عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب الكلام إلى الله أربع: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، لا يضرك بأيهن بدأت. رواه مسلم.

إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات والأرض. لا إله إلا الله رب العرش الكريم. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك. لا إله إلا الله العلي العظيم. لا إله إلا الله الحكيم الكريم. لا إله إلا الله سبحان الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم. والحمد لله رب العالمين. اللهم احفظني بالإسلام قائما واحفظني بالإسلام قاعدا واحفظني بالإسلام راقدا ولا تشمت بي عدوا حاسدا. اللهم إني أسألك من كل خير خزائنه بيدك وأعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك. اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم وأسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل وأسألك مما سألك به.

سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأعوذ بك مما تعوذ به سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وما قضيت لي من قضاء، فاجعل اللهم عاقبته رشدا.

اللهم أنت الأول لا شيء قبلك، وأنت الآخر لا شيء بعدك. أعوذ بك من شر كل دابة ناصيتها بيدك، وأعوذ بك من الإثم والكسل ومن عذاب النار ومن عذاب القبر ومن فتنة الغنى وفتنة الفقر، وأعوذ بك من المأثم والمغرم. اللهم نقِ قلبي من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس. اللهم إني أسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العمل وخير الثواب وخير الحياة وخير الممات، وثبتني وثقل موازيني وحقق إيماني وارفع درجتي وتقبل صلاتي واغفر خطيئتي، وأسألك الدرجات العليا من الجنة آمين. اللهم إني أسألك فواتح الخير وخواتمه وجوامعه وأوله وآخره وظاهره وباطنه، والدرجات العليا من الجنة والمنزل الصالح من الجنة آمين. اللهم نجني من النار ومغفرة بالليل والنهار. اللهم إني أسألك خلاصا من النار سالما، وادخلني الجنة آمنا. اللهم إني أسألك أن تبارك لي في نفسي وفي سمعي وفي بصري وفي روحي وفي خلقي وفي خلقي وأهلي وفي محياي ومماتي. اللهم وتقبل حسناتي، وأسألك الدرجات العليا من الجنة آمين. رب اجعل لي عندك زلفى وحسن مآب، واجعلني ممن يخاف مقامك ووعيدك ويرجو لقاءك، واجعلني أتوب إليك توبة نصوح، وأسألك عملا متقبلا وعملا نجيحا وسعيا مشكورا وتجارة لن تبور. ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا، ولم أكن بدعائك رب شقيا، فكن بي حفيا وأنني شرف كرامتك ورضاك في الدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين. ربي أكمل لي ديني وأتمم علي نعمتك، واجعلني عبدا شكورا عبدا كريما.

0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: إذاعة القرآن الكريم من مملكة البحرين تقدم.

أحكام الكتاب المبين، برنامج يومي يستعرض معكم كل ما يتصل بالقرآن الكريم من أحكام مستنبطة يتحقق من خلالها فهما أعمق للقرآن الكريم.

0: أحكام الكتاب المبين من إخراج لطيف أبو مطيع. إنه القرآن.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشرع معكم أيها المستمعون الكرام مع آية أخرى من آيات الأحكام في سورة آل عمران، وهي الآية السادسة من هذه السورة، والتي تقع ضمن ترتيب المصحف في 39، حيث يقول الله تعالى فيها: وسيدا وحصورا. قال ابن عباس بأن الحصور هو الذي يكف عن النساء ولا يأتيهن مع القدرة، ومنهم أيضا سعيد بن المسيب، حيث يقول إن في ذلك مدحا وثناء عليه، والمدح والثناء إنما يكون على الفضل المكتسب دون الجبلة الغالبة. أما الثاني فهو أن حصورا تأتي بمعنى فاعولا، وبناء فاعول في اللغة من صيغ الفاعلين. وقد قرر علماء المالكية في ذلك بأن الحصور هو البخيل والهيوب الذي يحجم عن الشيء والكاتم السر، وهذا بناء فاعل، والحصور عندهم الناقة التي لا يخرج لبنها، وهذا فيه نظر. وإذا ثبت هذا فإن يحيى كان كافا عن النساء عن قدرة في شرعه، فأما شرعنا فالنكاح، وقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عثمان بن مضعون عن التبتل. قال الراوي: النكاح واجب، وقصر آخرون فقالوا مباح، وتوسط علماء المالكية فقالوا مندوب، والصحيح أنه يختلف باختلاف حال الناكح والزمان، وبيان ذلك سيأتي في تناول آيات الأحكام في سورة النساء. وننتقل بكم إلى آية أخرى من آيات الأحكام في هذه السورة المباركة، سورة آل عمران، حيث يقول الله تعالى: ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. حيث قرر العلماء فيها 4 مسائل. أما المسألة الأولى فبكيفية فعلهم، حيث اختلف فيه بنقل المفسرين على روايتين. أما الرواية الأولى فهي ما روي أن زكريا قال: أنا أحق بها، خالتها

عندي. وقال بنو إسرائيل: نحن أحق بها، بنت عالمنا. فاقترعوا عليها بالأقلام، وجاء كل واحد بقلمه، واتفقوا أن يجعلوا الأقلام في الماء الجاري، فمن وقف قلمه ولم يجر في الماء فهو صاحبها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فجرت الأقلام وعلى قلم زكريا، وكانت آية لأنه نبي تجري الآيات على يده. أما الرواية الثانية فهي أن زكريا كان يكفلها حتى كان عام مجاعة، فعجزوا وأراد منهم أن يقترعوا فاقترعوا، فوقعت القرعة عليهم لما أراد الله من تخصيصه بها. ويحتمل أن تكون أنها لما نظرتها لله تخلت عنها حين بلغت السعي واستقلت بنفسها، فلم يكن لها بد من قيم، إذ لا يمكن انفرادها بنفسها، فاختلفوا فيه فكان ما كان. أما المسألة الثانية في هذه الآية فقد قرر العلماء فيها بأن القرعة أصل في شريعتنا، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه، فأيتهن خرج سهمها خرج بها، وهذا مما لم يره مالك شرعا. والصحيح أنه دين ومنهاج لا يتعدى. وثبت عنه أيضا صلى الله عليه وسلم أن رجلا أعتق عبيدا له ستة في مرضه لا مال لهم غيره، فأقرع النبي صلى الله عليه وسلم بينهم فأعتق اثنين وأرق أربعة. وهذا مما رآه مالك والشافعي وأباه أبو حنيفة، واحتج بأن القرعة في شأن زكريا وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم كانت مما لو تراضوا عليه دون قرعة لجاز. أما حديث الأعبد فلا يصح التراضي في الحرية ولا الرضا، وذلك لأن العبودية والرق إنما ثبتت بالحكم دون قرعة فجازت، ولا طريق للتراضي فيها، وهذا ضعيف. فإن القرعة إنما فائدتها استخراج الحكم الخفي عند التشاح، وإرادة كل خصم أن يكون هو الغالب. فأما ما يخرجه التراضي فيه فباب آخر، ولا يصح لأحد أن يقول إن القرعة تجري في موضع التراضي، وإنها لا تكون أبدا مع التراضي، فكيف يستحيل اجتماعها مع التراضي ثم يقال إنها لا تجري إلا على حكمه ولا تكون إلا في محله، وهذا بعيد. أما المسألة الثالثة في هذه الآية فتتصل بما روي من أن مريم كانت بنت أخت زكريا، ويروى أنها كانت بنت عمه، وقيل من قرابته، فأما القرابة فمقطوع بها وتعيينها مما لم يصح. هذا قد جرى أيها المستمعون في الشريعة التي قبلنا، فأما إذا وقع في شريعتنا فالخالة أحق بالحضانة بعد الجدة من سائر القرابة والناس، وذلك لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بها للخالة، ونص الحديث على ذلك فيما أخرجه أبو داود، وقال: خرج زيد ابن حارثة إلى مكة فقدم بابنه حمزة، قال ابن العربي: واسمها آمة الله، وأمها سلمى بنت عميس أخت أسماء بنت عميس. فقال جعفر: أنا أحق بها، ابنة عمي وعندي خالتها، وإنما الخالة أم. وقال علي: أنا أحق بها وعندي ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنا أحق بها. وقال زيد: أنا أحق بها، خرجت إليها وسافرت وقدمت بها، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر شيئا وقال: أما الجارية فأقضي بها لجعفر، تكون مع خالتها، وإنما

ما الخالة بمنزلة الأم؟ وبالنسبة للمسألة الرابعة والأخيرة في هذه الآية، فهي أنه إذا كانت الخالة أيما، فإما إن تزوجت وكان زوجها أجنبيا فلا حضانة لها، وذلك لأن الأم تسقط حضانتها بالزوج الأجنبي، فكيف بأختها وبأمها والبدل عنها؟ فإن كان وليا لم تسقط حضانتها كما لم تسقط حضانة جعفر، وذلك لكون جعفر وليا لابنة حمزة وهي بنوة العم. وذكر ابن أبي خيثمة أن زيد بن حارثة كان وصي حمزة، فتكون الخالة على هذا أحق من الوصي. وننتقل إلى آية أخرى من سورة آل عمران، حيث يقول المولى عز وجل: فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. وقرر العلماء في هذه الآية الكريمة مسألتين. أما المسألة الأولى فتتصل بسبب نزولها، حيث روى المفسرون أن النبي صلى الله عليه وسلم ناظر أهل نجران حتى ظهر عليهم بالدليل والحجة، فأبوا الانقياد والإسلام، فأنزل الله عز وجل هذه الآية، فدعا حينئذ فاطمة والحسن والحسين، ثم دعا النصارى إلى المباهلة. أما المسألة الثانية فإن هذا يدل على أن الحسن والحسين ابناه، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في الحسن: إن ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. وعند هذا الحد نقف بكم أحبتنا المستمعين، فإلى لقاء كريم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

أحكام الكتاب المبين، أعده لكم أحمد سالم مبارك، قدمه لكم الدكتور عوض هاشم.

بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الخاتم ورحمة الله للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فإني أستهل دعائي بما استهل به كتابك الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إنك شرعت السؤال راحة بال، وإلا فماذا نسأل وقد أعطيتنا قبل أن نعرف كيف نسأل. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد رحمة الله للعالمين وخاتم الأنبياء والمرسلين.

اللهم جدد الإيمان في قلوبنا. اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت. اللهم إني أعوذ بعزتك، لا إله إلا أنت، أعوذ بعزتك أن تضلني. أنت الحي الذي لا يموت، والجن والإنس يموتون. اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري،

وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر. اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك، وتحول عافيتك، وفجاءة نقمتك، وجميع سخطك. اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إني أسألك علما نافعا، وأعوذ بك من علم لا ينفع. اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك الفردوس الأعلى من الجنة.

هنا البحرين. حان الآن موعد أذان الفجر حسب توقيت روزنامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعد.
1: رفع على مسامعكم أذان الفجر حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحر.

عن جويرية رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من عندها بكرة حين صلى الصبح وهي في مسجدها، ثم رجع بعد أن أضحى وهي جالسة، فقال: ما زلت على الحال التي فارقتك عليها؟ قالت: نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم:

0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين تقدم.

برنامج يومي يتحدث عن القصة القرآنية وسبب نزولها، وما هي العبر والدروس المستفادة فيها للفرد والمجتمع.

0: البرنامج من إعداد وتقديم الدكتور موفق عبد الرزاق الدليمي، إخراج منال عتيق.
1: إلا وقوم إلا وقوم كلها لك كلها لك.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الإخوة والأخوات، نتناول قصة من قصص القرآن الكريم وآية من آياته، ونبين سبب نزولها لنتعرف عن هذه القصة من خلال سبب نزول الآية. يقول الله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. ويقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم. ويقول مولانا جل شأنه: إذا جاء نصر الله والفتح، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. هذه الآيات أيها الإخوة والأخوات تتحدث عن قصة واحدة، وإن تعددت هذه القصص من خلال هذه القصة الكبيرة. القصة العريضة هي قصة فتح مكة، وفتح مكة حصل للنبي صلى الله عليه وسلم في السنة الثامنة من هجرته صلى الله عليه وسلم. وقد بين المولى جل شأنه أن الفتح جاء واقترن بنصر الله سبحانه وتعالى: إذا جاء نصر الله والفتح. وهذه السورة سورة النصر، إذا جاء نصر الله والفتح، وإن كانت قد نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، ولكن لفظ الفتح فيها يشير إلى فتح مكة وما تبعه من الدخول في الإسلام. ونحن نتحدث عن هذه الآيات أيها الإخوة، لابد أن نتناول قضية الفتح بشيء من الاختصار حتى نعرف نزول هذه الآيات التي ذكرناها. النبي صلى الله عليه وسلم كما تعلمون حينما تكاتب في صلح الحديبية مع المشركين من أهل مكة في السنة السادسة، رجع إلى المدينة وأخذ يدعو إلى الله سبحانه وتعالى، ثم بعد ذلك نقضت قريش العهود والمواثيق المبرمة فيما بينها وبين النبي عليه الصلاة والسلام. فما كان منه صلى الله عليه وسلم بعد أن نقضت قريش العهد، ما كان منه إلا أن يتجهز بجيش قوامه 10,000 مقاتل. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم وفتح مكة المكرمة، وبالتالي أنهى قضية الشرك في مكة المكرمة، وكما تعلمون كسر الأصنام هناك وهو يدخل الكعبة المشرفة صلى الله عليه وسلم ويدعو الله سبحانه وتعالى، حتى دخل مكة وهو على ناقته يطأطئ رأسه لله شكرا لله وخضوعا لله سبحانه وتعالى، حتى دخل مكة المكرمة ودخل داخل الكعبة المشرفة وهو يشير إلى الأصنام ويقرأ بقول الله تعالى: جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد. هكذا كان يقول صلى الله عليه وسلم وهو يدخل مكة المكرمة ويطوف بالبيت العتيق. وقبل أن يدخل الكعبة كما تعلمون صلى الله عليه وسلم كان مفتاح الكعبة عند عثمان بن طلحة من بني شيبة، وبنو شيبة هؤلاء لهم حجابة البيت أيام الجاهلية. طبعا القبائل العربية فيما بينها، هذه القبائل كانت تتقاسم الأدوار، فمثلا سقاية البيت كانت لأهل النبي صلى الله عليه وسلم، أي هم الذين يسقون الحجيج من ماء زمزم، وكانت الراية في القتال لبني عبد الدار، وكانت

إجابة البيت يعني مفتاح الكعبة كان عند بني شيبة. ولذلك أيها الإخوة، عندما أراد صلى الله عليه وسلم أن يهاجر ووقف أمام الكعبة وهو يناديها ويتكلم معها ويقول: لولا أن قومك أخرجوني ما خرجت، وكان يتألم صلى الله عليه وسلم، فأراد أن يبشره ربه سبحانه وتعالى فأنزل عليه الآية الكريمة: إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد، أي إنك ستعود إلى مكة المكرمة فاتحا بإذن الله تعالى. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يودع الكعبة المشرفة ومكة المكرمة قال لعثمان بن طلحة يومها: يا عثمان أعطيني مفتاح الكعبة. طلب منه مفتاح الكعبة، قال: أريد أدخل الكعبة. فامتنع عثمان من إعطاء المفتاح للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عثمان، سترى أن هذا المفتاح في يدي أضعه حيث أشاء، يعني يجي يوم يصير هذا المفتاح عندي. فقال عثمان: ذلت يومئذ قريش. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما ذلت يومئذ قريش، بل عزت يومئذ قريش، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وخرج صلى الله عليه وسلم، ومرت الأيام من السنة الأولى من هجرته إلى السنة الثامنة، رجع صلى الله عليه وسلم إلى الكعبة فاتحا. فلما دخل الكعبة المشرفة إعادة، فلما دخل مكة المكرمة سأل عن عثمان، وجيء بالمفتاح من قبل عثمان بالقوة، حيث جاءه سيدنا علي رضي الله تعالى عنه وأخذ منه المفتاح، ودخل النبي صلى الله عليه وسلم وفتح الكعبة المشرفة. حتى قال علي بن أبي طالب للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، اجعل لنا الحجابة والسقاية، أي احنا لنا السقاية، أيضا خذ المفتاح وخليه عندنا. فالنبي صلى الله عليه وسلم سكت. فدخل صلى الله عليه وسلم داخل الكعبة وصلى وأشار إلى الأصنام وتكسرت الأصنام، وإذا به يخرج عليه الصلاة والسلام وتنزل عليه هذه الآية: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. فسأل صلى الله عليه وسلم عن عثمان: وين عثمان؟ دعا عثمان، وجيء بعثمان بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له عليه الصلاة والسلام لعثمان: خذوها يا بني شيبة خالدة تالدة، لا ينزعها منكم إلا ظالم. ودفع إليه مفتاح الكعبة، فما كان من عثمان إلا أن يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، لعدله صلى الله عليه وسلم ولإرجاعه لهذه الأمانة. حتى كانت حجابة البيت مفتاح الكعبة عند بني شيبة إلى يومنا هذا، يتوارثونها فيما بينهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: لا ينزعها منكم، أي حجابة البيت، إلا ظالم. فلا أحد يجرؤ اليوم أن يأخذ مفتاح الكعبة من بني شيبة، وإنما هو عندهم، وإذا أراد أحد من الناس أن يدخل الكعبة المشرفة استأذنوهم بالدخول، فيأتي الذي عنده المفتاح ويفتح الباب ويدخل الناس، ثم يخرجون ويقفل باب الكعبة ويذهب إلى بيته، بمعنى شرفهم الله تعالى بحجابة البيت، وهذه نعمة من الله سبحانه وتعالى لهؤلاء القوم. هكذا تم فتح مكة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال للناس: يا معشر قريش، إن الله قد أذهب عنكم نخوة الجاهلية وتعظمها بالآباء، الناس لآدم وآدم من تراب، يا أيها الناس، إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ثم قال صلى الله عليه وسلم: يا معشر قريش، ما ترون أني فاعل بكم؟ قالوا: خيرا، أخ كريم وابن أخ كريم. فقال لهم صلى الله عليه وسلم: اذهبوا فأنتم الطلقاء، اذهبوا فأنتم الطلقاء. سامحهم صلى الله عليه وسلم. وإلى هذا أيها الإخوة، ينبغي علينا أن نأخذ بسيرة النبي عليه الصلاة والسلام في مجتمعنا هذا. هذا نبينا الكريم بعد أن آذوه
وشجوا وجهه صلى الله عليه وسلم، وكسروا رباعيته عليه الصلاة والسلام.

0: والسلام وطردوه وشردوه من أهله ومن دياره صلى الله عليه وسلم، ثم يعود فاتحا عليه الصلاة والسلام وهو يفتح الكعبة المشرفة ويجمع الناس، وكان باستطاعته أن ينتقم منهم لأنهم آذوه كل الأذى، فما كان منه عليه الصلاة والسلام إلا أن يقول لهم اذهبوا فأنتم الطلقاء، روحوا ما نسامحكم لله سبحانه وتعالى. وهذا ينبغي علينا أيها الإخوة أن نأخذ هذا التسامح فيما بيننا، وأن يكون التسامح فيما بيننا من خلال سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن التسامح أيها الإخوة هو الذي يجمع الشعوب، والعقيدة شيء والتسامح شيء آخر، والتسامح فيما بيننا على أساس أخوة الإسلام أولا، إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. ينبغي علينا التصالح في المجتمعات أيها الإخوة حتى يتعايش المجتمع فيما بينه على أساس أخوة الإسلام، على أساس العقيدة الصحيحة، على أساس توحيد الله سبحانه وتعالى والإيمان به سبحانه، ثم الاقتداء برسولنا الكريم عليه الصلاة والسلام، ونبذ كل عنف فيما بين الناس، لأن المسلم أخو المسلم، ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. ينبغي علينا أن نأخذ درس اذهبوا فأنتم الطلقاء من درس النبي صلى الله عليه وسلم للأمة، حينما فعل عليه الصلاة والسلام هذا الفعل العظيم الذي يبين سماحته صلى الله عليه وسلم بمعنى ذلك، وهو القدوة لنا، إنما هو سماحة الإسلام، سماحة هذا الدين، لأن الدين لا يحب الاعتداء على الناس، والله تعالى يقول ولا تعتدوا، بل فضلا عن ذلك فإن الدين يأمر بالتسامح ويأمر بالعفو، والله تعالى يقول خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. هكذا أيها الإخوة ينبغي علينا أن نأخذ من خلال هذه الآيات الكريمات ومن خلال نزولها كيفية التعامل في المجتمع الذي نعيش فيه. وسنواصل بإذن الله سبحانه وتعالى هذا الفتح المبين، أسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لمراضيه، إنه سميع مجيب. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته،
1: وإلى الملتقى في حلقة الغد من آفاق الوصول في أسباب النزول. أعده وقدمه الدكتور موفق عبد الرزاق الدليمي، إخراج منال عتيق.
2: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.

اللهم طهر قلبي من النفاق، وعملي من الرياء، ولساني من الكذب، وعيني من الخيانة، فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في قدرتك، وأدخلني في رحمتك، واقضي أجلي في طاعتك، واختم لي بخير عمل، واجعل ثوابه الجنة. اللهم لك الحمد كالذي نقول، وخيرا مما نقول. اللهم لك صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي، وإليك مآبي، ولك رب تراثي. اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ووسوسة الصدر وشتات الأمر. اللهم إني أسألك من خير ما تجيء به الرياح، وأعوذ بك من شر ما تجيء به الريح. اللهم إني أسألك باسمك الطاهر الطيب المبارك الأحب. اللهم إني أسألك باسمك الطاهر الطيب المبارك الأحب إليك، الذي إذا دعيت به أجبت، وإذا سئلت به أعطيت، وإذا استرحمت به رحمت، وإذا استفرجت به فرجت، أن تصلي وتسلم وتبارك على سيدنا محمد وآله، وأن تؤويني في جواره مع آله يا كريم. اللهم اجعل خير عملي آخرة، وخير عملي خواتمة، وخير أيامي يوم ألقاك.

0: إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: مصحف البحرين، يتلو القارئ الشيخ أنس بن عيسى العمادي سورة الحج.
2: بسم الله.

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ أنس بن عيسى العمادي سورة الحج.
2: أذكار الصباح. أعوذ

0: أثيرنا يزهو باستماعكم، ونحن معكم على مدار اليوم.
1: برامج، سهرات، فواصل وأغنيات.
0: إذاعة البحرين، إذاعتكم المتجددة دوماً ومنبركم الأول.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.

0: الأمل هو النافذة الصغيرة اللي مهما صغر حجمها إلا أنها تفتح لك آفاق رحبة في الحياة. تذكر دائماً أن الثقة بالله أزكى أمل، والتوكل عليه أوفى عمل. أسعد الأوقات مع إذاعة البحرين.
1: أسعد الأوقات مع إذاعة البحرين.

0: الثقافة التشريعية معرفة تعزز الوعي بالممارسة البرلمانية.
1: يشترط في عضو مجلس الشورى أن يكون بحرينياً وأن يمضي على من اكتسب الجنسية البحرينية 10 سنوات على الأقل، وغير حامل لجنسية دولة أخرى، باستثناء من يحمل جنسية إحدى الدول الأعضاء بمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بشرط أن تكون جنسيته البحرينية بصفة أصلية ومتمتعاً بكافة حقوقه المدنية والسياسية، وأن يكون اسمه مدرجاً في أحد جداول الانتخاب، وألا تقل سنه يوم التعيين عن 35 سنة ميلادية كاملة، وأن يكون ممن تتوافر فيهم الخبرة أو الذين أدوا خدمات جليلة للوطن.
2: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
3: مع إشراقة الصباح الأولى، وبعد أن خلعت السماء ثوبها الأزرق الداكن ولبست عباءتها الزرقاء الفاتحة وتزينت بألوان أشعة الشمس مع نفحات الهواء الباردة والطيور التي تسبح في الفضاء، نقف في هذا الصباح نشاهد إطلالة يوم جديد يحمل في طياته أجمل الأماني والأحلام.

ومن حولنا الزهور الندية ترسل روائحها في كل مكان، فتنتعش أجسادنا لتبدأ صفحة يوم جديد أجمل من الأمس. إنه الصباح الجديد.

أهلا بكم مستمعين الكرام، من إذاعة مملكة البحرين نحييكم في هذا الصباح ونلتقيكم مع البرنامج اليومي صباح جديد. أهلا بكم في هذا الصباح المشرق بالخير والعطاء إن شاء الله. وفي بداية اللقاء عزيزنا المستمع نقول لك: دع الأمور تجري في أعنتها واستصغر الحوادث المؤلمة والمزعجة.

اصنع الابتسامة. نعم عزيزي المستمع، الابتسامة عنوان ومفتاح للسعادة، والشيء لا يأتي إلا بالجهد، ودليل الجهد الابتسامة، والابتسامة كما نعلم صدقة مكتوبة.

تدرب مستمعي على الاسترخاء، فالاسترخاء يضعف القلق لأنه يريح العقل، واستخدم تمارين الاسترخاء. أصل معاني الحب، فالحب هو رأس الأمر. تعلم كيف تحب ربك ودينك ووطنك ونفسك وأهلك والمسلمين والحياة والخلق أجمعين. اتبع الوصفة الإيجابية، ابدأ بالذكر في بداية اليوم، فبداية اليوم هو كل اليوم. ذكر نفسك بالإيجابيات التي تملكها، وبث في نفسك روح التفاؤل والإيجاب. استمر في فعل ذلك أيام.

الإيجابيات العشر. ابتكر طرقاً جديدة، فالتجديد يحافظ على التوازن الشخصي. الإيجابيات العشر التالية هي مدخل لمواقع التجديد، هيا بنا لنتعرف معاً عليها.

أولاً تفاءل حتى ولو أحاطت بك السلبيات، فالتفاؤل من الإيمان والتشاؤم من الشيطان، وبالتفاؤل تبنى النفوس. ثانياً تحمس، أوجد الحماس في الأعمال اليومية والمتكررة وابتكر وأبدع. ثالثاً تحدث عن النجاح، وامدح الناجحين واثني عليهم أكثر من ذلك. رابعاً أوجد البيئة الإيجابية، انتبه لمن تصاحب، رافق الناجحين وتجنب السلبيين، بث الإيجابية في الآخرين. خامساً جدد ما حولك، ابدع فيما حولك وضع لمسات إيجابية واخرج عن المألوف وعلق اللافتات الإيجابية. سادساً شارك الناس، لا تكن متفرجاً، تبادل وجهات النظر ولا تحقر أحد أبداً. سابعاً خطط للنجاح، ضع برنامجاً لغاياتك وأولوياتك وطموحاتك، خطط حتى ولو لم تنفذ، كن طموحاً واترك لنفسك الفراغات، تعلم تقول لا. ثامناً لا تستجب للمغالطات، انتبه عزيزنا المستمع للمغالطات الاجتماعية، وجمع من الأمثال العربية والأعلام وبعض أقوال المشاهير. تاسعاً اهتم بنفسك، اسمح لنفسك مستمعي العزيز أن تشعر وتتمتع، ولا تحقرها ولا تكبتها. عاشراً

0: اصدق مع نفسك، لا تكذب ولا تخادع نفسك، وتعلم الإخلاص والدعاء واحتساب الأجر.
1: كنتم مع برنامج الصباح الجديد من إعداد فتحية الجهوري، تقديم فاطمة محمد، للمخرج أحمد الشريان.

0: ما أجمل إشراقة الصباح
1: وأصوات العصافير ممزودة بنسمات الهواء العليلة
0: وسعي الخلق لكسب لقمة العيش.

0: صباحك صباحين.
1: مهما كانت ظروفك ومهما كانت التحديات من حولك، لا تفقد صبرك. وإن تأخر عليك الفرج فكل عسير إذا استعنت بالله يصبح يسير. أسعد الأوقات مع إذاعة البحرين.
2: أسعد الأوقات مع إذاعة البحرين.

تتعدد أساليب الجرائم الإلكترونية من الاحتيال والابتزاز إلى سرقة الحسابات والبيانات الشخصية، وقد تبدأ برسالة أو رابط أو اتصال يبدو في ظاهره موثوقين. لذلك احرص على عدم مشاركة بياناتك الشخصية أو المصرفية، ولا تتجاوب مع أي طلب مشبوه، وتأكد دائماً من مصدر الرسائل والروابط قبل التعامل معها. وفي حال تعرضك لجريمة إلكترونية، احتفظ بالأدلة ولا تتردد في الإبلاغ عنها عبر القنوات الرسمية. وللتعرف أكثر على أساليب الجرائم الإلكترونية وطرق الوقاية منها، ندعوكم لزيارة الجناح التوعوي للأمن السبراني تحت شعار لا تسهلها عليهم في مراسي جاليريا خلال الفترة من 27 إلى 31 أكتوبر الجاري.

0: صباح الخير
1: يا بحرين.
0: في صباح الخير يا بحرين
1: نطلعكم على آخر الفعاليات والمستجدات المحلية،
0: نستضيف الخبراء،
1: نستمع لكم،
0: كونوا معنا للصباح ملهم ومتجدد.
2: صباحكم الله بالخير مستمعينا، في صباح جديد نلتقي فيه عبر أثير إذاعة مملكة البحرين العربية 102.3 FM وبرنامج صباح الخير يا بحرين. نبدأ يومنا دائما بكلمة طيبة جميلة نستذكر فيها دور المعلم وروح المعلم. صباح الخير يا بحرين، صباح الخير لكل من يبدأ يومه برسالة يؤمن بها وعمل يترك أثراً في حياة الآخرين. في ذاكرة كل منا معلم لا ننساه، قرب إلينا مادة ظنناها صعبة أو اكتشف فينا موهبة أو شجعنا على المحاولة حين ترددنا. قد تمضي الأيام والسنوات وتغيب تفاصيل الدروس، لكن يبقى اسم ذلك المعلم وتبقى كلماته حاضرة كلما تذكرنا بداياتنا. اليوم 5 أكتوبر نحتفي باليوم العالمي للمعلمين، ونوجه تحية تقدير إلى معلماتنا ومعلمينا في مملكة البحرين، إلى من يستقبلون أبناءنا كل صباح ويمنحونهم من وقتهم وعلمهم وصبرهم ويساعدونهم على أن يسألوا ويفهموا ويكتشفوا قدراتهم. خلف كل حصة دراسية جهد يبدأ قبل دخول الصف، تحضير ومتابعة واهتمام بطالب يحتاج إلى شرح إضافي، وآخر يحتاج إلى التشجيع، وثالث ينتظر من يلاحظ تقدمه. تفاصيل قد لا نراها جميعا، لكنها تصنع فرقا في رحلة التعلم. وتقدير المعلم يمتد إلى تعاون الأسرة معه واحترام جهده ومساندته في أداء رسالته. فحين تتكامل جهود البيت والمدرسة يجد أبناؤنا ما يعينهم على التعلم والنمو بثقة. لكل معلم ومعلمة شكرا لعطائكم، شكرا للأثر الذي يبقى في نفوس الأجيال. صباحكم تقدير ووفاء، وأهلا بكم مستمعينا في حلقة جديدة من برنامج صباح الخير يا بحرين. ومع هذه البداية الطيبة واستذكار دور المعلم وروح المعلم، يعني أنا أظن

إن في كل مرحلة من المراحل الدراسية مستمعينا هناك معلمة في حياتي الشخصية كان لها بصمة واضحة، فتحية تقدير لكل معلمة كانت لها بصمة في روح أبنائنا الطلبة، لكل معلم قام بدوره وحبب أبنائنا في الدراسة، في الحضور بشكل يومي، في التعلم، في اكتشاف مواهبهم وحياتهم. صباح الخير يا بحرين، وقبل أن نبدأ في أجندة وبرامج ومحطات وفقرات برنامجنا لهذا اليوم، هذه تحايا فريق العمل اللي يصحبكم في البرنامج من الإشراف والمتابعة، تحييكم الزميلة نور عبد العزيز، ومن الإشراف على المحتوى تحييكم الزميلة عبير بن هندي، من الإعداد هذه تحايا زميلتنا حصة دوي، ومن التقديم تحايانا حسن السعاتي وشوق الدوسري، من الإخراج تحييكم زميلتنا فاطمة قنبر.

0: نبقيها. أوراق الصباح،
1: لقاءات، تقارير ورسائل حلقة اليوم.
0: أوراق الصباح.
2: أهلا بكم مستمعينا، ونفتح معكم أجندة هذا الصباح في قراءتنا بداية في أبرز عناوين صحفنا الصادرة هذا الصباح، ونقرأ معكم في الشأن المحلي، وثم نتحول معكم إلى ملاحق المال والأعمال، ونتعرف وإياكم على أحوال الطقس في مملكة البحرين مع المتنبئ الجوي من إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات قبل تمام السابعة. موعدنا مع أولى نشرات إذاعة البحرين، ونعود إليكم بعدها ونواصل فقرات برنامج صباح الخير يا بحرين.
3: تحتوي مستمعينا حلقة اليوم على العديد من اللقاءات والمداخلات، أولها لقاءنا مع الدكتور عفاف ميرزا استشاري صحة عامة في وزارة الصحة للحديث عن موضوع متلازمة نقص المناعة المكتسبة بين الوصمة والواقع الطبي للحديث عن الصحة العامة.
2: أيضا سوف نتحدث عن دور مجلس النواب وجهوده الحثيثة لدعم المعلم البحريني ومداخل

0: حلقتنا ستكون مع سعادة النائب لولو الرميحي عضو لجنة الخدمات بمجلس النواب،
1: إضافة إلى مداخلتنا مع سعادة النائب جلال كاظم عضو وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين، وسيتحدث عن مشاركة الوفد في المؤتمر الكشفي الذي تستضيفه دولة الكويت الشقيقة.
0: أيضا سوف يكون لنا لقاء مع الأستاذ محمد عبد الله عيسى نائب رئيس مجلس إدارة جمعية تجربة العملاء للعلاقات وشؤون الفعاليات. سنتحدث مع الأستاذ محمد عن المؤتمر الخليجي لتجربة العملاء وأبرز مستجدات هذا المؤتمر ودور جمعية تجربة العملاء كشريك معرفي في هذا المؤتمر،
1: إضافة إلى العديد من الوقفات الأخرى. وبتأكيد عصب البرنامج وهو التواصل معكم مستمعينا لنقل ملاحظاتكم واقتراحاتكم إلى مختلف الهيئات والمؤسسات الحكومية الخدمية بمملكة البحرين، وفقرة مع الناس عبر خط البرنامج المباشر 176-848-888.
2: عناوين
3: أخبار ومقالات صحفية.
2: عناوين
0: ونبدأ بأبرزها: مكانة مرموقة للبحرين في الأوساط الرياضية الإقليمية والعالمية. جلالة الملك المعظم يؤكد نجاح السباق يضاف إلى إنجازات المملكة بفضل أبنائها المخلصين. سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يؤكد مواصلة العمل بعزم وإخلاص نحو تحقيق المزيد من المنجزات النوعية. وسموه أيضا يتوج الفائز بسباق جائزة البحرين الكبرى للفورمولا 1 2026.
1: جلالة الملك المعظم يشيد بجهود سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في إنجاح سباق جائزة البحرين الكبرى للفورمولا 1 في ماليزيا. سموه يؤكد هذا النجاح يجسد رؤى الملك النيرة ويعكس تطلعاته السالمية.
0: سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يستقبل جلالة ملك ماليزيا وسلطان بروناي دار السلام وكبار ضيوف سباق جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج للفورمولا 1 2026.

0: لدى لقائه ولي عهد جهور في ماليزيا سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يؤكد البحرين وماليزيا علاقات راسخة ومتنامية على جميع الأصعدة.
1: ما زلنا معكم في أصداء سباق جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج للفورمولا 1 2026، وقرينة ملك البلاد المعظم تؤكد إنجاز رياضي وحضاري يضاف إلى سجل المكتسبات الوطنية الحافلة.
0: رئيس الحرس الوطني يؤكد رؤية ملكية عززت مكانة البحرين وحضورها دولياً.
1: جلالة الملك المعظم وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يتلقيان برقيتي تهنئة من الشيخ عبد الله بن حمد الخليفة، والشيخ ناصر بن حمد يهنئ جلالة الملك المعظم وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بنجاح سباق الفورمولا 1 في ماليزيا، ويؤكد فريق البحرين يقدم للعالم نموذجا وطنيا في الكفاءة والاحتراف.
0: سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة يؤكد إنجاز وطني يضاف إلى سجل البحرين الحافل بالنجاحات الرياضية والتنظيمية، ووزير ديوان رئيس الوزراء يؤكد نجاح الفورمولا 1 يعكس حضور مملكة البحرين ومكانتها الراسخة عالمياً.
1: جلالة الملك المعظم وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يتلقيان برقيتي تهنئة من الشيخة ثاجبة بنت سلمان الخليفة،

الشيخ محمد بن سلمان يؤكد أيضا محطة جديدة تضاف إلى سجل البحرين الحافل بالإنجازات في سباقات السيارات.

0: ما زلنا معكم مستمعين نقرأ في الشأن المحلي، وما زلنا في أصداء جائزة البحرين الكبرى للفورمولا 1.
1: رئيس مجلس الشورى والنواب يؤكدون النجاح الباهر والاستثنائي لجائزة البحرين الكبرى للفورمولا 1 في ماليزيا. السباق يرسخ مكانة البحرين دوليا ويبرز كفاءة الكوادر الوطنية. نجاح جائزة البحرين للفورمولا 1 نتاج الرؤية الملكية السامية.
0: فعاليات وطنية تشيد بنجاح سباق الفورمولا 1 في ماليزيا، وتؤكد السباق يؤكد عالمية الخبرة البحرينية.
1: انعقاد المؤتمر السنوي للموارد البشرية بحضور وزير العمل وزير الشؤون القانونية.
0: خلال لقائه وزراء العدل بدول مجلس التعاون، الشيخ خالد بن عبد الله نائب رئيس مجلس الوزراء يؤكد البحرين داعمة لمبادرات تطوير المنظومة القضائية الخليجية.
1: وزراء العدل بدول التعاون يناقشون مشروع القواعد الموحدة لمكافحة جرائم تقنية المعلومات.
0: سفير البحرين في واشنطن يؤكد الانفتاح والتعايش مبادئ متأصلة في حضارة وتاريخ البحرين.
1: المجموعة البرلمانية العربية توافق على مقترح البحرين للبند الطارئ أمام الاتحاد البرلماني الدولي.
0: الجامعة العربية المفتوحة تنال الاعتماد المؤسسي الدولي للجودة من وكالة ضمان الجودة للتعليم العالي البريطانية.
1: أكثر من 28 ألف مسجل لموسم الحج القادم.
0: الرئيس التنفيذي للحسابات الاستراتيجية ببنك البحرين الوطني السيد عبد العزيز الأحمد يؤكد حضور ودعم من سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء أعطى سباق البحرين في ماليزيا زخما عالميا.
1: النائب أحمد السلوم يؤكد توجيهات سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وحضوره ودعمه عزز التميز فريق البحرين.
0: أيضا مستمعينا، ما زلنا معكم في أخبارنا المحلية. وزير الخارجية يشيد سباق جائزة البحرين الكبرى للفورمولا 1 في ماليزيا قصة نجاح وطنية.
1: واستمرار فعاليات وزارة الداخلية المصاحبة لجائزة البحرين الكبرى للفورمولا 1 في ماليزيا.
0: المايسترو الدكتور مبارك نجم يقود فرقتي الشرطة والعسكرية الماليزية في سباق جائزة البحرين الكبرى للفورمولا 1.
1: إذن مستمعينا، هذا أبرز ما جاء من عناوين في الشأن المحلي، وننتقل معكم إلى الشأن الاقتصادي في صحفنا المحلية لهذا اليوم.
2: عناوين الاقتصاد.
3: إدارة المال والأعمال.
2: عناوين الاقتصاد.
0: منتدى مستقبل التكنولوجيا المالية 2026 يستضيف وفدا بريطانيا رفيع المستوى. المفوضة التجارية لصاحب الجلالة البريطانية تزور البحرين ضمن أولى زياراتها للمنطقة.
1: تطور الخدمات الحكومية الرقمية يصنف البحرين ضمن أفضل 25 دولة عالميا، وجاءت مملكة البحرين في المركز الثالث خليجيا.
0: زين البحرين توسع جهودها في إعادة تدوير المخلفات الإلكترونية بمشاركة الأجوبة الذكية.
1: جمعية الإداريين البحرينية تنظم المؤتمر الدولي العاشر للقيادة.
0: غرفة البحرين تستضيف اجتماع مجلس الإدارة واللقاء التشاوري لاتحاد الغرف الخليجية. ورئيس الغرفة يؤكد المرحلة الراهنة تتطلب تعاونا خليجيا أوثق بين القطاعين لتعزيز الاستدامة الاقتصادية.
1: شركة ألبا تعزز شراكاتها في آسيا والمحيط الهادئ خلال سباق جائزة البحرين الكبرى للفورمولا 1 في ماليزيا.
0: 755 مليون دينار لتمويل السكن الاجتماعي في البحرين خلال 5 سنوات. 17 ألف أسرة بحرينية استفادت من برامج التمويل بين عامي 2022 و2026، ومصرفيون

0: يؤكدون التحول الرقمي اختصر رحلة التمويل، وتأجيل الشراء انتظارا لتحسن السوق له تكلفة.
1: شركة نسيج تختتم مشاركتها في مؤتمر الابتكار في قطاع السكن الاجتماعي بإنجازات واتفاقيات جديدة.
0: مجموعة البركة شريك عالمي لقمة البركة الخامسة في العاصمة البريطانية لندن.
1: منتسبو مجموعة بنك البحرين الوطني يتطوعون للمشاركة كمارشل في جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج للفورمولا 1 بماليزيا.
0: انعقاد جلسة خاصة حول الاستدامة الصناعية في منتدى ومعرض صنع في الخليج 2026.
1: انطلاق أعمال المؤتمر الخليجي السنوي لتجربة العملاء في البحرين غدا. إذن مستمعينا، هذا أبرز ما جاء من عناوين في الشأن المحلي والاقتصادي، وننتقل معكم إلى باقي فقرات برنامج صباح الخير يا بحرين.
2: مع الأرصاد،
3: درجات الحرارة
2: ونسب الرطوبة
3: وأهم التحذيرات.
2: مع الأرصاد،
0: ونرجو لكم دائما الأجواء الطيبة مستمعينا أينما كنتم. ننتقل معكم الآن إلى إدارة الأرصاد الجوية، ويوافينا من هناك بأحوال الطقس الأستاذ عيسى العنزي. أستاذ عيسى، صباح الخير.
4: يا أهل أخوين، صباح عليكم وعلى المستمعين الكرام.
0: يا مرحبا، تفضل.
4: نقدم لكم نشراتنا لهذا اليوم المتوقعة من الساعة 6 صباحا والمتوقعة حتى منتصف هذه الليلة. الطقس إن شاء الله بيكون حار نسبيا خلال النهار وحسن بوجه عام خلال الليل. الرياح اليوم بتكون شمالية غربية بوجه عام من 7 إلى 12 عقدة، وتصل من 15 إلى 20 عقدة أحيانا. ارتفاع الموج بيكون من غدم إلى غدمين قرب السواحل، ومن 3 إلى 5 أقدام في عرض البحر. درجة الحرارة العظمى المتوقعة لهذا اليوم 39 درجة مئوية، والصغرى 28 درجة مئوية. الرطوبة النسبية تتراوح ما بين 20 إلى 80%. أعلمت في ميناء سلمان عند الساعة 11:40 صباحا، ومد آخر عند الساعة 1:30 بعد منتصف الليل. أدنى جزر عند الساعة 6:55 مساء، وجزر آخر عند الساعة 7:45 من صباح الغد. شروق الشمس عند الساعة 5:32، والغروب بإذن الله عند الساعة 5:20. أفول القمر عند الساعة 2:02 مساء، والبزوغ بإذن الله عند الساعة 1:08 صباحا. وأخيرا الطقس المسجل في بعض المناطق كان كالتالي: جزر حوار الرياح كانت شمالية غربية 10 عقد، وفشت الجارم وجزيرة جرادة الرياح كانت شمالية غربية 12 عقدة. كانت هذه تفاصيل النشرة الجوية، ونتمنى لكم قضاء أوقات سعيدة.
0: شكرا جزيلا لك الأستاذ عيسى العنزي، ولجميع منتسبي الأرصاد الجوية على هذه المعلومات والمتابعة الحثيثة. شكرا جزيلا، ونرجو دائما الأجواء الطيبة لمستمعينا.
1: مستمعينا، فاصل قصير، وفي تمام الساعة 7 نكون قد وصلنا وياكم إلى الاستماع إلى أولى نشراتنا الإخبارية الإذاعية في إذاعة مملكة البحرين العربية. من بعدها نعود لمواصلة برنامج صباح الخير يا بحرين.

الله يا هذا الوطن من قدي في حبه أرجع من أول أبتدي وأزيد في حبه وأهتف باسمك كل حين عاش الوطن غالي عاش الوطن عالي وعاشوا ناس الطيبين.

0: إذاعة البحرين، صوت البحرين. من مركز الأخبار، حول الخبر، تفاصيل، تقارير، لقاءات. تابعوا أخبارنا الإذاعية على التردد 102.3 FM. النشرة الموجزة.
1: بعث حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله.
2: وأعرب جلالته فيها عن أخلص التهاني والتبريكات لسموه بمناسبة النجاح الباهر والكبير لسباق جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج للفورمولا 1 2026 في نسخته 22 الذي أقيم في ماليزيا، مشيدا جلالته بجهود سموه الدؤوبة ودعمه ومتابعته لهذا السباق الذي أسهم في إنجاحه وتحقيق العديد من النجاحات والإنجازات العالمية في مجال رياضة سباق الفورمولا 1، ما رسخ المكانة المتقدمة لمملكة البحرين وسمعتها المرموقة بين دول العالم وفي الأوساط الرياضية الإقليمية والعالمية.
1: وتلقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه برقية شكر جوابية من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، ردا على برقية جلالته المهنئة لسموه بمناسبة النجاح الباهر والكبير لسباق جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج للفورمولا 1 الذي أقيم في ماليزيا. وعرب سموه في برقيته عن بالغ الاعتزاز وعظيم الامتنان والفخر والتقدير على برقية جلالته حفظه الله ورعاه بمناسبة نجاح تنظيم سباق جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج للفورمولا 1 2026 في نسخته 22 في ماليزيا، والذي أقيم بمباركة من جلالته أيده الله وصاحب الجلالة السلطان إبراهيم بن المرحوم السلطان اسكندر ملك ماليزيا.
2: تلقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه برقية تهنئة من سمو الشيخ عبد الله بن حمد آل خليفة الممثل الشخصي لجلالة الملك المعظم بمناسبة نجاح تنظيم سباق جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج للفورمولا 1 2026 في نسخته 22 في ماليزيا، والذي جاء بمباركة من صاحب الجلالة الملك المعظم أيده الله وصاحب الجلالة السلطان إبراهيم ابن المرحوم السلطان اسكندر ملك ماليزيا. تلقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله برقية تهنئة من سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب بمناسبة النجاح المتميز الذي حققته جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج الفورمولا 1 2026 في ماليزيا.
1: وأكد سمو الشيخ ناصر بن حمد أن ما تحقق هو ثمرة للرؤية الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه، وما يليه جلالته من دعم مستمر للقطاع الرياضي والكوادر الوطنية بما أسهم في صناعة تجربة وطنية قادرة على المنافسة والتحديث.

0: التميز والوصول باسم المملكة إلى مختلف المحافل العالمية. وأشاد سموه بالقيادة المتميزة لصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله وما يليه سموه من اهتمام ومتابعة مستمرة لرياضة السيارات، مؤكدا أن رؤية سموه أسهمت في بناء تجربة بحرينية رائدة لم تقتصر على استضافة كبرى الأحداث الرياضية العالمية، وإنما انتقلت اليوم إلى مرحلة جديدة تتمثل في تصدير الخبرة البحرينية وقدراتها التنظيمية إلى الخارج.
1: تلقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله برقية تهنئة من سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب بمناسبة الإنجاز التاريخي الذي حققته مملكة البحرين في دورة الألعاب الآسيوية 20 التي أقيمت في آيتشي ناغويا باليابان بحصد 22 ميدالية ملونة منها 11 ميدالية ذهبية وخمس ميداليات فضية وست ميداليات برونزية وتصدرها ترتيب الدول العربية واحتلالها المركز العاشر آسيويا. وأكد سمو الشيخ ناصر بن حمد أن هذا الإنجاز يجسد المكانة المتقدمة التي بلغتها الرياضة البحرينية بفضل الرؤية الملكية السامية لجلالة الملك المعظم وما تحظى به من دعم واهتمام مستمر من صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء. وأشاد سموه بالجهود الكبيرة التي يبذلها سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية في قيادة وتطوير المنظومة الرياضية، مؤكدا أن ما تحقق يعكس العمل المتواصل والمتابعة الحثيثة والرؤية الطموحة التي يقود بها سموه نهضة الرياضة البحرينية نحو المزيد من المكتسبات. وأوضح سموه أن تصدر مملكة البحرين للدول العربية وحضورها ضمن العشر الأوائل آسيويا يعكسان ما وصلت إليه المملكة من حضور تنافسي راسخ على الساحة القارية. تلقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله برقية تهنئة من سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى الشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية بمناسبة النجاح الذي حققه سباق جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج للفورمولا 1 2026.
0: وأكد سمو الشيخ خالد بن حمد أن هذا النجاح يمثل إنجازا وطنيا جديدا يضاف إلى سجل مملكة البحرين الحافل بالنجاحات الرياضية والتنظيمية، ويجسد ما تحظى به الرياضة البحرينية من رعاية واهتمام من حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه وما يليه صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله من دعم ومتابعة مستمرة أسهما في ترسيخ مكانة المملكة كوجهة عالمية رائدة في رياضة السيارات. وأشاد سموه بالدور البارز لصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة في تطوير رياضة السيارات بمملكة البحرين، مؤكدا أن إقامة سباق جائزة البحرين الكبرى خارج أرض المملكة للمرة الأولى مع المحافظة على هويته البحرينية يعكس الرؤية الطموحة لسموه والخبرات المتراكمة التي اكتسبتها المملكة على مدى أكثر من عقدين من استضافة هذا الحدث العالمي. وثمن سموه الجهود الكبيرة التي بذلها فريق البحرين وحلبة البحرين الدولية وجميع الجهات المنظمة والشركاء إلى جانب التعاون المثمر مع الجهات المعنية في ماليزيا والاتحاد الدولي للسيارات وإدارة الفورمولا 1 والذي أسهم في إخراج السباق بصورة مشرفة تعكس مكانة مملكة البحرين وقدراتها التنظيمية. تلقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله برقية تهنئة من سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية بمناسبة الإنجاز الرياضي الذي حققته مملكة البحرين في دورة الألعاب الآسيوية 20 التي اختتمت منافساتها في آيتشي ناغويا باليابان.
1: نعم، وذلك بعد أن حصدت المملكة 22 ميدالية، منها 11 ميدالية ذهبية وخمس ميداليات فضية وست ميداليات برونزية، لتحتل المركز الأول عربيا في إنجاز يعكس المكانة

0: المتقدمة التي بلغتها الرياضة البحرينية على الساحة القارية. كما هنأ سمو الشيخ خالد بن حمد سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة مشيدا بدعم سموه المتواصل للرياضة البحرينية. وأكد سمو الشيخ خالد بن حمد أن ما حققته مملكة البحرين في النسخة 20 من دورة الألعاب الآسيوية يمثل محطة مضيئة في تاريخ الرياضة البحرينية ويعكس حجم التطور الذي تشهده الرياضة البحرينية بفضل الرعاية الملكية السامية والدعم الحكومي المستمر إلى جانب الجهود المتكاملة التي تبذلها الاتحادات الرياضية والأجهزة الفنية والإدارية والرياضيون. وأشاد سموه بالإنجاز الذي حققه منتخب ألعاب القوى للرجال والسيدات بحصد 9 ميداليات ذهبية، مؤكدا أن هذا التفوق يعكس المكانة الراسخة لألعاب القوى البحرينية وما تتمتع به من إمكانات وقدرات تنافسية عالية أسهمت في تعزيز رصيد المملكة من الميداليات الذهبية. كما أشاد سموه بالإنجاز التاريخي الذي حققه منتخب كرة اليد بتتويجه بالميدالية الذهبية للمرة الأولى في تاريخ مشاركاته بدورات الألعاب الآسيوية، معتبرا أن هذا التتويج جاء ثمرة سنوات من العطاء والعمل والإصرار. ونوه سموه كذلك بالإنجاز التاريخي الذي حققه منتخب السباحة بإحراز الميدالية الذهبية والتي تمثل علامة فارقة في مسيرة السباحة البحرينية باعتبارها أول ميدالية للبحرين ودول الخليج العربية في تاريخ منافسات السباحة بدورات الألعاب الآسيوية. وأضاف سمو الشيخ خالد بن حمد أن تصدر مملكة البحرين الترتيب العربي واحتلالها المركز العاشر على مستوى القارة الآسيوية رغم المنافسة القوية بين 45 دولة يؤكد أن الرياضة البحرينية تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق المزيد من النجاحات وأن الطموحات لا تقف عند حدود الإنجازات الحالية بل تمتد إلى تحقيق نتائج أكثر تميزا في الاستحقاقات المقبلة. وفي ختام تصريحه أعرب سمو الشيخ خالد بن حمد عن بالغ فخره واعتزازه بجميع أفراد البعثة البحرينية مثمنا الجهود المخلصة التي بذلوها لتعزيز مكانة البحرين على خارطة الرياضة الآسيوية. تلقى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله برقية تهنئة من صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم الخليفة قرينة ملك البلاد المعظم رئيسة المجلس الأعلى للمرأة حفظها الله.
1: نعم، وذلك بمناسبة نجاح تنظيم سباق جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج للفورمولا 1 2026 في نسخته 22 في ماليزيا، والذي جاء بمباركة من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وصاحب الجلالة السلطان إبراهيم بن المرحوم السلطان اسكندر ملك ماليزيا. وأكدت صاحبة السمو الملكي قرينة ملك البلاد المعظم رئيسة المجلس الأعلى للمرأة حفظه الله أن نجاح تنظيم سباق جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج للفورمولا 1 2026 في نسخته 22 في ماليزيا يمثل إنجازا رياضيا وحضاريا مشهودا يضاف إلى سجل المكتسبات الوطنية الحافلة المتحققة في العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، ويجسد جهود صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله المقدرة وتوجيهات سموه السديدة في دعم ورعاية هذه البطولة العالمية الكبرى وتعزيز حضورها ومكانتها على المستويين الإقليمي والدولي. كما أكدت سموها أن ما تحققه مملكة البحرين اليوم من نجاحات متواصلة وإنجازات استثنائية على صعيد الرياضة الدولية واستضافة ورعاية الفعاليات والمحافل الكبرى إنما يعكس الرؤية الحكيمة والنظرة الثاقبة لصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله في ترجمة التوجيهات السامية والتطلعات السديدة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، والتي أسهمت في ترسيخ مكانة المملكة المرموقة وتعزيز حضورها في ميادين التميز والريادة بمختلف المجالات. وأعربت سموها عن بالغ الفخر والاعتزاز بهذا التميز المشرف والإنجاز المستحق الذي يعكس الصورة المشرقة لمملكة البحرين مشيدة بالدور المحوري للكوادر الوطنية من الكفاءات البحرينية المخلصة من الجنسين ضمن فريق البحرين الذين أثبتوا تميزهم واقتدارهم في إدارة وتنظيم هذا الحدث الرياضي العالمي بكفاءة عالية وحسنة.

0: احترافية.
1: تلقى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله برقية تهنئة من سمو الشيخ عبد الله بن حمد الخليفة الممثل الشخصي لجلالة الملك المعظم بمناسبة نجاح تنظيم سباق جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج للفورمولا 1 2026 في نسخته 22 في ماليزيا، والذي جاء بمباركة من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه وصاحب جلالة السلطان إبراهيم ابن المرحوم السلطان اسكندر ملك ماليزيا.
0: استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في حلبة سيبانغ الدولية صاحب الجلالة السلطان إبراهيم ابن المرحوم السلطان اسكندر ملك ماليزيا الشقيقة، وصاحب الجلالة السلطان حاج حسن البلقية سلطان بروناي دار السلام الشقيقة، وعددا من أصحاب السمو والمعالي والسعادة كبار ضيوف سباق جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج للفورمولا 1 2026 في نسخته 22 في ماليزيا، والذي يقام بمباركة من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه وصاحب الجلالة ملك ماليزيا، حيث نقل صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء تحيات حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه إلى ملك ماليزيا وسلطان بروناي دار السلام، وتمنيات جلالته لماليزيا وبروناي دار السلام بالمزيد من التقدم والنمى. كما حمل كل من ملك ماليزيا وسلطان بروناي دار السلام صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء تحياتهما إلى حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه وتمنياتهما لمملكة البحرين بمزيد من النماء والتطور. وخلال اللقاء أشاد صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله بمتانة وتميز العلاقات التي تجمع مملكة البحرين مع ماليزيا وبروناي دار السلام وما تستند إليه من أسس ثابتة من التعاون والتنسيق على كافة الأصعدة، لافتا سموه إلى الحرص المتبادل للدفع بمسارات العلاقات المشتركة بما يصب في تحقيق الأهداف والتطلعات المرجوة. وأعرب سموه عن شكره وتقديره لماليزيا على ما أبدته من تعاون وما قدمته من تسهيلات وترتيبات أسهمت في إقامة سباق جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج للفورمولا 1 2026 في ماليزيا، منوها سموه بكافة الجهود المبذولة لتنظيم هذا الحدث الرياضي العالمي. أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على ما يجمع مملكة البحرين وماليزيا من علاقات راسخة ومتنامية على كافة الأصعدة وما تحظى به مسارات التعاون والتنسيق المشترك من رعاية واهتمام من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه وأخي صاحب الجلالة السلطان إبراهيم بن المرحوم السلطان اسكندر ملك ماليزيا، بما يسهم في تحقيق التطلعات المشتركة بما يعود بالخير والنماء على البلدين والشعبين الشقيقين.
1: جاء ذلك لدى لقاء سمو حفظه الله صاحب السمو الملكي تونكو إسماعيل بن السلطان إبراهيم ولي عهد جوهور في ماليزيا، وذلك في إطار زيارة سموه إلى ماليزيا لحضور سباق جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج للفورمولا 1 2026 في نسخته 22 في ماليزيا، والذي يقام بمباركة من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه وصاحب الجلالة السلطان إبراهيم ابن المرحوم السلطان اسكندر ملك ماليزيا. توج صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء المتسابق ماكس فيرستابن من فريق أوراكل ريد بول ريسينج الفائزة بالمركز الأول في سباق جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج الفورمولا 1 2026 في نسخته 22 في ماليزيا.
0: نعم، والذي جاء بمباركة من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه وصاحب الجلالة السلطان إبراهيم بن المرحوم السلطان اسكندر ملك ماليزيا، وقد هنأ سموه حفظه الله الفائزين في السباق مشيرا إلى ما أظهرته الفرق المشاركة من أداء متميز وروح تنافسية عالية عكست أجواء الحماس والإثارة التي صاحبت منافسات السباق في ماليزيا، مؤكدا سموه أن تنظيم الفعاليات الدولية يمثل فرصة مهمة لتعزيز حضور مملكة البحرين في المحافل الرياضية العالمية وإبراز ما تتمتع به

0: من خبرات وقدرات متميزة في مجال رياضة سباقات السيارات، بما يسهم في ترسيخ مكانتها على خارطة الرياضات العالمية.
1: ومن حلبة البحرين الدولية إلى حلبة سيفانغ في ماليزيا، خبرات وطنية تراكمت على مدى عقود مع استضافة سباقات الفورمولا 1، حاملة معها تجربة بحرينية في التنظيم والإدارة، باتت محل ثقة في واحدة من أكبر الأحداث الرياضية الدولية.
0: واستطاعت الكوادر البحرينية كتابة قصة نجاح أخرى في تنظيم سباق جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج للفورمولا 1 2026 في ماليزيا، مستندة إلى الكفاءة والخبرة في إخراج النسخة 22 بأفضل صورة. وشاركت الفرقة الموسيقية للشرطة في الفعاليات المصاحبة لسباق جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج للفورمولا 1 من خلال عروض موسيقية مشتركة بالتعاون مع موسيقى الجيش الماليزي.
1: وتأتي هذه المشاركة في ماليزيا ضمن الحضور البحريني بما يبرز جانبا فنيا وثقافيا مصاحبا لهذا الحدث الرياضي الدولي.
0: أكد معالي الشيخ خالد بن عبد الله الخليفة نائب رئيس مجلس الوزراء دعم مملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وتوجيهة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله لكافة المبادرات والجهود الرامية إلى تطوير المنظومة العدلية والقضائية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتعزيز كفاءتها بما يلبي تطلعات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس حفظهم الله ورعاهم.
1: ولفت معاليه إلى أن ما تشهده المنظومة العدلية والقضائية في دول مجلس التعاون من ثبات ومتانة قد تحقق بفضل المسيرة التاريخية العريقة والخبرات التراكمية الممتدة التي كونت إرثا متأصلا وضاربا في القدم بالمنطقة، لتشكل قاعدة صلبة ازدهرت وتطورت في ظل الرؤى الحكيمة لقادة دول المجلس. جاء ذلك لدى لقاء معاليه بحضور سعادة السيد نواف بن محمد المعاودة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، أصحاب المعالي والسعادة وزراء العدل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المشاركين في الاجتماع 36 لوزراء العدل بدول المجلس. بحث سعادة المهندس وائل بن ناصر المبارك وزير شؤون البلديات والزراعة وسعادة المهندس إبراهيم بن حسن الحواج وزير الأشغال استعدادات الجهات المعنية لموسم الأمطار، إلى جانب مناقشة الإجراءات الاستباقية ورفع مستوى الجاهزية للتعامل مع تجمعات مياه الأمطار والبلاغات والحالات الطارئة.
0: جاء ذلك خلال اجتماع مشترك مع مجلس أمانة العاصمة والمجالس البلدية بحضور عدد من المسؤولين والمعنيين. وأكد وزير شؤون البلديات والزراعة أن الوزارة قامت بتشكيل فرق طوارئ تضم أمانة العاصمة والبلديات الثلاث للعمل على زيارة المواقع وتحديد الاحتياجات بما يتيح التعامل الفوري مع أي تجمعات لمياه الأمطار. من جانبه أوضح وزير الأشغال أن استعدادات الوزارة لموسم الأمطار تشمل التأكد من جاهزية شبكات تصريف مياه الأمطار ومتابعة أعمال الصيانة والتنظيف، إلى جانب تجهيز المضخات والصهاريج وفرق الطوارئ بما يدعم سرعة الاستجابة والتعامل مع تجمعات مياه الأمطار والحالات الطارئة. في إطار رئاسة مملكة البحرين للدورة 46 لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ترأس سعادة السيد نواف بن محمد المعاودة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الاجتماع 36 لأصحاب المعالي والسعادة وزراء العدل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
1: وذلك بمشاركة أصحاب المعالي والسعادة وزراء العدل بدول المجلس وسعادة الشيخ سلطان بن محمد الثاني الأمين المساعد للشؤون التشريعية والقانونية في الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. في مستهل الاجتماع نقل سعادة الوزير تحيات جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، وتمنيتهما للاجتماع بالتوفيق والنجاح وتحقيق أهدافه المنشودة بما يلبي تطلعات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون. وأكد سعادة الوزير أهمية الاجتماع الذي يأتي استكمالا لمسيرة التعاون العدلي الخليجي وخطوة جديدة نحو تعزيز التنسيق والتكامل في المجالين القضائي والعدلي، بما يسهم في ترسيخ دعائم العدالة ودفع مسيرة التكامل العدلي بين دول المجلس إلى آفاق أرحب. واستعرض الاجتماع عددا من الموضوعات والمبادرات الرامية إلى مواصلة تعزيز التعاون العدلي والقضائي بين دول المجلس ودعم التحول الرقمي وتطوير الإجراءات العدلية بما يسهم في رفع كفاءة الخدمات. كما ناقش الاجتماع سبل تعزيز التعاون والتعاون

0: التنسيق بين وزارات العدل بدول المجلس والطلعة على النتائج والتوصيات المرفوعة من لجنة مديري ورؤساء المراكز والمعاهد التدريبية القضائية والقانونية في دول المجلس، إلى جانب بحث مشروع القواعد الموحدة لمكافحة جرائم تقنية المعلومات بدول المجلس ومتابعة تقرير لجنة مسؤولي إدارات التعاون الدولي والعلاقات الدولية بوزارات العدل لعام 2026. استقبل الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين في مقر الرئاسة في مدينة رام الله وفد المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية الذي زار فلسطين في جولة ميدانية وإنسانية تشمل عددا من المحافظات.
1: ورحب الرئيس الفلسطيني بالوفد مثمنا المواقف الأخوية الصادقة لمملكة البحرين في دعم حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة في الحرية والاستقلال، معربا عن تقدير الشعب الفلسطيني للجهود الإنسانية والتنموية النبيلة التي تبذلها المؤسسة الملكية لتخفيف معاناة أبناء فلسطين وتعزيز صمودهم على أرضهم. من جانبهم نقل أعضاء وفد المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية تحيات حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم وصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وسمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثلي جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب رئيس مجلس أمناء المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية إلى فخامة الرئيس محمود عباس والشعب الفلسطيني، مؤكدين استمرار تقديم الدعم للشعب الفلسطيني الشقيق وحرصهم على دعم المشاريع التنموية التي تسهم في صون كرامتهم وتوفر احتياجاتهم الأساسية. شارك وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين برئاسة سعادة السيد جمال محمد فخرو النائب الأول لرئيس مجلس الشورى في الاجتماع التنسيقي بين البرلمانات والمجالس التشريعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك في إطار التنسيق والتحضير للمشاركة في اجتماعات أعمال الجمعية العامة 53 بعد المئة للاتحاد البرلماني الدولي المنعقدة في جمهورية تنزانيا المتحدة.
0: وجرى خلال الاجتماع بحث تنسيق المواقف البرلمانية الخليجية وتوحيد الرؤى تجاه القضايا والمواضيع المدرجة على جدول أعمال الجمعية بما يعزز من دور البرلمانات الخليجية. وشهد الاجتماع استعراض مقترح مشروع البند الطارئ الذي قدمته الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين، التقدم والمتعلق بضمان حرية الملاحة والأمن البحري وتدفق التجارة الدولية عبر الممرات والمضائق البحرية وفقا للقانون الدولي باعتباره قضية استراتيجية تمس الأمن والاقتصاد العالمي. هذا وشارك وفد الشعب البرلمانية لمملكة البحرين برئاسة سعادة السيد جمال محمد فخرو النائب الأول لرئيس مجلس الشورى في اجتماع المجموعة البرلمانية العربية.
1: وجرى خلال الاجتماع عرض مقترح البند الطارئ المقدم من الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين تحت عنوان ضمان حرية الملاحة والأمن البحري وتدفق التجارة الدولية عبر الممرات والمضائق البحرية وفقا للقانون الدولي، دعوة إلى تحرك برلماني عاجل، حيث حظي المقترح بموافقة المجموعة البرلمانية العربية. وتم خلال الاجتماع استعراض الموضوعات المطروحة على جدول أعمال الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي وبحث السبل الكفيلة بمواجهة كافة التحديات والأزمات التي تمر بها المنطقة. وقدمت سعادة الدكتورة حمدة بنت حسن للصليطي ممثلة المجموعة العربية في اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني الدولي عرضا حول أعمال اللجنة منذ الجمعية العامة 52 بعد المئة، كما تم الاتفاق على ترشيح ممثلي المجموعة العربية للمراكز الشاغرة في اللجان الدائمة والفرعية للاتحاد. التقى سعادة السيد جمال محمد فخرو النائب الأول لرئيس مجلس الشورى رئيس وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين مع سعادة السيد روجو إدوارد رئيس المجموعة البرلمانية لدول أمريكا اللاتينية والكاريبي.
0: وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين الشعبتين وآليات تطوير التنسيق في المحافل البرلمانية الدولية. واستعرض اللقاء مقترح مشروع البند الطارئ الذي تعتزم الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين التقدم به خلال اجتماع الجمعية، والمتعلق بضمان حرية الملاحة والأمن البحري وتدفق التجارة الدولية عبر الممرات والمضائق البحرية وفقا للقانون الدولي. وأكد فخرو أن مملكة البحرين بحكم موقعها الاستراتيجي تدرك أهمية تكاتف الجهود البرلمانية الدولية لوضع أطر قانونية وتعاونية تحمي هذه الممرات الحيوية من التهديدات والمخاطر. من جانبه أشاد رئيس المجموعة البرلمانية لدول أمريكا اللاتينية والكاريبي بجهود

0: مملكة البحرين الفاعلة في المحافل البرلمانية الدولية وبدورها البناء في طرح المبادرات التي تخدم الأمن والسلم الدوليين. في إطار الجهود الحكومية الرامية إلى مواصلة تطوير جودة الخدمات وإعادة هندستها، طورت هيئة تنظيم سوق العمل خدمة عرض بيانات تصريح العامل الأجنبي للقطاع التجاري.
1: تستعد مملكة البحرين لاستضافة النسخة الأولى من منتدى ومعرض صنع في الخليج 2026 في تجمع صناعي خليجي يهدف إلى تعزيز التكامل الاقتصادي والصناعي وفتح آفاق جديدة للشراكات والاستثمارات.
0: ويسعى منتدى ومعرض صنع في الخليج 2026 الذي يعقد في

0: قدمت مملكة البحرين مشاركتها في منافسات دورة الألعاب الآسيوية 20 آيتشي ناغويا 2026 التي استضافتها اليابان متصدرة الدول العربية بحصيلة بلغت 22 ميدالية ملونة في مختلف الألعاب.
1: وعكست الحصيلة البحرينية تفوق وتميز أبناء المملكة في مختلف الألعاب الجماعية والفردية وقدرتهم على تعزيز حضور الرياضة البحرينية في المحفل الرياضي الآسيوي.
2: من مركز الأخبار بقلم الحقيقة نبث لكم أخبارنا المحلية والدولية من إذاعة مملكة البحرين على التردد 102.3 FM.

تتعدد أساليب الجرائم الإلكترونية من الاحتيال والابتزاز إلى سرقة الحسابات والبيانات الشخصية، وقد تبدأ برسالة أو رابط أو اتصال يبدو في ظاهره موثوقاً. لذلك احرص على عدم مشاركة بياناتك الشخصية أو المصرفية، ولا تتجاوب مع أي طلب مشبوه، وتأكد دائماً من مصدر الرسائل والروابط قبل التعامل معها. وفي حال تعرضك لجريمة إلكترونية، احتفظ بالأدلة ولا تتردد في الإبلاغ عنها عبر القنوات الرسمية. وللتعرف أكثر على أساليب الجرائم الإلكترونية وطرق الوقاية منها، ندعوكم لزيارة الجناح التوعوي للأمن السبراني تحت شعار لا تسهلها عليهم في مراسي غاليريا

0: صباح الخير
1: يا بحرين.
0: في صباح الخير يا بحرين
1: نطلعكم على آخر الفعاليات والمستجدات المحلية،
0: نستضيف الخبراء،
1: نستمع لكم.
0: كونوا معنا لصباح ملهم ومتجدد.
2: ودائما صباح ملهم يتجدد معكم مستمعينا في صباح الخير يا بحرين. عدنا إليكم بعد فاصل استمعنا فيه إلى أولى نشرات إذاعة البحرين، وهذه أطيب تحيات فريق العمل الذي يصحبكم حتى 8:30 في هذا المشوار.
3: من الإشراف والمتابعة تحييكم الزميلة نور عبد العزيز،
2: تحييكم في الإشراف على المحتوى الزميلة عبير بن هندي،
3: ومن الإعداد تحايا زميلتنا حصة الدوي،
2: من التقديم هذه تحيات الزميلة شوق الدوسري وحسن السعاتي،
3: ومن الإخراج تحييكم الزميلة فاطمة كمبر.
4: هنا إذاعة مملكة البحرين

0: مستمعينا، شاركت وزارة الداخلية من خلال عدد من إداراتها في فعاليات جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج للفورمولا 1 في ماليزيا. تفاصيل أوفى في سياق هذا التقرير مع الزميلة مروة عبد الجواد من إعداد الإدارة العامة للإعلام والثقافة الأمنية بوزارة الداخلية.
1: شاركت وزارة الداخلية في الفعاليات المصاحبة لجائزة البحرين الكبرى للفورمولا 1 والتي تقام في مملكة ماليزيا، وذلك في إطار حرصها على الحضور والمشاركة في مختلف الفعاليات المحلية والعالمية بما يسهم في إبراز الوجه الحضاري لمملكة البحرين ودعم الجهود الرامية إلى إنجاح هذا الحدث العالمي، وهو ما بينته الرائد فاطمة عبدالله الغريب ضابط بإدارة العلاقات العامة بوزارة الداخلية.
2: حرصت وزارة الداخلية متمثلة بإدارة العلاقات العامة بنقل مراحل تطور العمل الأمني، وبالإضافة إلى نقل مجسم قلعة الشرطة، وتم ذلك من خلال بناء جناح خاص بوزارة الداخلية يمثل مجسم قلعة الشرطة.
1: من جانبها، بين النقيب عيسى موسى الدوسري ضابط بالإدارة العامة لتنفيذ الأحكام والعقوبات البديلة مشاركتهم من خلال التعريف بتجربة مملكة البحرين في العقوبات البديلة وبرنامج السجون المفتوحة وما تضمنته من جهود في مجال التأهيل والإصلاح وإعادة الاندماج في المجتمع.
3: في الواقع تأتي مشاركة الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام والعقوبات البديلة في معرض وزارة الداخلية على هامش إقامة سباق جائزة البحرين الكبرى للفورمولا 1 في ماليزيا لعرض تجربة مملكة البحرين في مجال العقوبات البديلة وبرنامج السجون المفتوحة.

0: وتعريف جمهور وزوار حلبة سيبانج الدولية بهذا المشروع الوطني. واليوم نحاول نعرف زوار الحلبة على هذه التجربة بطريقة مختلفة ومبتكرة من خلال تغنية الواقع الافتراضي VR، واللي تعطي الزائر فرصة انه يشوف عن قرب بيئة السجون المفتوحة ويطلع على مجموعة من المشاهد التعريفية بطريقة حديثة وتفاعلية تعزز أثرها لدى الزوار.
1: كما شاركت عدد من إدارات وزارة الداخلية، ومنها الإدارة العامة للدفاع المدني، وبرنامج معا لمكافحة العنف والإدمان، ووحدة حماية الطفل في الفضاء الإلكتروني وشؤون الجنسية والجوازات والإقامة، والإدارة العامة للإعلام والثقافة الأمنية، بالإضافة إلى إدارة المراسم وحماية الشخصيات، ضمن مشاركة عكست تنوع اختصاصات وزارة الداخلية وتكامل أدوارها، حيث قدمت أمام الجمهور الدولي جانبا من التجارب والمبادرات الأمنية والتوعوية بما يبرز تطور منظومة العمل الأمني في مملكة البحرين.
2: علمتنا البحرين إن العلم قيمة ورمز وانتماء، وإن البيرق يرتفع وإحنا معاه. علمتنا البحرين إن الحلم يبتدي فينا ويكبر معانا، وإن الإنجاز ينبع من حب وولا. علمتنا البحرين إن نعطي بقلب وروح وتفاني، وإن العطاء لأجل الوطن ما له نهاية. نعم نعم، هذه هي البحرين.
3: حديث الصباح.
4: لقاءات مع خبراء ومختصين في مختلف المجالات.
3: حديث الصباح.
5: مستمعينا، يظل الوعي الصحي خط الدفاع الأول في مواجهة الأمراض والمفاهيم المغلوطة، ومن بينها فيروس نقص المناعة البشرية HIV ومتلازمة نقص المناعة المكتسبة AIDS. ومع تطور الطب والعلاجات الحديثة تغيرت الكثير من المفاهيم المرتبطة بالمرض، وأصبحت الوقاية والتشخيص المبكر والعلاج عوامل أساسية للسيطرة على الفيروس ولإلقاء الضوء على هذا الموضوع بشكل موسع. يتعدنا أن تكون معنا عبر الهاتف الدكتور عفاف ميرزا، استشاري صحة عامة في وزارة الصحة. صباح عليك بالخير دكتورة.
6: صباح الخير عليكم وعلى المستمعين. أهلا
7: وسهلا دكتورة عفاف، وبداية نود أن نتعرف معك على الفرق العلمي بين الحامل للفيروس لفيروس HIV والمصاب بمتلازمة نقص المناعة المكتسبة الإيدز. نعم.
6: جميع المصابين بمتلازمة نقص المناعة المكتسبة لديهم فيروس الإيدز، فهو في بداية الإصابة بالفيروس يكون الشخص لديه الفيروس. الفيروس يهاجم جهاز المناعة، خلايا الدم البيضاء، فيقلل من مناعة الإنسان. من التعرض إلى الفيروس إلى أن يبدأ الفيروس بالتكاثر تأخذ فترة تقريبا في حدود 2 إلى 3 شهور، اللي هو بعد التعرض إلى الفيروس، إلى أن يصبح نتيجة الفحص إيجابية قد تأخذ فترة تقريبا تتراوح بين 2 شهر. في بداية الإصابة يكون شخص حامل للفيروس. الفيروس يعمل داخل الجسم على خلايا الدم البيضاء، على المناعة، ويخفض المناعة. في بداية الإصابة قد تظهر أعراض خفيفة، يعني مثل أعراض حمى أو أعراض مشابهة لفيروس الإنفلونزا، وبعدين تختفي. لكن الفيروس لا يختفي، الفيروس يظل يعمل في الجسم لتقليل المناعة إلى أن تبدأ الأعراض الأخرى بالظهور، لأن مناعة الإنسان انخفضت جدا، فأصبح جسمه معرض للإصابة بالالتهابات الانتهازية. يبدأ عنده فقدان إلى الوزن، من ممكن أن يصاب بمرض السل أو بأي التهابات بكتيرية كمن الالتهابات الانتهازية، تبدأ عليه ظهور أعراض تقرحات في الفم. في هذه الحالة نقول أنه أصبح مصاب بمتلازمة نقص المناعة. له بدأ الظهور. الأعراض هي عبارة عن مجموعة من الأعراض تظهر على هذا الإنسان اللي كان عنده فقط فيروس الإيدز في البداية، أصبح عندها الحين

0: جميع الأعراض.
1: نعم.
0: لذلك احنا دائما ننصح الأشخاص أن من الممكن أن تكون لديهم عوامل خطورة أنهم يقومون بفحص الأيد، لأن إذا تم اكتشافه في البداية فمن الممكن أن احنا ما نوصل إلى الأعراض الأخرى، لأن أحيانا تكون الفترة ما بين أنك تكون مصاب بفيروس نقص المناعة البشري إلى أن تظهر متلازمة الأيد سنوات.
1: نعم.
0: لكن أنت في هذه الفترة لديك الفيروس، المناعة عندك أقل، ومن الممكن أن تنقله للآخرين.
1: نعم. نعم.
2: يعني دكتورة، عفوا، بما أن ذكرتي عن موضوع إجراء فحص لهذا المرض، أين يمكن للراغبين في إجراء هذا الفحص، فحص فيروس نقص المناعة البشرية، وما هي الإجراءات المتبعة للحفاظ على خصوصيتهم وسرية بياناتهم؟
0: سرية بيانات الفحوصات الطبية محفوظة بحسب القانون، وسرية فحوصات الإيد هذه أيضا محفوظة بقانون الإيد. يعني عموما كإجراء طبي، إحنا الإجراءات الطبية نتائج الفحوصات الطبية بعامة تعطى للمريض فقط.
2: نعم.
0: وفحص الإيد، فحص الإيد عنده الخصوصية أكبر من الفحوصات الأخرى. إجراء الفحص يتم عندنا في البحرين في جميع المراكز الصحية، في المستشفيات، في المستشفيات الخاصة والعيادات الخاصة. لتأكيد الإصابة بفيروس الإيد عادة تطلب عينة أخرى من المريض، إحنا نأخذ عينتين للتأكد منها أن هذا الشخص مصاب في حال كونه مصاب، ويتم تأكيد الفحوصات الإصابة في مختبرات الصحة العامة.
1: نعم. كسائر الفيروسات والأمراض دكتورة عفاف، هناك شائعات ومفاهيم مغلوطة ترتبط بهذه الفيروسات وهذه الأمراض عموما، لكن بالنسبة لمرض نقص المناعة البشرية هناك العديد لا شك من المفاهيم التي تحتاج إلى تصحيح وإلى تنبيه، فما هي أبرز هذه الشائعات وما هي أيضا الممارسات اليومية الآمنة تماما؟
0: جميع الممارسات اليومية الاعتيادية آمنة، المصافحة، اللمس، المعانقة، هذه آمنة. أنك تعمل في مكتب مع شخص مصاب بمرض الإيدز، هذا آمن. الإيدز لا يمكن انتقال عن طريق مثلا، أحيانا في ناس الحين مثلا بيجينا مثلا في خلال شهرين يمكن يجي موسم البعوض، لا يمكن انتقال عن طريق البعوض. السباحة في المسابح العامة لا ينقل فيروس الإيدز. فالممارسات الاعتيادية عادة لا تنقل الإيدز، ينتقل فيروس نقص المناعة البشري من خلال العلاقات الجنسية الغير محمية مع شخص مصاب بالإيدز، من خلال نقل الدم الملوث أو مشتقاته من الأم المصابة إلى الطفل. هذه طرق انتقال فيروس نقص المناعة البشري. باقي الممارسات الاعتيادية هذه لا تنقل الإيدز. مشاركة الحقن الملوثة من الممكن أن تنقل الإيدز، يعني هي الأشياء اللي فيها ملوثة بالدم اللي يتم مثلا غرسها في الجسم، أو العلاقات الجنسية، هذه اللي تنقل فيروس الإيدز بالدرجة الأولى.
2: نعم دكتورة، وكيف غيرت العلاجات الحديثة ومضادات الفيروسات وقع هذا المرض؟
0: تحولت العلاجات الحديثة فيروس الإصابة بفيروس الإيدز من حكم بالموت في بداية اكتشافه إلى كونه مرض يمكن السيطرة عليه والتعايش معه. يعني الحامل فيروس نقص المناعة البشري الآن من الممكن أنه يسيطر على هذا الفيروس إذا كان يأخذ العلاجات بشكل منتظم، يخضع للمتابعة الطبية، من الممكن أن يصل الفيروس إلى مستويات قليلة جدا بحيث أن هذا الإنسان يعيش بصحة وعافية، لا يعاني من مثل ما قلنا اللي هي الالتهابات الانتهازية أو الالتهابات البكتيرية اللي ممكن أن هي تؤدي إلى الوفاة. فبالتالي العلاجات الحديثة يعني حولت المرض إلى مرض مزمن قابل للسيطرة عليه والتعايش معه.
1: نعم. إذن ما هي أهم النصائح دكتورة عفاف للوقاية من انتقال فيروس HIV وأيضا لمن تم تشخيصهم بالإصابة بهذا الفيروس؟
0: بالنسبة إلى الوقاية من فيروس HIV، مثل ما قلنا أنه ينتقل عن طريق العلاقات الجنسية وعن طريق الإبر الملوثة، فبالتالي تجنب العلاقات الجنسية قد ننصح بما نحن في دولة مسلمة خارج إطار الزواج، العلاقات الجنسية والعلاقات الجنسية غير المحمية.

0: الابتعاد عن استخدام الحقن، مشاركة الحقن ما بين الأشخاص. هذه للوقاية. بالنسبة إلى من كان لديه تاريخ بالتعرض إلى أي من ما ذكرناه من طرق الانتقال، ننصح بإجراء الفحص الطبي ومتابعته. يعني إحنا قلنا في فترة اسمها فترة النافذة، اللي هو ما بين من التعرض إلى الإصابة قد يكون هناك شهرين. بعد إجراء الفحص، مثلا هو تعرض إلى عوامل خطورة اليوم، إذا أجرى الفحص خلال أسبوع، إحنا ننصحه أنه يتابع إجراء الفحص بعد شهرين إلى 3 شهور، على أساس يتأكد من عدم من أنه مصاب أو غير مصاب. في حال ثبت إصابته، المتابعة المستمرة مع الطبيب جدا مهمة، وأخذ الأدوية بانتظام هذا جدا مهم للسيطرة على معدلات الفيروس، وبالتالي للحفاظ على الصحة. في معلومة نحتاج إن إحنا ننبه عليها، إن فترة النافذة ترى لا تزال فترة ممكن أن ينتقل فيها العدوى.
1: نعم الدكتورة عفاف ميرزا، استشاري صحة عامة في وزارة الصحة، كل الشكر لك، كنت معنا ضيفة كريمة في برنامج صباح الخير يا بحرين.
0: شكرا جزيلا.
2: أهلا وسهلا.
3: الله يا هذا الوطن من قدي في حبه، أرجع من أول أبتدي وأزيد في حبه، واحتفظ باسمك كل حين. عاش الوطن غالي، عاش الوطن عالي، وعاشوا ناس الطيبين.

0: إذاعة البحرين، صوت البحرين. محطات
1: آخر الأخبار وفعاليات الجهات الرسمية.
0: محطات.
2: أهلا بكم مستمعينا الكرام، وتحتفي مملكة البحرين باليوم العالمي للمعلمين الذي يصادف 5 أكتوبر من كل عام، تقديرا للدور المحوري الذي يطلع به المعلمون في بناء الإنسان وتنمية المعرفة وإعداد أجيال قادرة على مواصلة مسيرة التنمية الوطنية. وتولي مملكة البحرين قطاع التعليم اهتماما متواصلا من خلال دعم تطوير أداء المعلمين وتعزيز برامج التأهيل والتدريب والارتقاء بالبيئة التعليمية. كما يمثل هذا اليوم مناسبة لتقدير رسالة المعلم ودوره المحوري في بناء الأجيال ودعم مسيرة التنمية. في مملكة البحرين يحظى قطاع التعليم باهتمام متواصل فيما يواصل مجلس النواب من خلال دوره التشريعي والرقابي دعم المبادرات والتشريعات الهادفة إلى تعزيز مكانة المعلم وتحسين بيئة العمل التعليمية والارتقاء بجودة التعليم ومخرجاته. للحديث عن دور مجلس النواب وجهوده الحثيثة لدعم المعلم البحريني، كان لسعادة النائب لولو الرميحي عضو لجنة الخدمات بمجلس النواب هذه المداخلة.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وشكرا على الاستضافة. يوم المعلم هو يوم يحتفى فيه بالمعلمين والمعلمات في كل عام. قد جاء هذا الاحتفاء به نسبة إلى عظمة هذا اليوم، فهو يوم يذكر بالعطاء من قبل هؤلاء المعلمين. هو يوم يشاد فيه بالعلم والمعلم، لكون المعلم هو المرشد والموجه والهادي إلى طريق العلم وبناء المستقبل للأجيال. وبفضل المشروع الإصلاحي لجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين المعظم حفظه الله ورعاه، وبدعم من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد الأمين رئيس مجلس الوزراء الموقر حفظه الله،

0: القيادة الحكيمة أولت اهتماماً كبيراً بالتعليم وتطوير عناصره ومتابعة مجرياته من خلال وزارة التربية والتعليم، وعلى رأسها سعادة الدكتور محمد بن مبارك جمعة وزير التربية والتعليم الموقر، باهتمامه الكبير بالمعلم ليكون بحق هو المرشد والموجه وليس الملقن للطلاب، وذلك ببرامج واستراتيجيات تربوية تعليمية متقدمة ترفع من مستوى المعلم وتنعكس على مخرجات الطلبة والطالبات، وبتطبيق كل ما هو جديد في مجال العلم من خلال برامج التدريب المستمرة للمعلم لكي يكون قادراً على مواكبة التقنية الحديثة وتطوراتها التي لا تقف عند حد معين. فالمعلم هو إحدى الركائز المهمة في البنية التحتية في خلق جيل متعلم واع ومفكر وقادر على بناء مجتمع راق وآمن في مواجهة مختلف التحديات التي تحيط بمملكتنا الحبيبة البحرين. ولمجلس النواب الدور الكبير من خلال التعاون المستمر مع سعادة وزير التربية والتعليم، وذلك من خلال طرح الأسئلة البرلمانية في الجلسات أو في اجتماعات اللجان، حيث يتم التباحث في شؤون المعلمين وتطويرهم وتطوير البرامج والاستراتيجيات التي تعتمدها وزارة التربية والتعليم، مما ينعكس على تطوير المعلم وعلى المخرجات التعليمية بما يمتلكه الطلاب من قدرات ومهارات تعمل على تحقيق التقدم والأمن والسلام في مختلف مناحي الحياة. فتحية إكبار وإجلال لكل معلم ومعلمة، وتهنئة حارة لهم في هذا اليوم المميز، يوم المعلم. شكراً.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.

0: حديث الصباح.
1: لقاءات مع خبراء ومختصين في مختلف المجالات.
0: حديث الصباح.
2: تستعد مملكة البحرين لاستضافة النسخة 11 من المؤتمر الخليجي لتجربة العملاء الذي يعقد يوم غد الثلاثاء والأربعاء 6 و7 من أكتوبر بمشاركة نخبة من الخبراء والمختصين والمؤسسات المعنية بتطوير تجربة العملاء والارتقاء بجودة الخدمات. وللحديث عن المؤتمر وأبرز مستجداته ودور جمعية تجربة العملاء كشريك معرفي، يسعدنا أن ينضم إلينا السيد محمد عبد الله عيسى، نائب رئيس مجلس إدارة جمعية تجربة العملاء للعلاقات وشؤون الفعاليات وأحد المشاركين والمتحدثين في المؤتمر. صباح عليك بالخير أستاذ محمد.
3: يصبحكم بالخير والنور والسرور، يا هلا وشكرا على هذه الفرصة لتسليط الضوء على المؤتمر.
4: حياك الله أستاذ محمد، وبداية نود أن نتعرف أكثر على جمعية تجربة العملاء وأبرز أهدافها والدور الذي يعني تسعون إلى القيام به على مستوى مملكة البحرين وكذلك على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي. نعم،
3: جمعية تجربة العملاء جمعية مهنية غير ربحية تعتبر

0: جمعية جديدة نسبيا تأسست في ديسمبر 2025، ولكن القائمين عليها ومجلس إدارة الأعضاء عندهم خبرات واسعة وتراكمية. فبالرغم من صغر عمر الجمعية، ولكن إن شاء الله إحنا راح نهدف إلى نقل تجربة العميل من كونها مبادرة في قسم أو إدارة إلى أن تكون ثقافة تشمل المؤسسة وتكون تخصص استراتيجي داخل المؤسسات، سواء كانت في القطاع الخاص أو في القطاع الحكومي.
1: جميل.
0: فعندنا 4 محاور رئيسية نشتغل عليها. المحور الأول نشر الوعي بتجربة العميل كتخصص مهني. هذا 1. 2. تطوير الكفاءات العاملة في تجربة العملاء وخدمة العملاء ومراكز الاتصال. 3. تبادل المعرفة وأفضل الممارسات، يعني نروح نشوف صاير في العالم كله ونجيب أفضل ممارسات في مملكتنا الغالية.
1: جميل جميل.
0: أخيرا دعم الأبحاث والاستطلاعات وتدشين الجوائز التي تحتفي بالتميز في شركات مؤسسات بنوك متميزة، فإحنا نحب نسلط الضوء عليها من خلال هذه الجوائز على أساس إحنا ننشر الوعي أكثر وأكثر.
1: ما شاء الله.
0: إذا بتسألني مين نخدم، إحنا نخدم الموظفين، القادة، الباحثين، وحتى الطلبة. ترى الطلاب هم أساس القوى العاملة في المستقبل، فإحنا حتى الطلبة نخدمهم.
1: جميل.
0: إحنا نرى أن تجربة العميل ما لها دخل أساسي بالمنصب، يعني ما يصير بس أن أنا أقول مدير زبائن أو خدمة زبائن وهذا بس هو اللي يكون مسؤول عن خدمة زبائن. لا، الفكرة هي أن الكل يفكر في نفس هذا النمط، يكون يسمونه بالإنجليزي mindset. فإحنا كجمعية ودنا ونشتغل بكل إخلاص وبشكل دؤوب إن إحنا نخلي مملكة البحرين الغالية تكون هي الصوت الواضح في هذا المجال على مستوى الخليج والشرق الأوسط بإذن الله.
2: نعم، يعني إذا بنتكلم عن الجمعية كونها شريك المعرفي للمؤتمر الخليجي 11 لتجربة العملاء، واللي ينطلق هذا المؤتمر يوم غد، ما طبيعة هذا الدور وما أبرز الاستعدادات اللي تمت خلال هذه الفترة والفترة الماضية لإنجاح هذه النسخة؟
0: أول شيء إحنا شركاء مع شركة أو مجموعة أوريجين، ومجموعة أوريجين مجموعة معروفة في تنظيم المؤتمرات بقيادة الأخ الغالي والعزيز دكتور أحمد البنا وفريقه المتميز والمبدع. أما إحنا كجمعية فدورنا كشريك يتعلق بالشق المعرفي في المؤتمر من ناحية المحتوى. فشنو اللي راح يطرح في المؤتمر وليش راح يطرح ومن اللي راح يطرحه، يعني لازم نجيب الفكرة ونجيب أحسن شخص اللي هو ممكن يوصل هذه الفكرة إلى الحضور اللي موجودين في المؤتمر.
1: صحيح.
0: فإحنا كجمعية حبينا المؤتمر يكون رحلة متكاملة خلال 2 يوم. اللي راح يحضر إن شاء الله راح يبتدي من الأساسيات إلى الأشياء المتقدمة في مجال تجربة العميل. على سبيل المثال عقلية تجربة العميل، ثقافة تجربة العميل، شلون قيادة تجربة العميل، شلون نهتم بالكوادر اللي تقوم بخدمة الزبائن. اليوم الثاني راح يكون يوم عملي بحت، يعني ما راح يكون في محاضرات، وبشكل عام المؤتمر أصلا عملي، ما يعني ما في تنظير، ما في محاضرات. إذا ودك تحصل هذه النتيجة هذا اللي لازم تسوي. فعندنا في اليوم الثاني تصميم الرحلات، الابتكار في خدمة الزباين، وتحسين خدمة العملاء أو تجربة العملاء بناء على البيانات والإحصائيات. اليوم إحنا في مرحلة أن كل البيانات موجودة عندنا، يعني تخيلين أن مثلا أنا اليوم لو أدخل في موقع أشتري شيء ووصل إلى مرحلة أن أنا بخلي البيانات حق الكريدت كارد وأمشي أطلع من الويب سايت عندهم هذه المعلومة. فإحنا كممارسين كعاملين في تجربة العميل شلون نقدر نستخدم هاي المعلومات بحيث أن إحنا نخدم العميل بشكل أكبر.
1: جميل.
0: طيب إحنا بعد شو مسوي؟ اخترنا مثل ما خبرتكم متحدثين على أساس تجربة حقيقية.
1: نعم.
0: فكل واحد من المتحدثين راح يجيب قصص نجاح موثقة سواء في القطاع الحكومي أو الخاص، وراح يكون في تفاعل كثير بيننا وبين

0: جمهور إن شاء الله على أساس نضيف لهم أكبر قيمة ممكنة من خلال هذا المؤتمر.
1: نعم بالفعل، وهذا ما يميز المؤتمر أيضا أستاذ محمد، بأنه يستقطب مجموعة من الخبراء والمتخصصين سواء من البحرين أو حتى أيضا من الدول المجاورة. ترى من هم يعني المتحدثون اللي يعني تفضلت بذكرهم أو يعني تحدثت عنهم سلفا، ويعني ما هي أبرز الموضوعات والقضايا التي سوف يتم التطرق لها في المؤتمر هذا العام من قبل المتحدثين وأوراقهم؟ نعم،
0: المؤتمر إن شاء الله راح يفتتح المؤتمر بكلمتين رئيسيتين. أولا سعادة السيد محمد علي القائد الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية.
1: نعم.
0: وهني لازم أنا أوقف شوي. أنا العام في تقريبا شهر أكتوبر 2025 طلعت على بودكاست حق جهة أمريكية فخبرتهم عن بحرين.ph وشنو الخدمات اللي احنا نوفرها عن طريق هذا الدومين واللي هي الحكومة الإلكترونية.
1: صحيح.
0: بقيادة سعادة السيد محمد علي قائد.
1: نعم.
0: فاستغرب لأبعد حد،
1: عجيب،
0: فما صدق ان هاي الأشياء كلها. قلت له عقب ما خلص البودكاست انا اطلع معاك زوم واوريك شنو اللي موجود. فاحنا كدولة كمملكة سباقين وقياديين في مجال تجربة العميل.
1: جميل.
0: في القطاع الحكومي.
1: جميل.
0: وفي السيد الثاني اللي راح يكون متحدث رئيسي أيضا غريغ ميليا اللي هو الرئيس التنفيذي لجمعية أخصائي تجربة العملاء العالمية. يعني هاي جايبين واحد عالمي في البحرين على أساس يلهم الجماهير اللي موجودة. وعندنا طبعا متحدثين من البحرين والسعودية والكويت، وعندنا أيضا سعادة الشيخة منيرة آل خليفة من شؤون الجمارك.
1: نعم.
0: وعندنا قيادات من زين وباتلكو وبنك البحرين والكويت وبنك التمويل الكويتي أو بيت التمويل الكويتي وبنك البحرين الوطني ووزارة الثقافة السعودية. أما الموضوعات فعندنا موضوعات أساسية، أو أهم شيء منها هو التحول المؤسسي في إدارة تجربة العملاء. فبدال ما يكون كل قسم عنده مبادرة معينة، لا احنا نجمع هذه المبادرات في مسار واحد على اساس المؤسسه تمشي على رذم معين.
1: جميل.
0: وتوصل الى الهدف الاسمى وانه هو يعطي العميل افضل واحلى واحسن تجربه لما يتواصل او يتفاعل مع الشركه.
1: جميل جدا.
2: نعم، يعني بما أن ذكرت المشاركين، أنتم أيضا أحد المشاركين في المؤتمر من خلال الجلسة التفاعلية من يملك مسؤولية تجربة العميل وما الفكرة الأساسية وراء هذه الجلسة. إذا ممكن تطلعنا لماذا حرصتم على إشراك موظفي الصفوف الأمامية إلى جانب القيادات؟ فالمحورين اللي ودنا إذا ممكن تحدثنا عنهم، الفكرة الأساسية وراء هذه الجلسة، ولماذا حرصتم على إشراك موظفي الصفوف الأمامية إلى جانب القيادات؟
0: الصفوف الأمامية والقيادة لازم دائما يكونوا مع بعض، لأن حين أنا لما أكون على التليفون في مركز اتصال، أنا أول شخص أتواصل مع العملاء أو الزبائن اللي تخص مؤسستي. فأنا لازم أوصل شنو اللي قاعد يوصلني من الزبائن من اقتراحات من شكاوي، لازم توصل حق القيادة.
1: صح.
0: فالفكرة من هذه الجلسة أن إحنا نسلط الضوء على أهمية أن القيادة تسمع من الصف الأول. في عندي كتاب وفي قصة حق رئيس تنفيذي أمريكي جديد في مؤسسة، وكانت المؤسسة تشكو من نقصان المبيعات ونقصان الأرباح ونقصان الكاش في البنك. فلما جابوا هذا الرئيس التنفيذي الجديد، جابوا له بطبيعة الحال كل الموظفين جلسوهم في قاعة واحدة والمفروض يعطيهم كلمة، توا جاي CEO جديد. سلم عليهم، قال أنا فخور جدا أن أنا دخلت معكم في هذه الشركة، وإن شاء الله راح يكون معنا لقاءات أخرى في المستقبل. أما الآن أنا رايح المطار أساس أنا راح أسافر في العالم. راح أزور أكبر 20 عميل عندنا، أجلس معهم وأسولف معهم وأشوف شنو التحديات اللي عندهم، شنو المشاكل اللي عندهم، وعقب 3 أسابيع إن شاء الله راجع لكم. فهذا CEO عارف أن الزبون هو أهم شيء في المؤسسة. إذا ما في زبون ما في مؤسسة أصلا. فلازم إحنا كقيادة نسمع حق الصفوف الأولى ونكون دائما على

0: نفس الخط.
1: نعم أستاذ محمد، ترى على فكرة يعني إحنا أيضا في إذاعة البحرين وبالأخص برنامج صباح الخير يا بحرين، إحنا نعتبر جزء من هذه التجربة بالنسبة للتواصل بيننا وبين السادة المستمعين، وخصوصا يعني من خلال بثهم لمختلف الملاحظات الموجهة إلى الجهات والوزارات في مملكة البحرين، فإحنا معاكم على الخط يعني.
0: الله يبارك
1: فيكم. احنا يعني طبعا على بعد ساعات من انطلاق هذا المؤتمر المهم على أرض مملكة البحرين، فما هي الرسالة التي تود أن توجهها سواء للمشاركين، للمتحدثين، كذلك للجهات الداعمة لهذا المؤتمر وهي جهات حقيقة مرموقة، كذلك المستمعين الذين يرغبون في الحضور والاستفادة من ما يعني سوف يطرح في هذا المؤتمر؟
0: هو أنا أوجه رسالتين. أولا إلى المتحدثين، أشكرهم على حضورهم في المؤتمر ونقل المعرفة والخبرات اللي عندهم إلى المستمعين أو الحضور في المؤتمر. المستمعين أو الحضور، أنا أتمنى أن تكون المؤتمر وتستفيدون منه، والأهم من هذا كله أن اللي تستفيدون منه الملاحظات اللي تطلعون فيها تطبقونها في قطاع العمل عندكم.
1: جميل.
0: سواء في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص، ولا ننسى أن البحرين تستاهل، البحرين تستاهل أفضل مستويات تجربة العميل.
1: نعم.
0: وهذا الشيء اللي احنا نطمح له.
2: نعم الأستاذ محمد عبد الله عيسى، نائب رئيس مجلس إدارة جمعية تجربة العملاء للعلاقات وشؤون الفعاليات وأحد المشاركين والمتحدثين في المؤتمر، كل الشكر لك، كنت معنا ضيف كريم في برنامج صباح الخير يا محمد.
0: شكرا شكرا شكرا لكم،
1: حياك الله.
0: الله يحييك.
3: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
4: تفنن ف...

0: إذاعة البحرين، صوت البحرين. محطات،
1: آخر الأخبار وفعاليات الجهات الرسمية.
0: محطات.
2: مستمعينا، في إطار الاهتمام الذي توليه مملكة البحرين بالشباب والعمل التطوعي والحركات الكشفية، يشارك وفد الشعب البرلمانية في المؤتمر الكشفي الذي تستضيفه دولة الكويت الشقيقة تحت عنوان الحركة الكشفية بين التطوع والنشاط الاقتصادي، بمشاركة عدد من الوفود والجهات الكشفية العربية لبحث سبل تطوير العمل الكشفي وتعزيز دوره في خدمة الشباب والمجتمع.
3: ويناقش المؤتمر عددا من المحاور المتعلقة بمستقبل الحركة الكشفية والتكامل بين رسالتها التطوعية والتربوية ومتطلبات الاستدامة الاقتصادية، إلى جانب تبادل الخبرات والتجارب العربية في هذا المجال. للحديث عن المشاركة البحرينية وأهمية هذا المؤتمر، نبقى مع هذه المداخلة لسعادة النائب جلال كاظم، عضو وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا لكم على هذه الاستضافة. بداية أود أن أؤكد أن مشاركة مملكة البحرين في هذا المؤتمر الكشفي المهم تأتي امتدادا للنهج الوطني الذي توليه مملكة البحرين لدعم الشباب وتمكينهم وتعزيز ثقافة العمل التطوعي والمشاركة المجتمعية. في ظل الرعاية والاهتمام الكبيرين من لدى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وبدعم ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، ونحن ننظر إلى هذه الحركة الكشفية باعتبارها أكثر من مجرد نشاط شبابي، فهي مدرسة حقيقية في بناء الشخصية وتعزيز القيم والانضباط والمسؤولية والقيادة والعمل الجماعي وخدمة المجتمع، وهي قيم نحرص في مملكة البحرين على ترسيخها لدي شبابنا

باعتبارهم شركاء أساسيين في مسيرة تنمية صناعة المستقبل. وتأتي مشاركتنا ضمن وفد الشعبة البرلمانية بتوجيهات معالي السيد أحمد بن سلمان مسلم رئيس مجلس النواب، انطلاقا من حرص السلطة التشريعية على الحضور الفاعل في المحافل البرلمانية والشبابية العربية وتبادل الخبرات والتجارب ودعم المبادرات التي تسهم في تمكين الشباب وتعزيز العمل التطوعي والكشفي. كما أن عنوان مؤتمر الحركة الكشفية بين التطوع والنشاط الاقتصادي يطرح موضوعا مهما في هذه المرحلة، هو كيفية المحافظة على الرسالة التطوعية والتربوية الأصيلة للحركة الكشفية، وفي الوقت ذاته البحث عن وسائل مبتكرة تحقق لها الاستدامة وتوسع من أثرها المجتمعي بما لا يؤثر في قيمها وأهدافها الأساسية. ونحن نؤمن بأن مثل هذه اللقاءات العربية تشكل فرصا مهمة لتبادل التجارب الناجحة وبناء شراكات جديدة والاستفادة من طاقات الشبابية في خدمة مجتمعاتنا ونقل أفضل الممارسات والتجارب إلى مملكة البحرين، بما يعزز مسيرتنا الوطنية في مجال تمكين الشباب والعمل التطوعي. وفي الختام نتقدم بالشكر والتقدير إلى دولة الكويت الشقيقة على حسن الاستضافة والتنظيم، ونتطلع أيضا إلى أن يخرج هذا المؤتمر بتوصيات ومبادرات عملية تسهم في تطوير الحركة الكشفية العربية وتعزيز دور شبابنا في خدمة أوطانهم ومجتمعاتهم. وشكرا جزيلا.

0: نستمع معكم مستمعينا إلى هذه الرسالة الإذاعية حول ختام بطولة وزارة الداخلية المفتوحة للقوة البدنية 2026 والتي تقام للمرة الأولى مع الاتحاد الدولي WRPF. تفاصيل أوفى في سياق هذا التقرير. ومرة أخرى أيضا معنا الزميلة مروة عبد الجواد في هذا التقرير من إعداد الإدارة العامة للإعلام والثقافة الأمنية بوزارة الداخلية.
1: مع إسدال الستار على منافسة بطولة وزارة الداخلية المفتوحة للقوة البدنية WRPF، اختتمت فعاليات البطولة التي نظمها الاتحاد الرياضي للشرطة بعد منافسات قوية جمعت عددا من اللاعبين واللاعبات وسط أجواء اتسمت بالحماس والروح الرياضية. وحول البطولة حدثنا العميد خالد عبد العزيز الخياط رئيس الاتحاد الرياضي للشرطة.
2: لله الحمد، أنتم ثم أنتم شايفين اليوم ختام بطولة. هي البطولة كانت تحت رعاية سيدي سعادة رئيس الشرطة وناب سعادة المفتش العام اللواء عبد الله زايد، واللي حضر ختام هالبطولة. كانت منافسات شديدة وكان ما بين اللاعبين، وأنتم ثم أنتم عارفين اليوم إحنا شارك عندنا في هالبطولة 102 لاعب، من ضمنهم 42 لاعب تقريبا بحرين و60 من خارج البحرين. ولكن في الختام كانوا في ميكس، في من ليبيا وفي من مصر وفي من الهند وفي من البحرين، ولكن لله الحمد كانت منافسات جدا قوية على حسب فئات اللي هي كانت موجودة. أيضا فئة النساء كانت سابقا لعبناها، لكن اليوم كانت منافسة الرجال كانت جدا قوية. وشفنا الختام بس كان في الديدلفت، ولكن كان يسبقها اللي هو البنش بريست وكان السكواد، ويعني تكملة البطولة. وتم تكريم اللاعبين اللي حققوا المركز الأول واللي كانوا أوفرول على المستويات والفئات اللي كانت هي موجودة، وتم تكريمهم، تكريم اللاعبين وتكريم أيضا الجهات المشاركة والمتعاونين اللي هي شركة أبكس وفندق رافلز. وأيضا لا يخفى على الجميع أن هذه البطولة كانت تحت مظلة الاتحاد الدولي WRPF، هذا يعطيها قوة حقيقة.
1: شهدت البطولة مشاركة نخبة من الحكام المتخصصين الذين تولوا دورا محوريا في إدارة المنافسات وضمان تطبيق القواعد والمعايير المعتمدة، وهو ما بيّنه الكابتن مهدي سليمان رئيس حكام البطولة.
3: مشاركتنا في بطولة WRPF في البحرين كنا عبارة عن 5 أفراد كفريق للتحكيم. كان الهدف العام بتاعنا توضيح كل الأساليب والقواعد المناسبة للاتحاد كـ WRPF، وأهم حاجة أمان وسلامة اللاعبين عند تطبيق الرفعات كلها كاملة على مدار الثلاث أيام. نشكر طبعا وزارة الداخلية على الاستقبال وتنظيم البطولة، ما قصروش في شيء. نشكر كل الجهات طبعا كمان والراعين المشاركين في الماتش لإنجاح الماتش كامل.
1: بيّنت الوكيل فاطمة علي ناصر من مرتب الاتحاد الرياضي للشرطة عن سعادتها بالمشاركة وفوزها بعدة جوائز في البطولة.
4: شاركت في بطولة WRPF، بطولة وزارة الداخلية المفتوحة في فئة -67.5. الحمد لله رب العالمين، حققت المركز الأول في

0: رفعه البنش ورفعه الديدليفت، والمركز الثاني في رفعه السكوات، والمركز الاول في المجموع العام في الفئه الوزنيه. والحمد لله رب العالمين حققت المركز الثاني في الاوفر اول في البنش وفي الديدليفت، وبعد على الاوبن كاتيجوري ذا هول اوبن كاتيجوري حققت المركز الثاني. احب اشكر وزاره الداخليه على حسن التنظيم اللي سهل علينا ان احنا نقدر نحقق المراكز اللي كنا نبيها، لان كل شيء كان متوفر لنا من رعاية ومن تنظيم وكل الأشياء يعني اللي أي لاعب يحتاجها في أي بطولة.
1: وتأتي هذه البطولة تأكيداً لحرص وزارة الداخلية على تنظيم بطولات رياضية عالمية تسهم في ترسيخ مكانة مملكة البحرين كوجهة متميزة للفعاليات الرياضية الدولية.

0: مستمعينا، وصلنا وإياكم إلى ختام حلقة هذا اليوم من برنامج صباح الخير يا بحرين. تحية لكل معلم، تحية لكل معلمة تركوا أثر في حياتنا. اليوم ما زلنا نستشعر أثرهم الجميل في حياتنا وبصمتهم الواضحة اللي وضعوها في تغييرنا إلى الأفضل.
1: بالفعل شوق، وإحنا أيضا نستذكر أيضا معلمينا ومعلماتنا اللي طبعا اختارهم رب العالمين إلى جواره وتركوا هذه البصمة اللي ما زلنا نتذكرها، ما زلنا نتذكر دروسهم ونصائحهم أيضا اللي كانوا يعني يوجهونها لنا، وبدافع المحبة وبدافع الأبوة والأمومة اللي يعني حسسونا بالفعل أن المدرسة هي بيتنا الثاني اللي ناخذ منه القيم والمبادئ، وهي أسرتنا الثانية. فعموما تحية إلى جميع الكادر التعليمي والتدريسي في مملكة البحرين، ونرجو لهم عاما موفقا وأعواما مديدة إن شاء الله من النجاح والتوفيق، والأجيال أيضا التي تستمر في تقديرهم وإعطائهم المنزلة اللي يستحقونها.
0: نعم، إذن مستمعين، مع ختام فقراتنا لهذا اليوم وصلنا وياكم إلى ختام برنامج صباح الخير يا بحرين، وهذه تحايا فريق العمل اللي صاحبكم من الساعة 6:30 حتى الآن. من الإشراف المتابعة تحييكم الزميلة العزيزة نور عبد العزيز،
1: تحييكم من الإشراف على المحتوى الزميلة عبير بن هندي،
0: ومن الإعداد تحييكم حصة الدوي،
1: من التقديم هذه تحيانا الزميلة شوق الدوسري وحسن السعاتي،
0: ومن الإخراج تحييكم مخرجتنا المبدعة فاطمة جنبر.
1: إلى اللقاء.
0: إلى اللقاء.

0: الثقافة التشريعية معرفة تعزز الوعي بالممارسة البرلمانية. نظام شورى 360.
1: يعتبر نظام شورى 360 منصة رقمية متكاملة تدعم التحول الرقمي في مجلس الشورى، وتضم 19 ميزة جديدة تعزز سهولة الاستخدام وكفاءة الأداء من أجل دعم أعضاء المجلس في أداء مهامهم بكفاءة عالية، حيث يجمع النظام كل الأدوات والبيانات التي يحتاجها العضو للوصول إلى المعلومات في وقت قياسي، وتمكنهم من الوصول إلى جداول الأعمال ومضابط الجلسات وملفات وتقارير اللجان ومتابعة المداخلات والمشاركات وزيارة المكتبة الرقمية وقاعدة المعلومات المعرفية المتكاملة.

تتعدد أساليب الجرائم الإلكترونية من الاحتيال والابتزاز إلى سرقة الحسابات والبيانات الشخصية، وقد تبدأ برسالة أو رابط أو اتصال يبدو في ظاهره موثوقاً. لذلك احرص على عدم مشاركة بياناتك الشخصية أو المصرفية، ولا تتجاوب مع أي طلب مشبوه، وتأكد دائماً من مصدر الرسائل والروابط قبل التعامل معها. وفي حال تعرضك لجريمة إلكترونية، احتفظ بالأدلة ولا تتردد في الإبلاغ عنها عبر القنوات الرسمية. وللتعرف أكثر على أساليب الجرائم الإلكترونية وطرق الوقاية منها، ندعوكم لزيارة الجناح التوعوي للأمن السبراني تحت شعار لا تسهلها عليهم في مراسي جاليريا خلال الفترة من 27 إلى 31 أكتوبر الجاري.

حب سكن وسط الفؤاد والعين، غنوة عشق غنوها المحبين. نبع الوفه يا أرض الأجدادي، شمس الضحى تضوين يا بلادي. بحرين بحرين فرحة عيادي، تفداك روحي وكل آمالي. دمي ومالي يا بعد حالي، زهرة عطر حلوة ربيعية، نسمة هوى في ليلة صيفية. بحرين بحرين فرحة عيادي. شراع السفر ونهمة البحار، نخيل العطة وخضرة الأشيار. قصة عمر كل يوم نرويها، شيلة فرح محلى معانيها. بحرين بحرين فرحة عيادي. خليفة العيسى.

كتبت الشعر في راس الرجال وصفوة الأحرار، فخر يلقايدة لعلى ذخر يطيب السيرة، يشوق المدح ذكره مثل ما شد اسمها الأنظار. حمدنا وانت يا راس الشموخ ويا تعابيره، ملكنا طاعتك بنفوسنا ما حاشها مقدار، تعانق في طلايعها السحاب وتعشب الديرة، نموت ولا خذلناك ونعيش وما بنا غدار، على ما تشتهي يمن بنا واكتب بنا سيره.

0: الثقافة التشريعية معرفة تعزز الوعي بالممارسة البرلمانية.
1: يعتبر أداء اليمين الدستورية أو القسم أساساً وشرطاً لممارسة كل عضو من أعضاء مجلس الشورى أو مجلس النواب أعماله في المجلس أو اللجان، حيث يؤدي كل عضو في جلسة علنية وقبل ممارسة أعماله اليمين الذي يقول فيه كل عضو: أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً

للوطن وللملك، وأن أحترم الدستور وقوانين الدولة، وأن أذود عن حريات الشعب ومصالحه وأمواله، وأن أؤدي أعمالي بالأمانة والصدق.

يعقد مجلس الشورى جلسة عادية يوم الأحد من كل أسبوع ما لم يقرر غير ذلك، حيث يدعو رئيس المجلس لعقد الجلسة قبل الموعد المحدد ب48 ساعة على الأقل على أن يرفق بالدعوة جدول أعمال الجلسة والمذكرات والتقارير والمشروعات الخاصة بها.

0: على مر الأزمنة وتعاقب السنين،
1: أثيرنا لا يغيب ولا يتوقف،
0: أثير الشغف والإبداع والتميز.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
0: هنا البحرين.
1: هنا البحرين.
2: مؤسسة الإنتاج البرامج المشترك لمجلس التعاون لدول الخليج العربية تقدم

0: الجنة الخضراء. تمام 2:30، إنه الوقت المعتاد لوصول السيد أبي طلال إلى منزله، وفجأة استوقفه صوت مبحوح.
1: عفواً لو سمحت، هل أنت أبو طلال؟
2: نعم أنا أبو طلال.
1: يسرني أن أقدم لك نفسي، اسمي سعيد، مخرج برامجي في التلفزيون.
2: أجل أجل، عرفتك الأستاذ سعيد، أنا من أشد المعجبين ببرنامجك يا أستاذ، وخصوصاً برنامجك مخالب الوحش.
1: مخالب الوحش؟ أخطأت العنوان يا عزيزي، برامجي مخصصة للبث في موضوعات البيئة، أما مخالب الوحش فهو مسلسل كرتوني خيالي.
2: معذرة معذرة، أنا آسف جدا، المحطات كثيرة واختلط علي الأمر.
1: لا بأس لا بأس يا عزيزي لا بأس. قيل لي إنك موظف في إدارة البيئة، هل هذا صحيح؟
2: نعم هذا صحيح، كيف لي أن أساعدك؟
1: ستكون أنت خير مذيع لبرنامج الجنة الخضراء.
2: ماذا؟ ماذا تقول؟ مذيع؟ لما لا؟
1: برنامج الجنة الخضراء يتحدث عن دور الأشجار في حياة الإنسان، استوقف الناس واسألهم، هذا كل ما في الأمر.
2: موافق موافق، متى نبدأ العمل؟
1: حالا، هيا يا شباب إلي بلاقط الصوت والكاميرا.
0: وهكذا بدأ أبو طلال عمله الجديد، حيث اختار عائلته كنقطة انطلاق لبرنامج الجنة الخضراء.
2: سيداتي وسادتي، مساء الخير، أهلا ومرحبا بكم في البرنامج البيئي الجنة الخضراء، وموضوع حلقتنا لهذا اليوم حول الشجرة. ما الدور الذي تلعبه الشجرة في حياتنا؟ هذا هو السؤال، وسنبدأ بالسيدة أم طلال ونسألها ما الدور الذي تلعبه الشجرة في حياتنا؟
3: للشجرة دور مهم، مهم طبعا طبعا مهم، أقصد شكلها جميل ونعم نعم.
2: أكملي أكملي، ما الدور الذي تلعبه الشجرة في حياتنا؟
3: أجل أجل أجل، نعم، يمكننا مثلا أن نربط حبلا بين شجرتين ليصبح حبل غسيل، كما أنها
4: أوقف التصوير حالاً.
5: أنا أستطيع الإجابة على السؤال، أرجوك يا أستاذ سعيد، دع أبي يجري معي اللقاء.
4: تفضل تفضل، هيا ابدأ التصوير.
5: أنا معتاد على الجلوس في ظل الأشجار، وأشجار الحديقة تشعرني بالراحة والمتعة.
4: أجل، هذا كلام جميل.
5: كما أرسل سلامي إلى كل أصدقائي في الحي، منصور وحسن. هي أنا هنا، أنا طلال، وأبي أصبح مذيعاً مشهوراً.
4: ما هذا الهراء؟ توقف، أوقف التصوير.
2: عفواً عفواً يا أستاذ سعيد، أعتقد أن ابنتي فاطمة تستطيع أن تتحدث بشكل أفضل لبرنامجك.
4: أمتأكد يا أستاذ أبا طلال من أن ابنتك فاطمة تستطيع أن تتكلم عن فائدة الأشجار؟
2: أجل أجل، إنها فتاة ذكية وتعرف معلومات كثيرة.

0: هيا إذا لنبدأ التصوير مرة أخرى. هيا ابدأ.
1: لكنني مرتبكة قليلا يا أبي.
2: لا بأس يا فاطمة، لا بأس، فقط ابدأي بالحديث واتركي الباقي علي.
1: حسنا حسنا يا أبي.
2: هيا ابدأي.
1: معلمتي تقول إن الأشجار ضرورية لأنها تطلق الأكسجين وتمتص غاز الكربون، إنها تنظف الهواء الذي يدخل إلى أجسادنا، ومن واجبنا أن نسقي الأشجار حتى تستمر بعملها. والأشجار الأشجار أبي خائفة.
0: يكفي يكفي، توقفوا، أوقف التصوير، أريد دواء للصداع يا ولد.
3: سمعت ولدي يقول إن الأشجار سبب رئيسي في هطول الأمطار، ومن واجبنا أن نحافظ عليها ونبعد عنها الأذى.
2: شكرا شكرا لك يا عزيزي المزارع.
3: لحظة من فضلك، عندي كلمة أود أن أقولها لكم.
2: تفضل.
3: برنامجكم ممتع ولكنه لا يختلف عن بقية البرامج، كلام وكلام وكلام، ومن الأفضل أن ننتقل إلى الفعل. الصحراء مستمرة في تقدمها، والأبنية تزحف وتزحف، المعاول كثيرة، والتربة الخصبة في كل مكان. اختاروا يوما واحدا من كل شهر ليكون يوما للتجير، فالشجرة نعمة من الله، فلنحافظ على النعمة.
4: الإسمنت لا يشبع، احملوا معاولكم وابدأوا التشجير حتى تصبح دنيانا جنة خضراء ودمتم سالمين. مع تحيات مؤسسة الإنتاج البرامج المشترك لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
5: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ، وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

الرفق بالحيوان مسؤولية. إذا شاهدت إساءة أو إهمالاً لحيوان، لا تتردد في الإبلاغ. الخط الساخن لمخالفات الرفق بالحيوان 1798-7227. بلاغك يسهم في حماية الحيوانات.

دور البحرين في تقديم الرعاية الصحية. أولت البحرين الرعاية الصحية أولوية واهتماماً من بين كل المواضيع والملفات، ودخلت التاريخ من أوسع أبوابه في الرعاية الصحية ابتداءً من أواخر القرن التاسع عشر، لما افتتحت الإرسالية الأمريكية المستوصف الذي تطور وصار فيما بعد مستشفى، وتبعته خطوات حثيثة قادتها الحكومة في الأربعينيات من القرن العشرين، لما افتتحت مستشفى النعيم، وازدادت أعداد المستشفيات في القطاعين العام والخاص، وما زالت البحرين في اهتمامها الصحي بالفرد والمجتمع، ودائماً نعتز بها ونفتخر لأنها البحرين.

102.3. هنا البحرين.

0: لن تستطيع القضاء علي، لن تستطيع. أنا الأقوى، أنا المرض.
1: أمراض تتكلم.

0: هل أتيح لك يا كريم أن تلاحظ ولو لمرة كيف يتصرف شخص مع يده مثلاً إذا كانت مصابة بكسر في عظم الساعد أو الرسغ؟
1: طبعاً، فهو بالكاد يمكنه

0: هل أتيح لك يا كريم أن تلاحظ ولو لمرة كيف يتصرف شخص مع يده مثلاً إذا كانت مصابة بكسر في عظم الساعد أو الرسغ؟
1: طبعاً، فهو بالكاد يمكنه أن يحركها، وغالباً بمساعدة اليد الثانية. لكن لماذا تسألين؟
0: لأني أريد أن نتحدث اليوم عن واحد من أمراض اضطرابات العظام، وهو مرض كسور العظام.
1: حسناً، إنه مرض جدير بتناوله بالبحث، لكون العظام هي الجزء الصلب في جسم الإنسان، وهي بمثابة الحديد في البناء.
0: والعظام ليست تراكيب جامدة بلا حياة كما يعتقد البعض، بل هي تتألف من خلايا حية منطمرة في بناء قاس من المعادن، وخصوصاً الكالسيوم والفوسفور.
1: وفي العظام أيضاً توجد خلايا بانية لها تقوم ببناء وتجديد ما تلف وتكوين عظام جديدة على مدى الحياة، وتتكفل بترميم العظام المكسورة.
0: بالفعل، وفي حالة حدوث كسور أو شروخ في أي عظم من عظام جسم الإنسان 208، تقوم هذه الخلايا إن كانت سليمة ولا خلل فيها بترميم هذه الكسور.
1: كذلك، وعند حدوث كسور في العظام يتحدد حجم الخطر استناداً إلى حجم إصابة النسج المحيطة بالعظم المصاب.
0: صحيح، ومن هذا المنطلق يا كريم قسمت كسور العظام إلى عدة أنواع. اسمع، هناك الكسر البسيط الذي لا تتضرر فيه النسج أبداً، والكسر المركب حيث تكون النسج المجاورة للعظم المكسور مصابة بشكل كبير، والكسر المتبدل، والكسر غير التام أو الشرخ، والكسر الجهدي.
1: ممتاز ما ذكرته يا زينة. وأضيف أن أول وأهم أسباب حدوث الكسور هو تعرض العظم لضغط شديد أكثر مما يتحمله.
0: أجل، ولكسور العظام أسباب أخرى، منها ضعف العظام الذي يحدث بسبب كبر السن والشيخوخة، ومرض عظمي كتخلخل العظام أو سرطان العظم. وفي هذه الحالة ينكسر العظم باستثارة بسيطة أو بدونها، وهذا يدعى الكسر المرضي.
1: أما إهمال علاج كسور العظام فله مخاطر ومضاعفات، منها إصابة العظم بالالتهاب وموته تدريجياً، وأحياناً تقطع أجزاء العظام الصغيرة الحادة أوعية الدم أو الأعصاب في منطقة الكسر.
0: هذا عدا عن الآلام التي لا تحتمل والتي يعانيها من يصاب بكسر في عظم من عظام جسمه.
1: فعلاً فعلاً، فقد تعرض جارنا مرة لحادث سيارة سبب له كسوراً عديدة، وأذكر كم كان يتألم كلما أراد الحراك.
0: وكم كان عمره؟
1: 30 عاماً تقريباً.
0: إذن فقد استغرق شفاؤه أشهراً، فيما الطفل تشفى كسوره عادة في مدة لا تتجاوز الشهر.
1: صحيح، صحيح يا زينة. ما رأيك لو نتابع ما كان يحدث مع حليم بعدما أصيب بكسور عظامه؟
0: ولم لا؟ فهكذا نحيط بالأعراض والمضاعفات المرافقة لمرض كسور العظام إحاطة تامة.

0: فيه وأعطاني تعليمات العلاج، أخافني بما قاله لي يا أمي.
1: ماذا قال لك؟
0: قال لي: بصراحة يا حليم، الكسور التي أصبت بها ليست من النوع البسيط، بل من النوع المركب الذي يتسبب بأذية كبيرة للنسج الرخوة المجاورة للعظام المصابة، وهذا يعني أنك معرض للإصابة بالتهاب العظم مما يعقد الشفاء.
1: لا تخف يا بني، سأرعاك كما يجب، وبإذن الله ستتخطى هذه المرحلة بسلام.
0: إن شاء الله، إن شاء الله يا أمي.

0: أرجوك يا أمي، أعطيني حبة مسكن، فالألم شديد.
1: اصبر يا بني وتحمل.
0: وهل بقيت عندي قدرة على التحمل؟ كسور في عظام رجلي وساعدي والعمود الفقري، وأحس كأنني مربوط بحبال شديدة، وأنا غارق في الجبس نتيجة التجبير.
1: قل الحمد لله لأنه هيأ لك من نقلك إلى المستشفى بعد الحادث، حيث تمكنوا من إسعافك ومساعدتك، وأعادوا ترتيب عظامك وردوها إلى وضعها الصحيح.
0: الحمد لله، لكن الطبيب الذي أشرف على إسعاف

مسكين حليم، سوف يتألم فترة طويلة جراء الكسور التي أصابت عظامه. أنا مرضه، مرض كسور العظام، أشفق على حاله لأني أدرك ما سيعانيه من آلام وربما من مضاعفات. هذا على أنه سيجبر على البقاء في الفراش لثلاثة أشهر على الأقل إن صار علاجه بالشكل الصحيح. أما إن التأمت عظامه المكسورة التئاماً معيباً فهناك المشكلة، إذ سيضطر طبيبه إلى فصل العظام وإعادة تنظيمها من جديد. وتثبيت العظام وتجبيرها ليس أمراً سهلاً دائماً، فتثبيت الضلع المكسور في القفص الصدري يحتاج إلى الاعتماد على الأضلاع السليمة والعضلات المجاورة، والأصعب هو تثبيت عظم الفخذ إن أصيب بكسر كما حدث مع حليم.

0: الذي تفعله يا حليم؟
1: أحاول أن أنهض لأجلس على الكرسي يا أمي.
0: لا يا بني، هل نسيت كم عانيت حتى تمكن الطبيب من تجبير عظم فخذك المكسور؟
1: لا، لم أنسى كيف أمضى الطبيب وقتاً تجاوز الساعة ليعيد قطعتي العظم المكسور إلى وضعهما الصحيح، حيث وضع رجلي بحالة تمديد واستخدم الأوزان والبكرات ليؤمن قوة جاذبة دائمة.
0: المهم أنه تمكن من إعادة العظم إلى وضعه الصحيح حتى لا يلتئم التئاماً معيباً. ثم ما بك تهمل التمارين التي أوصاك الطبيب بأن تقوم بها لمفاصلك المجاورة لكسور العظام؟
1: سأقوم بها في الحال يا أمي، إذ لا أريد أن يصيب الانتفاخ والورم العضلات التي غطاها التجبير.
0: خيراً تفعل يا بني.

هذا ما جناه حليم من وراء السرعة في القيادة، كسور في العديد من عظامه، ولكن الله سبحانه نجاه من الأسوأ من كسوره، من كسور الجمجمة أو العمود الفقري التي تؤذي الدماغ أو النخاع الشوكي، كما نجاه من كسور الأضلاع التي تؤدي لشدتها إلى ثقب الرئة. أنا مرض كسور العظام، وأعرف مدى خطورتها

هذه القصور كما أعرف أن وضعه خطر قليلاً. لأن أجزاء صغيرة حادة من العظام المكسورة قطعت بعض أوعية الدم في محيط بعض الكسور التي أصابته، وقد يحتاج إلى جراحة لإصلاح هذه الأوعية، لكن موعده مع طبيبه بعد أسبوع، وإن لم يتنبه لوضعه الخطر سيؤذي عظامه. كيف أتصرف لأعلمه؟ كيف؟ كيف؟ ها؟ وجدتها.

0: حليم. حليم.
1: من أنت؟
0: أنا صديق يريد أن يساعدك حتى تشفى بسرعة من كسور عظامك.
1: أكون ممتنا إن كنت تعرف السبيل إلى ذلك.
0: اسمع إذن، غدا صباحا تزور طبيبك ليطلب صورة أشعة خصوصا لعظم ساعدك وفخذك، لأن عندك مشكلة في أوعية الدم المحيطة بهذين العظمين.
1: حسنا، سأفعل.
0: وتجنب تناول أي طعام قبل ذهابك، لأنه قد يضطر لتبنيجك وإجراء عملية جراحية سريعة لك.
1: هل أنت طبيب؟
0: لا، أنا مرضك، مرض كسور العظام.
1: جئت في وقتك. أخبرني، لما وضع الطبيب لعظام المكسورة داخل جسمي برغيا معدنيا أو صفائح؟ هل يعني هذا أنني سأبقى عاجزا عن السير؟
0: على العكس، على العكس، فقد أراد بوضع البرغي أو الصفائح المعدنية إعادة العظام المكسورة إلى مكانها، ولهذا التثبيت الداخلي فوائد كثيرة، إذ سيمكنك من إعادة استعمال الطرف المصاب بعد عدة أيام عوضا عن الأسابيع والأشهر.
1: يعني بعد إزالة مواد التجبير سأعود لأتحرك كما كنت؟
0: أجل، لكن بعد إعادة تأهيل العضلة أو المفصل الذي تم تثبيته في مرحلة التجبير إلى حالته الطبيعية.
1: وفي هذا الوقت علي المثابرة على التمارين الخاصة للعضلات والمفاصل المجاورة للكسور.
0: صحيح.
1: هل فترة الثلاثة أشهر التي حددها الطبيب لي للشفاء منك من مرض كسور العظام ستكون كافية لتبرأ كل عظامي؟
0: إن شاء الله، إن شاء الله، لكن إذا لم يلتحم كسر أحد العظام مع بعضه البعض فسيضطر الطبيب لأن يجري مسحا إضافيا للمنطقة المصابة، ومن ثم اتخاذ الإجراءات المناسبة لتسريع الشفاء.
1: إجراءات؟ إجراءات مثل ماذا؟
0: الإجراءات الأكثر شيوعا في مثل هذه الحالة هي إجراء تطعيم للعظم، حيث تؤخذ أجزاء صغيرة من عظم آخر من الجسم وتوضع حول الكسر. تبقى نصيحة واحدة.
1: ما هي؟
0: كلما تم الإسراع في معالجة كسور العظام كلما كان شفاؤها أسرع.
1: لكن أريد يا مرض كسور العظام، أين ذهب؟ أين ذهب؟ أين ذهبت يا مرض كسور العظام؟ أين؟ أين؟
2: حليم، يا بني، مع من كنت تتكلم؟
1: مع مرضي يا أمي.
2: مع مرضك؟ يبدو أن ابني صار يرى كوابيس في اليقظة أيضا.
1: إذا أخبرتها لن تصدقني، فلا يمكن للأمراض أن تتكلم.
2: تصبح على خير يا بني.
1: وأنت بخير يا أمي.

0: استمعتم إلى حلقة من برنامج
1: أمراض تتكلم.
0: أمراض تتكلم، المادة العلمية
2: الدكتور علي حسن والدكتورة فيروز محمد،
0: الإعداد الإذاعي والإخراج
2: نوال حجازي.

عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: أوف يا ربي، وايد زحمة الشوارع اليوم. أحسن شي أبطل الإذاعة وأشوف شنو فيها.
1: عيش يا مك مستمعينا الكرام، وحياكم الله ويانا وين ما تكونون.
2: هذه المواقف تحتاج تفكير.
0: هذه البرامج اللي أحبها
2: أكثر وأكثر، لكن بعد ما نطلع الفاصل مستمعينا الكرام
0: وصلت الحين، يعني ما بقدر أكمل البرنامج اللي أحبه.
2: أفا، ومن قال ما تقدر تكمل البرنامج؟ تقدرين وتقدرين.
0: بسم الله الرحمن الرحيم، الإذاعة تكلمني؟ إنزين شلون أقدر؟
2: نازل تطبيق تلفزيون وإذاعة البحرين وسمع البرنامج اللي تحبينه وين ما كنتي.
0: يعني أقدر أسمع الإذاعة حتى لو طلعت من السيارة؟
2: حتى لو طرتي من السيارة، حتى لو كنتي في كوكب آخر، أكيد على تطبيق تلفزيون وإذاعة البحرين تقدرين تتابعين قنوات الإذاعة، قناة مملكة البحرين العربية اللي هي البرنامج العام، بحرين FM، والإذاعة الشبابية، والإذاعة الشعبية، والإذاعة الطربية.
0: حلو، يعني إذاعة البحرين وياي في كل مكان، في السيارة وفي البيت وفي الدوام وين ما أروح.
2: حتى في أحلامك إحنا موجودين.
3: تطبيق BHTV and Radio، إذاعة البحرين دائما معاكم وين ما كنتوا.

0: الثقافة التشريعية معرفة تعزز الوعي بالممارسة البرلمانية. عضو مجلس الشورى.
1: يشترط في عضو مجلس الشورى أن يكون بحرينياً وأن يمضي على من اكتسب الجنسية البحرينية 10 سنوات على الأقل وغير حامل لجنسية دولة أخرى باستثناء من يحمل جنسية إحدى الدول الأعضاء بمجلس التعاون لدول الخليج العربية بشرط أن تكون جنسيته البحرينية بصفة أصلية ومتمتعاً بكافة حقوقه المدنية والسياسية وأن يكون اسمه مدرجاً في أحد جداول الانتخاب وألا تقل سنه يوم التعيين عن 35 سنة ميلادية كاملة وأن يكون ممن تتوافر فيهم الخبرة أو

0: الذين أدوا خدمات جليلة للوطن. تاريخ عريق من العطاء الإعلامي المشرف.
1: المتعة، القيمة، والتأثير. فضاء زاخر بالتنوع والتجدد.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.
1: هنا البحرين.
2: إذاعة البحرين تقدم معجم الألفاظ والتعابير البحرينية. الفصحى هي لغة الثقافة والأدب والفكر، والعامية هي لغة المعاملات والمعايشة اليومية، هي لغة العمال في مصانعهم والفلاحين في مزارعهم والتجار في متاجرهم. فهل العامية صورة مشوهة من الفصحى أم ابنة شرعية لها؟ لمعرفة الإجابة على هذا التساؤل، ما عليك عزيزنا المستمع إلا متابعة هذا البرنامج. معجم الألفاظ والتعابير البحرينية من إعداد وتقديم محمد جمال. ويخرجه لكم على الهواء محمد عتيق.
3: عزيزي المستمع، أهلا وسهلا بك في حلقة جديدة نتصفح خلالها معجمنا الذي نتناول فيه مفردات من اللهجة وبعض التعابير الموجودة في لهجتنا، ونحاول بقدر الإمكان تأصيلها. نصفح صفحة ونجد مكتوب في هذه الصفحة مفردات منتقاه من اللهجة حسب الحروف الهجائية، شرحها وتأصيلها مع توضيح معانيها في سياق ما يمس الحياة الشعبية ومعارفها. وبالمناسبة عزيزي المستمع، أرجو أن تلاحظ معي بأننا اعتمدنا فصاحة بعض المفردات اللي بنتناولها لأنها وردت في القرآن الكريم وفي بعض المعاجم العربية، بينما كثير من الباحثين المعاصرين نسبوها إلى لغات شرقية قديمة كالأرامية والعبرية والسريانية، وحتى كتاب الله الكريم في بعض هذه المفردات مثل أرائك والسندس واستبرق وغيرها تعد من اللغات الشرقية القديمة. ولكن نحن بس نذكر أن اللغات الشرقية كلها ذات جذور مشتركة، فقد تكون لغة كانت موجودة عند العرب ولكن لم تستعمل ثم جاءت في القرآن الكريم، فاعتقد بعض الباحثين أن هذه المفردة مثلا قد تكون عبرية أو أرامية أو سريانية. الآن احنا يعني لازم نبتدأ حسب الحروف الأبجدية. عندنا أول مفردة رايح نتناولها الواقع فيه شيء من الطرافة، هي مفردة أبار. أبار ما أعتقد شباب هالوقت سمعوا بهذه الكلمة. في الزمن السابق يعني في الخمسينات وما قبل الخمسينات، كان الباعة الجائلون يطوفون في الشوارع والسكك وينادون على بضاعتهم. كان

تاجر الخضرة يبيع خضرته من ظهر حمار وهو على حمار ينادي على بضاعته، وأيضا اللي بيع المنشوس مثلا كان يصرخ، وبائع الملح كان يطوف في الفرجان وينادي على بضاعته. بعض التجار كانوا يستخدمون الدواب، وبعض التجار يستخدمون العربانات اللي يدزونها، وبعضهم يشيلون بقش فيه بضاعتهم. ومن ضمنهم امرأة أعجمية غالبا كانت تضع صرة كبيرة على ظهرها وتطوف في الفريج وتصرخ أبار أبار أبار، فتسمعها ربة البيت وتقوم بإدخالها إلى المنزل. مجرد ما توصل في المنزل تطلع البكش من على ظهرها وتفرش في الحوش. غالبا بضاعتها مستلزمات زينة المرأة في ذلك الزمن، يعني دورم، حنة، حنة عيار، مقص فرازي، مناظر صغيرة إلى آخره. نفس المرأة ذي كانت تقوم بالحجامة للرجال والنساء وتصارخ أبار أبار. الأبار في الفصحى صانع الإبر، قد يكون هناك بائع الأبر، يعني سياق الكلمة يقول لنا أن بائع الأبر عندما يريد أن يبيع بضاعته يصرخ عليه، شي يقول؟ يقول أبار، بمعنى يعني عندي أبر. ولكن أيضا التأبير هو إحنا مثل ما يعني في مصطلحنا الشعبي نقول يلقح النخلة أو يضع الفحال في النخلة. الأبار هو الذي يقوم بتأبير النخلة، أي يضع هذه الفحال المادة اللي تستخلص من بعض أنواع لحاء النخل ويضعونها في نخلة أخرى حتى يتم بينهم التأبير وتنتج البلح. وإذا ما سوى العملية ذي يتحول البلح إلى شيص، إلى تمر رديء لا يأكل. الطريف أيضا عندنا الإبرة معروفة طبعا في اللهجة، ولكن الكبير منها نسميه الميبر. وطبعا راحت ذيك الأيام أيام الأبار، وما عاد في الآن أي واحد ينادي على بضاعته.

عندنا إبريج. الإبريج هو وعاء منزلي عربوها إبريق، وتونا متحدثين في حلقة سابقة عن أن بعض الحروف منها القاف تبدل في اللهجة إلى حرف الجيم، ظاهرة الإبدال معروفة عندنا. إذن الإبريج وعاء منزلي والعرب تسميه إبريق، ولكن الكلمة نفسها فارسية معربة من قديم. قال الشاعر: كأن أباريق المدام، كأن أباريق المدام لديهم ظباء بأعلى الرقمتين قيام. وعندنا في الأغنية الشعبية: ييت يتوضى بريج فضة. المفردة اللي بعدها بريسم. الإبريسم هو الحرير، وأيضا هذه المفردة معربة من الفارسية ولكن من آلاف السنوات. وفي المثل الشعبي: عتيج الصوف ولا يديد لبريسم. هني المقارنة عقدت كونك تشعر بالدفء مع الصوف حتى لو كان قديم. البريسم براق ولكن ما يدفي. هذا المثل يحثك لاحتفاظك بالشيء القديم المجرب. مستمع الكريم، إذا قمت تتحاور مع

0: زميل لك، وفجأة استشاط غضب، يعني ارتفع عنده الصوت فارتفعت وتيرة النقاش، فأنت تقول ايش فيك محتد؟ وأيضا اللي تحدث عن موضوع بحرارة وبشبه عصبية، تقول له أخوي على ساعتك ايش فيك محتد؟ هذه احتد ومحتد مأخوذة من التحاد والمحاداة الفصيحة، وتعني المخالفة والنزاع. تقول العرب حد عليه فهو محتد، بمعنى غضب. المفردة اللي عقبها أدب. الأدب الله يعز السامع المرحاض. قرأنا لبعض الباحثين من دول الخليج العربية يقولون إنها فارسية من آب دستخانة، يعني الفرس يسمون الأدب آب دستخانة، فيقول عربت عندنا أهل الخليج إلى أدب. ولكن محدثكم يقلب ظنه إنها من أردب الفصيحة. الأردب هي القناة التي يجري فيها الماء على وجه الأرض، والأردبة هي البلوعة الواسعة، لذلك هي أقرب أن تكون عربية من أردب، ثم حذفت الراء فصارت أدب من آب دست خانة الفارسية. نعتقد أنها عربية غير مستخدمة في اللغة، ولكن بقيت في اللهجة. لا شك عزيز المستمع أنك تعاملت مع بعض الهنود والعجم، وقد تكون وظفت واحد منهم أما أن يغسل السيارة أو يقوم بحراسة الأرض أو بالبناء، فلا شك لاحظت أنهم يطلقون عليك كلمة أرباب، أو يطلقون على السيد أو المقاول أو رئيس العمل أرباب. أرباب في أرباب ما في. وأيضا إحنا استعرناها منهم، لما بغينا نكلم هندي نقول وين رئيسك، نقول وين أرباب مالك، ونعتقد أن إحنا نقرب له اللهجة ونتحدث بالهندية. في الواقع أرباب كلمة عربية ذات جذر سامي مشترك من رب تجمع على أرباب، ولكن لا تقال يعني للذات العلية الإلهية إلا إذا أضفت عليها ألف ولام. الرب هو الإله، تعالت قدرته. وأما رب فيصير رب المنزل، يا ضيفنا لو زرتنا لو وجدتنا، نحن الضيوف وأنت رب المنزل، رب المنزل صاحب المنزل، أرباب العمل أصحاب العمل. وكلنا نذكر حديث عبد المطلب اللي قال حق إبرهة أنا رب هذا الإبل وللبيت رب يحميه. وأدركنا الوقت، وأتمنى لقاءكم في حلقات أخرى.
1: معجم الألفاظ والتعابير البحرينية من إعداد وتقديم محمد جمال. ويخرجه لكم على الهواء محمد عتيق.
2: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ، وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله رح نتعرف على إجراءات السلامة العامة

وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية. وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

تتعدد أساليب الجرائم الإلكترونية من الاحتيال والابتزاز إلى سرقة الحسابات والبيانات الشخصية، وقد تبدأ برسالة أو رابط أو اتصال يبدو في ظاهره موثوقاً. لذلك احرص على عدم مشاركة بياناتك الشخصية أو المصرفية، ولا تتجاوب مع أي طلب مشبوه، وتأكد دائماً من مصدر الرسائل والروابط قبل التعامل معها. وفي حال تعرضك لجريمة إلكترونية، احتفظ بالأدلة ولا تتردد في الإبلاغ عنها عبر القنوات الرسمية. وللتعرف أكثر على أساليب الجرائم الإلكترونية وطرق الوقاية منها، ندعوكم لزيارة الجناح التوعوي للأمن السبراني تحت شعار لا تسهلها عليهم في مراسي.

0: يا أرضا كتب على جبينها وطن المفاخر،
1: نتغنى في حبها وبرقيها دوما نفاخر.
0: وطن المفاخر،
2: نعم حنا هل البحرين، نعم بقلوبنا طيبين.

0: إذاعة مملكة البحرين العربية تقدم
1: الحياة
2: حلوة.
3: لأن الحياة تست

0: تحق أن نعيشها بحب.
1: فالحياة جميلة جدا، رائعة.
0: صباحها الجميل فاتحة ليوم جديد،
1: ومساؤها لباس لأسرار الناس.
0: فلا تخف من ضوء النهار الساطع،
1: وتمتع بشروق رائع كل فجر جديد،
0: ولا تيأس من قدوم الليل كل مساء،
1: بل تمتع بالغروب وتأمل.
0: وإذا كنت من محبي النهار،
1: فاعلم أن لكل ليل آخر
0: تظهر فيه الشمس من جديد.
1: الحياة حلوة
0: مع فاطمة محمد وحسن السعاتي.
1: الحياة حلوة،
0: فكرة وإخراج محمد نعمة.

0: إلا.
1: لا بالتأكيد لا، تفضل.
0: أراك تقومين ببعض الأعمال في صباح جميل كهذا، هل لي بالمكوث هنا قليلا في المطبخ؟
1: بالتأكيد.
0: حسنا، ها قد جلست الآن، أرى أمرا متغيرا هنا. رائحة الأزهار جميلة، هذه الأزهار تذكرني فيك دائما يا عزيزتي.
1: أعلم ذلك يا زوجي العزيز، ولذلك قطفتها من حديقة المنزل. في هذا الصباح الجميل، ما رأيك بكوب من القهوة الساخنة؟
0: جميل، عرض رائع يا عزيزتي، رائحة هذه القهوة تفوح في أرجاء المكان حقيقة.
1: تفضل.
0: الله، سلمت يداك يا زوجتي العزيزة، حقا إنها قهوة أسطورية. كوب القهوة هذا ذكرني بقصة.
1: وما هي هذه القصة؟
0: اجلسي حتى أخبرك ما هي القصة. هيا.
1: الحياة حلوة.
0: تقول القصة يا زوجتي العزيزة أن بروفيسورا وقف أمام تلاميذه، وتخيلي معي وقوف البروفيسور في قاعة الجامعة. مع البروفيسور بعض الوسائل التعليمية، ويبدو أنك تستذكرين أيام الجامعة، أليس كذلك؟
1: طبعا.
0: هذا البروفيسور بدأ الدرس ودون أن يتكلم. أخذ عبوة زجاجية كبيرة فارغة، وأخذ يملأها بكرات الجولف.
1: هل الزجاجة التي في يده مليئة أم فارغة؟
0: عزيزتي، لقد طرحت تساؤلا يشبه تساؤل التلاميذ في تلك القاعة. اتفق التلاميذ على أنها مليئة بكرات الجولف. أخذ البروفيسور صندوقا صغيرا من الحصى وسكبه داخل الزجاجة، ثم رجها بشدة حتى تخلخل الحصى. تخلخل الحصى في المساحات الفارغة بين كرات الجولف. بعد ذلك سأل البروفيسور تلاميذه في القاعة إن كانت الزجاجة مليئة أم فارغة.
1: بالتأكيد كانت إجابتهم بأنها مليئة.
0: بالطبع، تلك كانت الإجابة. أخذ بعد ذلك صندوقا صغيرا من الرمل، وقام البروفيسور بسكب هذا الرمل فوق المحتويات في الزجاجة، وبالطبع فقد ملأ الرمل باقي الفراغات فيها. وسأل الطلبة مرة أخرى إن كانت الزجاجة مليئة أم لا،
1: وبالتأكيد كانت إجابتهم بأنها كذلك.
0: أجابوا بصوت واحد يا عزيزتي أنها كانت مليئة. البروفيسور أخذ بعد ذلك يخرج فنجانا من القهوة كهذا الفنجان، وسكب كامل محتواه داخل الزجاجة الكبيرة، فضحك التلاميذ من فعلته. بعد أن هدأ الضحك شرع البروفيسور في الحديث قائلا: الآن أريدكم أن تعرفوا ما هي القصة.
1: وما هي هذه القصة؟
0: القصة يا عزيزتي أن هذه الزجاجة تمثل حياة كل واحد من الطلبة وكل واحد منا جميعا، وكرات الجولف تمثل الأشياء الضرورية في الحياة: الدين، القيم، الأخلاق، العائلة، الأطفال، الصحة والأصدقاء. لو أننا فقدنا كل شيء وبقيت هذه الأشياء فستبقى حياتنا مليئة وثابتة.
1: وماذا عن الحصى؟
0: الحصى يمثل الأشياء المهمة في حياتنا: الوظيفة، البيت، السيارة. أما الرمل فيمثل بقية الأشياء،
1: أو لنقول الأمور البسيطة والهامشية.
0: بالضبط يا عزيزتي، لو كان البروفيسور قد وضع الرمل في الزجاجة أولاً

0: لن يتبقى مكان للحصى أو لكرات الجولف، وهذا يسري على حياتنا الواقعية كلها. لو صرفنا كل الوقت والجهد على توافه الأمور وسفاسفها، فلن يتبقى مكان للأمور التي تهمنا.
1: لذلك فعلينا أن ننتبه جيداً وقبل كل شيء للأشياء الضرورية لحياتنا واستقرارنا.
0: أحسنتي.
1: لنحرص على الانتباه لعلاقتنا بديننا وتمسكنا بقيمنا ومبادئنا وأخلاقنا. لنمرح مع عائلتنا ووالدينا، أخواتنا وأطفالنا، ولنتبادل الهدايا ونعبر عن حبنا، ولنتزاور مع أصدقائنا ونسأل عنهم دائما.
0: ولا تنسي الصحة يا عزيزتي. لنستقطع بعض الوقت دائما لفحوصاتنا الطبية الدورية، ولنثق دائما بأنه سيكون هناك وقت كاف للأشياء الأخرى، ودائما لنهتم بكرات الجولف أولا، فهي الأشياء التي تستحق حقا الاهتمام، ولنحدد أولوياتنا، فالبقية مجرد رمل.
1: وهل انتهت قصة البروفيسور مع التلاميذ؟
0: حين انتهى البروفيسور من حديثه يا زوجتي العزيزة، رفع أحد التلاميذ يده قائلا: إنك لم تبين لنا يا بروفيسور ما تمثله القهوة.
1: بالفعل، ما الذي تمثله القهوة؟
0: أنا سعيد لأنك سألت يا عزيزتي. ابتسم البروفيسور وقال: أضفت القهوة فقط لأوضح لكم بأنه مهما كانت حياتكم مليئة، فسيبقى هناك دائما مساحة لفنجان من القهوة.
1: يا لها من قصة جميلة.
0: أشكرك يا عزيزتي، أشكرك، كنت متأكدا بأنها ستعجبك. إنها الساعة الآن تقترب من الثامنة، ولدي موعد ضروري ينبغي أن أدركه، ولكن هذه القهوة ربما تتسبب في تأخيري، فاعذريني يا عزيزتي.
1: لك العذر يا عزيزي، فينبغي أن تحافظ على الحصى في الزجاجة الكبيرة. كم هي جميلة الحياة عندما نعيشها في رحاب الرحمن.

0: الحياة حلوة
1: لأن الحياة تستحق أن نعيشها بحب.
0: فالحياة جميلة جدا، رائعة.
1: صباحها الجميل فاتحة ليوم جديد،
0: ومساؤها لباس لأسرار الناس.
1: فلا تخف من ضوء النهار الساطع،
0: وتمتع بشروق رائع كل فجر جديد،
1: ولا تيأس من قدوم الليل كل مساء،
0: بل تمتع بالغروب وتأمل.
1: وإذا كنت من محبي النهار،
0: فاعلم أن لكل ليل آخر
1: تظهر فيه الشمس من جديد.
0: الحياة حلوة
1: مع فاطمة محمد وحسن السعاتي.
0: الحياة حلوة،
1: فكرة وإخراج محمد نعمة.
2: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة.

أما لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: أوف يا ربي، وايد زحمة الشوارع اليوم. أحسن شيء أبطل الإذاعة وأشوف شنو فيها.
1: عيش يا أمك مستمعين الكرام، وحياكم الله ويانا وين ما تكونون.
2: هذه المواقف تحتاج تفكير.
0: هذه البرامج اللي أحبها
2: وأكثر وأكثر، لكن بعد ما نطلع الفاصل مستمعين الكرام
0: وصلت الحين، يعني ما بقدر أكمل البرنامج اللي أحبه.
2: أفا، ومن قال ما تقدر تكمل البرنامج؟ تقدرين وتقدرين.
0: بسم الله الرحمن الرحيم، الإذاعة تكلمني؟ إنزين شلون أقدر؟
2: نازلي تطبيق تلفزيون وإذاعة البحرين وسمع البرنامج اللي تحبينه وين ما كنتي.
0: يعني أقدر أسمع الإذاعة حتى لو طلعت من السيارة؟
2: حتى لو طرتي من السيارة، حتى لو كنتي في كوكب آخر، أكيد على تطبيق تلفزيون وإذاعة البحرين تقدرين تتابعين قنوات الإذاعة، قناة مملكة البحرين العربية اللي هي البرنامج العام، بحرين اف ام، والإذاعة الشبابية، والإذاعة الشعبية، والإذاعة الطربية.
0: حلو، يعني إذاعة البحرين وياي في كل مكان، في السيارة وفي البيت وفي الدوام وين ما أروح.
2: حتى في أحلامك إحنا موجودين.
3: تطبيق بي اتش تي في اند راديو، إذاعة البحرين دايما معاكم وين ما كنتوا.

مملكة البحرين عربية إسلامية مستقلة ذات سيادة تامة، شعبها جزء من الأمة العربية وإقليمها جزء من الوطن العربي الكبير، ولا يجوز التنازل عن سيادتها أو التخلي عن شيء من إقليمها من دستور مملكة البحرين.

0: مركز الأخبار. تسمع الخبر بصوت الحقيقة. الأخبار الإذاعية على تردد 102.3 FM. النشرة الموجزة.
1: بعث حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه برقية تهنئة من إلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله. وأعرب جلالته فيها عن أخلص التهاني والتبريكات لسموه بمناسبة النجاح البحري والكبير لسباق جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج للفورمولا 1 2026 في نسخته 22 الذي أقيم في ماليزيا، مشيدا جدلته بجهود سموه الدؤوبة ودعمه ومتابعته لهذا السباق الذي أسهم في إنجاحه وتحقيق العديد من النجاحات والإنجازات العالمية في مجال رياضة سباق الفورمولا 1، مما رسخ المكانة المتقدمة لمملكة البحرين وسمعتها المرموقة بين دول العالم في الأوساط الرياضية الإقليمية والعالمية، معربا جدلته عن شكره وتقديره لسموه لما يحققه من إنجازات تنموية مشرفة لوطنه في كل المجالات، سائلا الله تعالى أن يحفظ سموه ويسدد على طريق الخير خطاه وأن يكلل جهوده بالتوفيق لتحقيق المزيد من الإنجازات والمكتسبات الوطنية. وتلقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه برقية شكر جوابية من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، ردا على برقية جدلته المهنئة لسموه بمناسبة النجاح البحري والكبير لسباق جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج للفورمولا 1 الذي أقيم في ماليزيا. تلقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله

ورقية تهنئة من سمو الشيخ عبد الله بن حمد الخليفة الممثل الشخصي لجلالة الملك المعظم بمناسبة نجاح تنظيم سباق جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج الفورمولا 1 2026 في نسخته 22 في ماليزيا، والذي جاء بمباركة من صاحب الجلالة الملك المعظم أيده الله وصاحب الجلالة السلطان إبراهيم ابن المرحوم السلطان إسكندر ملك ماليزيا. تلقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله برقية تهنئة من سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب بمناسبة النجاح المتميز الذي حققته جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج للفورمولا 1 2026 في ماليزيا. وأكد سمو الشيخ ناصر بن حمد أن ما تحقق هو ثمرة لرؤية الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه وما يوليه جدلتهم من دعم مستمر للقطاع الرياضي والكوادر الوطنية بما أسهم في صناعة تجربة وطنية قادرة على المنافسة والتميز والوصول باسم المملكة إلى مختلف المحافل العالمية. تلقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله برقية تهنئة من سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب بمناسبة الإنجاز التاريخي الذي حققته مملكة البحرين في دورة الألعاب الآسيوية 20 التي أقيمت في أيتشي ناغويا باليابان بحصد 22 ميدالية ملونة منها 11 ميدالية ذهبية وخمس ميداليات فضية وست ميداليات برونزية وتصدرها ترتيب الدول العربية واحتلالها المركز العاشر آسيويا. وأكد سمو الشيخ ناصر بن حمد أن هذا الإنجاز يجسد المكانة المتقدمة التي بلغتها الرياضة البحرينية بفضل رؤية الملكية السامية لجلالة الملك المعظم وما تحظى به من دعم واهتمام مستمر من صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء. تلقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله برقية تهنئة من سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة النائب الأول رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية بمناسبة النجاح الذي حققه سباق جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج الفورمولا 1 2026. وأكد سمو الشيخ خالد بن حمد أن هذا النجاح يمثل إنجازا وطنيا جديدا يضاف إلى سجل مملكة البحرين الحافل بالنجاحات الرياضية والتنظيمية ويجسد ما تحظى به الرياضة البحرينية من رعاية واهتمام من حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه وما يوليه صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله من دعم ومتابعة مستمرة أسهم في ترسيخ مكانة المملكة كوجهة عالمية رائدة في رياضة السيارات. تلقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله برقية تهنئة من سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة النائب الأول رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية بمناسبة الإنجاز الرياضي الذي حققته مملكة البحرين في دورة الألعاب الآسيوية 20 التي اختتمت منافساتها في أيتشي ناغويا باليابان، وذلك بعد أن حصدت المملكة 22 ميدالية منها 11 ميدالية ذهبية وخمس ميداليات فضية وست ميداليات برونزية لتحتل المركز الأول عربيا في إنجاز يعكس المكانة المتقدمة التي بلغتها الرياضة البحرينية على الساحة القارية. كما هنأ سمو الشيخ خالد بن حمد سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة. تلقى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله برقية تهنئة من صاحبة السمو الملكي

0: الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم الخليفة قرينة ملك البلاد المعظم رئيسة المجلس الأعلى للمرأة حفظها الله، وذلك بمناسبة نجاح تنظيم سباق جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج الفورمولا 1 2026 في نسخته 22 في ماليزيا، والذي جاء بمباركة من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وصاحب الجلالة السلطان إبراهيم ابن المرحوم السلطان إسكندر ملك ماليزيا. تلقى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله برقية تهنئة من سمو الشيخ عبد الله بن حمد الخليفة الممثل الشخصي لجلالة الملك المعظم بمناسبة نجاح تنظيم سباق جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج الفورمولا 1 2026 في نسخته 22 في ماليزيا، والذي جاء بمباركة من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وصاحب الجلالة السلطان إبراهيم ابن المرحوم السلطان إسكندر ملك ماليزيا. استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في حلبة سيبانغ الدولية صاحب الجلالة السلطان إبراهيم ابن المرحوم السلطان إسكندر ملك ماليزيا الشقيقة، وصاحب الجلالة السلطان حاج حسن البلقية سلطان بروناي دار السلام الشقيقة، وعددا من أصحاب السمو والمعالي والسعادة كبار ضيوف سباق جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج الفورمولا 1 2026 في نسخته 22 في ماليزيا، والذي قاموا بمباركة من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وصاحب الجلالة ملك ماليزيا، حيث نقل صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء تحية حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه إلى ملك ماليزيا وسلطان بروناي دار السلام، وتمنيات جلالته لماليزيا وبروناي دار السلام بالمزيد من التقدم والنماء، كما حمل كل من ملك ماليزيا وسلطان بروناي دار السلام صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء تحياتهما إلى حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وتمنياتهما لمملكة البحرين بمزيد من النماء والتطور. توج صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء المتسابق ماكس فيرستابن من فريق أوراكل ريد بول ريسينج الفائز بالمركز الأول في سباق جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج الفورمولا 1 2026 في نسخته 22 في ماليزيا.
1: من مركز الأخبار، صدى موجات أخبارنا يصلكم عبر أثير إذاعة مملكة البحرين 102.3 FM. الثقافة التشريعية معرفة تعزز الوعي بالممارسة البرلمانية. عضوية الاتحادات البرلمانية.
2: يشارك مجلس الشورى من خلال الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين أو منفرداً في عضوية عدد من الاتحادات والهيئات والمؤسسات البرلمانية الدولية والإسلامية والعربية التي يقرر المجلس الاشتراك في عضويتها أو المساهمة في أعمالها. ولدى المجلس عضويات في أكثر من 10 اتحادات ومؤسسات برلمانية إقليمية ودولية.
3: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.

0: البحرين، صوت البحرين.
1: الآراء الشائعة اللي نسميها أحياناً بديهيات من كثر ما أغلبنا متفق عليها، هل هي الصح دائماً؟ هل نجرب أحياناً نسمع آراء غيرها ونوقف عند الأسباب العلمية والمنطقية اللي تدعمها؟ معاكم محدثتكم مريم فقيهي والمخرجة أمينة إسماعيل، وهذه المساحة اللي نقترب فيها من الرأي غير الشائع.
2: رأي غير شائع.

قضينا 12 سنة في المدرسة، كان فيها لمادة الرياضيات نصيب كبير جداً من حصيلة اللي تعلمناه ودرسناه طوال هذه السنوات. لكن الكثير من الناس بعد ما انتهوا من المرحلة المدرسية ودخلوا الجامعة وصاروا جزء من سوق العمل، بدأوا يتساءلون عن جدوى التركيز على الرياضيات في مناهجنا التعليمية وفائدتها الملموسة في الحياة اليومية وحتى في أغلب المهن والوظائف. والكثير منهم يعتقد أن من الأولى التركيز في المرحلة الدراسية على مواد أخرى لها فائدة مباشرة على الإنسان مهما كان تخصصه. لكن هل فعلاً الرياضيات ما تستحق تكون من أولوياتنا في مراحل التعليم الأساسية؟ قبل ما نطرح إجابة حلقتنا لليوم على هذا السؤال، مهم نتوقف عن تعريف علم الرياضيات. من الصعب حصر كلمة الرياضيات في مفهوم محدد، لكن نقدر نقول إنها علم يقوم على الدراسة المنطقية لكم الأشياء وكيفها وترابطها. وتضم الرياضيات بحر واسع من العلوم مثل الحساب والجبر والهندسة. انطلاقاً من هذا التعريف، بنلقى أن الرياضيات تقوم بشكل أساسي على الاستعانة بالمنطق لاستخراج نتائج معينة. وفي رحلتنا لتعلم الرياضيات، بنلقى أن إحنا مطالبين دائماً بإثبات صحة استنتاجاتنا بخطوات متسلسلة ومنطقية وفقاً للأنظمة الرياضية اللي ندرسها. وهذا بالتحديد ينمي عند الإنسان مهارة التحليل الدقيق والتعليل الواضح لكل خطوة يقوم فيها، وهي مهارة مفيدة جداً مو فقط على صعيد الرياضيات والعلوم المرتبطة بهذا المجال، بل حتى في حياتنا اليومية وأبسط قراراتنا. صحيح أن الكثير من جوانب حياتنا ما تتطلب التعامل مع أرقام ومعادلات رياضية، لكن العقل اللي متشرب مبادئ الرياضيات وأساليبها راح يكون أقدر على استخدام التحليل والتفسير المنطقي والتوصل إلى النتائج بصورة متسلسلة في كافة أمور الحياة. ليش مهم نبدأ بتعلم الرياضيات من سنين أعمارنا الأولى؟ أحد الدراسات اللي أجرتها جامعة ستانفورد الأمريكية وضحت أن الأطفال اللي يعرفون الرياضيات أقدر على استخدام مناطق معينة من أدمغتهم بشكل أكثر كفاءة، وعندهم كميات أكبر من المادة الرمادية في الدماغ إذا قارناهم بالأطفال الأقل معرفة بالرياضيات. والمادة الرمادية هي مادة تتكون من الخلايا العصبية ويساعد وجودها على التحكم في وظائف الدماغ مثل الحركة والذاكرة والعواطف والكلام واتخاذ القرارات. ما يخفى عليكم بالتأكيد أن المهارات الأساسية في الرياضيات عنصر في غاية الأهمية لتطوير مهارات حياتية كثيرة، ابتداء من تنظيم ميزانيتنا الشخصية وتحسين مهارة البيع والشراء واستثمار العروض الترويجية، وصولاً إلى فهم العقود اللي نكون طرف فيها والالتزامات المترتبة عليها والقدرة على مناقشتها. لكن أيضاً المهارات المتقدمة في الرياضيات مطلوبة لشريحة كبيرة من المهن والقطاعات المؤثرة في أي مجتمع، مثل القطاع المصرفي والمالي وتقنية المعلومات وقطاع التأمين والخدمات الاستشارية والهندسة بمختلف مجالاتها وعمليات التخطيط الكبرى اللي تجري على مستوى المؤسسات أو الحكومات. هذه مجرد أمثلة على القطاعات اللي تعتمد الوظائف فيها على الرياضيات بصورة كبيرة جداً. ولما ننظر لحجم القوى العاملة اللي لابد تكون موجودة بشكل أو بآخر في هذه القطاعات، بنلقى أن عددها بالضرورة راح يكون كبير جداً. وهذا بالتأكيد يفسر ضرورة البدء بتدريس الرياضيات منذ مراحل التعليم الأولى، علشان يكون هناك تأسيس صحيح وثابت لهذا العلم لدى الطلبة اللي من المحتمل جداً يكونون جزء من مجالات العمل اللي ذكرناها، خصوصاً أن الرياضيات من أكثر العلوم دقة وصعوبة، ويحتاج الإنسان أن يبتدي بتعلمها في عمر مبكر علشان يكون متمكن.

0: تمكن من مهاراتها بصورة أفضل. ختاماً، علم الرياضيات كان وما زال حجر الأساس في كل مفاصل التقدم العلمي والتقني والعمراني اللي نعيشه، ومهم نشير في هذا السياق إلى مقولة تعبر عن الأهمية الفائقة للرياضيات في حضارتنا البشرية، وهي مقولة الرياضي كارل جاوس: الرياضيات هي ملكة كل العلوم. والسبب في كونها الملكة هو أن الرياضيات ببساطة أداة لحل المشاكل والمسائل في جميع العلوم الأخرى. إذن الرأي غير الشائع لليوم يقول: تعلم الرياضيات في سنوات المدرسة مهم جداً مهما كانت تخصصاتنا اللاحقة، لأن المهارات الرياضية مهمة في تنمية قدرات أدمغتنا وتدريبها على التفكير المنطقي واتخاذ القرارات، ولأن الكثير من المهن والقطاعات الحيوية معتمدة على الرياضيات بشكل أساسي، ولأن علم الرياضيات هو أحد أكبر أسس تقدم البشرية. نلتقي في حلقة مقبلة مع رأي جديد من الآراء غير الشائعة ونظرة جديدة من زاوية مختلفة. إلى اللقاء.
1: رأي غير شائع مع مريم فقيه وأمين إسماعيل.
2: مستمعينا، جمهورنا العزيز،
3: نلتقي بكم ونسعد بتواصلكم. من صوت البحرين النابض، صوت الأصالة والتجديد، نقول:
2: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية، هنا البحرين،
3: هنا البحرين.

هنا البحرين. حان الآن موعد أذان الظهر حسب توقيت روزنامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعد.
1: رفع على مسامعكم أذان الظهر حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحرين.

سلامة الكهرباء سلامتك. هل تعلم أن اختيارك لمقاول كهربائي غير معتمد قد يعرض حياتك وحياة عائلتك للخطر؟

تتعدد أساليب الجرائم الإلكترونية من الاحتيال والابتزاز إلى سرقة الحسابات والبيانات الشخصية، وقد تبدأ برسالة أو رابط أو اتصال يبدو في ظاهره موثوقاً. لذلك احرص على عدم مشاركة بياناتك الشخصية أو المصرفية، ولا تتجاوب مع أي طلب مشبوه، وتأكد دائماً من مصدر الرسائل والروابط قبل التعامل معها. وفي حال تعرضك لجريمة إلكترونية، احتفظ بالأدلة ولا تتردد في الإبلاغ عنها عبر القنوات الرسمية

تعرف أكثر على أساليب الجرائم الإلكترونية وطرق الوقاية منها، ندعوكم لزيارة الجناح التوعوي للأمن السبراني تحت شعار لا تسهلها عليهم في مراسي غاليريا خلال الفترة من 27 إلى 31 أكتوبر الجاري.

0: بين أمواج الأوراق تلمع الأحبار، ويخط القلم من مدادها ما خط من الأحبار، فيثري المعرفة ويفصح عما بالبيان من أسرار. ما خط القلم،
1: ما خط القلم.
2: أهلا بكم مستمعين الكرام في لقاء يجمعنا وإياكم، وما خط القلم. قال رجل من الأمصار: أحب الناس على قدر تقواهم، واعلم أن القراءة لا تصلح إلا بزهد وذل عند الطاعة، واستصعاب عند المعصية، وأغبط الأحياء بما تغبط به الأموات. قالوا في الأمثال: الحياة دون إخلاص صفاقة، نتائج الأفعال أقوى من الأقوال، رب نان في سفينة واحدة لا يتفقان، وقزم واقف

0: خير من عملاق راكع. من خلال عبقريتنا العلمية والتكنولوجية استطعنا تحويل العالم إلى حي صغير وإلى قرية صغيرة، لكننا إلى الآن لم نلتزم أخلاقياً بتحويله إلى جماعة متآخية. مارتن لوثر كينغ.
1: ما خط القلم.
0: قال الإسكندر الأكبر: لا أخاف من جيش من الأسود يقوده خروف، بل أخاف من جيش من الخراف يقوده أسد. وقال الحسن البصري: من خاف الله أخاف الله منه كل شيء، ومن خاف الناس أخافه الله من كل شيء.
1: ما خط القلم.
0: اللهم إنا عبيدك، بنو عبيدك، بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا.
1: ما خط القلم.
2: ما خط القلم.
1: مع تحيات حسن الساعاتي وأحمد صالح.

0: رؤيتنا
1: الريادة في إبراز هويتنا الوطنية الأصيلة.
0: رسالتنا
1: أن نكون صوت الوطن والمواطن.
0: قيمنا
1: المصداقية، المهنية، الإبداع والثقة.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: هنا البحرين.

هذه الفتوح، فتوح الأنبياء. فتوح الأنبياء، وما لها سوى الشكر بالأفعال أثمان، بالأفعال أثمان.

0: أقاليم من عمق التاريخ.
1: حينما نتحدث عنها فنحن نتحدث عن مزيج فريد من نوعه، ما بين أساطير شكلت ملامحها وبين حقيقة لها عمقها التاريخي. فقد قيل بأنها سميت باسمها منذ زمن طوفان نوح عليه السلام، ويقال بأن أصل التسمية في اللغة السامية والتي تعني الميناء. وتذكر عدة مصادر تاريخية بأنها اسم طنجيس والدة الملك الأمازيغي سوفاكس الذي أسسها عام 1320 قبل الميلاد. وهي كذلك مدينة امتزجت فيها الثقافات، بلد ابن بطوطة وأسطورة هرقل، ميناء المغرب وجوهرة الشمال. هي كما سماها العرب البيضاء أو ليلى، ولكنها كانت دائما على الألسن تدعى طنجة.

بعد تأسيس طنجة في عهد الإمبراطورية القرطاجية استوطنها الفينيقيون في القرن الخامس قبل الميلاد.

إلى هذا العهد يرجع أول تاريخ مدون ذكرت فيه مدينة طنجة، مدينة حيوية كانت مركزاً تجارياً ما بين قارتي أفريقيا وأوروبا، حتى تم ضمها للإمبراطورية الرومانية مطلع القرن الأول الميلادي، وتطورت فأصبحت فيما بعد عاصمة من عواصم الإمبراطورية تحت اسم موريطانيا الطنجية في القرن الخامس الميلادي. وبعدها بفترة وجيزة سقطت الإمبراطورية الرومانية على يد جحافل جيوش مملكة الوندال الجرمانية التي غزت مدينة روما وعاثت فيها إفساداً وتخريباً طال كل ما كان يرمز للمدينة من حضارة. وكانت طنجة في حكمهم حتى جاء القرن السادس الميلادي وهزمت الإمبراطورية البيزنطية مملكة الوندال، وفوض البيزنطيون حكم طنجة لمملكة القوط الغربيين التي كانت تسيطر على إسبانيا في شبه الجزيرة الأيبيرية، إلى أن اعتلى صهوة جواد الأحداث الفتوحات الإسلامية في عهد الدولة الأموية بقيادة طارق بن زياد في القرن الثامن الميلادي. وهنا ازدادت طنجة أهمية وثقل وزنها اقتصادياً وعسكرياً، فهي ممر عبور جيوش المسلمين إلى إسبانيا لفتح بلاد الأندلس. ولم تلبث سوى ثلاثة عقود حتى استولى عليها الثوار البربر بقيادة زعيمهم ميسرة المدغري الذي اتخذ طنجة عاصمة له ولدعوته، إذ كان من أهم زعماء الخوارج الصفرية. حتى مرور نصف قرن من الزمان عادت بعده طنجة إلى حاضرة الخلافة في المشرق إبان حكم العباسيين، ولكن لمدة وجيزة من الزمان. بايع أهل طنجة بعدها مؤسس دولة الأدارسة في المغرب إدريس بن عبد الله الهاشمي القرشي. ظلت طنجة موالية لحكم الأدارسة حتى مع ما مر بها من تحولات وصراعات كان المراد منها تحويل أهل طنجة عن معتقدهم قسراً. ففي عهد الدولة الفاطمية العبيدية بقيت طنجة على ولائها للأدارسة برغم اقتحام الفاطميين العبيديين لطنجة ومحاولتهم قطع الدعوة الإدريسية بها في القرن العاشر الميلادي. إلا أن حلبة الصراع لم تنتهي، فالقادة والأمراء والغزاة يعرفون تمام المعرفة ماذا يعني أن تسيطر على الأمور في طنجة منذ القدم. وهكذا كانت طنجة مطمعاً للأمويين شمالاً من بلاد الأندلس الذين نجحت جهودهم في إنهاء دولة الأدارسة، وبالتالي انتقلت سلطة طنجة إلى الدولة الأموية في الأندلس، ومن ثم إلى الدولة العامرية بقيادة المنصور بن أبي عامر في القرن الحادي عشر للميلاد. إلا أنها عادت لاستقلالها ومبايعة أحد دعاة الأدارسة قبل سيطرة دولة المرابطين ومن بعدهم الموحدين ثم العزفيين الذين قضي حكمهم على يد بني مرين. وكانت طنجة بتلك المراحل وتلك السلالات الحاكمة تزداد ألقاً في كل طور من أطوار حياتها، حتى وصل إشعاعها الحضاري إلى بلاد بعيدة كالمالديف وسريلانكا بفضل رحالتها الذي سارت بأخباره الركبان شمس بن بطوطة الطنجي. كانت طنجة مركزاً للدفاع عن بلاد الأندلس في مواجهة المد الصليبي الجارف الذي أراد إنهاء ربيع الأندلس تحت اسم حروب الاسترداد. لذا كان من نصيب طنجة أن تقع بها معركة طاحنة بين البرتغاليين الصليبيين وبين جيش المسلمين في طنجة، انتهت بهزيمة نكراء للبرتغاليين عام 1400
وسبعة

0: وثلاثين للميلاد. إلا أنه بعد أربعة عقود استطاع البرتغاليون السيطرة على طنجة، فهاجر عدد كبير من أهل طنجة إلى البوادي نظراً لاعتداءات البرتغاليين وسطوتهم التي فاقت احتمال أهلها. طنجة كانت لقمة المستعمر الدسمة، فمن السلطة البرتغالية على طنجة إلى السلطة الإنجليزية التي كانت مهراً لزواج بين الملك الإنجليزي تشارلز الثاني وبين الأميرة البرتغالية كاثرين دي براغاس، وأعادت الحاميات الإنجليزية بناء الميناء الإسلامي في طنجة للسيطرة على مضيق جبل طارق، وبالتالي على جزء كبير من البحر الأبيض المتوسط. وطيلة فترة الاحتلال الإنجليزية على مر السنين، حاول العديد من أهل المغرب استعادة طنجة، مقدمين في سبيل ذلك أرواحهم، حتى استطاع الجيش العلوي المغربي استعادة طنجة في عهد مولاي إسماعيل بن الشريف العلوي، لتبقى جزءاً لا يتجزأ من بلاد المغرب العظيمة إلى يومنا هذا، بما تحمله من ثقافات وكنوز وأحداث عديدة لم نستطع إجمالها في هذه الدقائق اليسيرة، إذ أنها طنجة منبع الوجوه التي كانت لها اليد الطولى في أن غيرت مجرى التاريخ. وعند جارة طنجة على الساحل الأوروبي أشبيلية، يقف القلم ويتجدد اللقاء.
1: أقاليم من عمق التاريخ. إعداد وتقديم حسن الساعاتي، إخراج فاطمة جنبر وأحمد صالح.
2: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ، وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: الثقافة التشريعية معرفة تعزز الوعي بالممارسة البرلمانية.
1: تنعقد جلسات مجلس الشورى بصورة علنية يوم الأحد من كل أسبوع، ولا يكون انعقاد المجلس صحيحاً إلا بحضور أكثر من نصف أعضاء المجلس البالغ عددهم 40 عضواً. وإذا بدأ الاجتماع صحيحاً استمر كذلك حتى لو غادر بعض الأعضاء الحاضرين قاعة الجلسة.

اليوم سنتحدث عن شيء مهم، النسخ الاحتياطية. تخيل لو اختفت كل صورك وذكرياتك فجأة، مخيف، أليس كذلك؟ نصيحة اليوم: قم بعمل نسخ احتياطية لبياناتك المهمة. استخدم خدمات السحابة أو جهاز تخزين خارجي. حدد تذكيرا أسبوعيا واجعلها عادة. لا تنتظر حتى يحدث شيء، احمي ذكرياتك الآن. وتذكر، لو ضاع هاتفك ستكون جميع ذكرياتك محفوظة بأمان.

اجعل ألبومك الرقمي مثل كبسولة زمن، كل لحظة جميلة محفوظة. نصيحة تقنية، إعداد وتقديم الذكاء الاصطناعي، إخراج فاطمة قنبر.

0: اتخذ الإنسان منذ عصور قديمة الترحال وسيلة للمعرفة واكتشاف بقاع الأرض. الرحالة بن بطوطة هو أمير الرحالة المسلمين. كريستوفر كولومبوس رحالة إيطالي نسب إليه اكتشاف العالم الجديد. والعديد من الأسماء اللي حفرت اسمها في تاريخ الترحال. وإلى اليوم يعتبر السفر الوسيلة الأولى للاكتشاف والمعرفة. سافر ويانا.
1: وجهتنا مستمعينا لهذا اليوم إلى دولة حجزت لها مكانا متصدرا في قائمة الوجهات السياحية العالمية، وأصبحت تنافس الشرق والغرب في عالم السفر والترفيه، وتتمتع هالدولة بمناخ مداري يجعلها مناسبة للعطلات طوال العام، وتتنوع فيها الفنادق والأنشطة المسلية، وتقدم للعائلات متعة التسوق وقضاء أجمل الأوقات في الحدائق ومدن الملاهي والألعاب الكثيرة فيها، بالإضافة إلى المناظر الطبيعية الخلابة والجبال والبحيرات والمعالم الثقافية والدينية، وهي من الوجهات منخفضة التكلفة وتناسب كافة أنواع الرحلات. ماليزيا، ماليزيا لؤلؤة قارة آسيا وجزيرة الأحلام.
0: شتعرف عن وجهة اليوم؟ وهل زرتها؟

0: أنا زرت ماليزيا وهي تتمتع بمناظر واجد عجيبة. زرت جزيرة لانكاوي تصلح حق استرخاء وسياحة. زرت جبل كاميرون وحديقة الشاي، حديقة الفراولة ومزرعة الفراشات. تقدرون أن تأخذون الفراشة تلعبون معها وتأخذون الفراولة.
1: طبعاً أنا زرت ماليزيا وتعتبر من الدول المسلمة وايد حلوة، شوارعها نظيفة ومناسبة حق ذوي الدخل المحدود، يعني ما تعتبر أن الدولة غالية، فيها طبيعة حلوة، أكلها حلال. زرت حديقتين هناك، سنوي لاغون وجنتينغ. جنتينغ الحلو فيها أنه صايرة بين الغيوم، فالفيو حلو.

0: القاوي اللي تشتهر بالمعالم التاريخية والشواطئ حق اللي يحبون الغوص والسباحة. أكثر شيء عجبني منظر الشلالات بين الصخور، وتعتبر ماليزيا من الدول المشهورة بالتسوق وأسعارهم رخيصة ومعقولة.
1: سافر ويانا.
2: تقع ماليزيا في منطقة جنوب شرق آسيا، وأراضي ماليزيا مكونة من جزئين. الجزء الأول هو شبه جزيرة ماليزيا اللي تقع جنوب تايلاند وشمال سنغافورة وشرق جزيرة سومطرة الأندونيسية، والجزء الثاني هو ماليزيا الشرقية اللي تقع في جزيرة بورينيو وتشترك فيها ماليزيا حدودياً مع أندونيسيا وبروناي.

0: Dator ویان.
1: تمتاز ماليزيا بمناخها المعتدل الحرارة طوال العام، وهي إحدى الدول القريبة من خط الاستواء، فالجو تقريباً رطب طيلة أيام السنة. أما بالنسبة للمرتفعات مثل جنتينغ هايلاند وكاميرون هايلاند، تمتاز بجوها المائل إلى البرودة، وتتراوح معدلات درجات الحرارة فيها ما بين 21 إلى 32 درجة مئوية. وماليزيا من الدول اللي يكون فيها الطقس ثابت طوال السنة بدون تغيير، أي لا يوجد فيها لا صيف ولا شتاء أو ربيع وخريف، فتقريباً فيها فصل واحد، وتهطل الأمطار معظم أيام السنة بشكل مستمر، وتزداد في موسم الرياح الموسمية اللي تحدث بين شهر إبريل وشهر أكتوبر، وتكون الرياح الموسمية مشبعة بالرطوبة وقادمة من بحر الصين الجنوبي، مما يؤدي إلى هطول الأمطار بغزارة.
2: مناطق ومدن سياحية.
1: ونبدأ جولتنا السياحية مستمعينا في ماليزيا من عاصمتها كوالالمبور. ستشعر في هذه العاصمة بالانبهار لما طرأ على هذه المدينة اللي كانت فقيرة فيما مضى، وتحولت اليوم إلى مدينة صناعية كبيرة وحديثة، تسخر بالمباني الشاهقة الأنيقة والأسواق والمنتزهات، وربما لا تكاد تخلو صورة تذكارية لكوالالمبور من منظر البرجان التوأمان التوين تاورز، اللذان يشهدان على التقدم الكبير اللي حققته ماليزيا، والعاصمة مغرمة بنقل الزائرين عالياً إلى السماء في رحلات بانورامية لالتقاط أجمل الصور، وهذا ما يمكن تحقيقه في زيارة إلى أعلى ناطحات سحاب البرجين حيث يمتدان على 88 طابق.
2: في الأسفار علم للشباب واختبار للشيوخ.
1: ولأن التطور مرتبط تماماً بمراكز التسوق والمولات الحديثة، ننصحكم مستمعينا بزيارة سوريا KLCC الملاصق للبرجين التوأمين واللي يمتد على 7 طوابق، تأخذكم في جولة تسوق حول أشهر الماركات العالمية والمقاهي والمطاعم والسوبر ماركت والسينما والمتاحف وحوض الأكواريوم المدهش، وبإمكانكم زيارة هذا المول من الساعة 10 صباحاً وحتى 10 مساءً، وتحيط فيه باحة جميلة تنتشر فيها النوافير الراقصة للمشي في ساعات المساء اللي تلونها أضواء الأبراج والأسواق المبهرجة.
2: رحلة عبر الأثير.
1: ومن كوالالمبور ننتقل إلى مرتفعات جنتينغ. تبعد جنتينغ هايلاندز قرابة 40 كيلومتر عن العاصمة كوالالمبور، ويمكن التخطيط لزيارتها في يوم واحد انطلاقاً من العاصمة أو الحجز في أحد الفنادق الكثيرة الموجودة فيها. وتشتهر هذه المنطقة بعربات التلفريك اللي تنقل المسافرين إلى عالم خيالي أثناء ركوب التلفريك في رحلة تستغرق 20

0: دقيقة، وبإمكانكم التقاط أروع الصور للغابات التي يكسوها الضباب ويلفها السكون والهدوء التام، وتمتاز هذه المنطقة بأجواءها الباردة معظم أيام السنة نظراً لارتفاعها الكبير عن سطح البحر.
1: نبحر معكم في آفاق الكون، نحدد الوجهة ونأخذكم معنا.
0: يعد معبد تشين سوي أحد المعالم المميزة لمنطقة جينتينغ، فهو يقع في منطقة معزولة وهادئة يضحيطها الكهوف ويمتد على أكثر من 10 طوابق، وتوفر الساحة المحيطة بالمعبد مناظر خلابة على الجبال اللي تكسوها الغابات، وهو مكان مثالي للاسترخاء وتناول وجبة صحية في المطعم النباتي الملاصق للمعبد، وللعائلات نصيب كبير من الفرح مع مدينة الملاهي الشهيرة في مرتفعات جينتينغ. ويمكن الوصول للملاهي إما من خلال طريق بري أو عبر التلفريك. وتقع مدينة الملاهي على هضبة عالية باردة طوال العام، وتضم قسم مغلق من الألعاب المسلية للأطفال وآخر في الهواء الطلق، ومن أشهر أنشطتها المسلية ما يعرف بعالم الثلج اللي ينقلكم إلى الأجواء الباردة مع الثلوج الاصطناعية.
1: رحلة عبر الأثير.
0: وننتقل إلى منطقة أخرى من المناطق السياحية في ماليزيا، وهي جزيرة بينينغ اللي عاصمتها جورج تاون وتقع على الساحل الغربي لماليزيا. تعتبر بينينغ وجهة محببة لمحبي الشواطئ والطبيعة، وتتوفر فيها الكثير من الأنشطة المسلية للعائلات، ويعد شاطئ باتو فرنجي أشهر وأفضل شواطئها، ويقع على الساحل الشمالي للجزيرة، يمتاز بالرمال الناعمة الممتدة والشاطئ الضحل المناسب للسباحة وكذلك ممارسة الرياضات المائية وركوب القوارب، وهو مثالي للتنزه والمشي والاستلقاء تحت ظلال أشجار النخيل الجميلة المنتشرة على طول الشاطئ، وتحيط مجموعة من الفنادق والمطاعم، وتوجد فيه مدينة الألعاب المغلقة أدفنشر زون اللي تلجأ إليها العائلات أثناء المطر أو الطقس الحار، وتقدم عالم من الألعاب والزحاليق المسلية في قاعة مغلقة ومريحة، ويتوفر فيها عدد من المطاعم مع تذكرة دخول تقدر بأربع 20 رنجة لكل طفل لمدة ساعتين.
1: نحن لا نسافر هربا من الحياة، وإنما كي لا تهرب الحياة منا.
0: ومن الأماكن المميزة في جزيرة بينينغ اللي ننصح بزيارتها ما تعرف بحديقة التوابل، وهي تجربة استثنائية للقيام بجولة مع مرشد صوتي بعدة لغات للتعرف على أشهر النباتات والمزروعات اللي تستخدم في صناعة التوابل. ويتوفر في هذه الحديقة متجر لبيع التوابل الشهيرة والنادرة. أما الحديقة الوطنية فهي إحدى المحطات الطبيعية اللي لابد من زيارتها، وخاصة للمغرمين بالبيئة، وتبعد الحديقة قرابة ساعة عن مدينة جورج تاون، وبإمكانكم الدخول إليها بشكل مجاني، ويستغرق استكشاف الحديقة عدة ساعات، تتضمن المرور في الطرقات الضيقة والمسالك الوعرة بين الغابات الكثيفة، ومشاهدة الزواحف المدهشة وصولاً إلى شاطئ القرود اللي تقطن عشرات القرود، ويزدحم بالزائرين وقت الظهيرة لإطعامها والتقاط الصور والمرح معها.
1: الحياة قصيرة جداً والعالم واسع جداً، فكلما بدأت في اكتشافه أسرع كلما كان أفضل.
0: جزيرة لانكاوي. تقع هذه الجزيرة شمال غرب ماليزيا، وأصبحت من أهم المزارات السياحية في البلاد نظراً للتحسينات اللي أنشأها المسؤولون لجذب السائحين إليها. ومن أشهر المشاريع السياحية في لانكاوي جسر السماء المعلق أو لانكاوي سكاي، فيمكنكم شراء تذكرة بتكلفة 50 رنجة للقيام برحلة في التلفريك الجبلي صعوداً نحو القمة في رحلة تستغرق قرابة 15 دقيقة، ويتوقف التلفريك في عدة محطات متوزعة على الهضاب المحيطة، وأحد هذه المحطات هو الجسر المعلق اللي قدم إطلالة تحبس الأنفاس على الغابات والجزر والبحر، وهي مغامرة لأصحاب القلوب القوية اللي ما يهابون المرتفعات. وعند نزول من التلفريك باتجاه السفح ينتظركم حديقة واسعة وعدد كبير من المطاعم والمحلات والأكشاك.

0: من المغامرات الممتعة في جزيرة لانكاوي هو القيام برحلة المانغروف لاستكشاف الجزر والغابات الكثيفة، ويشمل البرنامج زيارة إلى كهف الخفافيش ومزرعة السمك ومشاهدة النسور أثناء تناولها للفرائس. ولا تقتصر المتعة هنا على التحدي والمخاطر، بل بإمكانكم بكل بساطة الاستلقاء على الشواطئ والتمتع بالبحر والهواء العليل. فتمتلك لانكاوي أجمل شواطئ في ماليزيا، وأشهرها شاطئ شينانغ اللي تهافت الزوار على الإقامة فيه وفي الفنادق رخيصة التكلفة الموجودة فيه. وتنتشر حوله المطاعم والأسواق، ويمتاز بالازدحام في مواسم العطلات.
1: رحلة عبر الأثير.
0: وننتقل إلى مدينة أخرى من مدن ماليزيا السياحية، وهي جوهور بهرو، جوهرة الجنوب. تطل هذه المدينة على سنغافورة، وهي من المدن الهامة والحيوية في ماليزيا، تضم عدة حدائق ومدن ألعاب ترفيهية مناسبة للعائلات، أشهرها مدينة الألعاب ليغولاند اللي تضم عشرات المجسمات والتماثيل المصنوعة من الليغو، بالإضافة إلى الألعاب والملاهي والعروض الترفيهية المسرحية والغنائية. ويوجد فيها عدد كبير من مطاعم الوجبات السريعة، وهي مثالية للأطفال تحت سن 10. ويعد مسجد السلطان أبو بكر أشهر معالم المدينة، ويتوسطها على تلة عالية ذات إطلالة رائعة على البحر، ويتألف من 4 مآذن، ويمتاز بنمط العمارة الأوروبية، فيبدو للوهلة الأولى أشبه بقصر إنجليزي فخم. وتمتلك جوهور الكثير من الحدائق الطبيعية والمحميات، مثل حديقة الحيوانات ومنتزه جونونغ بولاي اللي يبعد عن المدينة قرابة 45 دقيقة، وتضم هذه الغابة هضبة يبلغ ارتفاعها 654 متر، وبإمكانكم تسلقها من خلال طرق ضيقة ومسالك تتطلب جهد ومشي لقطع أكثر من 5 كيلومتر، وصولاً إلى الشلالات 3 الصافية واللي تصب في بحيرة يمكن السباحة فيها والتمتع بنزهة على ضفافها.
1: رحلة عبر الأثير.
0: مدينة شاه علم، تمتاز هذه المدينة بأنشطتها الترفيهية المتنوعة اللي تناسب جميع أفراد العائلة. ويعد مسجد السلطان صلاح الدين عبد العزيز شاه أهم معلم في المدينة، ويسمى أيضاً بالجامع الأزرق نظراً لقبته الزرقاء المميزة ومناراته الأربع اللي تذكرنا بمساجد اسطنبول. وهو أكبر مسجد في ماليزيا، تم بناءه عام 1989، وتعتبر بحيرة شاه علم ملاذ للهاربين من حرارة الصيف وضوضاء المدينة، وتقدم متسع وطرقات للمشي لأكثر من 3 كيلومتر. وتمتاز فنادق مدينة شاه علم بقربها من المدن الترفيهية المميزة اللي لا يشبهها أي مكان، مثل مدينة الجليد سنو ووك المسلية للأطفال بمنحوتاتها الجليدية وأجواء الصقيع اللي تحيط الزائرين بها بتكلفة دخول 30 رنجة، وكذلك مدينة الأضواء السيتي، فتبهر الضيوف بأضواءها وحدائقها وعالم الجليد وعدد كبير من المطاعم والمقاهي.
1: رحلة عبر الأثير.
0: وإلى مدينة أخرى من مدن ماليزيا، وهي مدينة ملقا. يعتقد البعض بأنها العاصمة الثقافية والتاريخية في ماليزيا، فهي تحتضن عشرات المتاحف والمواقع الأثرية اللي تؤرخ للأحداث التاريخية في ماليزيا، وهي مثالية لمحبي الرحلات الثقافية والغوص في عبق الماضي. ومن المتاحف الجميلة اللي بإمكانكم زيارتها في ملقا متحف بابا نيونيا التراثي. هذا القصر اللي كانت تملكه إحدى العائلات الثرية لأب صيني وأم من سكان ملقا المحليين، يأخذكم في عالم الخرافة والملوك والثراء الفاحش بتكلفة دخول 15 رنجة. وستبحرون في هذا القصر بعالم الفخامة والرفاهية، حيث الأثاث المزركش والمحفور والديكورات المبهرة، وكأنكم في أحد قصور ألف ليلة وليلة.
1: رحلة عبر الأثير.
0: وعلى مقربة منه يقع متحف المجوهرات الصينية اللي يضم باقة من أنفس وأغلى المجوهرات اللي كانت تملكها العائلات الصينية الأثرية فيما مضى، وتستغرق الجولة قرابة 30 ساعة. بإمكانكم التنقل خلالها بين طابقين من المجوهرات والمقتنيات الثمينة، بالإضافة إلى المتحف الحربي ومتحف قصر السلاطين اللي تحيطه

0: حديقة رائعة ومزينة بشتى الزهور والأشجار العطرة. كانت هذه مستمعينا جولة مختصرة للمناطق السياحية في ماليزيا، هذا البلد اللي حقيقة يضم العديد من الأماكن اللي تستحق الزيارة، ويعتبر من الدول اللي بإمكانكم قضاء أوقات عائلية بامتياز فيها. فطبعاً وقت حلقتنا لا يتسع لاستعراض كامل هذه المناطق، ولكن نتمنى إن نكون قدرنا نرسم صورة عامة عن السياحة في ماليزيا. وإلى لقاء جديد، مع السلامة. تغرب عن الأوطان في طلب العلا، وسافر ففي الأسفار خمس فوائد: تفريج هم واكتساب معيشة، وعلم وآداب وصحبة ماجد.
1: سافر ويان، إعداد وتقديم آلاء البنا، استطلاعات الرأي شيخ أبو كمال، وإخراج آمنة راشد.
2: أثيرنا يزهو باستماعكم، ونحن معكم على مدار اليوم.
3: برامج، سهرات، فواصل وأغنيات.
2: إذاعة البحرين، إذاعتكم المتجددة دوماً، ومنبركم الأول.
3: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.

عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: الثقافة التشريعية معرفة تعزز الوعي بالممارسة البرلمانية. اقتراح تعديل الدستور.
1: يحق لخمسة عشر عضواً من مجلس الشورى أو مجلس النواب حق طلب اقتراح تعديل الدستور، ولأي من أعضاء المجلسين حق اقتراح القوانين، ويحال كل اقتراح إلى اللجنة المختصة في المجلس الذي قدم فيه الاقتراح لإبداء الرأي. فإذا رأى المجلس قبول الاقتراح أحاله إلى الحكومة لوضعه في صيغة مشروع تعديل للدستور أو مشروع قانون وتقديمه إلى مجلس النواب خلال ستة أشهر على الأكثر من تاريخ إحالته إليها.

زاد في حبك مقرة، كيف أنا فيك أتسلى وأنت وجهك قبلة لي، والحكي منك يداوي كل ضيق وكل حره.

عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

تتعدد أساليب الجرائم الإلكترونية من الاحتيال والابتزاز إلى سرقة الحسابات والبيانات الشخصية، وقد تبدأ برسالة أو رابط أو اتصال يبدو في ظاهره موثوقاً. لذلك احرص على عدم مشاركة بياناتك الشخصية أو المصرفية، ولا تتجاوب مع أي طلب مشبوه، وتأكد دائماً من مصدر الرسائل والروابط قبل التعامل معها. وفي حال تعرضك لجريمة إلكترونية، احتفظ بالأدلة ولا تتردد في الإبلاغ عنها عبر القنوات الرسمية. وللتعرف أكثر على أساليب الجرائم الإلكترونية وطرق الوقاية منها، ندعوكم لزيارة الجناح التوعوي للأمن السبراني تحت شعار لا تسهلها عليهم في مراسي جاليريا خلال الفترة من 27 إلى 31 أكتوبر الجاري.

0: أوف يا ربي، وايد زحمة الشوارع اليوم. أحسن شيء أبطل الإذاعة وأشوف شنو فيها.
1: عيش يا أمك مستمعين الكرام، وحياكم الله ويانا وين ما تكونون.
2: هذه المواقف تحتاج تفكير،
0: هذه البرامج اللي أحبها
2: وأكثر وأكثر. لكن بعد ما نطلع الفاصل مستمعين الكرام،
0: وصلت الحين يعني ما بقدر أكمل البرنامج اللي أحبه.
2: أفا، ومن قال ما تقدر تكملين البرنامج؟ تقدرين وتقدرين.
0: بسم الله الرحمن الرحيم، الإذاعة تكلمني؟ إنزين شلون أقدر؟
2: نازلي تطبيق تلفزيون إذاعة البحرين وسمع البرنامج اللي تحبينه وين ما كنتي.
0: يعني أقدر أسمع الإذاعة حتى لو طلعت من السيارة؟
2: حتى لو طرتي من السيارة، حتى لو كنتي في كوكب آخر، أكيد على تطبيق تلفزيون وإذاعة البحرين تقدرين تتابعين قنوات الإذاعة، قناة مملكة البحرين العربية اللي هي البرنامج.

0: أجل عام بحرين اف ام والإذاعة الشبابية والإذاعة الشعبية والإذاعة الضربية.
1: حلو، يعني إذاعة البحرين وياي في كل مكان، في السيارة وفي البيت وفي الدوام وين ما أروح.
0: حتى في أحلامك إحنا موجودين.
2: تطبيق بي اتش تي في اند راديو، إذاعة البحرين دايما معاكم وين ما كنتوا.

0: تتغير الأيام وتبقى بعض الذكريات الجميلة ما تنسي.
1: ألو
2: ألو،
1: مشوار الظهيرة معك.
2: أهلا.
0: تذكرونه؟ البرنامج اللي رافق الظهيرة وأضفى على أيامنا أجمل اللحظات، ولأن بعض اللحظات ما يغيب أثرها مهما مضى الزمن. مشوار الظهيرة،
3: مشوار الظهيرة، مشوار الظهيرة،
0: يعود من جديد، مساحة من المتعة والرفقة والسوالف الحلوة في منتصف يومكم، وكل ما يجعل الظهيرة أجمل. مشوار الظهيرة، ذكريات الأمس بروح اليوم. تابعونا من الأحد إلى الخميس الساعة 2 على إذاعة مملكة البحرين العربية 102.3 FM.
4: ومضى.
5: تعرف أن حول 60% من استهلاك الكهرباء مرتبط بالتكييف، والتوفير أحياناً يبدأ من أشياء بسيطة. فلتر نظيف يعني كفاءة أفضل، غرفة غير مستخدمة، المكيف فيها مو ضروري يشتغل، نوافذ وبيبان مغلقة بأحكام تساعد على بقاء البرودة، درجة حرارة المكيف المناسبة تفرق في الاستهلاك، تفاصيل صغيرة وفرق كبير.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مستمعينا الأحبة، أخواننا وخواتنا الغاليين اللي نحبهم جدا في الله، نمسي عليكم بالخير ولقاء متجدد مع مشوار الظهيرة عبر أثير إذاعة مملكة البحرين 102.3 FM. يا هلا وغلا كل من يتابعنا في هذا المشوار الجميل المميز اللي نسعد من خلاله بتواصلكم وتفاعلكم الجميل الأصيل، وأكيد كل مشاركة توصلنا منكم لها أثر ولها قيمة مضافة جدا في كل طرح نتناوله عبر هذا اللقاء. نهديكم أجمل التحايا وأطيب الأمنيات من قلوبنا اللي تحبكم وايد وتعتز فيكم وبتواصلكم. أجمل تحية مني أختكم المحبة نسرين معروف في الإعداد والتقديم، وتحيات أخونا العزيز وزميلنا المبدع في الإخراج اللي رافقني في رحلة اليوم حمد الشريان، حياكم الله.

حي الله المساء الجميل وهالأجواء الحلوة مع مشوار الظهيرة، وإحنا متواصلين معاكم أحبتنا في هذا المشوار المستمر معاكم بالحب والأمنيات والخير دايما إن شاء الله. أحبتنا، يمكن في زمن أصبحت فيه حياة الآخرين تمر أمام عيوننا كل يوم، نجاحاتهم، سفرهم، بيوتهم، وظايفهم، علاقاتهم، وحتى لحظات سعادتهم. أصبح من السهل جدا أن ننظر إلى ما عند غيرنا، ومن الصعب أحيانا أن نلتفت إلى ما بين أيدينا. المشكلة أن اللي قاعدين نشوفه من حياة الناس حوالينا مو دايما يعبر عن حياتهم الكاملة. إحنا غالبا نشوف فقط اللحظات الجميلة والسعيدة، ما نشوف السنوات اللي سبقت، ولا نشوف يعني الإخفاقات اللي كانت قبل النجاح. نشوف فقط الصورة المبتسمة ولا نعرف شو اللي حدث قبلها أو حتى بعدها. ومع كثرة المقارنات الإنسان ممكن يتحول من شخص كان راضي عن حياته إلى شخص يشعر فجأة إنه متأخر، وإن إنجازاته قليلة، وإن عنده الكثير من النواقص في حياته، وإن الناس يعني والآخرين سبقوه في كل شيء، فقط لأنه بدأ يقيس نفسه بمقاييس أساساً مبلة وما تناسبه. والغريب جداً إن إحنا لما نقارن حياتنا بالآخرين ننسى إش كثر ظروف إحنا تجاوزناها، إش كثر حققنا يعني أمور جميلة وإنجازات في حياتنا ربما كانت في يوم من الأيام عبارة عن مجرد أمنيات. لذلك إحنا اليوم نفتح هذه الملف ونتساءل، هل أفقدتنا مقارنة أنفسنا بالآخرين الشعور بالرضا عما نملك وما حققناه؟ وليش دائما ننشغل بما وصل لغيرنا بدل ما نسأل أنفسنا سؤال يمكن يكون أكثر عدلا ومنطقية؟ وين كنت أنا قبل سنوات ووين صرت اليوم؟ هل يمكن أن تكون المقارنة أحيانا دافع إيجابي للتطور، أم أنها في أغلب الأحيان باب ندخل منه بإرادتنا ثم نخرج منه وإحنا أقل رضا عن أنفسنا وعن حياتنا؟ شاركونا اليوم بآرائكم حول هذا الموضوع المهم، المقارنة ودورها في حياتنا. متى تكون هذه المقارنة إيجابية ومتى تكون سلبية؟ طبعا اللي يحب يتواصل معنا عبر الاتصال المباشر حياكم الله على 1-7-4-3-5-2-2. حبايبنا اللي دايما يشاركوني عبر الانستغرام والرسائل، أرحب بتواصلكم سواء عبر حساب إذاعة البحرين الرسمي، البوست الخاص ببرنامج مشوار الظهيرة على راديو بحرين، أو من خلال انستغرامي الشخصي نسرين معروف. ويمكن ما شاء الله أنا عندي رسائل كثيرة أوصلتني في موضوع لهذا اليوم، وكالعادة أفرح جدا بهذا التفاعل الجميل وهذا الصدى الطيب منكم. أختنا الغالية أم ريان عالي الهملان تقول، المقارنة ليست ظلما فقط بل خداع بصري، لأنك تقارن فيلمك الكامل بلقطة واحدة هم اختاروها بعناية. النتيجة هي الشعور الزائف بالنقص وطاقة مهدرة في طريق غير حقيقي. كلام جميل يا مريان، يعطيك ألف عافية، وعجبتني جدا موضوع يعني أو سالفة الفيلم الكامل واللقطة الوحيدة. فعلا حياتنا عبارة عن فيلم طويل ومليء بالفرص، بالإنجازات، باللقطات الجميلة والسعيدة والإيجابية. ليش إحنا نقارن كل هذه الفيلم بلقطة واحدة فقط من حياة غيرنا؟ يعطيك ألف عافية مريان، كلام جميل. أيضا أنتقل إلى تعليقاتكم وتفاعلاتكم الجميلة. طبعا أخوي أحمد اللي دائما يواصلنا في كل يوم ما شاء الله بتعليقات مميزة ومشاركات فعالة، يقول السلام عليكم أم عبد الله.

أمانة شخصيا مريت بمثل هذه الموضوع في وظيفتي أو في مجال عملي. يقول أنا كنت مرتاح إلى حد ما في شغلي، إلى أن بدأت يعني أو بديت أشاهد بعض زملاء الدراسة اللي وصلوا إلى مناصب أعلى ورواتب أكثر مني. يقول في مرحلة زمنية يعني فجأة حسيت روحي أشوف كل شيء عندي ناقص، مع أني قبل كنت أحمد الله على استقراري الوظيفي وعلى ما أنا قاعد أنجزه في حياتي العملية. واكتشفت أن يعني شيء ما تغير في حياتي، اللي تغير فقط هو المكان اللي أنا أصبحت أنظر منه إلى نفسي. أنا حطيت نفسي في هذه الزاوية لما بديت أقارن نفسي بالآخرين. فعلا أحمد كلامك جميل أخوي. أحيانا الشخص يكون مرتاح من يعني أمور كثيرة في حياته، ربما الوظيفة، الاستقرار المهني، الاستقرار العائلي، أمور كثيرة هي موجودة في حياته. فجأة لما يبتدي يلتفت ويشوف الناس حوالينه ويبتدي يقارن وايد حياته بحياة الناس، يدخل نفسه في زاوية ضيقة جدا ويحصر نفسه فيها، ونتيجة لذلك يبتدي يعني يفقد هذه الشعور بالراحة مع الوقت. هو كان مرتاح، فجأة بدأ يقارن وفقد هذه الراحة. شكرا لك يا أحمد أن أنت شاركتنا هذه التجربة. أختي مريم يعطيك الصحة والعافية. مريم أيضا شاركتني بتجربة، يعني أنا أسعد وايد لما تشاركوني بتجارب من واقع حياتكم، لأن هذه الإسقاطات يعني تعطينا مثل ما نقول تأثير قوي في الموضوع اللي نطرحه. مريم تقول السلام عليكم أختي نسرين، يمكن أنا تعرضت إلى موضوع مشابه في حياتي، موضوع المقارنات. تقول أكثر شيء تعبني في هذا الموضوع كان بالنسبة لي موضوع الزواج أو الارتباط. تقول أنا يمكن وصلت إلى عمر 30 وبديت أشعر أن كل من حولي تزوجوا وأني أنا الوحيدة اللي فاتني حسب وجهة نظري قطار الزواج، أو أني تأخرت في موضوع الزواج. تقول لكن بعد ذلك بديت أشوف بعض التجارب القريبة مني أو القريبة من محيطي، وللأسف الكثير منها كانت تجارب نقدر نقول أنها هي سلبية في موضوع الزواج. لذلك لحظتها فهمت أن الزواج مو سباق، وأن الوصول متأخر إلى علاقة صحيحة أفضل 1000 مرة من الوصول مبكر إلى علاقة تخلي الإنسان يتمنى لو تم بدون زواج. والله مريم أنا وايد أشكرك أن أنت طرحتي هذه التجربة الواقعية. شكرا لك أن أنت نظرتي إلى هذا الموضوع بكل هذه الإيجابية. فعلا ترى الزواج مو سباق، ولا أن الواحد فقط ينظر له. يعني تذكرون المثل يمكن المصري الشهير، تحية لكل حبايبنا في مصر، اللي يقولون عندهم مثل يقول ظل راجل ولا ظل حيطة. ترى يا جماعة لا، يعني مو مهم أن يكون ظل راجل وخلاص على قولة أخواننا المصريين. الاختيار الصح، التروي في اختيار شريك الحياة، طبعا أنا أقول هذه بين الطرفين، يعني سواء في اختيار الزوج أو في اختيار الزوجة، شركاء الحياة الاثنين، التأني والتروي في هذه المسألة أهم من أني أنا فقط أسعى إلى ارتباط أو إلى أن أنا أتزوج بدون تروي، بدون دراسة الموضوع بشكل صح، بدون اختيار شريك الحياة الصحيح والمناسب واللي يناسب يعني شخصيتي، تفكيري، أمور كثيرة أمانة لازم أنا أختارها بشكل صح. لأن أحيانا الاستعجال في موضوع الزواج ممكن يدخلني في يعني متاهة كبيرة في حياتي الجاية، لأن إذا ما كان هذا الاختيار مبني على أسس صحيحة راح أتعب طول عمري، وراح أعيش يمكن في حياة فيها الكثير من النكد والشقاء وعدم الاستقرار. فمثل ما قالت مريم، ترى ما نقارن نفسنا خاصة في موضوع الزواج. والله فلانة تزوجت وأنا ما تزوجت، فلان تزوج وأنا ليه الحين قاعد أدور يعني الفتاة المناسبة. لا، لازم الواحد يتروى ولازم يكون دقيق في الاختيار. شكرا يا مريم. أخوي أبو عبد الله يقول اختي مع عبد الله، انا اشوف ان وسائل التواصل الاجتماعي حقيقه ضعفت هذه المشكله. يقول يمكن قبل كانوا الناس يمكن يقارنون نفسهم بمحيط اضيق، يعني مثلا اخ، جار، صديق، زميل ربما.

0: اليوم يقول للأسف وسائل التواصل الاجتماعي افتحت المجال للإنسان أن يقارن نفسه بمئات بل آلاف الأشخاص، يمكن في نص ساعة أو ربع ساعة، اللي مسافر واللي شرى سيارة واللي ترقى واللي قاعد يحتفل بإنجاز معين. طبيعي أن الإنسان في النهاية نتيجة لمتابعته لمثل يعني هذه الوسائل بشكل مفرط، وأنه هو قاعد طول الوقت يشوف الناس قاعدين يسوون في السوشيال ميديا، طبيعي أنه هو بيشعر أنهما تقدموا أو أنهما أحسن منه، وهو عند الكثير من النواقص في حياته. أبو عبد الله، أتفق معك أن وسائل التواصل الاجتماعي يمكن افتحت المجال للمقارنة أو باب المقارنة على مصراعي مثل ما يقولون، لأن الكثير من الناس صارت هذه الوسائل، وسائل التواصل الاجتماعي، هي محور حياتهم. هم يقضون يومهم في وسائل التواصل الاجتماعي، يعني أنا ما بالغ إذا قلت أن بعض الناس يومهم كامل هم يلسين يتصفحون هذه الوسائل المختلفة طبعا، يعني بكافة أنواعها وبكافة أشكالها. فلان شرى سيارة، فلان قاعد يحط سفراته على طول، فلان يعني شرت هذه الطقم المجوهرات الفلاني، فلان رايح مثلا يدرس في الديرة الفلانية وياب الشهادة الفلان. يعني يا جماعة على طول الواحد، طبعا عدد كبير من الناس، احنا ما نقول الكل ولكن الكثير من الناس طول الوقت قاعدين يقارنون نفسهم باللي يشوفونه عبر السوشيال ميديا. وللأسف هذا هو الشيء السلبي في استخدامنا لوسائل التواصل الاجتماعي، يعني إحدى سلبيات خلينا نقول استخدامنا لوسائل التواصل الاجتماعي هي مقارنة حياة الآخرين كليا بحياتنا وبإنجازاتنا وبواقعنا أساسا. شكرا لك يا أبو عبد الله. أختي سارة، على فكرة رسالة سارة وايد قوية، لأن فعلا ترى هي تعبر عن واقع الكثير من البنات. أنا عندي اتصال بس خلي أقرأ سارة بما أني أنا بديت في رسالتها. واقع الكثير من البنات اليوم للأسف. تقول أختي نسرين، أنا واحدة من البنات اللي كنت دائما أقارن شكلي بالبنات، يعني خاصة مثلا المشاهير أو اللي بلوجرز، اللي يسمونهم بلوجرز اللي يطلعون في الانستغرام. تقول وصلت فترة أني أنا وايد تعبت نفسيا، لأن كنت دائما أقارن، والله هذه شون شكلها، هذه ايش قاعدة تلبس، هذه ايش تسوي، هذه الميك اب مالها، هذه شعرها كذا كذا كذا. تقول بعد فترة اكتشفت كمية الفلاتر والتعديل والزوايا والإضاءة الموجودة في الصور اللي أنا قاعدة أشوفها. فتقول المشكلة أني كنت قاعدة أقارن شكلي الحقيقي اللي هو بدون فلاتر وبدون تعديلات بصورة مو حقيقية أصلا. ومن يومها تعلمت أني ما أسمح لهذه الصور اللي أشوفها في التليفون أنها يتحدد رضاي عن نفسي، لأني الحمد لله راضي عن شكلي الطبيعي. برافو يا سارة، أنا وايد حبيت رسالتك. أنا بنتقل إلى الاتصال بس أنا وايد حبيت رسالتك. حمد يقول انقطع الاتصال، ما عارف كم من، يا ريت اللي كانوا يانا على الخط يتصل. عذروني يا جماعة دا أنا كنت قاعدة أقرأ رسالة ما قدرت أقطعها، بس أتمنى اللي كان متصل يرجع يتواصل معنا، أو إذا كان بالإمكان حمد تشوف الرقم إذا كان يطلع وممكن إحنا نتواصل وياه، ما نبي نزعل حد من حبايبنا. أنا وايد حبيت رسالة سارة، أنت عطيتينا وايد جانب إيجابي، إنه الحمد لله أنت راضي عن شكلك. فالفترة هذه اللي كنت تقارنين فيها نفسك بالأشكال اللي قاعدة كانت تطلع مثلا عبر السوشيال ميديا وهي كلها معدلة وغير حقيقية، يمكن وصلتك إلى قناعة أن الحمد لله ترى أنت بدون هالفلاتر وبدون هالتعديلات الحمد لله أنت راضي عن نفسك، وهذه هو أهم شيء. عموما أعتقد رجع الاتصال. أقول مساء الخير.
1: ألو،
0: السلام عليكم.
1: السلام عليكم،
0: حياك الله. أهلا أخوي إبراهيم. والنعم، شلونك يا إبراهيم يا أخوي؟
1: الحمد لله زين.
0: حياك الله، سعيد بتواصلك ويانا.
1: طبعا مواضيعكم كلها حلوة.
0: والله
1: أنا عندي فكرة.
0: إيه؟
1: فكرة يوم هذا موضوع عن الصداقة.
0: الصداقة حلو، موضوع حلو.
1: إيه نعم.
0: وأهميته في حياتنا.
1: إيه، والصداقة عمرة نادرة.
0: أكيد عملة نادرة، واللي عنده صديق حقيقي في هالزمن وأصيل لازم يحافظ عليه يا إبراهيم.
1: إيه نعم
0: نعم نعم.
1: مشكور عبد الله.
0: شكرا يا إبراهيم، شكرا لك على هالمشاركة والإضافة. الله يحفظك إن شاء الله.

طبعاً أخونا إبراهيم العويناتي ما شاء الله أحد المستمعين القدماء جداً لإذاعة البحرين، وأنا سعيدة يعني أن أصدقائنا القدماء ما قطعونا وللحين قاعدين يحرصون على متابعة إذاعة مملكة البحرين العربية 102.3 FM. نتواصل وخلوني أكمل يعني رسائلنا. أخوي أبو يوسف يقول مساك الله بالخير أختي مع عبد الله، أنا برأيي أن مو كل مقارنة سيئة، أحياناً إحنا نشوف شخص مثلاً في نفس مجالنا ولكن يمكن وصل إلى مستوى أعلى، فأقول إذا هو استطاع ليش أنا ما أطور من نفسي وبإذن الله أقدر أيضاً أوصل للمرحلة اللي هو وصل لها. الفرق أن المقارنة الصحية تقول لك تعلم من الناس، أما المقارنة السلبية والمدمرة تقول لك أنت أقل من هذين الناس، وهني لازم نفرق. الله عليك أبو يوسف، كلامك وايد حلو، رسالتك وايد مؤثرة وايد قوية. المقارنة مو دائما سلبية ترى يا جماعة، وهذه الفرق مثل ما قال أبو يوسف، يعني مو معناته لما احنا نطرح موضوع المقارنة ونقول أن دائماً المقارنة سيئة وسلبية ولازم نبتعد عن المقارنات. المقارنة أيضاً ترى فيها جانب إيجابي، وإحنا نقدر ننظر لها من منظور إيجابي أو زاوية إيجابية. يعني المقارنة الإيجابية مثل ما قال أبو يوسف، أحياناً مثلاً لو شفت شخص ناجح طور من نفسه، تعب على روحه، اشتغل على عمره طول هالسنين، وصل إلى مكانه مثلا مرموقة اجتماعيا مهنيا ماديا أيا كان، طيب ليش أنا لما آية أقارن مثلا نفسي فيه، ليش دائما أقارن نفسي من جانب سلبي أنه وصل وأنا ما وصلت؟ لا، ليش ما أشوف هو شنو سوى عشان هو يوصل إلى هذه المرحلة، شلون طور من نفسه؟ أكيد هو تعب، أكيد هو تعلم، أكيد هو دخل في تحديات، أكيد هو أخفق في مراحل عديدة وبالتالي هو وصل، ليش ما تعلم منه علشان أنا أوصل؟ إذا مثل ما قال أبو يوسف، وهذه وايد زاوية حلوة في موضوع المقارنة يا جماعة، ليش ما ناخذها من الجانب الإيجابي؟ أشوف الناس الناجحين وأتعلم منهم، أتطور وأكتسب منهم يعني الطريقة اللي هما تطوروا فيها ونموا وقدروا يوصلوني لمراحل أعلى، وبالتالي أنا أيضا أقدر أوصل إلى ما وصلوا له. شكرا بيوسف، نظرتك وايد حلوة وجميل أن احنا كل موضوع ناخذ الجانب الإيجابي منه. شكرا يا أبو يوسف. فاطمة علي أختي الغالية تقول مع عبد الله، أنا بتكلم عن جزئية وايد مهمة في موضوع المقارنة، وهي أحيانا تبدر من الأهل بشكل خاص ويمكن تكون يعني من دون قصد. تقول يعني أنا أشوف أن موضوع المقارنة أنا أعتبره شيء وايد سلبي، لما دايما نقارن مثلا عيالنا بعيال الناس، مثلا تشوف ولد فلان وين صار وتشوف أنت للحين قاعد مكانك، لا تعلمت لا درست، تشوفي فلانة تزوجت وانت للحين ما تزوجتي، تشوفي فلان شربيت وانت ما شريت. تقول هذه الجمل اللي يمكن تبدو بسيطة ساعات، وخاصة مثلا من محيط الأهل، ساعات تكون من الأم أو الأب أو مثلا المحيط الأسري، لكنها تزرع داخل الإنسان شعور أنه دائما في امتحان أمام حياة الآخرين. تقول أنا أتمنى فعلا أن نتوقف عن تربية أبناء بالمقارنات السلبية اللي تزرع فيهم الحسد والحقد وكره الآخرين. فعلا يا فاطمة شكرا لك ان انت يعني طرحتي هذه الرأي او وجهة النظر المهمة، لان كثرة المقارنات في محيط عيالنا ترى تنمي فيهم حس الكراهية تجاه الآخرين. يا جماعة انتبهوا حق هذه النقطة. انا بيود يمكن مسألة مثلا الأطفال اللي أو الأبناء اللي يكونون في مراحل الدراسة، تشوف ولد عمك طلع الأول يا ممتاز وانت يا الكسلان يا الخامل يا يب جيد، تشوفي مثلا بنت خالتك اللي ما شاء الله عطوها بعثة ولا حصلت منحة وانت كسلانة ما يبتي إلا في 70. تشوف يا جماعة ترى هذه المقارنات السلبية في محيط الأبناء، خاصة في دائرة الأسرة الوحدة مع مثلا زملائهم مع عيال الأهل الآخرين، ترى ممكن تزرع فيهم شعور بالنقص، تزرع فيهم أحاسيس سلبية تجاه زملائهم، تجاه هذين الآخرين اللي مثلا في محيط أسرتهم، ممكن يكونون عيال خالهم عيال عمهم وهكذا، وبيبتدون يشعرون تجاههم

شاعر ترى يمكن حقد أو حسد أو كره إنهما حتى ما يتمنون الخير لهم. فخطأ يا جماعة إن إحنا نحصر عيالنا في هذه الدائرة. إحنا من الأجدر لما إحنا نبي نشجع عيالنا إن مثلاً أهما أيضاً يكونون في مستوى أقرانهم أو زملائهم أو مثلاً حتى محيط أسرتهم، عيال العم، عيال الخال وما شابه، نقول لهم والله ما شاء الله تبارك الرحمن، ترى والخالك فعلاً طلع الأول، وأنا متأكدة، أنا كأم مثلاً الحين أنا متأكدة يمنك أنت ترى تقدر تكون مثله، ترى أنت ما ينقصك شيء، أنت شاطر، أنت ذكي، أنت مجتهد، بس يمكن شوي يبيلك تحط على روحك أكثر عشان تقدر بعد أنت تطلع، ترى أنت ما ينقصك شيء. هذا الشعور بالتحفيز يا جماعة ترى يخليه يشعر بثقة أكثر في نفسه، وما يقارن نفسه بهذه مثلا الزميل أو ابن العم أو ابن الخال أو ما شابه بطريقة سلبية، أن ترى أمي يعني تشكر فيه وتنقد فيني. لا، هني بالعكس بياخذها أن ترى فعلا أنا أقدر أوصل لما وصل له. وهذه جزئية وايد مهمة في موضوع التربية ومقارناتنا، يعني مقارنة أبنائنا بالآخرين. شكرا حبيبتي فاطمة على هذه الرسالة المميزة أمانة. أبو خالد يقول مع عبد الله، أنا في مرة من المرات أتذكر أني أنا قريت جملة وايد أثرت فيني، وصراحة يعني اعتمدتها أسلوب حياة. يقول أنا مرة من المرات قريت مقولة تقول لا تقارن الفصل الثالث من حياتك بالفصل العاشر من حياة شخص آخر. يقول يعني هني بديت دايما أحط في اعتباري أن الكثير من الناس اللي يمكنهم ابتدوا قبلي بعشرات السنين، لذلك ما باشعرني أنا متأخر، لأن يمكن أنا ما بديت إلا بعدهم، فشي طبيعي أني أنا ما بوصل للمرحلة اللي هم أوصلوا فيها لأنهم ابتدوا قبلي. لأن إحنا أحيانا ننسى عامل الوقت تماما في مسألة المقارنات. نعم بخالد، فعلا فعلا ساعات احنا ما ننتبه ان ترى الناس يعني اللي وصلوا له يمكن هم بدوا قبلنا بسنين باشواط، فطبيعي انه مثلا عقب كل هالتعب عقب كل هالسنوات هو بيوصل بيحقق، انا توني قاعد ابتدي، يمكن انا فارق العمر، فارق الخبرة، فارق التوقيت اساسا في مشواري، يعني هو يمكن اكبر مني، هو بدا مني قبلي بسنوات، هو يعني معطيات حياته تختلف ترى عن معطيات حياتي، وفارق التوقيت مثل ما قال أبو خالد وايد مهم يا جماعة في الموضوع. أختي نورة خليف تقول مع عبد الله، أنا صراحة يعني بتكلم عن تجربة. شكرا يا نورة أول شيء أنت شاركتنا هذه التجربة. تقول أنا حقيقة بعد انفصالي كنت أشوف حياة بعض الناس السعيدة يعني في زواجهم والمستقرة. تقول في فترة معينة من حياتي بعد الانفصال شعرت أني خسرت حياتي كلها، لكن مع الوقت اكتشفت أن حياتي ما انتهت، ولكن يمكن شكل معين في حياتي فقط هو اللي تغير. تقول بنيت نفسي من جديد، رجعت كملت دراستي، اشتغلت وصرت إنسانة أقوى. اليوم لما أشوف نفسي قبل 5 أو 6 سنوات أعرف أن المقارنة الحقيقية اللي تستحق أني فعلا أقارنها هي بين حياة نورة القديمة ونورة اليوم. جميل أختي نورة، أشكرك أن أنت وايد إيجابية في هذا الموضوع. يعني تجربة الانفصال بالعكس ما أثرت فيك بشكل سلبي، يمكن أنت في البداية للحظات معينة بعد الانفصال اعتقدتي أن أنت خسرتي حياتك كلها، لكن بالعكس أنت وقفتي من جديد وما اعتبرتي أن الانفصال هو نهاية الحياة، بنيتي نفسك بشكل أقوى، تعلمتي وتعبتي على نفسك وصرتي اليوم أقوى، وهذا هو أهم شيء. شكرا أختي نورة، أتمنى لك دائما حياة سعيدة ومليئة إن شاء الله بكل ما تتمنين أن أنت تحققينه في حياتك، وشكرا أن أنت شاركتيني هذه التجربة الواقعية. إذا نحن نتواصل معاكم وأجواء جميلة في مشوار الظهيرة، وموضوعنا اليوم ما بين المقارنات الإيجابية والسلبية في حياتنا، خلكم معانا دائما عبر مشوار الظهيره.

من مركز الأخبار، تسمع الخبر بصوت الحقيقة. الأخبار الإذاعية على تردد 102.3 FM. موجز الأخبار.

السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم إلى موجز لأهم الأخبار. جلالة الملك المعظم يتلقى عددا من برقيات التهنئة بمناسبة نجاح تنظيم سباق جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج الفورمولا 1 2026 في نسخته 22 في ماليزيا، والذي جاء بمباركة من صاحب الجلالة الملك المعظم وصاحب الجلالة السلطان إبراهيم ابن المرحوم السلطان إسكندر ملك ماليزيا. سمو الشيخ ناصر بن حمد يهنئ جلالة الملك المعظم وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بمناسبة الإنجاز التاريخي لمملكة البحرين في دورة الألعاب الأسيوية 20 في اليابان بحصد 22 ميدالية ملونة وتصدرها ترتيب الدول العربية واحتلالها المركز 10 أسيويا، مؤكدا سموه أن هذا الإنجاز يجسد المكانة المتقدمة التي بلغتها الرياضة البحرينية بفضل رؤية الملكية السامية لجلالة الملك المعظم. سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يتلقى برقية تهنئة من قرينة ملك البلاد المعظم بمناسبة نجاح تنظيم سباق جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج الفورمولا 1 في نسخته 22 في ماليزيا، وعربت سموها عن بلغ الفخر والاعتزاز بهذا التميز المشرف والإنجاز المستحق الذي يعكس الصورة المشرقة لمملكة البحرين، مشيدة بالدور المحوري للكوادر الوطنية. رئيس دولة الإمارات يبحث مع رئيسة وزراء الجمهورية الإيطالية خلال اتصال هاتفي مختلف مسارات التعاون والعمل المشترك بين البلدين وسبل تعزيزها، كما استعرض الجانبان عددا من القضايا الإقليمية والدولية وفي مقدمتها التطورات التي تشهدها المنطقة والجهود المبذولة بشأنها لترسيخ الأمن والاستقرار. القمة الرباعية بين مصر والسودان وإرتيريا والصومال تبحث في مدينة العلمين المصرية القضايا الإقليمية والدولية الراهنة وسبل تعزيز التعاون السياسي والتجاري والاقتصادي والتشاور والتنسيق المشترك، كما جرى خلال اللقاء بحث وتنسيق الجهود الدولية لتحقيق الاستقرار الإقليمي. نهاية الموجز، إلى اللقاء.

0: علمتنا البحرين إن العمل أمانة وعهد، وإن التضحية واجب ووعد.
1: يا ملكنا كلنا جنودك وللبحر الجيش ولا سلكنا.
0: علمتنا البحرين إن الاعتزاز بالوطن هوية وفخر، وإن الرموز هامة عز

علمتنا البحرين أن القيادة ظل مرسى وتيجان، وأن الشعب هم صدى وحس هذا الوطن. نعم، هذه هي البحرين.

بالحب والسعادة متواصلين معاكم أحبتنا عبر أثير إذاعة مملكة البحرين 102.3 FM. يقولون أقصى ظلم ممكن تفعله بنفسك أنك تقارن تفاصيل حياتك كاملة بصورة مختصرة تشوفها من حياة الآخرين. يا ترى هل أفقدتنا مقارنة أنفسنا بالآخرين الشعور بالرضا عما نملك وما حققناه؟ وليش ننشغل باللي وصله غيرنا بدل ما ننظر إلى مقدار التقدم اللي حققناه إحنا في حياتنا؟ طبعاً

أو حبايبنا عبر وسائل التواصل الاجتماعي من خلال حساب إذاعة البحرين الرسمي، البوست الخاص بمشوار الظهيرة على راديو بحرين، أو عبر إنستغرامي الشخصي نسرين معروف. وما شاء الله لا تزال توصلني الكثير من الرسائل اللي راح استعرضها معاكم إن شاء الله خلال حلقة اليوم. وانت ما تنسى

حياكم الله حبتنا ومعاكم متواصلين عبر هالأثير المميز، وأكيد طبعا مشوار الظهيرة اللي نستمتع بالتواصل معكم من خلال منبر يجمعنا دائما على المحبة والخير، منبر إذاعة مملكة البحرين 102.3 FM. طبعا احنا متواصلين ويعني ما شاء الله يمكن عندي رسائل كثيرة وصلتنا. آخر رسالة أنا قريتها من أختنا نورة، نورة اللي شاركتنا تجربتها الجميلة، يعطيك العافية نورة. انتقل إلى رسالة من أخوي علي بوسالم، يقول أختي عبد الله، أنا أعتقد أن الإنسان لما ما يكون عنده هدف واضح يصبح أكثر عرضة للمقارنات، لأنه ما يعرف وين يبي يوصل، يبتدي ينظر إلى وجهات الآخرين ويتمنى كل شيء يشوفه. مرة يبي يصير تاجر وعنده مشروع، مرة يبي ينتقل إلى وظيفة أحسن، مرة يبي يسافر. لما تعرف شنو أنت تبي راح تقل جدا حاجتك للنظر إلى ما عند غيرك. جميل يا أبو سالم، كلامك وايد حلو، لأن الإنسان لما يعرف وجهته ويعرف مساره إلى وين بالضبط ويحدد له هدف، ما راح يبتدي يهتم بالمقارنات مع حياة الآخرين. أنا والله عندي مساري، أنا عندي خطتي اللي ماشي عليها، عندي هدفي اللي أبي أوصله، لذلك ما يهمني وايد فلان ايش قاعد يسوي، ولا علان وين وصل، ولا شنو شرى، ولا وين راح، ولا ولا ولا. أنا مركز على هدفي وعلى وجهتي النهائية، وقاعد أحط أو قاعد أحط خطة واضحة للوصول إلى هذه الهدف أو هذه الوجهة. يعني كلامك وايد جميل أخوي أبو سالم. أختي هدى تقول، أم عبد الله، أنا بالنسبة لي كأم أحس أني من أكبر الأخطاء اللي ارتكبتها في حياتي أو فترة من حياتي أني كنت دائما أقارن عيالي بعيال إخواني وخواتي في الدراسة. تقول كنت أعتقد أني أشجعهم، لكن في مرة من المرات ولدي العود قال لي جملة، وهذه الجملة صراحة خلتني أتغير. قال لي يما ترى أنا مو فلان. تقول فعلا هني أدركت أن كل طفل عنده قدراته وعنده شخصيته، حتى الإخوان في البيت الواحد ما يصير أن احنا نقارنهم ببعض. نعم هدى كلامك رائع حبيبتي، الله يخلي لك عيالك إن شاء الله يوفقهم وتفرحين فيهم. بس كلمة الولد الله يحفظه ترى صح وفي مكانها، لما قال لك يما ترى أنا مو بفلان، صح، ترى عيالنا مو بعيال إخواننا ولا خواتنا ولا عيال

للجيران ولا عيال الناس كلهم. كل طفل من أبنائنا مختلف بشخصيته، بقدراته، بتفكيره، بأسلوبه، ولازم نراعي أن ترى فيه فروقات فردية بين عيالنا. أنت قلتيها، ترى حتى عيالنا في البيت الواحد الإخوان والخوات يختلفون. يعني عيالنا داخل البيت الواحد، عيالنا اللي عيالنا من أم وأبو مثل ما نقول، بينهم فروقات فردية ترى. يعني تلقين واحد مثلا ما شاء الله يمكن عنده ذكاء مرتفع أكثر من أخوه، عنده سهولة في التعلم أكثر من أخته. فشيء طبيعي ترى يا جماعة هذه الفروقات الفردية بين الأبناء. لا تقارنون بين عيالكم وبين بعض مثل ما قلنا ومثل ما قالت هدى، ولا تقارنونهم أيضا بعيال الناس. راعوا أن هناك فروقات فردية، اختلاف في الشخصيات، اختلاف في النمط حتى والسلوك. شكرا يا هدى. أخوي أبو محمد من الرفاع الشرقي، والنعم كاتب لي عبد الله معاك محمد من الرفاع الشرقي، والنعم حي الله الرفاع الشرقي. يقول السلام عليكم مع عبد الله، مسي عليك بالخير. أحيانا نشوف شخص يمتلك شيء إحنا نتمناه، لكن ما نشوف ثمن أو الثمن اللي دفعه عشان يحصل هذا الشيء. يقول محمد، أنا أعرف شخص ما شاء الله يعني دخله مرتفع وايد، وكنت أغبطه ما أحسده على وضعه. بارك الله فيك يا محمد. يقول بعد ما اقتربت منه اكتشفت أنه ما عنده حياة أسرية ولا حياة شخصية بسبب ضغوطات العمل والسفر المتواصل. يقول فوقتها فهمت أن ترى كل حياة فيها مكاسب وفيها تضحيات ما تظهر للناس. يقول يمكن هو فعلا يعني دخله مرتفع لكنه مو عايش أبدا حياته، ما يشوف عياله، ما يشوف هلا. يعني يقول حتى ذي الشيء يمكن مؤثر على صحته الجسدية والنفسية. والله كفو عليك أخوي محمد، فعلا ترى يعني ساعات أنت تغبط إنسان، إحنا ما نقول نحسد، أعوذ بالله من الحسد، نغبط إنسان. يعني إن إحنا بمعنى الغبطة شنو؟ إن أنا يعني أفرح إلى ما عند الآخرين وأتمنى لهم الخير والبركة، وأسأل الله أيضا أن يرزقني مثلهم، بس ما أحسدهم. نغبط ناس إنهم والله وضعهم كذا، عايشين كذا، لكن والله يا جماعة لو إحنا اقتربنا من حياتهم وشفنا إش كثر هم عندهم تضحيات، إش كثر يمكن صعوبات يواجهونها في مجال إنهم ممتلكين هذا الشيء، بنقول والله الله يعينهم يعني فعلا على الوضع اللي هم عايشينه، لأن إحنا قاعدين نشوف فقط جزء من حياتهم مو حياتهم كاملة. أختي أم زينب، حيا الله أختي الغالية، تقول السلام عليكم عبد الله. المقارنة سرقت مني سنوات الجامعة، كنت وايد أراقب الزميلات في الجامعة أكثر مما أفرح بدرجاتي، حتى لو حصلت على 90 ومثلا زميلة حصلت على 92، تقول كنت أحس بالنقص وبالحزن. تقول الحين يعني أم عبد الله قاعدة أستغرب شلون أنا كنت أفكر كذي، شلون كنت أفسد فرحتي بيدي. النجاح اللي ما نستطيع الاحتفال به لأن الشخص سبقنا بدرجة أو درجتين بيصير عبء مو بنجاح. إي والله صدقتي يا أم زينب، ترى ساعات فعلا إحنا في يدنا نعم كثيرة. يعني أنا رب العالمين منعم علي بأشياء وايد حلوة في حياتي، النعم أنا ما قاعدة أشوفها بين يدي لأني بس قاعدة أقارن حياتي بحياة الناس، فأنسى أن ترى أنا عندي نعم وايد حلوة، عندي مكاسب وايد رائعة في حياتي أنا مو منتبهة لها، أنا بس مركزة على حياة الناس. فلو ركزت على اللي في يدي وعلى النعم اللي حواليني واللي تحيط فيني ولله الحمد والفضل، صدقوني يا جماعة بتشوف أني أنا ترى عايشة في يعني حياة يمكن الكثير من الناس يتمنونها بس أنا ما قاعدة أشعر فيها. شكرا أختي أم زينب. أخوي حسن أبو علي، حياك الله، يقول مع عبد الله مشكورة وايد على هذه الطرح. أنا في شيء لاحظته في حياتنا أن الإنسان غالبا يقارن نقاط ضعفه بنقاط قوة عند أشخاص آخرين. يقول مثلا أنا قارن وضعي المادي بشخص غني، لكن ما أقارن علاقتي مثلا الممتازة بعيالي بعلاقته هو بعياله. نختار الشيء اللي ينقصنا تحديدا علشان نبني عليه حكم أن حياتهم أفضل من حياتنا. صدقت أبو علي، ترى يعني إحنا قلنا نقارن
لقطة مثل ما قالت مساحة أم ريان، نقارن لقطة واحدة من حياة

الآخرين بفيلم حياتنا بالكامل، أو ننسى الفيلم اللي إحنا عايشينه اللي مليء بالكثير من اللقطات الجميلة والسعيدة والإيجابية بلقطة واحدة بس من حياتهم، وهذه هي المشكلة. أختي شيخة عبد الله تقول السلام عليكم أختي نسرين. يمكن أنا بعد سنوات في حياتي فهمت أن الرضا ما يعني أن احنا نتوقف عن الطموح. احنا نقدر نقول الحمد لله على كل اللي عندنا، وفي نفس الوقت احنا نسعى للمزيد. أكيد أكيد شيخة، أكيد ما نختلف أبدا. تقول المشكلة لما يصير طموحنا نابع من أن احنا نبي نثبت للناس أن احنا أفضل منهم، وليس فقط أن احنا نبي حياة أفضل لنفسنا. هني تصير المشكلة، وهني ندخل في موضوع المقارنات السلبية، لأن احنا بس قاعدين همنا الناس. أنا قارن حياتي بحياة الآخرين لأن أبي أبين حق الناس أن ترى أنا مو أقل منكم، ولا في أحد أحسن مني. أنا أقدر أوصل للي أنتوا وصلتوا له، وأقدر أكون مثلكم بل أحسن منكم. مو قاعدة أفكر بطريقة أن ترى أنا أبي أكون أفضل علشان نفسي، علشان ذاتي، علشان حياتي، وهذه هو المهم. شيخة شكرا أختي الغالية على رسالتك. أخوي راشد أمسي عليك بالخير، يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساك الله بالنور والسرور أختي مع عبد الله. أنا عندي مشروع صغير، وفي فترة كنت أتابع مشاريع أكبر مني، وايد أكبر مني، ويمكن حتى يعني ميزانيتهم أكبر مني، كل شيء يتعلق بمشروعهم هو أساساً أكبر مني. يقول كنت فترة وايد أحس بالإحباط، وبعدها بديت أسجل مبيعاتي كل شهر وقارنها بالشهر السابق فقط. اكتشفت أن مشروعي قاعد يتطور الحمد لله، لكني ما كنت أشوف هذه التطور لأن عيني كانت دايماً على الآخرين. يقول لما بديت أراقب مشروعي بتروي وأشوف شلون أنا قاعد أتطور، حتى لو بشكل أنا قاعد أشوفه بسيط، لكن الحمد لله هذا الشيء أعطاني الثقة أكثر في نفسي. جميل يا راشد، ربي يبارك لك إن شاء الله في مشروعك ويرزقك إن شاء الله من حيث لا تحتسب. وفعلا جميل أن أنت بس بديت تركز على مراحل التطور والنمو.

هنا البحرين. حان الآن موعد أذان العصر حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعد.
1: رفع على مسامعكم أذان العصر حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحرين. هنا إذاعة مملكة البحرين العربية، نتابع معكم ما تبقى من هذا البرنامج.
2: إيمان تقول أم عبدالله، ترى المقارنة بعد بين المراحل العمرية المختلفة ترى تختلف بين مرحلة وأخرى، يعني مثلا المقارنة في العشرين مختلفة عن المقارنة بعد الأربعين. يمكن بعد الأربعين تبتدي تشوف من حولك اللي عياله تخرجوا، اللي عياله تزوجوا، اللي سواله ما شاء الله بيت مثلا كبير، اللي كذا. تقول لك إني تعلمت إن الحياة مو ثابتة على شيء واحد. هناك اللي يبتدي بشكل مبكر في حياته ويتعب بشكل لاحق، وهناك اللي تأخر ثم تأتيه أجمل سنوات حياته. إذن المقارنة يعني تختلف بين عمر وعمر، ويجب أن احنا نعرف أن لكل عمر خصوصية. صح إيمان، كل عمر له خصوصية. في مراحل الناشئة والمراهقة تكون الحياة مختلفة، في بداية مرحلة الشباب حياتنا مختلفة، لما ننضج أكثر نكبر شوي ننضج نتعلم من واقع خبرتنا في الحياة تكون حياتنا مختلفة. بعد الأربعين أو منتصف الأربعين، الخمسينات الستينات تكون الحياة مختلفة. شكرا لك إيمان على هذه النقاط. أبو بدر أمسي عليك بالخير، يقول أم عبد الله بصراحة أنا أعتقد أن جزء من المشكلة أن احنا صرنا نعيش علشان بس نشوف، نسافر ونفكر شنو نبي ننشر اليوم، نشتري ونفكر يا ترى الناس شو بيقولون إذا حطينا هذا الشيء، ننجح وننتظر إيش كثر الناس بيتفاعلون بيهنوننا. لما يصبح فقط يعني الجمهور خلينا نقول مثل ما يقولون أو الناس حاضرين في كل تفاصيل حياتنا، طبيعي ان احنا بنبتدي نقيس نفسنا بحياة هذين الناس. ليش؟ لان احنا بس قاعدين نفكر بردة الفعل. مبدر كلامك وايد صح، لان احنا قلنا مساعة شغلة مهمة في بداية حديثنا اليوم، قلنا ان السوشيال ميديا وسائل التواصل الاجتماعي ايش كثر اثرت على حياتنا، ايش كثر خلتنا احنا وايد نطالع الناس شلون عايشين وش قاعدين يسوون وإحنا ش قاعدين نسوي وشون عايشين. عشان كذي إذا بس تمينا ننظر إن ترى أنا إذا حطيت هالشيء الناس شو بتقول أو شنو بتعلق، هني بتكثر عندي المقارنات. شكرا يا أبو بدر. أختي أم لطيفة حياك الله الغالية تقول أم عبد الله أنا صراحة كنت دائما أقول أتمنى أني أقتني بيت أكبر، لأن معظم صديقاتي يعني ما شاء الله صارت عندهم بيوت جديدة وعودة. وفي يوم كنت جالسة مع عيالي في بيتنا، يعني نوعا ما بيتي أصغر من بيوت صديقاتي، تقول كنا قاعدين مستنسين ونضحك، تقول فبديت أفكر ليش أقنع نفسي أن بيتي ناقص، ما دام هذا البيت أنا لاقي فيه الراحة والمحبة والحمد لله عيالي وزوجي حواليني، تقول قد يكون يعني أغنى من بيت وايد عود لكن ما فيها المحبة والسعادة اللي أنا قاعدة أشعر فيها. يا سلام عليك يا لطيفة، وايد حبيت رسالتك أمانة. ليش؟ لأن أنت قلتيها، ساعات بيوت كبيرة، بيوت ما شاء الله يعني راهية مثل ما نقول، ويعني فيها وايد الأشياء من وسائل الرفاهية، لكن يمكن يعني تنقصها راحة البال، تنقصها اللمة، تنقصها السعادة، ينقصها الاستقرار. طبعا مو كل بيت عود احنا بنقول انه ينقصها الشيء، ولكن احنا نقول قياسا ان في بعض البيوت فعلا يعني هي مو بحجمها ترى ولا بطريقة بنائها.

ولا بمساحتها، هي بالرضا اللي يسكن أهلها، بالحميمية اللي تجمع بين أهلها، أهل البيت نفسه، المحبة، اللمة، الدفء، الطيبة، ترى هذه هي الأهم. أنا وايد حبيت رسالتك يا لطيفة، الله يديم عليك إن شاء الله أنت وعيالك وبعيالك، وتعيشين دائما يعني في هذا البيت اللي يكون مليان حب وحنية، وبالعكس ليش لا، إن شاء الله يا ربي بعد الله يرزقك بيت أحسن منه، وتتم هذه الحميمية والمحبة والسعادة هي اللي تجمعكم إن شاء الله يا رب. أخوي جاسم محمد يقول مع عبد الله صراحة في هالزمن أصعب مقارنة هي المقارنات المادية، لأن السقف فيها أو السقف فيها ما ينتهي، يعني إذا شريت سيارة بتلقى ناس عندهم سيارة أعلى منك وبتقول والله فلان سيارته أحسن مني، إذا بنيت بيت بتشوف ناس ما شاء الله بيوتهم أكبر وبتقول والله بيوتهم أحلى من بيتي، إذا سافرت بتلقى ناس مسافرين أكثر منك أو رايحين وجهات يعني أرقى منك، إذا ربطت رضاك بأن تكون دائما أحسن من الناس ما رح توصل لهذا الرضا أبدا. فعلا أخوي المقارنات المادية، طبعا احنا ما نتكلم المادية قصدنا الفلوس، احنا قصدنا الأشياء المادية يعني السفر، البيت، السيارة، هذه الأشياء المادية الملموسة، إذا تمينا طول عمرنا قاعدين نقارن نفسنا بهذه الأشياء اللي موجودة عند الناس ترى ما راح نقدر نوصل للرضا أبدا، بتتم هذه المقارنة مستمرة. وفيصل أمسي عليك بالخير أخوي الغالي طبعا العزيز فايز السادة اللي هو عمود وقامة إعلامية احنا نعتز فيها أبو فيصل، الله يعطيك الصحة والعافية ويبارك دائما في كل جهودك. أختي أم دانا تقول أم عبد الله أنا ساعات أشوف أن المقارنات تكشف لنا شيء مهم، وهو شنو احنا نبي تحديدا، يعني إذا شفت شخص مثلا ناجح وشعرت بالإلهام فهذا يمكن يدلك على أن أنت في هدف تبي توصل له مثل ما وصل له هذا الشخص. أما إذا شفت شيء عند شخص وما كنت أنت تبي أصلا لكن شعرت بالغيرة فقط لأنه يمتلكه، فأهني المشكلة مو في الشيء نفسه وإنما في المقارنة نفسها. أم دانا شكرا لك، يمكن في فلسفة شوي في كلامك، يعطيك العافية حبيبتي. يعني اللي فهمته من كلام أم دانا إن ساعات بعض المقارنات لما تشعرنا بالإلهام إن إحنا نبي نحقق نفس هذا الشيء أو تحفزنا هذه المقارنة إن إحنا نطور من نفسنا علشان نوصل مثلا إلى هذا المستوى، ولكن إذا كانت هذه المقارنة فقط تشعرنا بالغيرة إنها ما عندهم وأنا ما عندي من دون ما تحفزني إني أنا أيضا أطور من نفسي، فهني فعلا بتكون المشكلة في المقارنة نفسها. يعطيك العافية حبيبتي أم دانا. ما شاء الله أنا عندي رسائل كثيرة بس بحاول أقراها لأن الوقت تقريبا قاعد يداركنا. أختي ريم محمود تقول أم عبد الله صراحة أنا في فترة كنت أقارن نفسي بوحدة من الصديقات يعني المقربات مني لأنها وايد اجتماعية ما شاء الله ومحبوبة جدا وعندها علاقات كثيرة، تقول أنا نوعا ما شخصيتي هادية وما أحب وايد الاختلاط، تقول حاولت أني أصير مثلها بس يعني كنت أحس أني ما أقدر، كنت أتعب أني يعني مثلا أحاول أني أغير من شخصيتي، بعدها فهمت أني أنا عندي نسخة خاصة فيني، أنا شخصية مختلفة، هي عندها مميزات وأنا بعد عندي مميزات ومو بالضرورة لازم أصير مثلها علشان مثلا أكون محبوبة. فعلا ريم ترى يعطيك العافية حبيبتي، ترى كل إنسان عنده شخصيته الخاصة فيه، عنده أسلوبه، يعني أنا ممكن تكون شخصيتي اجتماعية وكذا وفي ناس لا، مو شرط أنهم تكون شخصيتهم اجتماعية عشان يكونوا ناجحين أو محبوبين، ترى في ناس وايد محبوبين وهم مو اجتماعيين وايد، يمكن هم أشخاص هاديين ولكن عندهم مميزات كثيرة في شخصيتهم، فحلو أن الواحد يعرف نمط شخصيته، نعم إذا كانت في نقاط ضعف أطور منها مو عيب، ولكن ما حاول أني أستنسخ شخصية أخرى مو شخصيتي. شكرا يا ريم يعطيك العافية. أخوي بسلمان يقول السلام عليكم ورحمة الله مع عبد الله، يقول أعتقد أن الإنسان يحتاج كل فترة أنه يكتب إنجازاته حتى الإنجازات الصغيرة، لأن الذاكرة غريبة تتذكر الأشياء أو إحنا نتذكر الأشياء اللي ما حقق

قلناها وننسى الأشياء اللي يمكن احنا تعبنا سنوات طويلة علشان نوصل لها. أشياء كثيرة احنا نعيشها اليوم كانت قبل 5 سنوات نتمناها وندعو رب العالمين انه يحققها لنا. يا سلام عليك، يا سلام عليك يا اخوي، فعلا كلامك جميل ويعطيك ألف عافية. ربما انا باقرة آخر رسالة من أختي منى، تقول أنا أعتقد أن الامتنان علاج قوي جدا للمقارنة، مو كلام مثالي، لكن لما تتعمد كل يوم تتذكر على الأقل 3 أشياء حلوة في حياتك، تبتدي عينك تتدرب على رؤية النعمة بدل النقص. إحنا أحيانا نمتلك أشياء يتمناها غيرنا، لكن الاعتياد عليها جعلها أشياء عادية في نظرنا. نعم منى، كلامك وايد حلو. ساعات الاعتياد على النعم يخلينا ما نشعر فيها أو ما نحس فيها، لذلك جميل أن احنا ندرب نفسنا يوميا على الإحساس بالنعم اللي عندنا واللي حوالينا. شكرا يا منى. يعني أنا أمانة أعتذر إذا ما قدرت أقرأ بقية الرسائل اللي وصلتني اليوم، بس ممتنة جدا لكل من تواصل. يمكن خلوني بس أقول الرسالة الأخيرة من أخونا أبو عبد الله، يقول الله يونسكم بالإيمان وطاعة أختي العزيزة، أقارن نفسي بغيري فيما يحفزني للأفضل بدون ما أنقص من شانه، وما في أي شيء يأتي بالسهل، وبدون ما نقوم ونطيح ونقوم مرة ثانية. الله يجبر بخاطركم مثل ما تجبرون بخاطر الجميع. شكرا لك يا أبو عبد الله، يعطيك ألف عافية أخوي. طيب في النهاية أحبتنا وإحنا نختم موضوعنا اليوم، نقول ربما المشكلة مو في إن إحنا نشوف نجاح الآخرين أو نفرح لهم، وليست حتى في أن يلهمنا شخص سبقنا في طريق معين. المشكلة تبتدي لما تتحول حياة الآخرين إلى مقياس نحاكم فيه حياتنا. لكل إنسان توقيته، لكل إنسان ظروفه، لكل إنسان فرصه وخساراته، وأشياء وايد يخوضها بعيدا عن أعين الناس. لذلك ما في مقارنة عادلة بين حياتين مختلفتين من الأساس. قد يكون أجمل ما نستطيع فعله لأنفسنا أن نحن نتوقف شوي عن النظر يمينا ويسارا وننظر خلفنا للحظات، وقد يكون يعني أجمل ما يعني نفعله لأنفسنا أن نحن نفكر من كنا قبل 5 سنوات، شنو تجاوزنا، شنو تعلمنا، كم مرة ظنينا أن نحن ما راح نقدر نوصل أو نحقق، وكم نعمة نعيشها اليوم كانت في يوم من الأيام دعاء بيننا وبين رب العالمين وأمنية كنا نظن أنها مستحيلة. لذلك لا تخلون إنجاز شخص آخر سبب للتقليل من إنجازاتكم، ولا تخلون توقيت الآخرين يشعركم أنكم متأخرين. افرحوا دائما بمن سبقكم وتعلموا ممن نجح، لكن لا تنسون طريقكم وانتوا تشوفون طرق الآخرين. الحياة مو سباق يصل فيه الجميع إلى خط النهاية في نفس الوقت، بل الرضا الحقيقي أنك تعرف أنك مو مطالب أبداً أنك تكون أفضل من أي أحد، يكفي أنك تكون اليوم أكثر وعياً، أكثر نضجاً، وأكثر رضا عن نفسك، وأقرب إلى أهدافك مما كنت عليه بالأمس. أتمنى لكم إن شاء الله دائماً حياة مليئة بالسعادة، بالرضا، بالراحة، والسلام الداخلي، والتصالح مع الذات. أجمل تحية توصلكم من محبينكم في هذا اللقاء في مشوار الظهيرة، أختكم المحبة نسرين معروف في الإعداد والتقديم. تحيات أخوي اللي رافقني في إخراج هذه الحلقة بكل تميز وأبداع، حمد الشريان. إلى اللقاء وفي أمان الله.

0: على مر الأزمنة وتعاقب السنين.
1: أثيرنا لا يغيب ولا يتوقف،
0: أثير الشغف والإبداع والتميز.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
0: هنا البحرين.
1: هنا البحرين.
0: الثقافة التشريعية معرفة تعزز الوعي بالممارسة البرلمانية.
2: يختص مكتب مجلس الشورى بوضع جدول أعمال جلسات المجلس، مراعياً في ذلك أولوية إدراج مشروعات القوانين والموضوعات الهامة التي انتهت لجان المجلس من دراستها، حيث يعلن رئيس المجلس جدول الأعمال ويخطر به أعضاء المجلس والحكومة قبل انعقاد جلسة المجلس بوقت كافٍ.

0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: إذاعة البحرين تقدم
2: شنو ذي؟ شنو ذي يا صقر؟
3: هذه طاقة منفع، طاقة منفع جاية من البحر على بيوتنا، على بيوت على شاهين. غدروبنا غدروبنا يا النكعي.
4: وقف يا صقر، صقر وقف.
5: اللؤلؤة.
2: طلع داني، طلع داني ولا طلعت روحك؟ طلع داني ولا بلعت شدك قطتك حق اليراير؟
3: ما بقت شيء، والله ما بقت شيء، متهوم بري والله يشهد.
2: ما تستحي ولا تخيل على وجهك تبوق ربعك، أهل ديرتك اللي تاكل معاهم وتشرب، وين بتروح من رب العالمين؟ براويك
3: ما بقت شيء، حرام عليكم نبشون. هذه ظلم ظلم يا نوخذ ظلم.
1: اللؤلؤة مسلسل يومي من تأليف عيسى الحمر.
2: ها؟ داني؟ تقطين ولدي يا عدوة الله، تقطين ولدي، تقطين ولدي.
6: ما في منك عيال، ما في عيش معاك.
2: إذا ما عشت معاي بتعيشين مع أحد غيري، بحرمك من الدنيا مولية.
6: ما في عيش، ما في عيش معاك، ما فيك.
2: أنا ما تبيني؟ عيال من تبين؟ من تبين؟
5: الموسيقى التصويرية هشام خليفة.
7: أنا مستعد أسوي اللي تبي، مستعد أبيع لك كل شيء، وإذا تبي الدكان بعد بتنازل لك عنه، بس شيل لولوة من بالك، بنات الديرة وايد وكلهم يبون ينسبونك.
8: أنا في الأول يمكن كنت أتنازل عن بنتك، لكن عقب ما ولدك وصلني لباب بيتي وهددني ما برضى بشيء غير الزواج من لولوة ويا أنا يا ولدك.

0: اللؤلؤة، أداء الفنان أحمد الجميري.
1: المواويل للشاعر علي عبد الله خليفة.
0: اللؤلؤة.

0: مهاوشين عند العين ويابون من يروح يفاتشهم. النسوان تصوت واليهال تصيح وما يتضربون بالحطب والدم اكو سايل للركب.
1: لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. شا سوي يا حصة شا سوي؟ إن رحت عند العين مصيبة وإن يوت بيتي مصيبة.
2: روح لهم يبا روح لهم، حرام اللي يسوونه في روحهم، كلهم يحترمونك ويسمعون كلمتك. روح لهم تكفى يبا روح لهم.
1: المصيبة يا بنتي إنهم مديم يبون شهود، عيال شاهين يبقوني أشهد معاهم، وعيال النقعي يبقوني أشهد على أفعال عيال شاهين. أشهد مع من وضد من؟ كلهم ما قصروا معي، كلهم أصحاب فضل ومعروف. يا ليتهم يعذروني وانتوا بعد اعذروني.
0: بس بعد ان يوت بيتك وقعدت يا صالح قصرت في حقهم. ما يصير ما يصير تشوف النار تقعر في حضار جارك وانت واقف تتفرج. على الاقل طف النار حتى لا تاكل الاخضر واليابس يا صالح.
2: يبا كلام امي عدل؟
1: ادري ادري ادري ان كلام امك عدل، بس احنا حسبات الغرب، لا احنا مع ذي ولا احنا مع ذي. نبي نصير زينين مع الكل. ان رحت العين شهدوني وانا ما ابقي اشهد حق احد. وين اخوك سند؟
2: يبا سند هذه طلعته من الصبح وللحين ما رد.
1: ان شاء الله يصيده عطال في الفرضه ولا يرد شريبه الا في الليل. والله يستر.

0: سند، ايش فيك يا ولدي؟ وليش ثيابك مشققه وذراعك مزلوق؟
1: ماما ما فيني شيء، ما فيني شيء. شو ماخذ مسمار فوق الفرضه؟
0: لا يكون رحت هوشه عيال النقعي وعيال شاهين عند العين.
1: لا ما رحت، ما رحت ما رحت.
2: احلف انك ما رحت، احلف.
1: اوهو، قلت لك ما رحت يعني ما رحت، وانت ما لك شغل. هذا شيء ما يخص النسوان اصلا.
2: شفتي يمه، شفتي هذه يزاي اني خايفه عليه يقوم يستحمق علي.
0: خلي يا بنتي خلي، اخوك متضايق، لا تزيدين عليه الهم همين.
2: انزين هالمره ولا اسال عنه ولا اهتم فيه بعد.
0: ويهون عليك، التجافين مع اخوك يا لولو.
2: لا والله ما يهون
0: عيل، بس يلا يلا خلينا نروح نطبخ الغدا.

0: Gas! Gas! Gas!
1: ساعدك كانك مسكوك سمعت بالهوشة ورحت اندعست في بيتك مثل الفار ما هو بعيب عليك ريال مشورة بتنخش مثل الحريم
2: الناس تسلم وتصبح بالخير يا ابو مسلم
1: السلام على اللي يستحقه وانت ما تستحق حتى تفلت
2: الله يسامحك يا ابو مسلم الله يسامحك
1: احنا اللي لفيناك يا صالح انت ومرتك وعيالك يوم يتنا في ليلة سودة حتى ما سألناك أنت ولد من ولا من وين جاي اعتبرناك واحد منا وفينا لكن ما هقينا أنك وقت الضيج بتخلى عنه وبتروح تندعس في مرقدك مثل الحريم
2: خلصت كلام يا فضل
1: لا ما خلصت لازم تعرف أن عيال النقعي كلهم مبراضين عن اللي تسوي
2: عيال النقعي وعيال شاهين هلي وعزوتي
1: ها
2: ما اطلع من فضلهم لو شو اسوي وانتو مهما يصير بينكم اهل وعزوه وانا روحي مشقوقه بينكم شقتين اهن من بطني واهن من ظهري
1: ايه بس الحق

0: ما ينقسم، واحنا نبغيك شاهد على الحق، مو بتقوم تخش راسك.
1: الحق؟
0: اي
1: لو في يدي قرص جسمته بينكم نتفتين وحرمت روحي حتى ترضون، لكن الشيء مو في يدي يا اخويا فضل.
0: ولدك طلع اريال منك عاد.
1: سند؟
0: نعم، انحاز صوب عيال شاهين وخلاص عرفنا مايته. بقيت انت
2: عمي صالح.
0: انت ليه الحين تلعب بين المايتين يا صالح؟ ليه الحين؟ لكن مردنا بنعرف مايتك.

0: ايش سويت؟ ها؟ ايش سويت؟ قول لي ايش سويت؟ تبي تسود وجهي مع عيال النقعد؟ تبي يعادوني؟ تبي يصكون دكاني وتنقطع لقمتي ولقمتكم؟
1: يبا ما سويت شيء، والله العظيم ما سويت شيء.
0: فضل النقعي وصلني لباب الدكان، اخدودي من تفخة وعيونه حمرة من الغضب، وقال لي ولدك أشجع منك يا صالح من سند، ولدك انحاس صوب عيال شاهين.
1: أنا ما انحس صوب أحد، الكلام اللي وصلك كذب يبا.
0: فضل النقعي يكذب يا سند؟ فضل النقعي كذاب؟
2: فضل مو بكذاب يبا، بس يمكن اللي وصلوا له الكلام كذبوا. نقلت الحكي وايد يا صالح، وناس تنقل الحكي بنية شينة.
0: ايه بس ليش ما طلع الحكي اللي عقب هوشة العين؟ ليش ما حد تكلم من قبل؟
1: كلن يبي الفزع يبا، واحنا الان فاز عيال شاهين ولا عيال النقعي، والعين علينا.
0: وشن هو اللي في ذراعك هذه؟
1: جرح يبا، جرح مسمار.
0: ادري بانه جرح.
2: هذه طقة مسمار يبا، شمخه وهو في الفرضة، مو بعدل سند.
1: عدل عدل عدل، مسمار حليتنا بعد. كان طالع من سحارة من السحاحير اللي فوق الفرضة. عدل عدل لولو
0: مسمار. ان شاء الله تكون طقة مسمار، بس اذا ما طلعت طقة مسمار انا بعرف شغلي معك.

0: شفت؟ لو ما أنا كان أنت الحين متورط مع أبوي.
1: أول مرة تسوين شي في خير.
0: أنا أول مرة أسوي شي في خير؟ ولا أنت اللي ما ينقع في عينك شي؟
1: بس عاد بس لا تطولينها وهي قصيرة، دارين إنك تعرفين تتصرفين.
0: زين، حتى هالمرة ما تخش عني شي، لأني يمكن أساعدك.
1: شلون يعني؟ تبيني أقول لك أسراري؟ وين رحت وين جيت؟
0: إيش فيها مو بختك؟
1: إي صدق أختي، لكن أنا ريال، أبي أقول أسراري حق ريال.
0: وش دراك؟ يمكن أطلع لك أحسن من 10 ريايل، ولا نسيت حزات أمي عن الأميرة ذات الهمة؟
1: أصلا إيش تبين تصيرين مثل الأميرة ذات الهمة؟ تركبين خيول وتحاربين بالسيف مثل الريايل؟
0: لا مو بلهالدرجة، أنا كل قصدي إنك تحط ثقتك فيني وما تخش عني شيء.
1: وش تبين تعرفين؟
0: الجرح اللي في ذراعك مو بجرح مسمار.
1: هاي الجرح شنو يا الفطينة؟
0: هذا الجرح جرح سكين.

0: يا صقر.
1: خايف مكانتي في شريبي صارت مهزوزة، وخايف يطلع منها مطرود مثل ما طلع من بيته وديرته قبل سنين.
2: وبكرة يا المحترم ومصلي وكل هالشريب يحبونه ويحترمونه.
1: هذه كلامك انت، لكن عيال النقعي حطوا ابوي في راسهم من عقب هوشة اليوم.
2: وبكش دخله بين عيال النقعي وعيال شاهين؟
1: المشكلة انه ما يتدخل، لكن عيال النقعي يبونه يتدخل.
2: وليش يتدخل ومع من؟
1: هذا السؤال اللي محير ابوي يا صقر، هذا السؤال اللي مخليه ما يرقد الليل. عيال النقعي يبون ابوي يقول لهم هو معاهم ولا عليهم.
2: خلي يقول لهم انا لا مع ذي ولا مع ذي، وانتو كيفكم.
1: وتهجى ان عيال النقعي يرضون بهالجواب؟
2: رضا والله النار تحرقهم. ابوك شهيمه،
1: كان انت سامحت مبارك ولد عمك لانه تزوج من بنات النقعي، عيال النقعي بيسامحون ابوي.

0: شربت عين الماي اللي سكنوا يمها أهلنا، بنوا البيوت وأشروا الخشب، نصبوا الحضور والمناصب، تزوجوا وتوارثوا البيوت والمزارع. ويوم ياو عيال النقعي تعابة ويواعه شلناهم تواررناهم، ذبحنا لهم الذبايح، نصبنا لهم الخيام، كلوا وشبعوا وردت فيهم الروح، وقاموا عيالهم يلعبون مع عيالنا، طلبوا الجيرة وقالوا ما عندهم مكان يروحون له، أرضهم اقحطت وزرعهم مات والبوايقة ما هو براحمينهم. قلنا لهم الأرض عودة، ابنوا لكم بيوت وسكنوا ويمنه ورزقنا ورزقكم على الله. اسكنوا صوب النقعة، وكان بعض الشباب الطايشين يتغشمرون معاهم ويسمونهم عفاط النقعة، ومع السنين مشت عليهم وصاروا عيال النقعي. هذه كل السالفة يا أبوك.
1: زين، والسبب هالعداوة بين عيال شاهين وعيال النقعي يا عم عثمان؟
0: العداوة سببها الحقد والطمع يا أبوك، سببها إن بعض الناس ما يحمدون النعمة، وبدل ما يسعون في طلب الرزق الحلال يتمون يفكرون شلون يأخذون اللي في يد غيرهم. عيال النقعي يبون العين ويبون الحضور ويبون البندر، وهذه كلها أملاك عيال شاهين من سنين حقهم، واللي فرط في حقه شيطان أخرس. وعيال شاهين يا أبوك ما هو بشياطين.
2: عرفت الحين ليش عيال النقع يتصرفون كذي؟ عرفت شنو نيتهم ومقاصدهم؟
1: بس أنا ما قد سمعتهم يتكلمون عن الحضور ولا عن البندر.
2: بيتكلمون، اصبر عليهم، الحين هم ابتلوا بالعين وبكر البندر، واللي عقبه الحضور.
1: زين، ليش تموا ساكتين طول هالسنين والحين تغيروا مرة واحدة؟
2: فضل النقع وعياله مسلم ويمعان يبغون يتخانون، يبغون يوسعون البيت، ويبغون مزرعة يقيضون فيها، وبرتي يتسبحون فيها، ونخل يخرفونه.
1: يشترون؟ إذا عندهم بيزات خلي يشترون بيت ومزرعة، عسى يشترون برايح شريبة كلها.
2: هذين ما يبغون يشترون، هذين يبغون ينهبون.

0: فضل صبحك الله بالخير.
1: انت ما تفهم، قلنا لك السلام على اللي يستحقه. فكرت وقولبت في حكي لو
0: حكيك حكي الغضب والعقل يفارق راس الغضبان.
1: امس كنت غضبان واليوم مثل ما تشوف جايك وعقلي في راسي.
0: عيال النقع يهلي وعيال شاهين عزوتي، واللي طلبت مني يا فضل ما اقدر اسويه. ما اقدر.
1: ما تقدر تسويه لانك تبي تلعب بذيلك علينا، لكن اقولها واسمعها مني زين. زمن اللعب ولا من زمان، واليوم اللي بتشيل فيه قشك من هني صار جريب، كلش جريب يا ابو سند.
2: غدا نلتقي.
3: اللؤلؤة.

0: رؤيتنا
1: الريادة في إبراز هويتنا الوطنية الأصيلة.
0: رسالتنا
1: أن نكون صوت الوطن والمواطن.
0: قيمنا
1: المصداقية، المهنية، الإبداع والثقة.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: هنا البحرين.

0: الرفق بالحيوان مسؤولية. إذا شاهدت إساءة أو إهمالاً لحيوان، لا تتردد في الإبلاغ. الخط الساخن لمخالفات الرفق بالحيوان 1798-7227. بلاغك يسهم في حماية الحيوانات.
1: الثقافة التشريعية معرفة تعزز الوعي بالممارسة البرلمانية. الرسائل الواردة.
0: هو البند الثاني على جدول أعمال جلسات مجلس الشورى، ويبلغ فيه رئيس المجلس الأعضاء بالرسائل الواردة للمجلس من الحكومة الموقرة أو رئيس مجلس النواب، ولكل عضو حق التعليق على موضوع الرسائل والأوراق الواردة لمرة واحدة ولمدة أقصاها 5 دقائق، على ألا تتجاوز مدة التعليق كلها نصف ساعة ما لم يقرر المجلس غير ذلك.

0: ومضة.
1: تعرف إن حول 60% من استهلاك الكهرباء مرتبط بالتكييف، والتوفير أحياناً يبدأ من أشياء بسيطة. فلتر نظيف يعني كفاءة أفضل. غرفة غير مستخدمة، المكيف فيها مو ضروري يشتغل. نوافذ وبيبان مغلقة بأحكام تساعد على بقاء البرودة. درجة حرارة المكيف المناسبة تفرق في الاستهلاك. تفاصيل صغيرة وفرق كبير.
2: بين أمواج الأوراق تلمع الأحبار، ويخط القلم من مدادها ما خط من الأحبار، فيثري المعرفة ويفصح عما بالبيان من أسرار.

0: ما خط القلم،
1: ما خط القلم.
2: أهلا بكم مستمعين الكرام في لقاء يجمعنا وإياكم وما خط القلم. قال بعض البلغاء: لا يمضي يومك في غير منفعة، ولا يضع مالك في غير صنيعة، فالعمر أقصر من أن ينفد في غير المنافع، والمال أقل من أن ينصرف في غير الصنائع، والعاقل أجل من أن يفني أيامه فيما لا يعود عليه نفعه وخيره، وأن ينفق أمواله فيما لا يحصل له ثوابه وأجره. الحواس تخدع من آن لآخر، ومن الحكمة ألا تثق تماما في من خدعك ولو مرة واحدة. ديكارت. كان بعض البخلاء يأكل نصف الليل، فسئل عن سبب ذلك فقال: في نصف الليل يبرد الماء وينقمع الذباب، وآمن أن يدخل علي أحد فجأة، وآمن أن أسمع صوت سائل يصرخ طالبا المعونة، وآمن الصبيان وصياحهم، إذ أنه موعد نومهم. قال بعض الحكماء: يعرف الأحمق بست خصال: الغضب من غير شيء، والإعطاء في غير حق، والكلام من غير منفعة، والثقة بكل أحد، وإفشاء السر، وألا يفرق بين عدوه وصديقه، ويتكلم بما يخطر على قلبه، ويتوهم أنه أعقل الناس.
1: ما خط القلم.
2: قال الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه: ليس الخير أن يكثر مالك، ولكن الخير أن يكثر علمك ويعظم حلمك.
0: ما خط القلم.
2: غالبا ما يكون الإنسان حريصا على أمواله أكثر من حرصه

قال لبيد بن ربيعة: أعمل العيسى على علاتها، إنما ينجح أصحاب العمل. وإذا رمت رحيلا فارتحل، واعص ما يأمر توصيم الكسل. واكذب النفس إذا حدثتها، إن صدق النفس يزري بالأمل. غير أن لا تكذبنها في التقى، واخزها بالبر لله الأجل.

0: ما خط القلم.
1: ما خط القلم.
0: مع تحيات حسن الساعاتي وأحمد صالح.

0: تاريخ عريق من العطاء الإعلامي المشرف.
1: المتعة، القيمة، والتأثير. فضاء زاخر بالتنوع والتجدد.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.
1: هنا البحرين.
2: الآراء الشائعة اللي نسميها أحياناً بديهيات من كثر ما أغلبنا متفق عليها، هل هي الصح دائماً؟ هل نجرب أحياناً نسمع آراء غيرها ونوقف عند الأسباب العلمية والمنطقية اللي تدعمها؟ معاكم محدثتكم مريم فقيهي والمخرجة أمينة إسماعيل، وهذه المساحة اللي نقترب فيها من الرأي غير الشائع.
3: رأي غير شائع.
2: قضينا 12 سنة في المدرسة، كان فيها لمادة الرياضيات نصيب كبير جداً من حصيلة اللي تعلمناه ودرسناه طوال هذه السنوات. لكن الكثير من الناس بعد ما انتهوا من المرحلة المدرسية ودخلوا الجامعة وصاروا جزء من سوق العمل، بدأوا يتساءلون.

يسألون عن جدوى التركيز على الرياضيات في مناهجنا التعليمية وفائدتها الملموسة في الحياة اليومية وحتى في أغلب المهن والوظائف، والكثير منهم يعتقد أن من الأولى التركيز في المرحلة الدراسية على مواد أخرى لها فائدة مباشرة على الإنسان مهما كان تخصصه. لكن هل فعلاً الرياضيات ما تستحق تكون من أولوياتنا في مراحل التعليم الأساسية؟ قبل ما نطرح إجابة حلقتنا لليوم على هذا السؤال، مهم نتوقف عن تعريف علم الرياضيات. من الصعب حصر كلمة الرياضيات في مفهوم محدد، لكن نقدر نقول إنها علم يقوم على الدراسة المنطقية لكم الأشياء وكيفها وترابطها. وتضم الرياضيات بحر واسع من العلوم مثل الحساب والجبر والهندسة. انطلاقاً من هذا التعريف، بنلقى أن الرياضيات تقوم بشكل أساسي على الاستعانة بالمنطق لاستخراج نتائج معينة. وفي رحلتنا لتعلم الرياضيات، بنلقى أن إحنا مطالبين دائماً بإثبات صحة استنتاجاتنا بخطوات متسلسلة ومنطقية وفقاً للأنظمة الرياضية اللي ندرسها. وهذا بالتحديد ينمي عند الإنسان مهارة التحليل الدقيق والتعليل الواضح لكل خطوة يقوم فيها، وهي مهارة مفيدة جداً مو فقط على صعيد الرياضيات والعلوم المرتبطة بهذا المجال، بل حتى في حياتنا اليومية وأبسط قراراتنا. صحيح أن الكثير من جوانب حياتنا ما تتطلب التعامل مع أرقام ومعادلات رياضية، لكن العقل اللي متشرب مبادئ الرياضيات وأساليبها راح يكون أقدر على استخدام التحليل والتفسير المنطقي والتوصل إلى النتائج بصورة متسلسلة في كافة أمور الحياة. ليش مهم نبدأ بتعلم الرياضيات من سنين أعمارنا الأولى؟ أحد الدراسات اللي أجرتها جامعة ستانفورد الأمريكية وضحت أن الأطفال اللي يعرفون الرياضيات أقدر على استخدام مناطق معينة من أدمغتهم بشكل أكثر كفاءة، وعندهم كميات أكبر من المادة الرمادية في الدماغ إذا قارناهم بالأطفال الأقل معرفة بالرياضيات. والمادة الرمادية هي مادة تتكون من الخلايا العصبية ويساعد وجودها على التحكم في وظائف الدماغ مثل الحركة والذاكرة والعواطف والكلام واتخاذ القرارات. ما يخفى عليكم بالتأكيد أن المهارات الأساسية في الرياضيات عنصر في غاية الأهمية لتطوير مهارات حياتية كثيرة، ابتداء من تنظيم ميزانيتنا الشخصية وتحسين مهارة البيع والشراء واستثمار العروض الترويجية، وصولاً إلى فهم العقود اللي نكون طرف فيها والالتزامات المترتبة عليها والقدرة على مناقشتها. لكن أيضاً المهارات المتقدمة في الرياضيات مطلوبة لشريحة كبيرة من المهن والقطاعات المؤثرة في أي مجتمع، مثل القطاع المصرفي والمالي وتقنية المعلومات وقطاع التأمين والخدمات الاستشارية والهندسة بمختلف مجالاتها وعمليات التخطيط الكبرى اللي تجري على مستوى المؤسسات أو الحكومات. هذه مجرد أمثلة على القطاعات اللي تعتمد الوظائف فيها على الرياضيات بصورة كبيرة جداً. ولما ننظر لحجم القوى العاملة اللي لابد تكون موجودة بشكل أو بآخر في هذه القطاعات، بنلقى أن عددها بالضرورة راح يكون كبير جداً. وهذا بالتأكيد يفسر ضرورة البدء بتدريس الرياضيات منذ مراحل التعليم الأولى، علشان يكون هناك تأسيس صحيح وثابت لهذا العلم لدى الطلبة اللي من المحتمل جداً يكونون جزء من مجالات العمل اللي ذكرناها، خصوصاً أن الرياضيات من أكثر العلوم دقة وصعوبة، ويحتاج الإنسان أنه يبتدي بتعلمها في عمر مبكر علشان يكون متمكن من مهاراتها بصورة أفضل. ختاماً، علم الرياضيات كان وما زال حجر الأساس في كل مفاصل التقدم العلمي والتقني والعمراني اللي نعيشه. ومهم نشير في هذا السياق إلى مقولة تعبر عن الأهمية الفائقة للرياضيات في حضارتنا البشرية، وهي مقولة الرياضي

0: كارل جاوس، الرياضيات هي ملكة كل العلوم، والسبب في كونها الملكة هو أن الرياضيات ببساطة أداة لحل المشاكل والمسائل في جميع العلوم الأخرى. إذن الرأي غير الشائع لليوم يقول تعلم الرياضيات في سنوات المدرسة مهم جداً مهما كانت تخصصاتنا اللاحقة، لأن المهارات الرياضية مهمة في تنمية قدرات أدمغتنا وتدريبها على التفكير المنطقي واتخاذ القرارات، ولأن الكثير من المهن والقطاعات الحيوية معتمدة على الرياضيات بشكل أساسي، ولأن علم الرياضيات هو أحد أكبر أسس تقدم البشرية. نلتقي في حلقة مقبلة مع رأي جديد من الآراء غير الشائعة ونظرة جديدة من زاوية مختلفة. إلى اللقاء.
1: رأي غير شائع مع مريم فقيه وأمين إسماعيل.
2: أثيرنا يزهو باستماعكم، ونحن معكم على مدار اليوم.
3: برامج، سهرات، فواصل وأغنيات.
2: إذاعة البحرين، إذاعتكم المتجددة دوما ومنبركم الأول.
3: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين. الثقافة التشريعية معرفة تعزز الوعي بالممارسة البرلمانية.
1: يعتبر أداء اليمين الدستورية أو القسم أساساً وشرطاً لممارسة كل عضو من أعضاء مجلس الشورى أو مجلس النواب أعماله في المجلس أو اللجان، حيث يؤدي كل عضو في جلسة علنية وقبل ممارسة أعماله اليمين، الذي يقول فيه كل عضو: أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً للوطن وللملك، وأن أحترم الدستور وقوانين الدولة، وأن أذود عن حريات الشعب ومصالحه وأمواله، وأن أؤدي أعمالي بالأمانة والصدق.

تتعدد أساليب الجرائم الإلكترونية من الاحتيال والابتزاز إلى سرقة الحسابات والبيانات الشخصية، وقد تبدأ برسالة أو رابط أو اتصال يبدو في ظاهره موثوقاً. لذلك احرص على عدم مشاركة بياناتك الشخصية أو المصرفية، ولا تتجاوب مع أي طلب مشبوه، وتأكد دائماً من مصدر الرسائل والروابط قبل التعامل معها. وفي حال تعرضك لجريمة إلكترونية، احتفظ بالأدلة ولا تتردد في الإبلاغ عنها عبر القنوات الرسمية. وللتعرف أكثر على أساليب الجرائم الإلكترونية وطرق الوقاية منها، ندعوكم لزيارة الجناح التوعوي للأمن السبراني تحت شعار لا تسهلها عليهم في مراسي غاليريا خلال الفترة من 27 إلى 31 أكتوبر الجاري.

سلامة الكهرباء سلامتك. عند احتياجك لإجراء أي تمديدات أو توصيلات كهربائية في منزلك، احرص على الاستعانة بمقاول كهربائي معتمد من هيئة الكهرباء والماء.

0: على خريطة البحرين، مواقع تأخذنا في رحلة مميزة تأسر زائرها وتقدم له تجربة استثنائية وفريدة من نوعها. موقع على خريطة البحرين مع ناصر جبر ومروى العريفي.
1: موقعنا اليوم على خريطة البحرين بيكون في متحف البحرين الوطني، واللي تم افتتاحه عام 1988، ويعتبر أحد أهم المحطات التاريخية في منطقة الخليج العربي وأحد أهم الصروح الثقافية في مملكة البحرين. موقع متحف البحرين الوطني في منطقة المنامة، ويقع على شبه جزيرة اصطناعية في موقع استراتيجي يطل على جزيرة المحرق، ويتكون من بنائين متصلين ببعض وتوصل مساحتهم إلى 20,000 متر مربع. ويضم المبنى الرئيسي للمتحف قاعات العروض الدائمة والمؤقتة، واللي من خلالهم بتتعرف على ذاكرة البحرين وتاريخها، واللي يمتد عبر أكثر من 6,000 سنة، ومنها قاعات المدافن ودلمون وتايلس والأسلام، العادات والتقاليد والمهن والحرف التقليدية والوثائق والمخطوطات. وبالنسبة للأوقات، فالمتحف يفتح يومياً من الساعة 9 صباحاً إلى الساعة 8 مساءً، ومغلق في كل يوم ثلاثاء. متحف البحرين الوطني كان وجهتنا اليوم على خريطة البحرين.

0: يا دانة تزين بها عقد الخليج، وفاح بطيب تاريخها عبق الأريج،
1: وبتماسك شعبها كونت أقوى نسيج.

0: فليس للذرة أو الطير تاريخ،
1: وليس الأمر كذلك مع الإنسان. فحقيقة كل رجل واحد لا تمثل حقيقة البشرية كلها.
0: حقيقة البشرية تكمن في هذا التنوع المذهل من الأحداث التي صنعها الرجال منذ الخليقة حتى اليوم، والتي أحسن التاريخ تصويرها في أمانة ودون تزوير. نافذة على التاريخ، يكتبها درويش الجميل ويخرجها عبد الأمير التركي.

0: إنك يا عزيزي المستمع إذا عرفت حقيقة ذرة واحدة أو طائر واحد أو نبات معين، فإن هذه الحقيقة تصدق على جميع الذرات أو جميع الطيور أو كل النباتات.
1: لهذا

0: قال عنه أحد العلماء: إنه لوح من حجر، لو أننا وضعناه في كفة ميزان ووضعنا في الكفة الأخرى كتلا من الذهب الخالص، آلافا من الأطنان من الذهب الخالص، لرجحت الكفة التي حملت هذا الحجر. ولو أننا أنزلنا الذهب عن الكفة وأنزلنا الحجر لكنا بالحجر أكثر ترفقا، بل أكثر كثيرا.
1: فما ذلك الحجر يا ترى؟ ما شكله؟ ما لونه؟ ما طوله؟ ما عرضه؟ ما حجمه؟ ما قدره؟
0: ما أجدرنا يا عزيزي المستمع ونحن عند النافذة التي تطل على التاريخ أن نكون أكثر الناس اهتماما بهذا الحجر، وأكثرهم أيضا احتفالا به وحدبا عليه، فهو هو مفتاح التاريخ القديم كله.
1: كان من الممكن أن يظل في مكانه الذي ظل فيه منذ 3000 سنة، ثم يأتي زماننا هذا ونحاول أن نتطلع إلى التاريخ القديم من نافذتنا هذه، فلا نجد مفتاحاً لذلك التاريخ.
0: قد نعرض الأمر على العقول الإلكترونية فلا نجد عندها ما يشفي الغلة، وهي التي تزعم القدرة على حل المستعصيات.
1: ولكن حجرنا هذا مفتاح التاريخ القديم، فتح الباب الرائع، فتح باب القصر الكبير الهائل لنشهد ما في القصر من روائع وعجائب.
0: كل هذا لأن عاملا متواضعا نظر يوما إلى مكان في بناء وقال: عجيب، ما هذا الحجر؟ إنه غريب الشكل، يحسن أن أعرضه على الضابط الموكل بالعمل.
1: وعثر العالم على مفتاح التاريخ، وكان ذلك يا عزيزي المستمع في يوم كيومنا هذا من عام 1799 للميلاد، ولنرى القصة من أولها.
0: نحن في مدينة رشيد المصرية، ثغر متواضع يعرفه المصريون بمصنع الملح الذي يقدم لهم الملح الرشيدي، ولكنهم يعرفونه أكثر بأنه أكبر المدن المصرية توريدا للنكتة، وللنكتة الرشيدية نكهة تميزها عن غيرها. في ذلك اليوم من عام 1799 للميلاد، كان بعض العمال الرشايدة يعملون لحساب الحملة الفرنسية في إصلاح بيت قديم أراد القائد الفرنسي أن يجعله تبة للتدريب على ضرب النار.
1: وحين أراد أحد العمال أن ينزع حجرا صلبا من مكانه استعصى عليه.
2: سبحان الله، لقد نزعت كل أحجار الحائط إلا أنت أيها الحجر العين. اسمع، سأجذبك جذبة أخرى، فإن لم تخرج في يدي فبحق سيدنا المتولي لأحطمنك بالفأس.
3: أتكلم نفسك يا متولي؟ جعلت من نفسك سيدنا أيضا؟
2: وماذا أفعل مع هذا الحجر اللئيم؟ يتشبث بمكانه ولا يريد أن يخرج في يدي حتى ننتهي من هذا العمل المتعب. يبدو أنه من الصوان.
3: الصوان؟ ومتى كان الرشايد يبنون بيوتهم بالصوان؟
2: إنه من الصوان فعلا، إن له رنينا مثل رنين الحجر الصوان تماما. اسمع، ما رأيك، صوان أم غير صوان؟ كما أن لونه أسود. عجيب، حسنين.
3: وبعدها معك يا متولي
2: الحجر،
3: ما له؟ هل سنقضي اليوم في قافية الحجر؟
2: حين ضربته بالفأس وقع الملاط

0: الذي كان يغطي بعضه وانكشف عن رسوم غريبة جدا. تعال انظر.
1: أين هذه الرسوم؟
0: انظر، أليست بعض هذه النقوش كالتي على العمود الكبير في عين شمس؟
1: لم أرى العمود الكبير الذي تتكلم عليه، ولكن هذه نقوش غريبة فعلا.
0: زرت القاهرة مرة وذهبت إلى بيت أحد أقربائي في عين الشمس، منطقة كلها صحراء يا حسنين، موحشة يقتل فيها القتيل ولا يدري به أحد، ورأيت على الرمل عمودا كبيرا من الحجر الصواني ملقا على الأرض، طويل طويل كأنه المئذنة، وفي سمك مئذنة قلعة صلاح الدين أيضا، ورأيت عليه نقوشا كهذه النقوش التي نراها على هذا الحجر. حسنين، أشعر كأن كنزا سيفتح لنا يا حسنين. مناصفة؟ فاهم؟
1: ومن أدراك أن وراء هذا الحجر كنزا؟
0: هكذا قال قريبي في القاهرة، قال إذا رأيت نقوشا كهذه فمعناها أن هناك كنزا قريبا.
1: اسمع يا متولي، أنا لا أصدق هذه الخزعبلات، ويحسن أن ننزع هذا الحجر ونعرضه على الضابط الفرنسي الموكل بالعمل.
0: اعقل يا حسنين.
1: يا كابتن،
0: ولا تضيع الكنز من أيدينا.
1: يا كابتن، تعال انظر هذا الحجر الغريب.
2: وجاء الضابط الفرنسي ونظر إلى الحجر وطلب إلى العمال أن يكفوا عن العمل، ثم غاب يوما وعاد برجل وفي يده عدسة مكبرة، وأصعدوه بمشقة على سلم حتى مكان الحجر، وجعل يدقق النظر ويطيل التأمل، ثم غاب يوما هو الآخر وعاد بثلاثة رجال في مثل هيئته واهتمامه بالحجر، وعالجوه برفق حتى أنزلوه من مكانه
3: وحملوه في عناية شديدة ملفوفا بالقماش السميك إلى حيث لا يدري العمال الرشيدة.
2: وفي مقر البعثة العلمية الفرنسية التي جاءت مع جيش نابليون بونابرت في الغزوة القصيرة لمصر، بدأ فحص الحجر، واقتربنا أنا وزميلتي، اقتربنا نحاول أن نفهم سر هذا الاهتمام الشديد بالحجر الذي لا يزيد طوله عن 115 سنتيمترا وعرضه عن 100 سنتيمتر. ما سر هذا الاهتمام يا أستاذ بوشار؟
4: تعرف يا سيدي أن لهذه البلاد المصرية تاريخا قديما.
2: أجل تاريخها القديم معروف منذ الفتح العربي.
4: سيدي، الفتح العربي تم عام 642 بعد ميلاد المسيح، ولكني أعني أن تاريخ هذه البلاد قديم قدم التاريخ نفسه، ولكننا لا نعرف عنه أي شيء، إنه بالنسبة للدنيا كلها ملفوف بالظلام، لا نستطيع النفاذ إليه.
2: ولماذا؟
4: لأننا لا نجد المفتاح الذي نفتح به باب ذلك التاريخ القديم.
2: أي مفتاح؟
4: اللغة المصرية القديمة.
2: من المستحيل يا سيدي معرفة أي لغة إذا لم تصل إلى معرفة حروفها.
4: هذا مؤكد. أثناء عمل البعثة العلمية الفرنسية في منطقة الإهرام بالجيزة وفي سقارة وفي تل العمارنة وفي أسوان، رأينا النقوش المصرية على الآثار القديمة تتكرر أشكالها في أنماط ثابتة توحي بأنها ليست مجرد نقوش فنية. الطيور مثلا، الميزان، النباتات المختلفة الدوائر، المربعات، المستطيلات.
2: ماذا تعني يا أستاذ بوشار بأنها تتكرر في أنماط ثابتة؟
4: خذ هذا الرسم مثلا الذي على الحجر الذي عثرنا عليه في رشيد، انظر إلى السطر الأول، لاحظ الطائرة على وجه الخصوص، إنه هنا ينظر إلى اليمين، بعدها برسم أو برسمين تراه ينظر إلى الشمال، وبعد خطوة تراه وقد واجه طائرا مثله، بعد خطوة ثالثة تراه قد فرد جناحيه. لو أنك تابعت الطائرة في الأسطر التي تلي ذلك لرأيته يتكرر على نفس الأنماط، ومعنى ذلك في رأيي، وهذا مجرد رأي شخصي يا سيدي، أقول إن معنى ذلك أن هذا الطائر يمثل حرفا معينا في الأبجدية المصرية.
3: قلت يا أستاذ بوشار إنكم شاهدتم أمثال هذه الرسوم على آثار أخرى.
4: أجل، بعضها كبير وبعضها ملون، وأشد وضوحا من هذه التي

0: على حجر رشيد.
1: فما سر اهتمامكم الشديد إذن بالحجر الرشيدي وعندكم مئات الرسوم في أماكن أخرى حيث الآثار المصرية؟
0: سؤال وجيه جدا يا سيدة. أعتقد، وهذا تصريح أقوله للمرة الأولى وعلى مستوى مسؤولية الخاصة وليس على مسؤولية البعثة العلمية الفرنسية، أقول إن هذا الحجر سيوصلنا إلى الحروف المصرية القديمة.
1: ولماذا لا توصلكم النقوش الأخرى على بقية الآثار؟
0: اقتربي، اقتربي يا سيدتي كي تري الحجر عن قرب. إنه مقسم طولياً كما ترين إلى ثلاثة أقسام، كل قسم منها يشغل حوالي 35 سنتيمتراً.
1: التقسيم واضح جداً، وأعتقد أن الرسوم التي في كل قسم تختلف تماماً عما في القسمين الآخرين.
0: أجل، فالقسم العلوي يشمل النقوش المصرية التي اعتدنا رؤيتها على كل الآثار، والتي أعتقد أنها هي اللغة المصرية القديمة. والقسم الأوسط من الحجر يحمل كتابة باللغة الديموطية.
1: الديموطية؟
0: اللغة القبطية أعني، وهذه نعرفها، بل بين أقباط مصر من لا يزال يستخدمها حتى اليوم، وعلى الخصوص في الكنائس.
1: والقسم السفلي؟
0: القسم السفلي عليه كتابة باللغة اليونانية المعاصرة.
1: لازلت لا أفهم كيف سيقودكم هذا إلى الحروف المصرية القديمة.
0: القسم السفلي اليوناني يا سيدتي هو الترجمة الدقيقة لما جاء في القسم الأوسط الديموطي، فإذا صدق حدسي وكان الجزء العلوي أيضاً هو الترجمة الدقيقة لنفس ما جاء بالقسمين الآخرين، فقد وصلنا إلى سر اللغة المصرية القديمة.
1: هذه مجرد نظرية لا تستند إلى دليل علمي يا أستاذ بوشار.
0: يا عزيزتي، العلم دائماً يبدأ بفرض، ثم يحاول أمثالنا من العلماء أن يبرهنوا على صحة الفرض بالتجربة الموصلة إلى الدليل العلمي، وهذا ما سوف نفعله.
2: حين سمع بونابرت بقصة حجر رشيد أمر بأن ترسم منه بالحبر الأسود نسخ ست وتوزع على علماء أوروبا أملا في الوصول إلى مفتاح اللغة المصرية القديمة.
1: ولكن علماء الآثار الإنجليز لم يكتفوا بالنسخة الورقية، وحين وقعت معاهدة الصلح بين إنجلترا وفرنسا عام 801 كان من بين بنودها بند يلزم فرنسا بتسليم حجر رشيد إلى الحكومة الإنجليزية.
2: في إنجلترا عكف على الحجر عالم الآثار توماس يونغ، أما شامبليون العالم الفرنسي فقد كان نصيبه نسخة ورقية.
3: ولكني أنا يا سيدي الذي توصلت إلى سر اللغة المصرية القديمة رغم النسخة الورقية.
1: كيف يا أستاذ شامبليون؟
3: لن أدخل في تفاصيل علمية دقيقة، ولكني بدأت بملاحظة مثيرة، وهي أنني لاحظت أن بعض المجموعات من النقوش قد تكون مثلا نقش طائر ونبات وبعض خطوط وميزان. لاحظت أن مجموعات كهذه توضع داخل مستطيل نسميه الآن بالخرطوش، ولما فحصت النص اليوناني والنص القبطي وجدت هذه الخرطوشات بما فيها معادلة لاسم ملكي أو لاسم شخصي.
1: تعني أن كل مجموعة نقوش داخل مستطيل أو داخل ما أسميته خرطوشة يمثل اسم ملك مثل تحتموتس أو كليوباترا مثلا؟
3: تماما. والعجيب يا سيدتي أن كليوباترا التي اشتهرت في حياتها بالثرثرة هي التي باحت لنا بسر اللغة المصرية القديمة.
1: حقا؟ وكيف؟
3: لأن أكثر الخرطوشات التي كانت على الحجر كانت تضم اسم كليوباترا، وبمقارنة النقوش التي تمثل اسمها مع حروف اسمها باللغتين القبطية واليونانية توصلنا إلى معرفة بعض حروف الأبجدية المصرية كحرف الكاف مثلا الذي يمثله طائر ينظر إلى اليمين وحرف اللام وهكذا.
1: تعني أنك بهذا توصلت إلى كل الحروف المصرية بمجرد معرفة ثمانية حروف فقط هي اسم كليوباترا؟
3: كانت

0: هناك خرطوشات أخرى على الحجر تضم أسماء تحتمس ورمسيس. في أول الأمر توصلت أنا إلى 16 حرفاً، وأكمل الأبجدية زميلي الإنجليزي دكتور يونغ.
1: تعني أنا في استطاعتك يا سيد شامبليون أن تقرأ أي نص باللغة المصرية القديمة؟
0: اسمها اللغة الهيروغليفية. أجل، بسهولة جداً يا سيدتي أستطيع أن أقرأ أي نص هيروغليفي. وبالمناسبة المصريون القدماء كانوا يكتبون من اليمين إلى اليسار تماماً كالعربية.
1: سؤال أخير يا سيد شامبليون، ماذا كان هذا النص الذي هداكم إلى سر اللغة الهيروغليفية؟
0: مجرد منشور أصدرته الملكة كيلوباترا بالاستعداد للاحتفال بزواجها من مارك أنتوني. المناسبة معروفة، ولكن المهم أن حجر رشيد يا سيدتي فتح لنا باب التاريخ المصري القديم على مصراعيه. لولاه لما عرفنا أن على ضفاف النيل الهادئ الرقيق قامت منذ 7000 سنة أقدم حضارة عرفها تاريخ الإنسان.
2: غدا لنا لقاء عزيز المستمع مع درويش الجميل وعبد الأمير التركي.

0: حب الوطن صورة يجسدها كل يوم أصحاب الهمم العالية، كل في المكان الذي يشغله. فشكرا لكم ولعطائكم. البحرين تمضي بثبات.
1: مستمعينا، جمهورنا العزيز،
2: نلتقي بكم ونسعد بتواصلكم. من صوت البحرين النابض، صوت الأصالة والتجديد، نقول
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين،
2: هنا البحرين.
3: مؤسسة الإنتاج البرامج المشترك لمجلس التعاون لدول الخليج العربية تقدم

0: الجنة الخضراء. تمام 2:30، إنه الوقت المعتاد لوصول السيد أبي طلال إلى منزله، وفجأة استوقفه صوت مبحوح.
1: عفواً لو سمحت، هل أنت أبو طلال؟
2: نعم أنا أبو طلال.
1: يسرني أن أقدم لك نفسي، اسمي سعيد، مخرج برامجي في التلفزيون.
2: أجل أجل، عرفتك الأستاذ سعيد، أنا من أشد المعجبين ببرنامجك يا أستاذ، وخصوصاً برنامجك مخالب الوحش.
1: مخالب الوحش؟ أخطأت العنوان يا عزيزي، برامجي مخصصة للبث في موضوعات البيئة، أما مخالب الوحش فهو مسلسل كرتوني خيالي.
2: معذرة معذرة، أنا آسف جدا، المحطات كثيرة واختلط علي الأمر.
1: لا بأس لا بأس يا عزيزي لا بأس. قيل لي إنك موظف في إدارة البيئة، هل هذا صحيح؟
2: نعم هذا صحيح، كيف لي أن أساعدك؟
1: ستكون أنت خير مذيع لبرنامج الجنة الخضراء.
2: ماذا؟ ماذا تقول؟ مذيع؟ لما لا؟
1: برنامج الجنة الخضراء يتحدث عن دور الأشجار في حياة الإنسان، استوقف الناس واسألهم، هذا كل ما في الأمر.
2: موافق موافق، متى نبدأ العمل؟
1: حالا، هيا يا شباب إلي بلاقط الصوت والكاميرا.
0: وهكذا بدأ أبو طلال عمله الجديد، حيث اختار عائلته كنقطة انطلاق لبرنامج الجنة الخضراء.
2: سيداتي وسادتي، مساء الخير، أهلا ومرحبا بكم في البرنامج البيئي الجنة الخضراء، وموضوع حلقتنا لهذا اليوم حول

0: الشجرة. ما الدور الذي تلعبه الشجرة في حياتنا؟ هذا هو السؤال، وسنبدأ بالسيدة أم طلال ونسألها ما الدور الذي تلعبه الشجرة في حياتنا؟
1: للشجرة دور مهم، مهم طبعا طبعا مهم. أقصد شكلها جميل و نعم نعم.
0: أكملي أكملي، ما الدور الذي تلعبه الشجرة في حياتنا؟
1: أجل أجل أجل، نعم، يمكننا مثلا أن نربط حبلا بين شجرتين ليصبح حبل غسيل، كما أنها
2: أوقف التصوير حالاً.
3: أنا أستطيع الإجابة على السؤال، أرجوك يا أستاذ سعيد، دع أبي يجري معي اللقاء.
2: تفضل تفضل، هيا ابدأ التصوير.
3: أنا معتاد على الجلوس في ظل الأشجار، وأشجار الحديقة تشعرني بالراحة والمتعة.
2: أجل، هذا كلام جميل.
3: كما أرسل سلامي إلى كل أصدقائي في الحي، منصور وحسن. هيه أنا هنا، أنا طلال، وأبي أصبح مذيعاً مشهوراً.
2: ما هذا الهراء؟ توقف، أوقف التصوير.
0: عفواً عفواً يا أستاذ سعيد، أعتقد أن ابنتي فاطمة تستطيع أن تتحدث بشكل أفضل لبرنامجك.
2: أمتأكد يا أستاذ أبا طلال من أن ابنتك فاطمة تستطيع أن تتكلم عن فائدة الأشجار؟
0: أجل أجل، إنها فتاة ذكية وتعرف معلومات كثيرة.
2: هيا إذن لنبدأ التصوير مرة أخرى، هيا ابدأ.
1: لكنني مرتبكة قليلاً يا أبي.
0: لا بأس يا فاطمة، لا بأس، فقط ابدأي بالحديث واتركي الباقي علي.
1: حسناً حسناً يا أبي.
0: هيا ابدأي.
1: معلمتي تقول إن الأشجار ضرورية لأنها تطلق الأكسجين وتمتص غاز الكربون، إنها تنظف الهواء الذي يدخل إلى أجسادنا، ومن واجبنا أن نسقي الأشجار حتى تستمر بعملها. والأشجار الأشجار أبي غائبة.
2: يكفي يكفي، توقفوا، أوقف التصوير، أريد دواء للصداع يا ولد.
4: سمعت ولدي يقول إن الأشجار سبب رئيسي في هطول الأمطار، ومن واجبنا أن نحافظ عليها ونبعد عنها الأذى.
0: شكرا شكرا لك يا عزيزي المزارع.
4: لحظة من فضلك، عندي كلمة أود أن أقولها لكم.
0: تفضل.
4: برنامجكم ممتع، ولكنه لا يختلف عن بقية البرامج، كلام وكلام وكلام، ومن الأفضل أن ننتقل إلى الفعل. الصحراء مستمرة في تقدمها، والأبنية تزحف وتزحف، المعاول كثيرة، والتربة الخصبة في كل مكان. اختاروا يوما واحدا من كل شهر ليكون يوما للتجير، فالشجرة نعمة من الله، فلنحافظ على النعمة.
5: الإسمنت لا يشبع، احملوا معاولكم وابدأوا التشجير حتى تصبح دنيانا جنة خضراء، ودمتم سالمين. مع تحيات مؤسسة الإنتاج البرامج المشترك لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
6: على مر الأزمنة وتعاقب السنين،
7: أثيرنا لا يغيب ولا يتوقف،
6: أثير الشغف والإبداع والتميز.
7: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
6: هنا البحرين.
7: هنا البحرين.
6: الثقافة التشريعية، معرفة تعزز الوعي بالممارسة البرلمانية.
8: يتشكل مجلس الشورى من ثلاثة أجهزة رئيسية، وهي رئيس المجلس الذي يتم تعيينه بموجب

بأمر ملكي ومكتب المجلس الذي يضم رئيس المجلس والنائبين الأول والثاني ورؤساء اللجان ولجان المجلس البالغ عددهم 8 لجان دائمة.

هنا البحرين، حان الآن موعد أذان المغرب حسب توقيت روزنامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعد.
1: رفع على مسامعكم أذان المغرب حسب توقيت روزنامة الزبارة والبحرين.

0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: لن تستطيع القضاء علي، لن تستطيع. أنا الأقوى، أنا المرض.
2: أمراض تتكلم.

0: هل أتيح لك يا كريم أن تلاحظ ولو لمرة كيف يتصرف شخص مع يده مثلاً إذا كانت مصابة بكسر في عظم الساعد أو الرسغ؟
1: طبعاً، فهو بالكاد يمكنه أن يحركها، وغالباً بمساعدة اليد الثانية. لكن لماذا تسألين؟
0: لأني أريد أن نتحدث اليوم عن واحد من أمراض اضطرابات العظام، وهو مرض كسور العظام.
1: حسناً، إنه مرض جدير بتناوله بالبحث، لكون العظام هي الجزء الصلب في جسم الإنسان، وهي بمثابة الحديد في البناء.
0: والعظام ليست تراكيب جامدة بلا حياة كما يعتقد البعض، بل هي تتألف من خلايا حية منطمرة في بناء قاس من المعادن، وخصوصاً الكالسيوم والفوسفور.
1: وفي العظام أيضاً توجد خلايا بانية لها تقوم ببناء وتجديد ما تلف وتكوين عظام جديدة على مدى الحياة، وتتكفل بترميم العظام المكسورة.
0: بالفعل، وفي حالة حدوث كسور أو شروخ في أي عظم من عظام جسم الإنسان 208، تقوم هذه الخلايا إن كانت سليمة ولا خلل فيها بترميم هذه الكسور.
1: كذلك، وعند حدوث كسور في العظام يتحدد حجم الخطر استناداً إلى حجم إصابة النسج المحيطة بالعظم المصاب.
0: صحيح، ومن هذا المنطلق يا كريم قسمت كسور العظام إلى عدة أنواع. اسمع هنا.

0: أكل الكسر البسيط الذي لا تتضرر فيه النسج أبداً، والكسر المركب حيث تكون النسج المجاورة للعظم المكسور مصابة بشكل كبير، والكسر المتبدل، والكسر غير التام أو الشرخ، والكسر الجهدي.
1: ممتاز ما ذكرته يا زينة، وأضيف أن أول وأهم أسباب حدوث الكسور هو تعرض العظم لضغط شديد أكثر مما يتحمله.
0: أجل، ولكسور العظام أسباب أخرى، منها ضعف العظام الذي يحدث بسبب كبر السن والشيخوخة، ومرض عظمي كتخلخل العظام أو سرطان العظم. وفي هذه الحالة ينكسر العظم باستثارة بسيطة أو بدونها، وهذا يدعى الكسر المرضي.
1: أما إهمال علاج كسور العظام فله مخاطر ومضاعفات، منها إصابة العظم بالالتهاب وموته تدريجياً، وأحياناً تقطع أجزاء العظام الصغيرة الحادة أوعية الدم أو الأعصاب في منطقة الكسر.
0: هذا عدا عن الآلام التي لا تحتمل والتي يعانيها من يصاب بكسر في عظم من عظام جسمه.
1: فعلا فقد تعرض جارنا مرة لحادث سيارة سبب له كسورا عديدة، وأذكر كم كان يتألم كلما أراد الحراك.
0: وكم كان عمره؟
1: 30 عاما تقريبا.
0: إذن فقد استغرق شفاؤه أشهرا، فيما الطفل تشفى كسوره عادة في مدة لا تتجاوز الشهر.
1: صحيح يا زينة، ما رأيك لو نتابع ما كان يحدث مع حليم بعدما أصيب بكسور عظامه؟
0: ولم لا، فهكذا نحيط بالأعراض والمضاعفات المرافقة لمرض كسور العظام إحاطة تامة.

0: أرجوك يا أمي أعطيني حبة مسكن، فالألم شديد.
1: اصبر يا بني وتحمل.
0: وهل بقيت عندي قدرة على التحمل؟ كسور في عظام رجلي وساعدي والعمود الفقري، وأحس كأنني مربوط بحبال شديدة، وأنا غارق في الجبس نتيجة التجبير.
1: قل الحمد لله لأنه هيأ لك من نقلك إلى المستشفى بعد الحادث، حيث تمكنوا من إسعافك ومساعدتك وأعادوا ترتيب عظامك وردوها إلى وضعها الصحيح.
0: الحمد لله، لكن الطبيب الذي أشرف على إسعافي وأعطاني تعليمات العلاج أخافني بما قاله لي يا أمي.
1: ماذا قال لك؟
0: قال لي: بصراحة يا حليم، الكسور التي أصبت بها ليست من النوع البسيط، بل من النوع المركب الذي يتسبب بأذية كبيرة للنسج الرخوة المجاورة للعظام المصابة، وهذا يعني أنك معرض للإصابة بالتهاب العظم مما يعقد الشفاء.
1: لا تخف يا بني، سأرعاك كما يجب، وبإذن الله ستتخطى هذه المرحلة بسلام.
0: إن شاء الله، إن شاء الله يا أمي.

مسكين حليم، سوف يتألم فترة طويلة جراء الكسور التي أصابت عظامه. أنا مرضه، مرض كسور العظام، أشفق على حاله لأني أدرك ما سيعانيه من آلام وربما من مضاعفات. هذا على أنه سيجبر على البقاء في الفراش لثلاثة أشهر على الأقل إن صار علاجه بالشكل الصحيح. أما إن التأمت عظامه المكسورة التئاما معيبا فهناك المشكلة.

إذ سيضطر طبيبه إلى فصل العظام وإعادة تنظيمها من جديد. وتثبيت العظام وتجبيرها ليس أمراً سهلاً دائماً، فتثبيت الضلع المكسور في القفص الصدري يحتاج إلى الاعتماد على الأضلاع السليمة والعضلات المجاورة، والأصعب هو تثبيت عظم الفخذ إن أصيب بكسر كما حدث مع حليم.

0: ما الذي تفعله يا حليم؟
1: أحاول أن أنهض لأجلس على الكرسي يا أمي.
0: لا يا بني، هل نسيت كم عانيت حتى تمكن الطبيب من تجبير عظم فخذك المكسور؟
1: لا، لم أنسى كيف أمضى الطبيب وقتاً تجاوز الساعة ليعيد قطعتي العظم المكسور إلى وضعهما الصحيح، حيث وضع رجلي بحالة تمديد واستخدم الأوزان والبكرات ليؤمن قوة جاذبة دائمة.
0: المهم أنه تمكن من إعادة العظم إلى وضعه الصحيح حتى لا يلتئم التئاماً معيباً. ثم ما بك تهمل التمارين التي أوصاك الطبيب بأن تقوم بها لمفاصلك المجاورة لكسور العظام؟
1: سأقوم بها في الحال يا أمي، إذ لا أريد أن يصيب الانتفاخ والورم العضلات التي غطاها التجبير.
0: خيراً تفعل يا بني.

هذا ما جناه حليم من وراء السرعة في القيادة، كسور في العديد من عظامه، ولكن الله سبحانه نجاه من الأسوأ من كسوري، من كسور الجمجمة أو العمود الفقري التي تؤذي الدماغ أو النخاع الشوكي، كما نجاه من كسور الأضلاع التي تؤدي لشدتها إلى ثقب الرئة. أنا مرض كسور العظام، وأعرف مدى خطورة هذه الكسور، كما أعرف أن وضعه خطر قليلاً. لأن أجزاء صغيرة حادة من العظام المكسورة قطعت بعض أوعية الدم في محيط بعض الكسور التي أصابته، وقد يحتاج إلى جراحة لإصلاح هذه الأوعية، لكن موعده مع طبيبه بعد أسبوع، وإن لم يتنبه لوضعه الخطر سيؤذي عظامه. كيف أتصرف لأعلمه؟ كيف؟ ها؟ وجدتها.

0: حليم. حليم.
1: من أنت؟
0: أنا صديق يريد أن يساعدك حتى تشفى بسرعة من كسور عظامك.
1: أكون ممتنا إن كنت تعرف السبيل إلى ذلك.
0: اسمع إذن، غدا صباحا تزور طبيبك ليطلب صورة أشعة خصوصا لعظم ساعدك وفخذك، لأن عندك مشكلة في أوعية الدم المحيطة بهذين العظمين.
1: حسنا، سأفعل.
0: وتجنب تناول أي طعام قبل ذهابك، لأنه قد يضطر لتبنيجك وإجراء عملية جراحية سريعة لك.
1: هل أنت طبيب؟
0: لا، أنا مرضك، مرض كسور العظام.
1: جئت في وقتك. أخبرني، لما وضع الطبيب لعظامي المكسورة داخل جسمي برغيا معدنيا أو صفائح؟ هل يعني هذا أنني سأبقى عاجزا عن السير؟
0: على العكس، على العكس، فقد أراد بوضع البرغي أو الصفائح المعدنية إعادة العظام المكسورة إلى مكانها، ولهذا التثبيت الداخلي فوائد كثيرة، إذ سيمكنك من إعادة استعمال الطرف المصاب

0: بعد عدة أيام، عوضاً عن الأسابيع والأشهر.
1: يعني بعد إزالة مواد التجبير سأعود لأتحرك كما كنت؟
0: أجل، لكن بعد إعادة تأهيل العضلة أو المفصل الذي تم تثبيته في مرحلة التجبير إلى حالته الطبيعية.
1: وفي هذا الوقت علي المثابرة على التمارين الخاصة للعضلات والمفاصل المجاورة للكسور.
0: صحيح.
1: هل فترة الثلاثة أشهر التي حددها الطبيب لي للشفاء منك من مرض كسور العظام ستكون كافية لتبرأ كل عظامي؟
0: إن شاء الله، إن شاء الله. لكن إذا لم يلتحم كسر أحد العظام مع بعضه البعض، فسيضطر الطبيب لأن يجري مسحاً إضافياً للمنطقة المصابة، ومن ثم اتخاذ الإجراءات المناسبة لتسريع الشفاء.
1: إجراءات؟ إجراءات مثل ماذا؟
0: الإجراءات الأكثر شيوعاً في مثل هذه الحالة هي إجراء تطعيم للعظم، حيث تؤخذ أجزاء صغيرة من عظم آخر من الجسم وتوضع حول الكسر. تبقى نصيحة واحدة.
1: ما هي؟
0: كلما تم الإسراع في معالجة كسور العظام، كلما كان شفاؤها أسرع.
1: لكن أريد يا مرض كسور العظام، أين ذهب؟ أين ذهب؟ أين ذهبت يا مرض كسور العظام؟ أين؟ أين؟
2: حليم، يا بني، مع من كنت تتكلم؟
1: مع مرضي يا أمي.
2: مع مرضك؟ يبدو أن ابني صار يرى كوابيس في اليقظة أيضا.
1: إذا أخبرتها لن تصدقني، فلا يمكن للأمراض أن تتكلم.
2: تصبح على خير يا بني.
1: وأنت بخير يا أمي.
3: استمعتم إلى حلقة من برنامج
4: أمراض تتكلم.
3: أمراض تتكلم، المادة العلمية
5: الدكتور علي حسن والدكتورة فيروز محمد،
3: الإعداد الإذاعي والإخراج
5: نوال حجازي.

عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. مستمعين الأعزاء، نستمع الليلة إلى سهرة من الفن القديم مع الموسيقار فريد الأطرش. أوقات سعيدة نرجوها لكم.
1: نصائح طبية لعيون صحية مع الاستشاري الدكتور عمار آل محمود.

عمل ألوان هو مصطلح يقصد فيه فقدان القدرة على رؤية الألوان بشكلها الطبيعي، خصوصاً الألوان الأساسية وهي الأحمر والأزرق والأخضر. أما أن الإنسان ما يقدر يشوف الألوان بشكل تام، فهذه حالة جداً نادرة ونادراً ما نشوفها مع المرضى. طبعاً تختلف الأعراض عمل ألوان من شخص إلى آخر ومن حالة إلى حالة ثانية، فبعض الأشخاص يقدرون يشوفون جميع تدرجات الألوان لكن بشكل مختلف عن الطبيعي، في حين أن بعض الأشخاص الآخرين يكون عندهم محدودية في رؤية الألوان، فبالتالي أعداد الألوان اللي يشوفونها أقل من اللي يشوفها الإنسان الطبيعي. قد يظن المستمع أن ما في مشكلة بالنسبة لعمل الألوان، إيش المشكلة أن الواحد يشوف الأزرق أحمر أو الأخضر بلون مختلف؟ لكن عند بعض الأشخاص فإن عمل ألوان قد يغير مجرى حياتهم، فوجود عمل ألوان قد يزيد من صعوبة التعلم لدى الأطفال على سبيل المثال، أما بالنسبة للكبار فإنه قد يحد من إمكانية التقدم في العمل في مجالات معينة تتطلب من الشخص تمييز الألوان أو تمييز الأشكال الموجودة قدامه، فوجود عمل ألوان يخلي هذا الموضوع أصعب بالنسبة له. أساس نكتشف موضوع عمل ألوان إذا كان موجود أو لا، بالإمكان القيام ببعض الفحوصات للتأكد من وجودها من عدمها. أحد هذه الفحوصات يتطلب من المريض النظر إلى مجموعة من النقاط بأطياف مختلفة ومحاولة اكتشاف شكل معين داخلها. الفحوصات الثانية تعتمد على ترتيب قطع مثل الألعاب، وتكون الألعاب ملونة بمجموعة مختلفة من الأطياف. الأشخاص المصابين بعمل ألوان يكونون غير قادرين على تمييز هذه الأشكال أو غير قادرين على ترتيب القطع كما يجب. طبعاً في حال اكتشاف المرض فإن العلاج موجود حالياً، وهو يكون عن طريق استخدام عدسات لاصقة تعدل من شكل الألوان وتظهرها للشخص بالشكل السليم. الله يحفظك.

0: الخبر، تفاصيل، تقارير، لقاءات. تابعوا أخبارنا الإذاعية على التردد 102.3 FM. نشرة الأخبار.
1: جلالة الملك المعظم يهنئ الرئيس المصري بمناسبة ذكرى 6 أكتوبر، ويؤكد مواصلة العمل المشترك والتعاون الوثيق في ظل شراكة استراتيجية التي تجمع البلدين. مجلس الوزراء يهنئ جلالة الملك المعظم بمناسبة نجاح تنظيم سباق الفورمولا 1 في ماليزيا، وبتصدر مملكة البحرين الدول العربية في دورة الألعاب الآسيوية بحصدها 22 ميدالية ملونة. مملكة البحرين تستعد لاستضافة النسخة الأولى من منتدى ومعرض صنع في الخليج 2026 في تجمع صناعي خليجي يهدف إلى تعزيز التكامل الاقتصادي والصناعي. وإسدال الستار على فعاليات جائزة البحرين الكبرى للفورمولا 1 في ماليزيا، ومملكة البحرين تسطر قصة نجاح استثنائية في تنظيم الفعاليات الرياضية العالمية.

إلى تفاصيل النشرة فأهلا بكم. بعث حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى أخيه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة بمناسبة ذكرى اليوم 6 أكتوبر المجيدة. وعرب جلالته في البرقية عن أطيب تهانيه وتمنياته لفخامته بموفور الصحة والسعادة ولشعب جمهورية مصر العربية الشقيق بالمزيد من التقدم والازدهار. وأشاد جلالته حفظه الله بمستوى العلاقات الأخوية الوطيدة التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين، مؤكدا جلالته على مواصلة العمل المشترك والتعاون الوثيق مع جمهورية مصر العربية في ظل شراكة الاستراتيجية التي تجمعهما بما يحقق مصالح وأهداف البلدين الشقيقين. تلقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه برقية تهنئة من سمو الشيخ عبد الله بن حمد آل خليفة الممثل الشخصي لجلالة الملك المعظم بمناسبة نجاح تنظيم سباق جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج للفورمولا 1 2026 في نسخته 22 في ماليزيا، والذي جاء بمباركة من صاحب الجلالة الملك المعظم أيده الله وصاحب الجلالة السلطان إبراهيم ابن المرحوم السلطان اسكندر ملك ماليزيا. تلقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله برقية تهنئة من سمو الشيخ

ناصر بن حمد آل خليفة ممثلي جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب بمناسبة نجاح المتميز الذي حققته جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج للفورمولا 1 في ماليزيا. وأكد سمو الشيخ ناصر بن حمد أن ما تحقق هو ثمرة للرؤية الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه، وما يليه جلالته من دعم مستمر للقطاع الرياضي والكوادر الوطنية، بما أسهم في صناعة تجربة وطنية قادرة على المنافسة والتميز والوصول باسم المملكة إلى مختلف المحافل العالمية. وأشاد سموه بالقيادة المتميزة لصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، وما يليه سموه من اهتمام ومتابعة مستمرة لرياضة السيارات، مؤكدا أن رؤية سموه أسهمت في بناء تجربة بحرينية رائدة لم تقتصر على استضافة كبرى الأحداث الرياضية العالمية، وإنما انتقلت يوم إلى مرحلة جديدة تتمثل في تصدير الخبرة البحرينية وقدراتها التنظيمية إلى الخارج. وأوضح سموه أن إقامة جائزة تحمل اسم مملكة البحرين خارج حدود المملكة وبهذا المستوى من التنظيم والحضور الدولي تحمل دلالات تتجاوز نجاح الحدث الرياضي ذاته، فهي تعكس قدرة المملكة على نقل تجربتها وخبراتها إلى العالم وتحويل ما راكمته من خبرات على مدى أكثر من عقدين في رياضة السيارات إلى نموذج بحريني متميز يحظى بالثقة والتقدير على الساحة الدولية. ونوه سمو الشيخ ناصر بن حمد بالدور البارز الذي اطلع به فريق البحرين من مختلف القطاعات في إنجاح هذا الحدث، مشيدا بما أظهره أبناء البحرين من احترافية وكفاءة وقدرة على العمل في بيئة دولية وبمعايير تنظيمية عالية. تلقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله برقية تهنئة من سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثلي جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب بمناسبة الإنجاز التاريخي الذي حققته مملكة البحرين في دورة الألعاب الآسيوية 20 التي أقيمت في أيتشي ناغويا باليابان بحصد 22 ميدالية ملونة، منها 11 ميدالية ذهبية وخمس ميداليات فضية وست ميداليات برونزية، وتصدرها ترتيب الدول العربية واحتلالها المركز العاشر آسيويا. وأكد سمو الشيخ ناصر بن حمد أن هذا الإنجاز يجسد المكانة المتقدمة التي بلغتها الرياضة البحرينية بفضل الرؤية الملكية السامية لجلالة الملك المعظم، وما تحظى به من دعم واهتمام مستمر من صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء. وأشاد سموه بالجهود الكبيرة التي يبذلها سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية في قيادة وتطوير المنظومة الرياضية، مؤكدا أن ما تحقق يعكس العمل المتواصل والمتابعة الحثيثة والرؤية الطموحة التي يقود بها سموه نهضة الرياضة البحرينية نحو المزيد من المكتسبات. وأوضح سموه أن تصدر مملكة البحرين للدول العربية وحضورها ضمن العشر الأوائل آسيويا يعكسان ما وصلت إليه المملكة من حضور تنافسي راسخ على الساحة القارية، ويؤكدان قدرتها على تحقيق الإنجازات في كبرى المحافل الرياضية بما يعزز موقعها على خريطة الرياضة الآسيوية. وأشاد سموه بعطاء جميع الرياضيين والرياضيات وما أظهروه من عزيمة وروح وطنية عالية، مؤكدا أن إنجازاتهم تعكس قدرات أبناء البحرين وحرصهم على تشريف المملكة ورفع رايتها عاليا في المحافل القارية. تلقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه
وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله برقية تهنئة من سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية

البحرينية بمناسبة النجاح الذي حققه سباق جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج للفورمولا 1 2026. وأكد سمو الشيخ خالد بن حمد أن هذا النجاح يمثل إنجازاً وطنياً جديداً يضاف إلى سجل مملكة البحرين الحافل بالنجاحات الرياضية والتنظيمية، ويجسد ما تحظى به الرياضة البحرينية من رعاية واهتمام من حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه، وما يليه صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله من دعم ومتابعة مستمرة أسهما في ترسيخ مكانة المملكة كوجهة عالمية رائدة في رياضة السيارات. وأشاد سموه بالدور البارز لصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة في تطوير رياضة السيارات بمملكة البحرين، مؤكدا أن إقامة سباق جائزة البحرين الكبرى خارج أرض المملكة للمرة الأولى مع المحافظة على هويته البحرينية يعكس الرؤية الطموحة لسموه والخبرات المتراكمة التي اكتسبتها المملكة على مدى أكثر من عقدين من استضافة هذا الحدث العالمي. وثمن سموه الجهود الكبيرة التي بذلها فريق البحرين وحلبة البحرين الدولية وجميع الجهات المنظمة والشركاء، إلى جانب التعاون المثمر مع الجهات المعنية في ماليزيا والاتحاد الدولي للسيارات وإدارة الفورمولا 1، والذي أسهم في إخراج السباق بصورة مشرفة تعكس مكانة مملكة البحرين وقدراتها التنظيمية. تلقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله برقية تهنئة من سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية بمناسبة الإنجاز الرياضي الذي حققته مملكة البحرين في دورة الألعاب الآسيوية 20 التي اختتمت منافساتها في أيتشي ناغويا باليابان، وذلك بعد أن حصدت المملكة 22 ميدالية منها 11 ميدالية ذهبية وخمس ميداليات فضية وست ميداليات برونزية لتحتل المركز الأول عربيا في إنجاز يعكس المكانة المتقدمة التي بلغتها الرياضة البحرينية على الساحة القارية. كما هنأ سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، مشيدا بدعم سموه المتواصل للرياضة البحرينية. وأكد سمو الشيخ خالد بن حمد أن ما حققته مملكة البحرين في النسخة 20 من دورة الألعاب الآسيوية يمثل محطة مضيئة في تاريخ الرياضة البحرينية، ويعكس حجم التطور الذي تشهده الرياضة البحرينية بفضل الرعاية الملكية السامية والدعم الحكومي المستمر، إلى جانب الجهود المتكاملة التي تبذلها الاتحادات الرياضية والأجهزة الفنية والإدارية والرياضيون. وأشاد سموه بالإنجاز الذي حققه منتخب ألعاب القوى للرجال والسيدات بحصد 9 ميداليات ذهبية، مؤكدا أن هذا التفوق يعكس المكانة الراسخة لألعاب القوى البحرينية وما تتمتع به من إمكانيات وقدرات تنافسية عالية أسهمت في تعزيز رصيد المملكة من الميداليات الذهبية. كما أشاد سموه بالإنجاز التاريخي الذي حققه منتخب كرة اليد بتتويجه بالميدالية الذهبية للمرة الأولى في تاريخ مشاركاته بدورات الألعاب الآسيوية، معتبرا هذا التتويج جاء ثمرة سنوات من العمل والعطاء والإصرار. ونوه سموه كذلك بالإنجاز التاريخي الذي حققه منتخب السباحة بإحراز الميدالية الذهبية والتي تمثل علامة فارقة في مسيرة السباحة البحرينية باعتبارها أول ميدالية للبحرين ودول الخليج العربي في تاريخ منافسات السباحة بدورات الألعاب الآسيوية. وأضاف سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة أن تصدر مملكة البحرين الترتيب العربي واحتلالها المركز العاشر على مستوى القارة الآسيوية رغم المنافسة القوية بين 45 دولة، يؤكد أن الرياضة البحرينية تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق المزيد من النجاحات، وأن الطموحات لا تقف عند حدود الإنجازات الحالية بل تمتد إلى تحقيق نتائج

أكثر تميزاً في الاستحقاقات المقبلة. وفي ختام تصريحه أعرب سمو الشيخ خالد بن حمد عن بالغ فخره واعتزازه بجميع أفراد البعثة البحرينية، مثمناً الجهود المخلصة التي بذلوها لتعزيز مكانة البحرين على خارطة الرياضة الآسيوية. بعث صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله برقية تهنئة إلى أخيه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة بمناسبة ذكرى اليوم السادس من أكتوبر المجيدة. كما بعث صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء برقية تهنئة مماثلة إلى أخيه معالي الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بجمهورية مصر العربية الشقيقة بهذه المناسبة. تلقى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله برقية تهنئة من صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة ملك البلاد المعظم رئيسة المجلس الأعلى للمرأة حفظها الله، وذلك بمناسبة نجاح تنظيم سباق جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج للفورمولا 1 2026 في نسخته 22 في ماليزيا، والذي جاء بمباركة من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه وصاحب الجلالة السلطان إبراهيم بن المرحوم السلطان اسكندر ملك ماليزيا. وأكدت صاحبة السمو الملكي قرينة ملك البلاد المعظم رئيسة المجلس الأعلى للمرأة حفظها الله أن نجاح تنظيم سباق جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج للفورمولا 1 2026 في نسخته 22 في ماليزيا يمثل إنجازا رياضيا وحضاريا مشهودا يضاف إلى سجل المكتسبات الوطنية الحافلة المتحققة في العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، ويجسد جهود صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله المقدرة وتوجيهات سموه السديدة في دعم ورعاية هذه البطولة العالمية الكبرى وتعزيز حضورها ومكانتها على المستويين الإقليمي والدولي. كما أكدت سموها أن ما تحققه مملكة البحرين اليوم من نجاحات متواصلة وإنجازات استثنائية على صعيد الرياضة الدولية واستضافة ورعاية الفعاليات والمحافل الكبرى إنما يعكس رؤية الحكيمة والنظرة الثاقبة لصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله في ترجمة التوجيهات السامية والتطلعات السديدة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، والتي أسهمت في ترسيخ مكانة المملكة المرموقة وتعزيز حضورها في ميادين التميز والريادة بمختلف المجالات. وعربت سموها عن بالغ الفخر والاعتزاز بهذا التميز المشرف والإنجاز المستحق الذي يعكس صورة المشرقة لمملكة البحرين، مشيدة بالدور المحوري للكوادر الوطنية من الكفاءات البحرينية المخلصة من الجنسين ضمن فريق البحرين الذين أثبتوا تميزهم واقتدارهم في إدارة وتنظيم هذا الحدث الرياضي العالمي بكفاءة عالية واحترافية. تلقى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله برقية تهنئة من سمو الشيخ عبد الله بن حمد آل خليفة الممثل الشخصي لجلالة الملك المعظم بمناسبة نجاح تنظيم سباق جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج للفورمولا 1 2026 في نسخته 22 في ماليزيا، والذي جاء بمباركة من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه وصاحب الجلالة السلطان إبراهيم بن المرحوم السلطان اسكندر ملك ماليزيا. ترأس صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء الذي عقد اليوم بقصر القضيبية. وفي بداية الاجتماع رفع المجلس أسماء آيات التهاني والتبريكات إلى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه بمناسبة نجاح تنظيم سباق جائزة

البحرين الكبرى لطيران الخليج للفورمولا 1 2026 في نسخته 22 في ماليزيا، والذي جاء بمباركة من حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وصاحب الجلالة السلطان إبراهيم ابن المرحوم السلطان اسكندر ملك ماليزيا، وحضره صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، معربا عن شكره وتقديره لصاحب الجلالة ملك ماليزيا على دعمه لإقامة سباق في ماليزيا، مشيدا بالتسهيلات التي قدمتها الحكومة الماليزية برئاسة معالي السيد أنور إبراهيم رئيس وزراء ماليزيا لإنجاح هذا الحدث الرياضي الهام. كما أعرب عن تقديره لجهود فريق البحرين من مختلف القطاعات والقائمين على بطولة العالم للفورمولا 1 والاتحاد الدولي للسيارات وحلبة البحرين الدولية وحلبة سيبانج الدولية وكافة الفرق المشاركة وما بذلوه من جهود متفانية أسهمت في نجاح سباق. وفي هذا الصدد رحب المجلس بافتتاح مقر سفارة مملكة البحرين في العاصمة الماليزية كوالالمبور، الذي أقيم برعاية صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وبأهميته في دعم العلاقات الثنائية ومجالات التعاون بين البلدين. كما رفع المجلس التهاني والتبركات إلى حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه بمناسبة الإنجاز الذي حققته مملكة البحرين في دورة الألعاب الآسيوية بحصد 22 ميدالية ملونة وتصدرها ترتيب الدول العربية، وتتويج منتخب مملكة البحرين لكرة اليد بالميدالية الذهبية للمرة الأولى في تاريخه. وأشاد المجلس بالجهود التي يبذلها سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، وسمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية في دعم وتطوير القطاع الرياضي. ثم أشار المجلس إلى تفضل صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله بزيارة لوزارة الإعلام ومركز الاتصال الوطني، معربا عن تقديره للكوادر الوطنية العاملة في وزارة الإعلام ومركز الاتصال الوطني والصحافة المحلية لما أبدته من حرص على أداء واجبها الوطني والإعلامي بكفاءة ومسؤولية خلال فترة التصدي للاعتداءات الإيرانية الآثمة على مملكة البحرين. بعدها أدان المجلس استمرار الاعتداءات الإرهابية التي تشنها ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران على المملكة العربية السعودية الشقيقة، والتي كان أخرها استهداف محطة طيبة لتوزيع الكهرباء بالمدينة المنورة التي تزود المسجد النبوي الشريف بالطاقة الكهربائية، لافتا إلى أن هذا الاعتداء انتهاك صارخ لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وميثاقي الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي، وخرقا سافرا للقيم الدينية والأعراف الأخلاقية، وتصعيد خطير يأتي في سياق الاستهداف المتكرر للحرمين الشريفين والمقدسات الإسلامية واستفزاز لمشاعر المسلمين في أنحاء العالم كافة. بعد ذلك استعرض المجلس المذكرة التالية: النتائج سباق جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج للفورمولا 1 2026 في نسخته 22 في ماليزيا. كما نظر المجلس في عدد من المذكرات المرفوعة له من اللجنة التنسيقية واللجان الوزارية ووافق على ما يلي: حزمة من مشاريع القوانين ذات الأولوية في إطار مواكبة متطلبات التنمية لصالح الوطن، مستجدات الإطار الموحد للبرامج الحكومية ذات الأولوية في نسخته الرابعة، الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص في مملكة البحرين للأعوام 2027-2029، مساهمات مملكة البحرين في المنظمات الإقليمية والدولية، مذكرتا تفاهم بين اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص ونظيرتيها في المملكة العربية السعودية الشقيقة ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، مذكرة تفاهم بين أكاديمية محمد بن مبارك آل خليفة للدراسات الدبلوماسية بوزارة الخارجية وأكاديمية ديمتريس الفرنسية. بعدها أخذ المجلس علما من خلال التقارير الوزارية بما يلي: نتائج المشاركة في جلسة بصيغة

0: حول الأمن البحري التي عقدها مجلس الأمن بطلب من مملكة البحرين. نتائج أعمال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. نتائج زيارة رسمية لمعالي وزير المواصلات والاتصالات إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة. نتائج المشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة 15 لمنع الجريمة والعدالة الجنائية. نتائج جامعات مملكة البحرين ضمن تصنيف التايمز العالمي للجامعات للعام 2026. بعد 3 أيام حافلة بالإثارة والترفيه، أسدل الستارو في حلبة سيبانغ الدولية بماليزيا على فعاليات النسخة 22 من جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج للفورمولا 1 2026، مسجلة قصة نجاح أخرى في تنظيم هذا المحفل في عالم السيارات.
1: بالمباركة السامية من حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه وأخيه صاحب الجلالة ملك ماليزيا، احتضنت حلبة سيبانغ الدولية فصلا جديدا من التميز البحريني في تنظيم سباق جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج للفورمولا 1 2026 بنسخته 22، جسدت فيه الكوادر الوطنية خبرتها وقدرتها على إنجاح هذا الحدث الرياضي العالمي. وفي تأكيد لما يعكسه هذا النجاح من كفاءة وطنية، أكد صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله أن نجاح فريق البحرين في إقامة وتنظيم السباق خارج مملكة البحرين وفي ظل ما فرضه ذلك من تحديات ومتطلبات استثنائية يجسد الخبرات المتراكمة والقدرات التنظيمية التي يمتلكها أبناء البحرين، ويؤكد قدرتهم على مواصلة العمل والعطاء وتحقيق النجاحات في مختلف الظروف.
2: قدرتوا تجيبون البحرين في ماليزيا ورفعتوا رايتنا في أصعب الظروف، وعلى هذه نشكركم، يعني شكر جزيل، ما قصرتوا، يعني الكل يشكر، الحمد لله. واللي سويتوه مو بشيء عادي ولا بشيء طبيعي، الله يسلم. احنا يعني بغينا ناخذ يعني قصة شوي تعب إلى قصة نجاح.
1: وتجلت هذه الكفاءة في تكامل أدوار مراقب السباق المارشال والمنظمين والكوادر الإدارية والإعلامية والجهات الرسمية، جهود تضافرت لتقديم صورة مشرقة عن الجاهزية البحرينية والاحترافية في إدارة الأحداث الرياضية الكبرى. وامتد الحضور البحريني إلى ما وراء المضمار عبر قرية البحرين التي أتاحت للجماهير التعرف على أصالة الهوية البحرينية وتراث المملكة العريق وما تزخر به من مقومات سياحية واستثمارية. واكتملت هذه الصورة بحضور الإعلام الوطني الذي واكب تفاصيل الحدث وأبرز جهود الكوادر البحرينية، وهو دور حظي بتثمين سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله لما له من أهمية في إبراز مكتسبات مملكة البحرين وحضورها الفاعل في المحافل الدولية. ومن مملكة البحرين إلى ماليزيا، حملت الكوادر الوطنية خبرة صنعتها سنوات من العمل وأثبتت قدرتها على تحويل التحديات إلى نجاح لتضيف إلى سجل المملكة إنجازا يعكس كفاءة أبنائها ويعكس مكانتها في تنظيم الفعاليات الرياضية العالمية.
0: هذا وشارك فريق من إدارات وزارة الداخلية في دعم الترتيبات الأمنية والتنظيمية لسباق جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج للفورمولا 1 الذي أقيم على حلبة سيبانغ الدولية في ماليزيا، في تجربة تعكس تبادل الخبرات والتعاون في تنظيم وتأمين الفعاليات الرياضية الكبرى.
3: شارك فريق من إدارات وزارة الداخلية بخبراته الأمنية والتنظيمية ضمن الاستعدادات المصاحبة لإقامة سباق جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج للفورمولا 1 في حلبة سيبانغ الدولية بماليزيا. وضم الفريق عددا من منتسبي الإدارة العامة للدفاع المدني والإدارة العامة للمرور وقوة الأمن الخاصة وإدارة العمليات وإدارة الاتصالات بتخصصات أمنية وتنظيمية وفنية مرتبطة بإدارة الفعاليات الكبرى

0: إذ تأتي هذه المشاركة بالتعاون والتنسيق مع الشرطة الماليزية والجهات المختصة وإدارتي حلبتي البحرين وسيبانغ من خلال العمل الميداني ومراجعة الخطط ومتابعة الجاهزية والاستفادة من الخبرات البحرينية في تنظيم الفعاليات الرياضية الكبرى. وتوزعت المهام الميدانية وفق اختصاصات الفريق لتشمل متابعة سير العمل والتنسيق بين الجهات ودعم الترتيبات الأمنية في مناطق الحلبة وتنظيم حركة الجمهور والمركبات، إلى جانب متابعة إجراءات السلامة والاستجابة للطوارئ وجاهزية شبكة الاتصال بين الفرق العاملة. وشكلت إجراءات السلامة والجاهزية للطوارئ جانبا من المشاركة من خلال متابعة متطلبات السلامة والتنسيق مع الجهات المعنية بما يدعم سلامة الجمهور والمشاركين والعاملين خلال السباق والفعاليات المصاحبة له. وتسهم هذه المشاركة في تعزيز تبادل الخبرات والتجارب الميدانية بين الجانبين البحريني والماليزي، والعمل ضمن خطة مشتركة تدعم مختلف الجوانب الأمنية والتنظيمية المصاحبة للسباق. خبرات بحرينية حاضرة في حلبة سيبانغ الدولية بماليزيا ضمن تعاون يجمع الخبرات الأمنية والتنظيمية ويعزز تبادل التجارب في إدارة وتأمين الفعاليات الرياضية الكبرى.
1: تستعد مملكة البحرين لاستضافة النسخة الأولى من منتدى ومعرض صنع في الخليج 2026 غدا الثلاثاء، في تجمع صناعي خليجي يهدف إلى تعزيز التكامل الاقتصادي والصناعي وفتح آفاق جديدة للشراكات والاستثمارات. وحول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف السيدة إيمان الدوسري، وكيل وزارة الصناعة والتجارة. نرحب بك ونتحدث مع قرب انطلاق منتدى ومعرض صنع في الخليج، أين وصلت الاستعدادات للفعالية؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، مساكم الله بالخير وشكرا لكم على الاستضافة وإتاحة هذه الفرصة. نعتز بأن تقام هذه النسخة الأولى من منتدى ومعرض صنع في الخليج 2026 تحت الرعاية السامية لسيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وهو ما يعكس الأهمية توليها مملكة البحرين لدعم الصناعة الخليجية وتعزيز التكامل الصناعي بين دول مجلس التعاون. والحمد لله وصلنا اليوم إلى المراحل النهائية من الاستعدادات، والعمل مستمر على أرض الموقع في مركز البحرين العالمي للمعارض والصغير لاستكمال اللمسات الأخيرة وضمان الجاهزية الكاملة لاستقبال المشاركين والزوار غدا بإذن الله تعالى من مملكة البحرين ومختلف دول مجلس التعاون. وقد شهد المنتدى والمعرض إقبالا كبيرا من الجهات المشاركة، حيث تم تخصيص جميع المساحات المتاحة للعارضين بمشاركة أكثر من 120 جهة عارضة وسبعة أجنحة تمثل دول مجلس التعاون والأمانة العامة، وعلى مساحة تتجاوز 20,000 متر مربع. ونحن نتطلع إلى أن تشكل هذه النسخة الأولى انطلاقة مميزة تليق بمملكة البحرين وتعكس ما وصلت إليه الصناعة الخليجية من تطور وما تمتلكه من قدرات وفرص واعدة للنمو والتوسع.
1: نعم سيدة إيمان، ما أهم ما يميز منتدى ومعرض صنع في الخليج؟ لو نتحدث عن الهدف من إقامته.
2: ما يميز صنع في الخليج أنه لا يقتصر على عرض منتجات والصناعات الخليجية، وإنما يقدم تجربة متكاملة تجمع بين المعرض والصناعي والمنتدى رفيع المستوى، وتتيح مساحة للحوار حول مستقبل الصناعة الخليجية وفرص نموها وتوسعها. ويشارك في المنتدى أكثر من 30 متحدثا من خلال جلسات تتناول عددا من المحاور الاستراتيجية، من أبرزها التكامل الصناعي الخليجي وتعزيز القدرة التنافسية والنفاذ إلى الأسواق العالمية ومرونة سلاسل الإمداد والتصنيع الأخضر، إلى جانب موضوعات مرتبطة بالاستثمار والتمويل والابتكار والمصانع الذكية وتنمية الكفاءات الخليجية ودور القطاع الخاص في تطوير المنظومة الصناعية. والهدف أن نقدم للزائر صورة متكاملة عن واقع الصناعة الخليجية اليوم، وفي الوقت نفسه نسلط الضوء على الفرص المستقبلية وكيف يمكن أن نبني صناعة خليجية أكثر تكاملا وتنافسية وقادر على التوسع والوصول إلى أسواق جديدة.
1: نعم السيدة إيمان الدوسري، وكيل وزارة الصناعة والتجارة، شكرا جزيلا لك. في إطار الجهود الحكومية الرامية إلى مواصلة تطوير جودة الخدمات وإعادة هندستها، طورت وزارة

0: العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف خدمة الاستعلام عن طلب إصدار وثيقة الزواج الرسمية إلكترونيا، بما يتيح لطرفي عقد الزواج الاستعلام عن حالة الطلب المقدم لإصدار وثيقة عقد الزواج الرسمية ومتابعة مراحله إلكترونيا. حول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف السيدة دانا خميس الزياني، وكيل المحاكم والتوفيق الأسري والنفقة بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف. نرحب بك في نشرة الأخبار. ما هي أبرز المزايا التي أضافها تطوير خدمة الاستعلام عن طلب إصدار وثيقة الزواج الرسمية؟
1: في البداية أحب أشكركم على الاستضافة وعلى إتاحة الفرصة لنا لتسليط الضوء على واحدة من أهم الخدمات الإلكترونية اللي تم طرحها مؤخرا في وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف. طبعا يأتي تطوير هذه الخدمة ضمن الجهود الحكومية المستمرة لتطوير جودة الخدمات وإعادة هندستها، مما يجعلها أكثر سهولة وسرعة وكفاءة بالنسبة للمستفيد. ومن أبرز المزايا اللي تحققت أن إنجاز الطلب أصبح فورياً وتلقائياً، وأيضاً شمل التطوير تبسيط الإجراءات وتحسين واجهة وتجربة المستخدم.
0: نعم، مع تحول خدمة عقد الزواج والخدمات المرتبطة بها إلى خدمات إلكترونية، هل نستطيع القول أن رحلة المستفيد اليوم أصبحت أكثر إلكترونية بشكل متكامل؟
1: أصبح بإمكان الزوجين بعد الانتهاء من إبرام عقد الزواج من قبل مأذون الشرعي متابعة حالة طلب إصدار وثيقة الزواج الرسمية إلكترونياً عبر موقع الوزارة دون الحاجة إلى حضورهم الشخصي، فبالتالي اختصرنا الوقت والجهد وتم تسريع إنجاز الطلب، وفي الوقت نفسه تم رفع كفاءة الإجراءات وجودة الخدمات المقدمة.
0: نعم، السيدة دانا خميس الزياني، وكيل المحاكم والتوفيق الأسري والنفقة بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، شكرا جزيلا لك. وفي إطار الجهود الحكومية المستمرة لتطوير الخدمات وإعادة هندستها، تم تطوير 168 خدمة في 22 جهة حكومية خلال الفترة ما بين 15 من يناير ولغاية 1 أكتوبر الجاري، وذلك ضمن خطط مواصلة رفع مستوى جودة الخدمات الحكومية المقدمة وتعزيز كفاءة الأداء المؤسسي في مختلف الجهات. شارك وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين برئاسة سعادة السيد جمال محمد فخرو النائب الأول لرئيس مجلس الشورى في الاجتماع التشاوري للمجموعة البرلمانية الإسلامية في الاتحاد البرلماني الدولي الذي عقد في مدينة أروشا بجمهورية تنزانيا المتحدة. ويأتي ذلك على هامش اجتماعات الجمعية العامة 53 بعد 100 للاتحاد البرلماني الدولي والاجتماعات المصاحبة. وخلال الاجتماع عرض النائب الأول لرئيس مجلس الشورى مقترح البند الطارئ المقدم من الشعبة البرلمانية في مملكة البحرين تحت عنوان ضمان حرية الملاحة والأمن البحري وتدفق التجارة الدولية عبر الممرات والمضائق البحرية وفقا للقانون الدولي، دعوة إلى تحرك برلماني عاجل. كما تم خلال الاجتماع استعراض مشروع جدول الأعمال. أكدت سعادة النائب زينب عبد الأمير خليل عضو وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين أن تجربة مملكة البحرين في مجال تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتمكينهم تستند إلى رؤية قائمة على تكافؤ الفرص والإدماج وتعزيز المشاركة. جاء ذلك خلال مشاركة وفد الشعبة البرلمانية في الجلسة الأولى لمنتدى النساء البرلمانيات حول التنمية الاجتماعية الشاملة للجميع، استراتيجيات برلمانية لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتمكينهم، موضحة أن السلطة التشريعية في مملكة البحرين ترجمت هذا الاهتمام والتوجه من خلال الأطر التشريعية والمؤسسية ذات الصلة، وفي مقدمتها القانون بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة ومتابعة السياسات الوطنية بما يعزز المشاركة الفاعلة للأشخاص ذوي الإعاقة ويهيئ لهم فرصا أوسع في التعليم والعمل والحياة العامة. التقى سعادة النائب أحمد صباح السلوم ممثل دولة الرئاسة للجمعية البرلمانية الآسيوية مع رئيس الوفد البرلماني الإندونيسي. وخلال اللقاء تم بحث سبل تطوير العمل البرلماني الآسيوي وتعزيز التعاون المشترك بين الجانبين، ومقترح تحول الجمعية البرلمانية الآسيوية إلى الاتحاد البرلماني الآسيوي.

لتطوير منظومة ومنهجية العمل بما يواكب التطلعات البرلمانية والتوجهات الدولية، كما تم فتح باب الترشح لمنصب الأمين العام الجديد للجمعية البرلمانية الآسيوية بعد خلو المقعد لانتهاء فترة الأمين العام الحالي. أكد وفد الشعبة البرلمانية أن ما تشهده المملكة من تطور متواصل في مجالات العمل الشبابي والتطوعي والكشفي يأتي امتدادا للنهج الوطني الراسخ بقيادة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه ودعم ومتابعة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله. جاء ذلك خلال مشاركة وفد الشعبة البرلمانية في حفل افتتاح المؤتمر الكشفي الحركة الكشفية بين التطوع والنشاط الاقتصادي الذي تستضيفه دولة الكويت الشقيقة، حيث أكد الوفد أهمية انعقاد المؤتمر في بحث سبل تطوير منظومة العمل الكشفي وتعزيز قدرتها على مواكبة المستجدات في مجالات الشباب والتطوع. وأشار الوفد إلى أن توجيهات معالي السيد أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب

0: الذي تستضيفه دولة الكويت الشقيقة، حيث أكد الوفد أهمية انعقاد المؤتمر في بحث سبل تطوير منظومة العمل الكشفي وتعزيز قدرتها على مواكبة المستجدات في مجالات الشباب والتطوع. وأشار الوفد إلى أن توجيهات معالي السيد أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب تؤكد أهمية الحضور الفاعل في الشعبة في المحافل البرلمانية والكشفية العربية ومتابعة الموضوعات المرتبطة بالشباب والعمل التطوعي. وحول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف سعادة السيد محمد العليوي، عضو مجلس النواب، رئيس الوفد المشارك في أعمال المؤتمر الكشفي الحركة الكشفية بين التطوع والنشاط الاقتصادي والذي يعقد في دولة الكويت. مساء الخير سعادة النائب، ولو تحدثنا عن أهمية هذا المؤتمر في تعزيز منظومة العمل الكشفي.
1: تشرفنا بحضور حفل انطلاق مؤتمر الحركة الكشفية بين التطوع والنشاط الاقتصادي والذي يقام حاليا في دولة الكويت الشقيقة، والذي تنظمه جمعية الكشاف الكويتية تحت رعاية معالي وزير التربية بدولة الكويت المهندس سيد جلال الطبطبائي خلال الفترة من 3 إلى 7 أكتوبر 2026. هذا المؤتمر يضع أمام الحركة الكشفية ملفا يتجاوز حدود النشاط التقليدي ويفتح مساحة للحوار حول العلاقة بين التطوع والنشاط والاقتصاد وما يمكن أن تصنعه الحركة الكشفية من فرص وأفكار تعزز استدامة العمل وتدعم أدوارها المجتمعية. وجاء المؤتمر تحت شعار تطوع نشاط اقتصاد، ونربي لنبتكر وننمو. وفي هذا المؤتمر حيث تلتقي الخبرات والرؤى وتبدأ نقاشات تحمل كثير من الأسئلة حول مستقبل العمل الكشفي وقدرته على الابتكار وصناعة الأثر. ويشارك في هذا المؤتمر أكثر من 250 شخصية من القيادات الكشفية العربية تمثل 36 دولة. ويأتي هذا الاجتماع في مرحلة تتسارع فيها التحولات التي تعيد تشكيل مجتمعاتنا واقتصادنا، بما يفرض علينا إعادة النظر في الفرص والتحديات التي تواجه شبابنا. ومن هنا تكتسب مناقشة موضوع الحركة الكشفية بين التطوع والنمو والنشاط الاقتصادي أهمية خاصة لما يتيحه من فرص لتعزيز دور الحركة الكشفية كمدرسة للقيم والانضباط والعمل الجماعي وفضاء لتنمية المهارات وروح المبادرة والمشاركة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
0: نعم سعادة السيد محمد العليوي، عضو مجلس النواب، رئيس الوفد المشارك في أعمال المؤتمر، شكرا جزيلا لك. نظم وقف عيسى بن سلمان التعليمي الخيري اللقاء التعريفي لمنتسبي الدفعة 13 للعام الأكاديمي 2026-2027، وذلك ضمن جهوده لتهيئة الطلبة المستجدين لبداية رحلتهم الجامعية وتعريفهم برسالة الوقف وبرامجه وحقوقهم ومسؤولياتهم خلال مسيرتهم الأكاديمية. ويأتي اللقاء في إطار الدعم والاهتمام الذي يوليه سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة وزير الديوان رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس أمناء الوقف لتمكين الطاقات الوطنية الشابة وتوفير الفرص التعليمية والتطويرية التي تعزز جاهزيتهم للمستقبل. وأكدت السيدة مشاعل القطامي القائم بأعمال أمين عام الوقف أهمية أن يدرك الطلبة أن البعثة لا تمثل فرصة تعليمية فحسب، بل مسؤولية وفرصة للنمو وتطوير المهارات وبناء مستقبل مهني واعد. وتضمن اللقاء ورشة تحفيزية وتفاعلية ركزت على تهيئة الطلبة للحياة الجامعية وتعزيز مفاهيم المسؤولية والاستقلالية وتنظيم الوقت وتحديد الأهداف، بما يسهم في تمكينهم من خوض تجربتهم الجامعية بثقة وطموح.

0: تشارك مملكة البحرين المجتمع الدولي الاحتفاء باليوم العالمي للمعلم الذي يصادف 5 أكتوبر من كل عام في مناسبة تجسد الاعتزاز بعطاء المعلمين والمعلمات تقديرا لإخلاصهم وتفانيهم في بناء الأجيال في مختلف الظروف والتحديات الاستثنائية.
1: في 5 أكتوبر من كل عام يحتفل العالم بالمعلمين تقديراً لرسالتهم ودورهم المحوري في بناء الإنسان وصناعة المستقبل، ويكتسب الاحتفال هذا العام أهمية خاصة مع مرور 60 عاماً على اعتماد توصية اليونسكو ومنظمة العمل الدولية لعام 1966 بشأن أوضاع المدرسين تحت شعار دعم المعلمين، 60 عاماً من حماية هذه المهنة وتحسين أوضاعها ورسم ملامح مستقبلنا. كاد المعلم أن يكون رسولا، عبارة تختصر عظم الرسالة التي يحملها المعلم ومكانته في بناء الأجيال وترسيخ قيم العلم والمعرفة. وفي مملكة البحرين يحظى المعلم بمكانة راسخة بوصفه شريكا أساسيا في مسيرة التنمية وعنصرا فاعلا في إعداد أجيال واعية ومؤهلة وقادرة على الإسهام في نهضة الوطن وتقدمه. وفي مختلف الظروف والتحديات أثبتت الكوادر التعليمية البحرينية قدرتها على مواصلة رسالتها والحفاظ على استدامة العملية التعليمية، فمن جائحة كورونا وما فرضته من تحول إلى التعليم عبر المنصات الرقمية إلى الظروف الاستثنائية التي شهدتها المملكة جراء الاعتداءات الإيرانية الآثمة، ظل التعليم مستمراً وواصل المعلمون أداء واجبهم بكفاءة ومسؤولية بما يعكس جاهزية المنظومة التعليمية وقدرتها على التكيف وتجاوز التحديات. وفي اليوم العالمي للمعلمين تجدد مملكة البحرين فخرها وتقديرها لكل معلم ومعلمة أسهموا بعلمهم وعطائهم في بناء أجيال المستقبل ومواصلة مسيرة الوطن التنموية. فالمعلم لا ينقل المعرفة فحسب، بل يغرس القيم ويصنع الطموح ويضع في كل جيل لبنة جديدة في بناء مستقبل مملكة البحرين.
0: بهذا نصل إلى نهاية هذه النشرة، شكرا لكم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
2: من مركز الأخبار بقلم الحقيقة نبث لكم أخبارنا المحلية والدولية من إذاعة مملكة البحرين على التردد 102.3 FM.

0: الثقافة التشريعية معرفة تعزز الوعي بالممارسة البرلمانية. تقرير اللجنة.
1: يقصد بتقرير اللجنة البيان المكتوب الذي ترفعه اللجنة المختصة إلى رئيس مجلس الشورى عن كل موضوع يحال إليها وتلخص فيه عملها، ويجب أن يشتمل التقرير على بيان إجراءات اللجنة في دراسة الموضوع المحال إليها ورأيها فيه والأسباب التي استندت إليها في رأيها ورأي اللجنة أو اللجان التي قد استأنست بملاحظاتها، ومجمل الآراء الأخرى التي أبديت في اجتماعات اللجنة بشأن الموضوع، وكذلك الآراء والاقتراحات المكتوبة التي أخطرت بها. ويجوز لكل لجنة أن تطلب من رئيس المجلس رد التقرير إليها ولو كان المجلس قد بدأ نظره فيه، إذا جد ما يستوجب هذا الطلب ما لم يقرر المجلس غير ذلك.
2: تتعدد أساليب الجرائم الإلكترونية من الاحتيال والابتزاز إلى سرقة الحسابات والبيانات الشخصية، وقد تبدأ برسالة أو رابط أو اتصال يبدو في ظاهره موثوقين. لذلك احرص على عدم مشاركة بياناتك الشخصية أو المصرفية، ولا تتجاوب مع أي طلب مشبوه، وتأكد دائماً من مصدر الرسائل والروابط قبل التعامل معها. وفي حال تعرضك لجريمة إلكترونية احتفظ بالأدلة ولا تتردد في الإبلاغ عنها عبر القنوات الرسمية. وللتعرف أكثر على أساليب الجرائم الإلكترونية وطرق الوقاية منها، ندعوكم لزيارة الجناح التوعوي للأمن السبراني تحت شعار لا تسهلها عليهم في مراسي غاليريا خلال الفترة من 27 إلى 31 أكتوبر الجاري.

0: الثقافة التشريعية معرفة تعزز الوعي بالممارسة البرلمانية.
1: مدة الفصل التشريعي 4 سنوات ميلادية، ووفقاً للمادة 58 من دستور البحرين، فإن لجلالة الملك المعظم الحق في أن يصدر أمراً ملكياً بمد الفصل التشريعي مدة لا تزيد على 2 سنوات، وذلك لإتاحة المجال أمام مجلسي الشورى والنواب لاستكمال مناقشة وإقرار القوانين والتشريعات ومضاعفة الجهود الوطنية.

0: وسنين.
1: إذاعة البحرين، صوت البحرين.
2: إذاعة البحرين تقدم معجم الألفاظ والتعابير البحرينية، الفصحى هي لغة الثقافة والأدب والفكر، والعامية هي لغة المعاملات والمعايشة اليومية، هي لغة العمال في مصانعهم والفلاحين في مزارعهم والتجار في متاجرهم. فهل العامية صورة مشوهة من الفصحى أم ابنة شرعية لها؟ لمعرفة الإجابة على هذا التساؤل، ما عليك عزيزنا المستمع إلا متابعة هذا البرنامج. معجم الألفاظ والتعابير البحرينية من إعداد وتقديم محمد جمال. ويخرجه لكم على الهواء محمد عتيق.
3: عزيزي المستمع، أهلا وسهلا بك في حلقة جديدة نتصفح خلالها معجمنا الذي نتناول فيه مفردات من اللهجة وبعض التعابير الموجودة في لهجتنا، ونحاول بقدر الإمكان تأصيلها. نصفح صفحة ونجد مكتوب في هذه الصفحة مفردات منتقاة من اللهجة حسب الحروف الهجائية، شرحها وتأصيلها مع توضيح معانيها في سياق ما يمس الحياة الشعبية ومعارفها. وبالمناسبة عزيزي المستمع، أرجو أن تلاحظ معي بأننا اعتمدنا فصاحة بعض المفردات اللي بنتناولها لأنها وردت في القرآن الكريم وفي بعض المعاجم العربية، بينما كثير من الباحثين المعاصرين نسبوها إلى لغات شرقية قديمة كالأرامية والعبرية والسريانية، وحتى كتاب الله الكريم في بعض هذه المفردات

مثل أرائك وسندس وإستبرق وغيرها تعد من اللغات الشرقية القديمة. ولكن نحن بس نذكر أن اللغات الشرقية كلها ذات جذور مشتركة، فقد تكون اللغة كانت موجودة عند العرب ولكن لم تستعمل، ثم جاءت في القرآن الكريم. فاعتقد بعض الباحثين أن هذه المفردة مثلا قد تكون عبرية أو أرامية أو سريانية. الآن احنا يعني لازم نبتدأ حسب الحروف الأبجدية. عندنا أول مفردة رايح نتناولها الواقع فيها شيء من الطرافة، هي مفردة أبار. أبار ما أعتقد شباب هالوقت سمعوا بهذه الكلمة. في الزمن السابق يعني في الخمسينات وما قبل الخمسينات كان الباعة الجائلون يطوفون في الشوارع والسكك وينادون على بضاعتهم. كان تاجر الخضرة يبيع خضرته من ظهر حمار وهو على حمار ينادي على بضاعته، وأيضا اللي بيع المنشوس مثلا كان يصرخ، وبائع الملح كان يطوف في الفرجان وينادي على بضاعته. بعض التجار كانوا يستخدمون الدواب، وبعض التجار يستخدمون العربانات اللي يدزونها، وبعضهم يشيلون بقش فيه بضاعتهم. ومن ضمنهم امرأة أعجمية غالبا كانت تضع صرة كبيرة على ظهرها وتطوف في الفريج وتصرخ أبار أبار أبار، فتسمعها ربة البيت وتقوم بإدخالها إلى المنزل. مجرد ما توصل في المنزل تطلع البكشة من على ظهرها وتفرشها في الحوش. غالبا بضاعتها مستلزمات زينة المرأة في ذلك الزمن، يعني دورم، حنة، حنة عيار، مقص شيرازي، مناظر صغيرة إلى آخره. نفس المرأة ذي كانت تقوم بالحجامة للرجال والنساء وتصارخ أبار أبار. الأبار في الفصحى صانع الإبر، قد يكون هناك بائع الأبر، يعني سياق الكلمة يقول لنا أن بائع الأبر عندما يريد أن يبيع بضاعته يصرخ عليه، ايش يقول؟ يقول أبار، بمعنى يعني عندي أبر. ولكن أيضا التأبير هو احنا مثل ما يعني في مصطلحنا الشعبي نقول يلقح النخلة أو يضع الفحال في النخلة. الأبار هو الذي يقوم بتأبير النخلة، أي يضع هذه الفحال المادة اللي تستخلص من بعض أنواع لحاء النخل ويضعونها في نخلة أخرى حتى يتم بينهم التأبير وتنتج البلح، وإذا ما سوى العمل ذي يتحول البلح إلى شيص، إلى تمر رديء لا يأكل. الطريف أيضا عندنا الإبرة معروفة طبعا في اللهجة، ولكن الكبير منها نسميه الميبر. وطبعا راحت ذيك الأيام أيام الأبار وما عاد في الآن أي واحد ينادي على بضاعته.

عندنا إبريج. الإبريج هو وعاء منزلي عربوها إبريق، وتونا متحدثين في حلقة سابقة عن أن بعض الحروف منها القاف تبدل في اللهجة إلى حرف الجيم، ظاهرة الإبدال معروفة عندنا. إذن الإبريج وعاء منزلي والعرب تسميه إبريق، ولكن الكلمة نفسها فارسية معربة من

القديم. قال الشاعر: كأن أباريق المدام، كأن أباريق المدام لديهم ظباء بأعلى الرقمتين قيام. وعندنا في الأغنية الشعبية: ييتا يتوضى بريجة فضة. المفردة اللي بعدها بريسم، الأبريسم هو الحرير، وأيضا هذه المفردة معربة من الفارسية ولكن من آلاف السنوات. وفي المثل الشعبي: عتيج الصوف ولا يديد لبريسم. هني المقارنة عقدت كونك تشعر بالدفء مع الصوف حتى لو كان قديم. البريسم براق ولكن ما يدفي. هذا المثل يحثك لاحتفاظك بالشيء القديم المجرب. مستمع الكريم، إذا قمت تتحاور مع زميل لك وفجأة استشاط غضب، يعني ارتفع عنده الصوت فارتفعت وتيرة النقاش، فأنت تقول إيش فيك محتد؟ وأيضا اللي يتحدث عن موضوع بحرارة وبشبه عصبية، تقول له: أخوي على ساعتك إيش فيك محتد؟ هذه احتد ومحتد مأخوذة من التحاد والمحاداة الفصيحة، وتعني المخالفة والنزاع. تقول العرب: حد عليه فهو محتد، بمعنى غضب. المفردة اللي عقبها أدب. الأدب الله يعز السامع المرحاض. قرأنا لبعض الباحثين من دول الخليج العربية يقولون إنها فارسية من آب دستخانة، يعني الفرس يسمون الأدب آب دستخانة، فيقول عربت عندنا أهل الخليج إلى أدب. ولكن محدثكم يقلب ظنه إنها من أردب الفصيحة. الأردب هي القناة التي يجري فيها الماء على وجه الأرض، والأردبة هي البالوعة الواسعة، لذلك هي أقرب أن تكون عربية من أردب، ثم حذفت الراء فصارت أدب من آب دست خانة الفارسية. نعتقد أنها عربية غير مستخدمة في اللغة ولكن بقيت في اللهجة. لا شك عزيزي المستمع أنك تعاملت مع بعض الهنود والعجم، وقد تكون وظفت واحد منهم أما أن يغسل السيارة أو يقوم بحراثة الأرض أو بالبناء، فلا شك لاحظت أنهم يطلقون عليك كلمة أرباب، أو يطلقون على السيد أو المقاول أو رئيس العمل أرباب. أرباب في أرباب ما في. وأيضا إحنا استعرناها منهم، لما بغينا نكلم هندي نقول وين رئيسك، نقول وين أرباب مالك، ونعتقد أن إحنا نقرب له اللهجة ونتحدث بالهندية. في الواقع أرباب كلمة عربية ذات جذر سامي مشترك من رب تجمع على أرباب، ولكن لا تقال يعني للذات العلية الإلهية إلا إذا أضفت عليها ألف ولام. الرب هو الإله، تعالت قدرته. وأما رب فيصير رب المنزل: يا ضيفنا لو زرتنا لو وجدتنا، نحن الضيوف وأنت رب المنزلي. رب المنزل صاحب المنزل، أرباب العمل أصحاب العمل. وكلنا نذكر حديث عبد المطلب قال حق إبرهة: أنا رب هذا الإبل وللبيت رب يحميه. وأدركنا الوقت، وأتمنى لقاءكم في حلقات أخرى.

0: معجم الألفاظ والتعابير البحرينية من إعداد وتقديم محمد جمال. ويخرجه لكم على الهواء محمد عتي.
1: أثيرنا يزهو باستماعكم ونحن معكم على مدار اليوم.
2: برامج، سهرات، فواصل وأغنيات.
1: إذاعة البحرين، إذاعتكم المتجددة دوماً ومنبركم الأول.
2: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.
3: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. مستمعين الأعزاء، نستمع الليلة إلى سهرة من الفن القديم مع الموسيقار فريد الأطرش. أوقات سعيدة نرجوها لكم.
1: حماية حدود الوطن وأمنه من كل ضرر كالصرح، شيدته السواعد الوطنية المخلصة بكل شجاعة وجسارة، فشكراً لكم ولعطائكم. البحرين تمضي بثبات.

0: نبض الملاعب. نبض الملاعب. برنامج ينقل لكم نبض الملاعب من ملاعبنا المحلية إلى الساحات العالمية. في نبض الملاعب أهم الأخبار، التحليلات، الحوارات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مستمعينا وبرنامجكم اليومي نبض الملاعب. برنامج نبض الملاعب يأتيكم من الأحد إلى الخميس. في البداية تقبلوا تحيات فريق العمل. تقبلوا تحياتي في الإعداد والتقديم محدثكم خالد إبراهيم، وتحيات الإخراج تقبلوها من المخرج علي الحادي.

في أبرز أخبارنا، الاتحاد البحريني لكرة القدم ينهي تعاقده بالتراضي مع مدرب المنتخب دراغان، وذهبية للبحرين في البطولة العربية للدراجات. ألف مبروك.

0: يا أهلا وسهلا فيكم مستمعينا، وبالحديث عن بطولة وزارة الداخلية المفتوحة للقوى البدنية 2026 يسرنا ويسعدنا أن يكون معنا في هذا الاتصال كابتن عبدالله سالمين. حياك الله معنا كابتن.
1: الله يحييك، مساك الله بالخير أخوي خالد، وحبيت أمسي على جميع المستمعين.
0: يعطيك الصحة والعافية كابتن. في البداية كلمنا عن هاي البطولة وإقامتها على مدار الأربعة أيام، وشون شفتوها بشكل عام؟
1: والله أول شيء أخوي خالد، هذه البطولة هي القوة البدنية اللي تحت مسمى الباور ليفتينج.
0: نعم.
1: كانت تابعة لاتحاد WRBS.
0: نعم.
1: فاحنا من قبل كوزارة الداخلية سويناها على مثل ما تقول محلية، كانت مشاركة بحرينية تقريبا سنتين.
0: جميل.
1: فحبينا ان نطور هذه الشيء وحبينا تكون اكبر، فالحمد لله رب العالمين توفقنا مع اتحاد WRBS واقامنا اول بطولة من نوعها، حصلت تونا مخلصينها حول اول امس، يعني انتهينا منها من تاريخ 30 الى تاريخ 3، والحمد لله رب العالمين يعني توفقنا فيها، ربي لك الحمد، من ناحية المشاركين، من ناحية التنظيم، من ناحية السمعة بعد التنظيم، يعني أكيد. الحمد لله رب العالمين خلصت البطولة وجميع المشاركين يعني ما يذكرون اسم، كانوا يذكرون البحرين.
0: حلو.
1: يعني وهي هدفنا وصار، ربي لك الحمد، شفنا مستويات عالمية، انكسرت أرقام عالمية.
0: صحيح.
1: طبعا يتخلل هذه البطولة فيها بطولات، طبعا قمنا ببطولة أقوى طفل بحريني، كانت لأول مرة تحصل زائد عندنا اللي هو قوة الذراعين، وعندنا بطولة الستريك كرول اللي هو البايسبس بعد. فالحمد لله رب العالمين سجلت

0: ريكوردات على البحرين وسجلت ريكوردات عالمية وشفنا قبال جماهيري كبير. وبعد كان عندنا معرض مصاحب في البطولة فالحمد لله توفقنا فيها.
1: جميل. طيب كابتن يعني نوعية اللاعبين اللي شاركوا في هاي البطولة خلينا نقول يعني بالعامية كخامات شلون شفتوها؟
0: والله كان مشاركين يعني عندنا يعني خامات كبيرة يعني على مستوى العالم. عندنا تقريبا قبل أن تبتدي البطولة بيومين عندنا لاعب ليبي عبد الله هاجر هاي توه ماخذ بطولة أفريقيا
1: توه
0: ماخذها على طول طلع من جنوب أفريقيا على طول البحرين يشارك. عندنا عبد الله هاجر عندنا محمد فتح الله من لبنان كذا لاعب يعني مستوى عالي جدا. عندنا الكابتن وسيم من اليمن هاي كسر رقم عالمي يعني في مستويات جدا كبيرة كانت موجودة في البطولة.
1: طيب خلينا نتكلم بعد عن التحكيم وإدارة البطولة شلون كانت؟
0: والله إدارة البطولة كانت بأحسن ما يمكن ربك الحمد. طبعا بالنسبة عن التحكيم استعنا بحكام طبعا من داخل البحرين أوجه لهم ألف تحية. شباب البحرين الطاقة البحرينية يعني أثبتت وجودها خصوصا في هذه البطولة. زائد طلبنا حكم دولي من اتحاد WRBF وكان هو رئيس الحكام والحمد لله رب العالمين مشت على أحسن ما يمكن ما في وجود أخطاء تحكيمية ربي لك الحمد وهذه الأهم. هني تحصل أنت التقييم العادي
1: حلو.
0: يعني درجة يعني أنا يمكن أقول هذا الشيء وأتمنى دعاكم يعني
1: نعم.
0: يعني حاليا قدمنا حق استضافة بطولة آسيا كان الحين
1: ما شاء الله
0: تقريبا نص ساعة قاعد أتناقش وياهم أحاول نجيب البحرين
1: إن شاء الله.
0: إن شاء الله مع دعاكم إن شاء الله نجيب البحرين
1: والبحرين تستاهلون كل خير كابتن تستاهلون كل خير. طيب كابتن المشاركة البحرينية أنتم كيف شاهدتوها؟
0: والله المشاركة البحرينية ربي لك الحمد يعني الحمد لله رب العالمين يعني مشاركة نفخر فيها. يعني عندنا في الأبرول عندنا اثنين بحرينيين شباب وثنتين بنات بحرينيات
1: ما شاء الله.
0: طبعا حققوا مراكز عندنا سيد هاشم عندنا سيدة علي عندنا فاطمة عندنا عندنا دانت هاي خامات البحرينية أثبتت وجودها ربي لك الحمد يعني وخصوصا أن لاعبين على مستوى عاليين كانوا موجودين في البطولة فهاي شيء نفخر فيه وإن شاء الله القادم أفضل بإذن الله
1: إن شاء الله. طيب إحنا لازم نسألك بعد على الصعيد الشخصي شنو القادم؟
0: على الصعيد الشخصي إن شاء الله إن شاء الله هاي بطولات قادمة بس شوف أقول لك أخوي خالد أهم شيء عندي البحرين
1: نعم
0: البحرين وعقب الأمور الشخصية
1: إن شاء الله إن شاء
0: أهم شيء عندي البحرين عندي البحرين الحمد لله رب العالمين يعني نحاول نستقطب البطولات هني
1: نعم
0: وعقب نتفرغ حق روحنا مثل ما يقولون
1: إن شاء الله تستاهل كل خير وأنت يعني ما شاء الله كبطل وكصانع للأبطال فيعطيك الصحة والعافية الله يسلمك.
0: الله يعافيك الله يعافيك يا أخو خالد المشكورين ما قصرت
1: حبيبنا كابتن ربي يوفقك شكرا
0: أجمعين أجمعين.

يا هلا وسهلا فيكم مستمعينا. ورفعت سعادة الشيخة حياة بنت عبد العزيز آل خليفة رئيس مجلس إدارة الاتحاد البحريني لكرة الطاولة أسماء التهاني والتبريكات إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله بمناسبة النجاح الكبير الذي حققه سباق جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج

الفورميلا 1 2026 والذي أقيم على حلبة سيبانغ الدولية في ماليزيا. كما رفعت التهاني أيضا بتحقيق مملكة البحرين المركز الأول عربيا في دورة الألعاب الآسيوية التي أقيمت في البحرين. وأكدت الشيخ حياة أن هذه النجاحات الدولية والقارية تمثل إنجازا وطنيا جديدا يضاف إلى سجل مملكة البحرين الحافل بالنجاحات الرياضية والتنظيمية. وبالعودة مستمعينا للحديث عن بطولة وزارة الداخلية للقوة البدنية، يسرنا ويسعدنا في هذا الاتصال أن تكون معنا اللاعبة

0: مساء الخير، شلونكم؟
1: يعطيك الصحة والعافية، ونقول لك أولا ألف مبروك.
0: الله يبارك فيك،
1: تستاهلين كل خير. دانا، كلمينا عن البطولة وكيف شفتيها؟
0: الأجواء بالبطولة طبعا كانت حماسية.
1: نعم.
0: وكانت فيها تحديات. وكانت من أفضل البطولات اللي أنا دخلتها. ونشكر وزارة الداخلية على إتاحة هذه الفرصة لنا، وطبعا مجهود أخوي عبد الله سالمين ولجنة التنظيم بين من نجاح البطولة.
1: نعم.
0: أنا سويت آخر محاولة بالسكوات كانت 215.
1: أوكي.
0: وبالبنش كانت 122.5.
1: ما شاء الله.
0: وبالديدلفت كانت 205.
1: جميل جميل. طيب كيف شاهدتي مستوى المنافسة مع اللي معاك؟
0: بس الصوت ضعيف ما قاعد أسمع.
1: مستوى المنافسة دانا مع اللاعبات اللي معاك شون شفتي؟
0: كانت مستوياتهم حلوة وأدوا زين.
1: من وين كانوا؟ الجنسيات.
0: والله كان في مشاركات من وايد دول. فهذه البطولة كانت يعني قدرنا نشوف مستويات من برا، قدرنا نتعرف على ناس جدد وكان مستواها مختلف عن باقي البطولات.
1: جميل. طيب نعم تفضلي.
0: التنظيم كان وايد يعني دقيق، وكان
1: ما شاء الله
0: من أفضل البطولات اللي أنا دشيتها، وكان عندهم يعني تحضيرات ومسوين لنا أجواء يعني سليك تحمس.
1: حلو. طيب أنت قلتي لي أنك دخلتي بطولات سابقة، أولا خبريني من متى بديتي مع هاي اللعبة؟
0: أنا بديت تقريبا 2022.
1: أوكي.
0: أو 2021.
1: شو اللي حببتك في هاي اللعبة؟
0: أنا من البداية يعني أحب القوة وأحب أتحدى نفسي وعندي طموح عالي.
1: حلو.
0: يعني ما أحب أن يكون لحد.
1: جميل.
0: أحب أتعدى نفسي.
1: حلو. طيب أبرز البطولات اللي شاركت فيها؟
0: يعني أنا حاليا يعني هذه أقوى مستوى لي. كل البطولات اللي دخلتها كانت في البحرين.
1: حلو.
0: وكلها فريت أوفرول الأول.
1: ما شاء الله.
0: وبس أنا ودي أن أنا في البحرين وبطولة عالمية إن شاء الله قريب.
1: إن شاء الله إن شاء الله. يعني يمكن أنا كنت بسألك آخر شيء إذا كان هناك برنامج أو بطولة قادمة عندك بتكون.
0: إيه إن شاء الله، هذا الإعداد الجديد الحين.
1: إن شاء الله إن شاء الله. كابتن دانا مبارك لك هاي الفوز، تستاهلين كل خير.
0: الله يبارك فيك
1: والف مبروك.
0: يبارك فيك. تسلم.
1: شكرا جزيلا. شكرا.
0: مع السلامه.
1: مع السلامه.

0: هنا في الحديث عن بطولة وزارة الداخلية للقوات البدنية، يسرنا ويسعدنا في هذا الاتصال أن يكون معنا الكابتن سيد هاشم عارف. حياك الله معنا كابتن.
1: حياك يا حبيبي، يا هلا يا مرحبا،
0: يعطيك الصحة والعافية، ونقول لك ألف مبروك.
1: الله يبارك فيك يا حبيبي،
0: تستاهل كل خير. كابتن كلمنا عن البطولة بشكل عام وشلون شفته؟
1: في البداية طبعا يعني أحب نشكر وزارة الداخلية على يعني التنظيم هذا.
0: نعم.
1: وأشكر يعني الرجل اللي كان وراء التنظيم هذا، يعني كله كان يعني الصديق والأخ الرائد عبد الله سالمين.
0: نعم.
1: ما قصر. البطولة كانت يعني مستوى يعني مو عادي صراحة. هذا مو غريب على يعني وزارة الداخلية.
0: نعم.
1: البطولة كانت يعني مو سهلة يعني بسبب إنه يعني شفته ولا إنه من يعني في دول يعني اللي من لبنان واللي من ليبيا.
0: صح.
1: واللي من يعني مصر ما شاء الله، كان يعني الموضوع مو سهل صراحة. بس يعني توفقنا الحمد لله، جبنا يعني مراكز وأرقام جديدة على مستوى الخليج حتى الحمد لله.
0: جميل جميل. طيب أبرز المنافسات اللي أنت شاركت فيها كابتن؟
1: أي نعم.
0: إذا تطلع عليها.
1: طبعا شاركت أنا في يعني البطولة اللي هي كامل، اللي هي يعني السكوات والبنش بريس يعني الحمد لله أخذت يعني المركز الثاني على مستوى البطولة كامل.
0: جميل.
1: على جميع الفئات يعني، والمركز الأول في الديدليفت على يعني هم أقوى رقم في يعني البطولة الحمد لله.
0: ما شاء الله ما شاء الله. كم كان الرقم كابتن؟
1: السكوات 300 كيلو، والديدليفت اللي أخذت فيه المركز الأول على البطولة كامل 320 كيلو.
0: ما شاء الله. طيب
1: ممكن سوت أكثر، بس لأن أنا يعني وزني أقل منهم فتعتبر يعني أقوى.
0: أي نعم، كنسبة وتناسب.
1: أيوة بالضبط.
0: أي نعم. طيب كابتن، من أبرز الدول اللي شفت معك لاعبينها يعني؟
1: من مصر والله، كان يعني في كان أكثر من لاعب، حتى يعني رئيس يعني الاتحاد شرفنا فيه هناك يعني. اتحاد مصر كان موجود حتى، وكان هم موجودة بلاعبة يعني ما شاء الله عليها يعني أمانة من مصر، أتوقع عمرها 64 سنة يعني
0: ما شاء الله.
1: هي قاعد يعني تتكلم عن عمر يعني.
0: صح.
1: يعني في الصحة والعافية صراحة.
0: ايه.
1: يعني شيء هذا يخلي يعني الناس تشوف بأن يعني عمر يعني مش مقياس يعني.
0: صحيح.
1: وأن تقدر تعطي
0: اللي
1: فوق يعني 60 سنة حتى.
0: نعم كابتن، من متى أنت بديت هاي اللعبة أولا؟
1: أو صار لي يعني أنا بديت نادي من 2013.
0: ما شاء الله.
1: 14 سنة كان.
0: طيب ومن متى بديت تشارك في البطولات؟
1: أول بطولة في الكويت كانت 2017 أذكرها، كانت حتى في العيد الوطني البحريني حتى كانت.
0: ما شاء الله.
1: أي تاريخ 16.
0: طيب من بعد هاي البطولة اللي شاركت فيها شنو القادم راح يكون إن شاء الله؟
1: والله بننتظر يعني أنا يعني بس أنتظر يعني الإعلان عن البطولة القادمة، ويعني وراح أسجل الحين بعد فيه بعد أشوف بشهر 12 في يعني بروسيا. يعني بيمكن إذا توفقنا إن شاء الله نروح، ليش لا؟
0: إن شاء الله إن شاء الله. إحنا مرة ثانية مبارك لك كابتن، تستاهل كل خير، وبإذن الله القادم أجمل بعد يا رب.
1: يا رب يا رب يا رب. مشكورين.
0: ألف مبروك. شكرا كابتن.
1: الله يبارك فيك حبيبي، حياك الله.
0: مع السلامة.
1: شكرا.

غادرة بعثة منتخب البحرين للبارا تايكواندو إلى العاصمة الفرنسية باريس للمشاركة في بطولة باريس 2026 للجائزة الكبرى للبارا تايكواندو، وذلك بمشاركة اللاعب إبراهيم رضوان تحت إشراف المدربين توفيق نويصر وفجر البن علي. وتأتي مشاركة اللاعب إبراهيم رضوان بعد اختياره ضمن أفضل 11 لاعبا في وزنه على مستوى العالم في إنجاز يعكس المستوى المتقدم الذي واصل إليه اللاعب والجهود المبذولة من الجهازين الفني والإداري للمنتخب. ومواصلة مستمعين.

وبالحديث عن سباق الفورمولا 1، أكد المحلل الفني المختص برياضة السيارات فراس النمري أن النجاح الذي حققته الكوادر البحرينية في تنظيم سباق جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج الفورمولا 1 على حلبة سيبانغ الدولية في ماليزيا تجاوز حدود النتائج على المضمار، معتبرا البحرين الرابح الأكبر من سباق وصل

وصفه بأنه سيبقى عالقا في أذهان عشاق رياضة السيارات فترة طويلة، وأشار إلى أن حجم الإنجاز يتضاعف بالنظر إلى ابتعاد حلبة سيبانغ عن استضافة بطولة العالم للفورمولا 1 نحو 9 سنوات قبل أن تنجح الجهود البحرينية في إعادة إحيائها وتهيئتها لاستضافة الحدث.

يا أهلا وسهلا فيكم مستمعينا في أبرز الأخبار العالمية. يستعد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لخوض مباراته الأخيرة بقميص منتخب بلاده عندما يستضيف بنين في الساعات الأولى من فجر الأربعاء في ليلة يتوقع أن تشهد احتفالا استثنائيا بتوديع واحد من أبرز نجوم كرة القدم على مر التاريخ. وتسعى الأرجنتين إلى تنظيم وداع يليق بقائدها وأيقونتها في مشهد مختلف عن النهاية التي عاشتها أسطورة الكرة الأرجنتينية دييغو مارادونا مع المنتخب. وسيحتضن ملعب مونومنتال معقل نادي ريفر بليت نحو 85 ألف مشجع، بينما أعلن الاتحاد الأرجنتيني إقامة منطقة جماهيرية ضخمة تحمل اسم ليو أو شكرا ليو قرب الملعب اعتبارا من ظهر يوم المباراة.

أثار هالاند المخاوف بشأن تعرضه لإصابة بعدما غادر الملعب وهو يعاني بعض الألم خلال خسارة النرويج أمام البرتغال بهدفين مقابل هدف في دوري الأمم الأوروبية، وطلب مهاجم مانشستر سيتي مغادرة الملعب في الدقيقة 67، وشارك يورغن لارسن بديلا عنه. ووفقا لهيئة الإذاعة البريطانية، سينتظر مانشستر سيتي معرفة مدى خطورة إصابة هالاند قبل مواجهة ليفربول الأحد المقبل في الدوري الإنجليزي الممتاز. في الخبر الأخير، قال تشافي هرنانديز مدرب منتخب هولندا إنه يشعر بالرضا عن أول 4 مباريات خاضها الفريق بقيادته، وأنه يعمل على بناء عائلة متماسكة تقاتل من أجل بعضها البعض. وانتزعت هولندا صدارة المجموعة الثانية بالمستوى الأول في دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم بفوزها بهدفين مقابل هدف على صربيا، لتحصل على فرصة كبيرة للتأهل لدور الثمانية في مارس المقبل. وتابع تشافي: قاتلنا كعائلة واحدة وكان علينا أن نعاني حقا. بهذا نكون مستمعينا قد وصلنا لنهاية برنامجنا نبض الملاعب لهذا اليوم. في الختام، تقبلوا تحيات فريق العمل، تقبلوا تحياتي في الإعداد والتقديم محدثكم خالد إبراهيم، وهذه تحيات الإخراج تقبلوها من المخرج علي الحادي. نسألكم الله في أمان.

0: أو اتصال يبدو في ظاهره موثوقين. لذلك احرص على عدم مشاركة بياناتك الشخصية أو المصرفية، ولا تتجاوب مع أي طلب مشبوه، وتأكد دائماً من مصدر الرسائل والروابط قبل التعامل معها. وفي حال تعرضك لجريمة إلكترونية، احتفظ بالأدلة ولا تتردد في الإبلاغ عنها عبر القنوات الرسمية. وللتعرف أكثر على أساليب الجرائم الإلكترونية وطرق الوقاية منها، ندعوكم لزيارة الجناح التوعوي للأمن السبراني تحت شعار لا تسهلها عليهم في مراسي غاليريا خلال الفترة من 27 إلى 31 أكتوبر الجاري.
1: الثقافة التشريعية معرفة تعزز الوعي بالممارسة البرلمانية. الرسائل الواردة.
2: هو البند الثاني على جدول أعمال جلسات مجلس الشورى، ويبلغ فيه رئيس المجلس الأعضاء بالرسائل الواردة للمجلس من الحكومة الموقرة أو رئيس مجلس النواب، ولكل عضو حق التعليق على موضوع الرسائل والأوراق الواردة لمرة واحدة ولمدة أقصاها 5 دقائق، على ألا تتجاوز مدة التعليق كلها نصف ساعة ما لم يقرر المجلس غير ذلك.

تتعدد أساليب الجرائم الإلكترونية من الاحتيال والابتزاز إلى سرقة الحسابات والبيانات الشخصية، وقد تبدأ برسالة أو رابط

0: الثقافة التشريعية معرفة تعزز الوعي بالممارسة البرلمانية. الرسائل الواردة
1: هو البند الثاني.

0: على جدول أعمال جلسات مجلس الشورى، ويبلغ فيه رئيس المجلس الأعضاء بالرسائل الواردة للمجلس من الحكومة الموقرة أو رئيس مجلس النواب، ولكل عضو حق التعليق على موضوع الرسائل والأوراق الواردة لمرة واحدة ولمدة أقصاها 5 دقائق، على ألا تتجاوز مدة التعليق كلها نصف ساعة ما لم يقرر المجلس غير ذلك. على مر الأزمنة وتعاقب السنين،
1: أثيرنا لا يغيب ولا يتوقف،
0: أثير الشغف والإبداع والتميز.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
0: هنا البحرين.
1: هنا البحرين.

0: هنا البحرين،
1: هنا البحرين،
2: إذاعة البحرين،
3: هنا البحرين.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، بإذنه تعالى وعلى بركات منه نفتتح دار إذاعة البحرين اللاسلكية. هذه الدار التي تتحمل كلمتنا إلى العالم العربي والإسلامي.
5: هنا البحرين،
1: إذاعة البحرين،
6: هنا البحرين،
7: هنا البحرين،
8: هنا البحرين،
9: هنا البحرين،
6: إذاعة البحرين تقدم.
10: لكل صوت من هذه الأصوات قصة وحكاية، وفي كل حكاية كانت الإذاعة فصلا مهما من فصولها. شخصيات صنعت الأثير، لقاءات نعيش فيها مع من كان الأثير حاضرا في سيرة حياتهم. شخصيات صنعت الأثير، فكرة وإعداد السيد حسين السيد حمزة. شخصيات صنعت الأثير، تقديم شيخ الشعلان وحسن الساعات. من المتابعة ليالي عاشير. شخصيات صنعت الأثير، إخراج عبد الناصر النعار.
1: هنا البحرين،
6: إذاعة مملكة البحرين،
9: إذاعة البحرين،
6: إذاعة مملكة البحرين، هذه إذاعة مملكة البحرين.

0: أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج شخصيات صنعت الأثير، والذي من خلاله نوثق لسيرة إذاعة البحرين من خلال الكوادر التي عملت بها وتركت بصمتها في مكتبة وأرشيف الإذاعة. أرحب بكم مستمعينا الكرام، وباسمكم جميعا أرحب بضيف هذا اللقاء الأستاذ والإعلامي القدير الأستاذ حسين سعيد الإسماعيل. حياك الله أستاذ حسين.
1: حياك الله أخ حسن، وأنا سعيد جدا هذه الاستضافة، وذكرتوني بالبداية الإعلامية والانطلاقة اللي انطلقت، سبحان الله، كانت من نفس هذا المكان.
0: يا سلام. بس نعم. كان بالعكس،
1: كان بالعكس، لكن سبحان الله نفس المكان. وسبحان الله المكان يعني له ذكرى جميلة جدا. يعني أنا دائما على مر هالسنين من 2005 كل مرة أدش هالاستوديو أحس كني أول مرة أدش الإذاعة، يعني لا صدى في قلبي الصراحة.
0: الله يحفظك. احنا سعداء بتواجدك معنا، وسعداء بالرجوع الى هذه الذكريات الجميله اللي يعني حين مضى عليها ما شاء الله 20 سنه الان.
1: 20 سنه
0: نعم. لكن احنا يعني بنرجع لها، بس حابين نتعرف كذلك على البدايات، وهذه دأبنا مع جميع ضيوفنا في البرنامج، لكون البدايات أحيانا تحمل الملامح والبصمات اللي من خلالها لربما يتعرف إلى شخصية الإعلامي من باكورة حياته. فكيف كانت بداية حسين سعيد؟
1: صحيح كلامك، يعني صحيح 100%. هو الواحد على ميوله سبحانه.

0: الله. في ناس يكتشفونهم متأخر وفي ناس من بداية يعني مسيرتهم في الدراسة سواء كانت الابتدائية أو الإعدادية. أنا سبحان الله كنت أدرس في مدرسة مدينة عيسى الابتدائية للبنين، وكان عندي ميول وشغف أني دائما أقدم في طابور الصباح اللي هو الطابور الصباحي.
1: جميل.
0: طابور الصباحي يحتوي على عدة فقرات، بدأ بالسلام الأميري أول على أيامنا، وبعدين كان في كلمات، وبعدين كان في يعني قرآن كريم وكذا. فكنت سباق أني أقدم الطابور الصباحي بشكل يومي، فمسؤولين في المدرسة المشرف كانوا يقولي يعني ما بتمل، هل تحب نبدلك؟ قلت لا، قالوا بتعطوني طول السنة أنا ما عندي مشكلة أن أقدمه. فسبحان الله كان حسيت بشيء يربطني بالميكروفون، أن هالشيء حسيته يعني مثل الصديق. يعني كل ما أحاول أني أبتعد عنه لا في شيء يجذبني له، وأحس يعني براحة لما أقدم.
1: هل ما تذكر أشخاص معينين من الكادر التعليمي كانوا يشجعونك على؟
0: أكيد بلا شك، ويعني أولهم الوالد الله يطول في عمره أستاذ سعيد جاسم الإسماعيل، وكان مدير المدرسة أيضا اسمه سعيد العلوي، الأستاذ الفاضل سعيد العلوي طبعا أستاذنا كلنا، والأستاذ عبد علي رجب، والأستاذ عيسى الخياط، والأستاذ عزيز مطر. ويعني أنا أعتذر لمن خانتني الذاكرة ما طريت اسمه الحقيقة، الكل كان يساندني، وسبحان الله تحسهم كلهم بمثابة الأب. إذا حس أن واحد عنده موهبة من طلابه يدعمه ويسانده، سواء كان في رسم أو كان في إلقاء أو كان في رياضة. ومدرستنا طلعت يعني أجيال ما شاء الله معروفين الآن على مستوى الدولة
1: ما شاء الله.
0: فالبداية كانت يعني من مدرسة مدينة عيسى الابتدائية للبنين. كنت دائما مثل ما خبرتك الله يسلمك أني أبادر أني أقدم في الطابور، وبعدين نفس الشيء لازمت هالهواية ذي إن صح التعبير. المرحلة الإعدادية كذلك نفس الشيء، في الثانوي كذلك، ويعني كنت وجهت بدراستي اللي هي الصحافة وإعلام، درست في جامعة اليرموك في المملكة الأردنية الهاشمية، وهناك بديت أسقل هذه الموهبة، أنه هو أول شيء يكون تخصص أن أنت يعني تمارسه وتدرسه بشكل يعني نظري وعملي. وكذلك بدأت أني أقدم بعض الاحتفالات خلينا نقول الكبرى على مستوى الجامعة
1: ما شاء الله.
0: يعني كوني شخص مغترب وأقدم حفل في جامعة في غير بلدي ويتم اختياري، فهذا شيء يعني أتوقع أنه مؤشر جيد كان.
1: صحيح، مشرف.
0: نعم، الحمد لله رب العالمين، توفيق رب العالمين، وكن دعاء الوالدين. يعني كنت أقدم حفلات على مستوى يعني رسمي كبير في الأردن على مستوى الجامعة. ومن تخرجت الله يسلمك تقريبا سنة 2002، أول ما تعينت في وزارة التربية والتعليم في إدارة العلاقات العامة والإعلام كأخصائي علاقات عامة، فحسيت يعني لازم أرجع حق الميكروفون في شيء.
1: كنت صديق له في المدرسة.
0: أي نعم، يعني في عشرة. وكان أحد الهوايات الحقيقية اللي تستهويني، يعني كنا نسجل أصوات، وعلى فكرة يعني في شيء يمكن أنا ما ذكرته وأذكره، في أحيانا تكون في مسابقات أو يعني في فقرات ترفيهية في الطابور الصباحي، فدائما يختاروني أن أنا أقلد المدرسين.
1: عجيب.
0: أي نعم، فكنت أحب أني أطلع وقلدهم وكذا، يعني البعض يرحب والبعض شوي يزعل لكن أخذ بخاطرة بعدين.
1: إحنا ما ندري عن هاي الموهبة الدرامية.
0: هاي يمكن شباب يا أبو علي الحين، والله من السنين يعني ما سوينا.
1: لا إن شاء الله بنرجع لك
0: إن شاء الله.
1: طيب أستاذ حسين، يعني هذه التأثر منذ الصغر لا شك يعني كان ربما نتاج أنك كنت تسمع بعض الأعمال، تسمع بعض الإذاعات. هل كان هذا الشيء فعلا موجود ولا حسيت أنه هي يعني؟
0: والله أنا اللي أذكره يا أبو علي أن يمكن إحنا صغار، فالوالد الله يطول عمره كان يأخذنا معه في السيارة يوصلنا المدرسة، هو كان أصلا مدرس في نفس المدرسة في المرحلة الابتدائية.
1: نعم.
0: فكان دائما يفتح الإذاعة الصبح وأقعد أسمع اللي هو البرنامج صباح الخير يا بحرين، إذا ما خانتني الذاكرة الأستاذة أمينة حسن الله يطول.

0: في عمرها كانت من الأصوات البارزة في تلك الفترة، كنت أحاول أقلدها بعد. فيعني موسيقى الإذاعة، الأصوات الإذاعية كانت ترسخ في الذاكرة، وسمعت موسيقى يمكن ترجع إلى الثمانينات. والله يا أخي تخيلت نفسي كني في المرحلة الابتدائية، رجعتني في الزمن سنين وراء، لأن هالشيء سبحان الله يتعلق في الذاكرة ويصبح له ركن يعني، وممكن يرجعك إلى سنوات يعني مضت. فاستماع للإذاعة يعني حفظنا للمقدمين أصواتهم حتى طريقتهم، لدرجة أن إحنا قمنا نقلدهم، نعرف مثلا الفواصل، نعرف الحين مثلا في أخبار يعني، طبعا بالسمع تدري أنه خلاص هاي مذيع برنامج بينقل إلى الأخبار، بتصير أخبار.
1: جميل.
0: فهذا الشيء أيضا عزز من يمكن الهواية اللي أنا كنت أفضلها يعني، وهذا كان في المرحلة الابتدائية.
1: جميل. نعم. جميل. يعني هذه المتابعة ما كانت متابعة يعني خلينا نقول سطحية، وإنما كانت متابعة متعمقة يعني، يمكن ما كانت بشكل مباشر، كانت يمكن بشكل غير مباشر، لكن
0: يعني
1: كون أن أنت في ذيك السن المبكرة يعني كنت تميز بين الفقرات الإذاعية، فهذا شيء يعني.
0: يعني إذا تحدث عن مرحلة ابتدائية، شخص مرحلة ابتدائية يمكن ما أعي الشيء اللي يقولونه، أو ما أعرف إذا كانوا يتناقشون في موضوع معين، ما تدري يعني، صعب تربط بين المواضيع. لكن أميز أن هاي المذيع هو اللي يحاور، بعدين يطلع مذيع يقول أخبار، فما ما يحاور، يقولها بلغة سليمة وبشخصية جادة
1: مختلفة عن
0: مختلفة. فتشكلت عندي رأي أن مثلا الإعلام لا والله متنوع، إعلام فيه برامج، إعلام فيه أخبار، طريقة قراءة المذيع الفلاني تختلف عن طريقة الإلقاء عند المذيع الفلاني، يمكن لأن الأخبار كانت تختلف. ما كنت أعي، لكن كنت أستقبل المعلومات اللي توصلني وأخزنها، بس بعدين سبحان الله مع الوقت ومع التجربة تبدأ تفلتر هذه الموضوعات وتبدأ ترتبها بالطريقة السليمة.
1: صحيح.
0: فيعني هذا الشيء أيضا ساعد أني أنا يعني أتشبث بالإعلام.
1: ورجعت لصديقك المايك بعد
0: رجعت لصديقي المايك بعد تخرجي من الجامعة، و يعني تخرجت 2002 وقدمت على يعني وظيفة مذيع في كانت هيئة الإذاعة والتلفزيون، وكان الله يذكره بالخير الأستاذ حمد بن علي المناعي، وجه له تحية، هو اللي قابلني، هو اللي قعد معي مع مجموعة من يعني أساتذتنا الكبار، فقال لي شو اللي يخليك أنت تحب يعني تكون مذيع، شو اللي يخليك تكون مذيع، أنت ردي موظف وقاعد ومس يعني مبين عليك مرتاح في وظيفتك. فقلت له الشغف اللي عندي، قلت له حتى لو كان هني يعني الموضوع فيه تحدي وصعوبة فأنا أقبل هاي الموضوع. فسووا لي بعض يعني نقول اختبارات البسيطة، شو اسم وزير خارجية مثلا أمريكا في ذيك الفترة، جاوبته، شو اسم مثلا الحاكم الفلاني لهذه الدولة، فجاوبته. قال لي خلاص احنا بنكلمك وإن شاء الله يعني تضر منه تلفون. فيمكن بعد أسبوع 10 أيام كلموني وقالوا لي حياك إذاعة البحرين، فاستقبلني بنفس الأستاذ حمد المناعي ووداني استوديو المرحوم إبراهيم كانو، وقال لي هذه مجموعة أخبار أبغيك تسجلها، الأوراق يعني ارتفاعها يمكن 20 إلى 30 سنتي. قلت أستاذ حمد يعني كلها بقراها؟ قالها كلها بتقراها، وإذا غلط بتعيدها بعد. فكان الشخص اللي سجل لي الله يرحمه إسماعيل عصفور،
1: الله يرحمه،
0: والد المذيعة سهير وسيرين.
1: نعم.
0: الله يرحمه ويغفر له.
1: نعم.
0: فكان أتذكرها فوق في نفس الكنترول، فوق كان أبو جمال إذا يعني توافقني رأي.
1: صحيح.
0: عيد يا ابني كان يقول. يعني كنت أقرأ أحاول يعني، وسجلت يمكن لمدة ساعة، قلت له خلاص أنا ما أقدر أسجل أكثر، تدري
1: كانت الأوراق مشكلة
0: لا والله ما كانت يعني من مواجيز سابقة وأخبار سابقة، وبعضها مشكل بعضها ما كان مشكل، بعضها مكتوب عليها وبعضها يعني فكان يعني من البداية مطب صعب، بس الحمد لله
1: شفت حق للغام.
0: أي قلت له والله أستاذ أنا سجلت بس ما أدري. قال أنا بودي حق حمد المناعي وخلي تشوفوا اللي قرر يعني. صار فيني

0: قال لي وهاي أغلاط عندك. قلت عاد يعني أستاذ حمد أول مرة ترى أسجل. قال لي شوف افتح القنوات الإذاعية في الإذاعة وافتح قنوات الأخبار في التلفزيون وشوف المذيعين شلون يتكلمون وشلون ممكن يشكل بطريقة صحيحة. أنا يعني كانت عندي أساسيات بسيطة يعني الحمد لله ما كنت سيء في اللغة العربية. فقلت إن شاء الله سجلت تقريبا يعني والله ما بالغ ممكن 9 شهور لسنة وأنا قاعد أسجل بس أسجل أسجل أسجل. كان دائما يتابعني وليش قلت قال أن ما قلت قال إن وليش حرف جر ونصبت اللي بعده.
1: هذه الدقة
0: هاي الدقة ليش قلت 3 سيارات ما قلت 3 سيارات والأستاذ حمد المناع. فقلت له هذه يمكن أحيانا مع التسجيل مع كثرة القراءة يمكن تمر تطوف علي يعني. قال لي طيب. بعد سنة سجلت قال لي باكر تعال الساعة 7 هني في الفم بحرين الفم.
1: يعني احنا نتكلم الحين عن بعد سنة
0: بعد سنة من
1: تقديمك ومن قبولك انهما يعني من وجودك في استوديو إبراهيم كانو.
0: اي نعم تقريبا سنة من 9 شهور لسنة ما يمكن ما أتذكر يعني الفترة الزمنية بشكل دقيق لكن أتوقع سنة.
1: يعني كأنما دشيت دراسة جامعية ثانية.
0: بالضبط يعني حتى أنا أحسد المذيعين الحين أنه يعني على طول من يخلص يمكن يدش فترة تدريب بسيطة كلش وممكن يقعد وراء المايك. أنا قاعد وراء المايك بعد عناء بس الحمد لله رب العالمين نشوف هذه يعني كانت خيرة وصقلت ما فيك يعني من ممكن نقول إذا صح التعبير موهبة. فقلت 7 في الليل ليش يعني أنا عادة أنا أسجل الظهر للعصر. قال لي بتطلع على الهواء. قلت والله بطلع على الهواء. قال لي بتطلع على الهواء. أول ما في واتساب ولا في وسائل تواصل اجتماعي كانت الوسيلة الوحيدة اللي هي التلفون وكان في المسجات اللي هي SMS نتطرش عشان تبلغ الناس إن في شيء يعني. فطرشت حق ربعي SMS قلت لهم بطلع على الهواء الساعة 8 تسمعوني في بحرين فهم كذا. ومو مصدق يعني الحقيقة مع أنه كان موجز مدته يمكن أقل من 45 ثانية دقيقة بالكثير يعني. وتواجدت قبل ساعة تقريبا. سبحان الله على كثر ما قريت كني أول مرة أدش الاستوديو يعني حسيت برهبة مع أني كنت أقدم في طابور وفي مناسبات على الهواء ومباشر وسمعونك يعني الكلمة اللي تطلع ما ترجع. ودائما كنت ما ادري ايش اخوف روحي لو كحيت خلاص بتطلع الكحه ما ترجع خل تطلع. صارت 8:15 قالوا لي دش دخل الاستوديو مع انه من وقت 8:15 بس انا دشيت وشكلت الموجز وقعدت انتظر. كانت الساعه يعني مو كذي الكترونيه كانت انالوج يعني
1: تشوف عقاربها
0: وتمشي يعني. ونسمع صوت العقرب تشك تشك. فثمان دقيقتين بديت أتوتر مع أنه موجز ومع أني سجلت سنة كاملة. سبحان الله كان أتوقع جمال قائد واللي نفذ الموجز وجه له تحية أخونا مجابر. فصار كم داون خلاص أنا الحين باقي أقل من 30 ثانية وبطلع على الهواء. هني النفس ضاع عندي وحبست النفس وارتبكت يعني. لكن سبحان الله على آخر 5 ثواني قلت الواحد لازم يوثق في نفسه يعني الاعتماد على رب العالمين بس لازم توثق في نفسك خلاص الحين انت بتطلع على الهواء. يا ان انت تواصل الشيء اللي انت حبيته من سنين وتحصل على اللي تبقي او يعني للاسف بعد سنوات انت تحب هاي الموضوع وسنه كامله تسجيل فما لا تطلع من الباب الشرقي.
1: الرهبه هذه استاذ حسين تفسيرك لها شنو؟ يعني وقت اللي انت لما كنت يعني بتؤدي الموجز في ذاك اليوم شنو كانت مجموعة الأفكار اللي كانت تؤدي إلى مثل هاي الشعور؟
0: الاهتمام الرغبة ما ودي أفارق الميكروفون. شفت لما واحد يتقدم حق واحدة وخايف يرفضونه أنا خايف أنه يعني أول لقاء لي مع الميكروفون يقولون لي فما الله. فهذه جزء من الربكة اللي صار. الهوى لا رهبة بعد نفس الشيء. يمكن ما أثرت علي كثر ما أثرت علي إن أنا كنت يعني حب إن أنا واصل في المجال ما حب إني أوقف ما حب إني أفشل يمكن من أول طلع يعني. صار 8 لثانية قال لي ستاند باي وشغل

0: عفوا قبل يمكن 10 ثواني 6 ثواني يحطون الموسيقى ذي مالت الأخبار.
1: صحيح.
0: فيوم بقى ثانيتين قال لي يلا ستاند باي ولعليت
1: الأحمر.
0: اي هني عاد حسيت نفسي في مواجهة مع نفسي.
1: قضي الأمر.
0: اي يا أنت تكمل يا ترجع. ولازم تكمل. خدت قرار لازم أكمل. يعني سميت أول شيء قلت ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني. صارت 8 الحمد لله قريت بطلاقة. آخر شيء آخر خبر في الموجز سمعت التلفون يصيح. فيأشر لي جمال يقول لي وانت خلص تعال. ختمت رحت اللي يقول لي حمد المناعي ممتاز. قلت له والله أبو علي أخيرا. قلت أنت عادة يعني دائما ما تشكر يعني دائما تقول لي مثلا ناصب الفاعل يا ما أدري شو مسوي. قال لي لا تمام بس تمام هالمرة أنا بتابعك يعني ما بخليك. قلت له إن شاء الله. أنا الحين قال لي بعد باقي موجز 10 وموجز 12 كنا نقدم 3 مواجيز الفترة ذيك. قلت إن شاء الله معنا نفس الموجز ما تغير عليه وايد لكن حتى ما طلعت من الاستوديو. وكان موجود لخالد جميري كذلك وقعدنا نسولف كذا بعد نفس الشيء.
1: أنت الآن منتشي
0: أو شني
1: ما فوق
0: فايز 2-0
1: الله.
0: فكان أول تحدي الحمد لله يعني نجحنا فيه. صارت 10 قريته بعد صل حمد المناعي قال لي تمام. قال لي حتى 12 بسمع. قلت له أرقد أبو علي. قال لي لا أنت طالع أول مرة ولازم نسمعك. فقريت 12 ونفس الشيء بعد صل. هاي يعطيك مؤشر أن المسؤول كان يهتم أولا يعني يكون الأمانة عنده كانت المؤسسة هامة وحساسة. فهو يحب يطلع بأبهى صورة أو إذا مذيع يطلع أول مرة لازم يكون قد المسؤولية. هذا واحد. 2 تحس أن المسؤول يعاملك مثل معاملة واحد من أبناء. يعني إذا كان يسأل ويسمع وإذا كان مثلا حتى يوبخ إذا صح التعبير ترى من باب تحسه أبوك خايف عليك. يعني أنا حتى بعدين استمريت لفترة يمكن 1.5-2 لازال يتابعني
1: ما شاء الله.
0: حتى أقول له أبو علي أنت شلون تتابعني وتتابعني حط له كذا جهاز راديو ويسمع الفم ويسمع الأخبارية كانت في إذاعة الأخبارية ويسمع البرنامج العام فيركز هني ويركز هني ويركز هني. أنا وجه له تحية هذه من الناس اللي يعني بعد الله ما أنسى فضلهم. بعد فترة بسيطة من تقديم المواجيز كلمني الله يرحمه ويغفر له الأستاذ توفيق صالحي قال لي أنا أبغيك تكون معاي في برنامج صدى الرياضة. صدى الرياضة برنامج عريق ومعروف على مستوى البحرين. قلت له والله يا أبو أحمد أنا أتمنى بس إن شاء الله أكون قد الثقة. قال لا إن شاء الله برنامج مباشر وفي اتصالات ومتنوع وما بتمل. كان معانا الله يذكره بالخير يوسف خيري في الإعداد.
1: نعم.
0: وكان من إخراج الله يرحمه ويغفر له نبيل العلوي.
1: نعم.
0: البرنامج دخلت أول مرة مع توفيق بصراحة كان سند لي الحقيقة. يعني يقول لي عندي تلفون الحين عن المباراة اللي صارت بين الفريق الفلاني والفريق الفلاني حاور أنت الصحفي اللي موجود في الملعب. قلت له ما في أسئلة. قام يكتب لي بخط ما كان ينقر الله يرحمه خط شوي كان صعب. فاضطريت أني أنا يعني أخلق أسئلة بناء على كلام الصحفي أو المراسل اللي كان موجود هناك بناء عليه. قال لي أبغيك كذي
1: يعني.
0: أي نعم. فتعودنا ويا سنين يعني وبالعكس هذا البرنامج يعني صقلني للأمانة منها أن أنت تقرأ أخبار. يعني أول كان عن طريق الفكس ويوسف يدخلهم علينا الاستديو أحيانا مكتوبين بخط اليد وأحيانا مكسوسين من جريدة وأحيانا مطبوعين يطبعهم وخذ الأخطاء المطبعية وأحيانا الكلمات متشافكة ويوسف كذلك تعلمنا من الكثير. فالبرنامج الله يسلمك يعني فعلا صقلني وخلى الشارع الرياضي يعرفني في البحرين. ما كانوا يعرفون الشارع الرياضي. المخرج نبيل العلوي الله يرحمه ويغفر له كذلك لدور يعني توجيهات قد يكون صارم أحيانا بس بعد يعني تتعلم منه أشياء أنت أول مرة تشوفها. أنت جديد على هالمجال. أنت حتى كل سنة ما كملت. في نفس الفترة ذي اللي يعطوني البرنامج

0: قالوا لي في قناة اسمها قناة البحرين الإخبارية، فأعطوني فيها نشرات فترات إخبارية. لما أنا متعود أقرأ موجز، قالوا لي بتتعود تقرأ نشرة، يقرأ موجز يقرأ نشرة. فبديت يعني أطلع على نشرات كبار شكلهم وشون أقرأهم وشون أفصل بين الأخبار وشون أبدأ وشون. أيضا يعني حسيت يعني شيء أول مرة أسوي، ولا الحمد توفقت في هالموضوع. في نفس السنة 2005 أنا يعني كنت دشيت يا في مايو أو أبريل أول موجز، أتوقع مايو سنة 2005 شهر يمكن 7 مر علي حمد المناعي هني في الإذاعة، قال لي تعال براويك مكان. قلت له وين بعد؟ قال تعال. فمر حمد المناعي وقال لي أبي أراويك مكان، وكان سريع في المشي وداني مكان أول مرة أشوفه، في بطاقة أو باب الدش بروحه، كل واحد يدش بروحه، صوت نجارة فوق. قلت له وين نروح بعلي؟ وداني دخلني على شخص ما كنت أعرفه، قال له هاي المذيع اللي قلت لك عنه، قاعد يطالعني من فوق لتحت، لا يقول لي قاعد يبقى قاعد. قال له زين عاد؟ قال له زين.
1: من كان الشخص هذا؟
0: الشخص الله يسلمه كان أستاذ القدير خالد الزياني اللي هو كان مدير الأخبار سابقا، وأنا ما كنت أدري أصلا هناك في وكالة أنباء كانت وفيها، لأنه ما أطلع من الإذاعة كنت أصلا. قلت لهم شنو زين وزين وكذا؟ قال أول شيء خلي أخذ جولة يشوف وبعدين بنقول له. وين جولة؟ مشيت صوت مطارق ويعني ورشة كاملة، دشيت كان أول مرة أشوفه، يعني في ستيج وفي جاليري، ما كنت عارف شنو جاليري أول. اللي يقولوا لي هذه بيسمونه مركز الأخبار. ثم يعني شنو؟ قالوا لي أول الأخبار شفت المذيع قاعد في استوديو بروحه وراء لافتة وشيء كذي وميكروفون في على الطاولة وكذا. قلت لهم إيه. قالوا لا هذه مسوي حين نفس القنوات المتطورة، إن المذيع موجود والمحررين وراي بينون ورا زجاج، الجاليري المخرج والمساعد المخرج والصوت والإضاءة كلهم موجودين، فالناس تشوف العملية كلها تطلع بشكل سهل. هقولها ليش يروني يعني هالمكان تزيد؟ قال حين تعال المكتب. يعني يمكن هاي يعني نظام يرون المذيعين اللي توهم يرونهم كل شيء يعني. فقال لي خالد زياني، قال انت زين بس لازم تشيل لحيتك. قلت له ليش اشيل لحيتك؟ قال لا انت بتطلع على التلفزيون. قلت له لا لا سلامتك. قلت له انا في الاذاعه مرتاح وام ماخذ راحتي وخذت على الوضع، انا الكاميرا ما احبها، فخلي في الاذاعه ارجوك يعني. قال لي حمد المناعي لا لا انت حين ابتديت معنا بشكل صحيح، واحنا عندنا انطلاقه شهر 7 كان الله يرحمه ويغفر له صاحب السمو الملكي الامير خليفه بن سلمان هو اللي بيفتتح الاستوديو، كان شهر 7 اتذكر سنة 2005 وانا توني يمكن شهرين 3 شهور. قلت والله عاد انا بصراحة ما اعرف اقول لك صراحة طال عمرك، يعني سأل حمد انا ما اقدر اقول له لا، بس هاي الشيء انا ما اقدر عليه. قال بتمرن الحين شهرين بشكل يومي، زين ايش بقدم؟ قال بتقدم نشرة الاقتصادية اللي هي نشرة فرعية كانت من نشرة الاخبار الاساسية او الرئيسية. قلت له ان شاء الله، قلت له ان شاء الله، وانا يعني من داخلي بصراحه ما كنت مرتاح، طلعت متضايق اصلا من هناك. قلت حق استاذ حمد قلت له ابو علي اذا في طلب، قال ادري بتقول لي ما ابي مو على كيفك، انت بتقدم في الاخبار بتقدم في الاخبار. سكت ما اقدر اقول لا يعني، دشيت الاذاعه هني شوي متضايق حق الشباب. قلت لهم قالوا لي بالعكس زين. قلت لهم اي زين، كاميرا والناس تشوفك وشيء يعني انا ما جربته بصراحه، واخبار قالوا لي شنو الاخبار؟ قلت لهم اقتصاد. قال اقتصاد شوي يعني، قلت لهم حتى لو يعني فيها ارقام وفيها
1: انت تحس ان عالمك في الاذاعه.
0: انا تعودت على الاذاعه، على الميكروفون، على يعني شلون اشكل صوتي في الاذاعه، بس الحمد لله بعدين اكتشفت المذيع اللي يتاسس من الاذاعه وممكن ينجح في الاذاعه، ممكن يعني يبهر العالم في اي مكان، سواء كان في تلفزيون في مسرح، هي الاذاعه قاعدة الصلبة للإعلامي أو المذيع. دربونا بشكل يومي كان، وكانت شركة MBC هي اللي كانت تشرف على تدريبنا، فبعد سقلونا صقل يعني

0: عذاب كان صراحة، بس للاستفادة. وكنا نطلع ريهيرسل نشرة كاملة، يعني شنو ريهيرسل؟ يعني تجربة كاملة كنا نشرة أخبار،
1: يعني مثلا البداية للنهاية
0: الساعة 3 بالضبط الكل خلاص على الهواء طالعين،
1: يا سنة
0: يدخلون كبزنس اللي هي نشرة اقتصاد، أطلع يدش نشرة الرياضة يعني. وبعد النشرة كان في اجتماع، اجتمع فيه البروديوسر أو المخرج إنه صار كذا، فلان غلط، أنت سويت تقرير كان الصوت غير واضح، أنت كمذيع قعدتك ما كانت عدلة، فيعطينا نقاط. بالعكس شيء طيب إن أنت تتجاوز أخطائك. صار شهر 7 وتم الافتتاح، افتتاح المركز، وابتديت أطلع نشرات اقتصاد شهر 7 2005، واستمريت معه. أنا أطلع في الإذاعة وفي التلفزيون، وقمت أقسم يعني يومي، يوم إذاعة ويوم تلفزيون. هني لازلت أقدم في الإذاعة، أقصد اللي هي المواجيز، وكنت أقدم برنامج صدى الرياضة، وكنت أقدم أخبار في إذاعة المحمل الإخبارية. وهناك ابتديت أقدم نشرات اقتصادية. المواجيز تعرف يعني كان في الساعة 8 و10 و12،
1: صح؟
0: أقرأ 8 ونص، عندي برنامج لي 9 29 مع توفيق الله يرحمه، أخلص عندي موجز 10، عقب ما أخلص موجز 10 ما عندي شيء لي الساعة 12. أنا عادة أطلع لأن بيتنا وراء الإذاعة
1: جريب،
0: أي يعني 3 دقائق أوصل. ذاك اليوم ما طلعت، وكنت لابس ثوب حاصر أتذكر لي الحين، كنا واقفين برا باب بحرين فهم مع الشباب. على فكرة يعني بحرين فهم كان جوها عائلي، يعني الشباب حتى لو مثلا ما كان عنده زام وما كان عنده دوام كان يحرص يكون متواجد وتعشى كلنا مع بعض ونسولف، كانت أجواء يعني رائعة الحقيقة. أتمنى أنها يعني على ما هي الآن. على كل حال كنت لابس ثوب وحاصر، فشفت الأخ عبد الرحمن المناعي من مركز الأخبار اللي يقول لي بسرعة بسرعة بسرعة، ترى كانت 11 11 وثلث، ترى مذيع نشرة 12 ما يرد على التلفون مو موجود. يعني قبل شوي كانوا صارمين، المذيع إذا قبل ساعة مو موجود فهاي الشيء يعني أنت تدش مرحلة طوارئ، فما بالك 11 وثلث وباقي مثلا أنت إلا ربع لازم تكون على الستيج قاعد،
1: صح؟
0: مركبين لك المايك ومشيكين الصوت والإضاءة.
1: نتكلم عن الأخبار السياسية،
0: عن الأخبار السياسية، نشرة 12 أخبار سياسية.
1: أيوة.
0: ومذيع واحد، ما فيه مذيع ومذيع واحد، قال لي المذيع الفلاني ما يرد على التلفون شكله راقد، الحين ثلث إلا ربع نبيك قاعد على الستيج. قلت له أنا ما أقدر أطلع، أنا مذيع اقتصاد. فكلمه الله يذكره بالخير أستاذ سامي هجرس، قالوا له ما فيه إلا حسين في الإذاعة، فإذا أنتم عندكم مانع قال طلعوا، قالوا ما عندك، قال عطوا غترة، عطوا والله ما أتذكر غترة من خذيت واحد من الأخبار هناك. حكيت أنا
1: قف موقف الحين
0: إيش هالصدمات ذي، مرة اقتصاد ومرة مدخليني في برامجين أنا ما أبغيها، ومرة قلت بس يلا يعني هذه بعد خذيتها كتحدي. قلت يعني أنا بيني وبين نفسي ساعات أقدر أسولف، ما دام ما اختاروك أن أنت تنقد موقف خليك قد الموقف، يعني شجع نفسي يعني. أنا خايف. والله رحت وما يمديني حتى أقرأ الأخبار، علموني شلون نطلع هيدلاينز أول شيء في البداية، وبعدين الأخبار المحلية عقب الأخبار المحلية العالمية وكذا. قلت لهم إن شاء الله، قريت على السريع عندنا برنامج اسمه آي نيوز لا زالوا يستعملونه الجماعة، ما لحق أقرأ. أول الأخبار المحلية كانت طويلة، يعني تقرأ لك خبر ممكن 7 ل 12 دقيقة لربع ساعة قراءة نص ما فيها ما فيها لقطات يعني. ذاك اليوم الحمد لله كانت معتدلة يعني النشرة، والله يعني فضل الله وتوجيه الشباب بالسماعة، ترى شوف الكاميرا الفلانية اقرأ الهيدلاين 1 2 3، أوكي حين تقيل الكاميرا يعني أول شيء أول مرة أسوي صراحة وعلى الهوى، مو إنه تقول ريهيرسل. خلصت اتصل فيني الأستاذ سامي قال لي مشكور ما قصرت وكذا، وكلمني بعد الله يذكره بالخير الشيخ خليفة بن عبد الله كان رئيس تنفيذي الله يذكره بالخير، قال لي مشكور وما قصرت. قلت له بالعكس هذا يعني واجبي دائما موجود، بالعكس كلنا نشيل بعض. عقب يومين ناداني سامي حجرس اللي يقول لي من نزلك في الأخبار الرئيسية،

0: اتصل على النبي.
1: لا ترى أنا ذاك اليوم متسوى علينا أنقذنا موقف يعني لا أرجوك. قال لي لا لا لا تنزل. فمن متى؟ قال لي من شهر 12. قلت له إن شاء الله. شهر 12 2005 نزلت نشرت أخبار رئيسية. الحمد لله يعني أنت لو تقيس أنا دشيت هنا في مايو أول موجز لي مايو كان في 2005. بعدين يعني سند لي برامج في الإذاعة في نفس الفترة يعني تم اختياري حق مذيع اقتصاد. ومن باب الصدفة شوف سبحان الله لأن قدمت نشرة 12
2: توفيق رب العالمين
1: الحمد لله رب العالمين. فمن شهر 12 في نفس السنة خلوني مذيع نشرة أخبار أساسية أو رئيسية ومستمر لازلت معهم يعني. وبالعكس أحب عملي وأحب الميكروفون وبالعكس لي علاقة طيبة جدا مع يعني مع الناس اللي بديت فيهم الناس اللي موجودين حاليا. مخرجنا عبد الناصر نعارة طبعا أخ عزيز وعريق في نفس الوقت قديم يعني لنا علاقة طيبة
2: أكيد
1: يعني زملائنا الله يرحمهم يغفر لهم إن شاء الله يعني ما ننساهم من الدعاء دائما. كانوا أخوان وكانوا سند وصراحة ما نقدر ننساهم مواقفهم الطيبة ومواقفهم الطريفة يعني الله يرحمهم يغفر لهم إن شاء الله والله يوفق اللي موجودين. فهذه كانت يعني بدايتي إن أنا شلون دخلت يعني المجال الإعلامي وشلون انتقلت من إذاعة مواجيز إلى برامج في الإذاعة وبعدين انتقلت إلى التلفزيون وشلون طريقة إن انتقلت من الاقتصاد إلى النشرات الأساسية. وطبعا بعد فترة تم إسناد لي أي برنامج خاص سياسي تم يسند لي بشكل مكثف يعني الحمد لله رب العالمين. وكنا نقدم برنامج كل 16 ديسمبر في قصر الصغير إلى يمكن سنة 2018. بعدها أنا انتقلت إلى مثلا مجال آخر خلنا نقول انتقلت إلى مجلس النواب رئيس للمراسم والعلاقات العامة. فيمكن هالشيء حد من ظهور الإعلام خصوصا في الإذاعة.
2: لكن ما زالت بصمتك موجودة وحضورك أيضا أستاذ حسين. وأنا يعني طبعا تشرفت بالتواجد معك.
1: الله يسلمك.
2: الله يسلمك. كنت تقرأ نشرات الأخبار على الإذاعة.
1: نعم.
2: هاي طبعا بعد ما يعني تم خلينا نقول إغلاق الإذاعة الأخبارية.
1: نعم.
2: كانت المواجيز والنشرات غالبا يعني مع بحر اف ام في الإذاعة العامة.
1: كنت أقدم في بحرين اف ام أخلص من ثمان موجز ثمان أنتقل على طول برنامج العام برنامج صدى الرياضة.
2: نعم.
1: صدى الرياضة طبعا هذا برنامج مشهور توقف يوم كمل 30 سنة بالضبط كانت آخر حلقة له. لدرجة أني رحت أعزي ناس كان في واحد من الموجودين ما يشوف ضرير فسلمت عليه اللي يقول لي أنت المذيع مع صدى الرياضة. قلت له شو عرفتني؟ قال من صوتك. سبحان الله يعني شوف فبرنامج يعني
2: ترك أثر في نفوس
1: أي والناس مستمع. كانت تتابع لأنه كان مباشر ووقت المباريات وكانوا الجماعة يأخذون اتصالات مباشرة مع المراسلين في الملاعب. فالناس بدل يتشتت بين كرة يد وطائرة وقدم وكذا فالبرنامج كان شنو كان يعني يطلع لهم الخلاصة مباشر. ونفس الشيء سنة 2006 أول مرة يشفرون كأس العالم. الناس مو متعودة ما تشوف يعني كأس عالم ما تشوف كرة كان شيء صعب عليهم الحقيقة. والناس قبل كانوا مثقفة كرويا يعني بشكل واسع. ليش؟ لأنه ما كان في تشفير. الكل كان يشوف المباريات والكل كان حافظ أسامي اللاعبين حتى الحكام المشهورين العصبي والأقرع وكلهم يعرفونهم. مو متعودة الناس أن تتمنع عنها. فقعدنا نسولف أنا والله يرحمهم توفيق ونبيل والله يذكره بالخير يوسف شو نسوي قال إحنا ممكن نأخذ حقوق الصوت بحيث أن البرنامج يكون من 8:30 قبل للتسعة نخليه للتسعة ونص فترة المباريات. فكنا ننقل لهم جزء من المباريات وبين الشوطين نتصل في محللين رياضيين يحللون المباراة. فالناس توجهت حق صدى الرياضة بشكل غير مسبوق لأن أنت مباريات ما تقدر تشوفها.
2: توجدت لهم حل الآن
1: يعني فالناس بدأت تسمع أكثر وأكثر يعني. فانتشر بشكل حتى نزل تقرير في جريدة لازلت أحتفظ فيها أن يعني صدى الرياضة 2006 يعني أطلع الناس في البحرين على كأس العالم.

0: يعني قبل أنت عشان تشوف لازم تشترك أو تروح مقهى، وكان شيء يعني جديد على الناس، ناس مو متعودة بهالطريقة، متعود يبطل تلفزيونه ويشوف المباراة اللي يبغيها يعني. صح. فهذه أيضا كانت بصمة واضحة لصدى الرياضة في كأس العالم 2006.
1: فكان في يعني معايشة مع الجمهور حتى في الجانب الرياضي،
0: حتى
1: يعني.
0: في الجانب الرياضي، في الجانب السياسي أحيانا. مرة سوينا بعد في التلفزيون حملة تبرعات حق غزة، يعني هي تدري غزة تعرضت لكذا نكبة.
1: صحيح. نعم.
0: مو هذه الفترة اللي قبلها، لا والله هذه الفترة أتوقع. فتشوف الناس اللي تتصل، كان في مركز الأخبار، إن كانوا مسؤولين، إن كانوا شركات، إن كانوا مواطنين يتصلون يتبرعون. صحيح. تحس في تعاطف، تحس إنه يعني يبغى يتواصل يعني مع الإعلام هنا في البحرين، أساس إنه يعني يبدي رأيه وفي نفس الوقت يتبرع. ففي علاقة وطيدة بين الإعلام صراحة ومع الناس، وأنا أشوفها في الإذاعة أكثر شوية من التلفزيون. كون الإذاعة يمكن فيها برامج يعني

0: يتبرعون، تحس في تعاطف، تحس انه يعني يبغى يتواصل يعني مع الاعلام هنا في البحرين على اساس انه يعني يبدي رايه وفي نفس الوقت يتبرع. ففي علاقه وطيده بين الاعلام الصراحه ومع الناس، وانا اشوفها في الاذاعه اكثر شويه من التلفزيون. كون الاذاعه يمكن فيها برامج يعني تمس احتياجات الناس اكثر، يمكن التلفزيون فيه برامج قد تكون مسجله وقد تكون يعني ما فيها مشاركه من الجمهور نفس نسبه الاذاعه. فمثلا برنامج مثل برنامج صباح الخير بحرين هذا يمس كل فئات المجتمع ويمس كل بيت، لان كل بيت يحتاج الى تعليم، يحتاج الى كهرباء، يحتاج الى امور بلديه، الى الامور الخدميه اللي تقدمها الحكومه. فالبرنامج يعتبر متنفس، وبالعكس يوصل المواطنين الى المسؤولين ويسهل من عمليه حل بعض المشكلات اللي وجدت. ففي في تواصل، في ترابط. ايضا البرامج الافهم احيانا اللي تفتح المجال للتواصل مع الناس، شوف الناس تتصل صراحه برا البحرين. ففي في علاقه وطيده الحمد لله بين الاذاعه وبين الناس، هذا الشيء نلمسه يعني فعلا.
1: تجربتك بين الاذاعه وبين التلفزيون ايهما تحس اقرب لك، الاذاعه ولا التلفزيون؟
0: والله سابقا كانت الاذاعه اقرب، الحين يعني الاثنين نقدر نقول. يعني انا هاي مايك الاذاعه طبعا عندي شيء عود، يعني ما اقدر لا انساه ولا اقدر اني انا استغني عنه، ولو اني ابتعدت حاليا عن الاذاعه لكن اشوف نفسي في الاذاعه في اي وقت. يعني لو صارت في فرصه حسيت ان في وقت ممكن اني ارجع. التلفزيون كذلك، لكن يعني في فرق. انت الحين في الاذاعه الناس تركز على صوتك، شفت هاي سالفه اللي الضرير اللي ما يشوف عرفني من صوتي، فالناس تركز عليك على مخارج حروفك، على اسلوبك في الكلام، على نطقك للاحرف، على يعني حتى اسلوبك ممكن تبين فيه النيه اللي موجوده فيك. سبحان الله، يعني المستمع لانه ما يشوف ممكن عنده مؤشر يقيس هذا المذيع ترى قصده شذي، نبرته كذا، لان تركيزه منصب 100% على صوتك. التلفزيون ممكن يركز على صوتك، ممكن يكتشف إذا كان في مثلا أخطاء لغوية، ممكن يعني إذا كان مثلا مخارج حروفك غير صحيحة بشكل واضح ممكن تبين. لكن في التلفزيون ممكن في أشياء ثانية تلهي، يعني
1: ديكور،
0: شكل المذيع، ديكور، والله حاط قلم، والله شكله غير اليوم، يعني في أمور ثانية تشتتهم شوية. بس الإذاعة لا، الإذاعة يعني دقيقة جدا، قلتك تسقل المذيع وتخليه يتشكل يعني بطريقة صحيحة، وتخليه غصب يختار الطريقة اللي يوصل فيها المعلومة حق المستمع. المستمع قاعد من اسمه مستمع، قاعد يسمع بس، ما قاعد يشوفك ولا قاعد انه يعني بينشغل بشيء ثاني.
1: بس بالذكاء ممكن يعني انه هو يستنتج،
0: بيستنتج. حتى انا يتروالي معظم الناس تعرف ان هاي المذيع اذا كان يعني فعلا يتكلم بهالشيء من واقع او انه يتصنع لهالدرجة. الناس يعني ذكية وتعرف. فالإذاعة صعبة، لكن الإذاعة بالعكس، الإذاعة تقدر تسميها روح الإعلام. فالإذاعة انا اشوفها هي قاعدة الإعلام. ليش؟ توصلك اسرع. في السيارة ممكن الناس تستخدم الراديو أكثر من الآن، موجودة التطبيقات اللي ممكن، لكن بتشغلك لأن فيها مشاهدة فتشغل اللي يسوق. الإذاعة هي أسرع، توصلك في البيت، توصلك في السيارة، توصلك يعني حتى وإن كان في بعض الدول في المجمعات التجارية تنبث الإذاعة،
1: بعض المستشفيات أحيانا،
0: مستشفيات،
1: المطاعم أيضا،
0: صحيح،
1: تشغل الإذاعة.
0: فالإذاعة جميلة، وإذاعة البحرين متميزة على مستوى المنطقة ومستوى الوطن العربي. يعني إذاعة تطلع من الأربعينات وتواصل للحين على رتم واحد ومتطور، أنا أشوف أنها تستحق الكثير.
1: اللي يسمع الأستاذ حسين سعيد يسمع الرصانة، يسمع حس الالتزام في الصوت وفي الأداء للأمانة، ويعني مما يحسب لك أيضا أستاذ حسين سعيد، لعلك بدأت مشوار البرامج الصباحية في التلفزيون في برنامج هلا بحرين.
0: أي نعم صحيح.
1: شلون كانت

0: تجربة وشلون كان الإعداد له البرنامج حسب ما يعني كنا نذكره كان يعني ضخم التنفيذ.
1: صحيح. البرنامج كانت في شركة إنتاج من خارج البحرين لأنه بيطلع لأول مرة بطريقة معينة بديكور مختلف حتى يعني، فكانت تجربة أيضا مختلفة نهائيا. كان سنة 2009 أول نسخة من البرنامج الصباحي هنا بحرين، وكانت معاي الزميلة دلال علي ولا زالت موجودة معنا مذيعة أخبار. كان متنوع رغم التحدي اللي كان فيه، لأنه أضاف لي. شلون أضاف لي؟ لأنه أنا أخذ السكريبت قبل بليلة يعني الليلة طرشونا من الصبح، فتفاجأ عندك ضيف دكتور يتكلم عن الموضوع الفلاني، عندك مهندس يتكلم عن موضوع فلاني، وعندك مثلا أخصائي في شيء معين يتكلم عن موضوع مختلف، وأنت أصلا ما عندك معلومات عن هالشيء نهائيا. يعني الضيف يمكن أنت أول مرة تسمع عن موضوع، فأنت تضطر تبحث. أنا أشوف أن يعني المذيع اللي يحاول يحافظ على مستوى يجب أن يبحث، يعني ما يخلي أن ضيفه يكون شوي أقوى منه ويتحكم في الحوار، على الأقل تكون عنده معلومات لو خلصت الأسئلة اللي موجودة يقدر يفتح ويا باب للنقاش. فأضاف لي أقرأ عن شيء في الطب، وأقرأ شيء في الهندسة، وأقرأ شيء في الفن، وشيء في الشعر، رغم تحدي لأنه والله أضاف لي يعني الحقيقة.
0: حسيت أن أنت انتقلت إلى الموسوعية أكثر.
1: والله بديت أطلع بسبب البرنامج أكثر على مواضيع ما كانت تهمني الحقيقة، لكن اضطريت أن أنا أطلع فيها، وبالعكس مو غلط الواحد يعني من كل بستان زهرة يأخذ، بالعكس شيء طيب يعني. كانت تجربة يعني بالعكس زينة، وعطتني دفعة أني أقدم البرامج. السياسية مختلفة طبعا، لكن على الأقل من باب الحضور، من باب الاطلاع، من باب أنت شلون تحضر، شلون أنت مثلا تتعامل مع الضيوف المختلفين، لأن أنت الضيوف أشكال والوان للضيوف.
0: صحيح.
1: بعضها بيكون سهل أن أنت تحاوره وكذا، بعضها صعب، بعضها يعني يتعبك في إخراج المعلومة، لازم تحفر في الصخر عشان تأخذ كلمتين منه.
0: صحيح.
1: فأنت لازم تكون مطلع. إذا أنت مثلا عندك تعتمد على أسئلة المعد، إذا كانوا 5-10 أسئلة والضيف ما يتكلم، هل مثلا تفضل أن يكون كذا؟ نعم أفضل، ويسكت يوهقك، تصبح أنت في موقف محرج يعني.
0: أجوبة نعم ولا
1: هذه مشكلة، أو كلمات محدودة. فأنت إذا تطلع على الموضوع اللي يتكلم فيه ما له مفر، فأنت تسأل بطريقة مختلفة، تقدر تلف على الموضوع لأن أنت عارف المحتوى أصلا، فأنت تشكل السؤال حسب شخصية الضيف. ممكن أنه يعني ما يبي يجاوب بشكل رسمي، ممكن تسأل بطريقة ثانية، فممكن تسحب منه الكلام. فبالعكس هذه كبرنامج أضاف للكثير، وكانت تجربة جميلة. أتوقع استمرت 6 شهور أو شيء كذي يعني، لكن فترات يعني كان بصمة الأولى والبصمة الثانية.
0: صحيح.
1: فبالعكس كانت تجربة ممتازة وناجحة.
0: في الإذاعة بالإضافة إلى برنامج صدى الرياضة، هل هناك أيضا برامج أخرى شاركت فيها في الإذاعة وكان لها أيضا يعني مشاركة مع أساتذة من في الإخراج والإعداد؟
1: والله أنا قدمت كذا برنامج. أذكر مرة من المرات الأخ عماد عبد الله الله يذكره بالخير، هل كان مسافر أو كان يعني في وعكة صحية ما أتذكر، فاضطريت أقدم البرنامج المسابقات السنوي اللي يقدمه مع الأخت سيمة العريفي
0: اللاتري.
1: اللاتري. فاضطريت أن أقدمه، وكانت تجربة أيضا جديدة بالنسبة لي، لكن تجربة جميلة أن أنت تتواصل مع الناس وتسألهم، وفي حماس من اللي يتصلون فيك، حتى المخرج والموجودين في التنفيذ يعني تحس في تفاعل. فكانت تجربة مختلفة شوي، تجربة ممتازة كانت صراحة مع الأخت سيمة، أول مرة كنت أقدم معها. باقي البرامج كانت برامج خاصة، يعني مثلا إن في مناسبة فيسوون لها برنامج خاص بهذه المناسبة، وقدمت والله كذا، لكن ما يحضرني الحين اسم المناسبة يعني.
0: حلقات اللاتري انتقلت أيضا من مخرج إلى مخرج، يعني مسكها في البداية الأستاذ عيسى إبراهيم عيسى.
1: أي نعم صحيح.
0: أيوة.
1: وجمال قائد
0: أحمد العبيد لي في الأيام الأخيرة.
1: أي نعم. عريق يعني
0: اللاتري عبد الله الشوملي كذا.
1: أي نعم. ومستمر، لازال مستمر،
0: ما زال مستمر. نعم.

0: ويعني الجميل في البرنامج انه هو يعني يثري المستمع ايضا من الناحيه التراثيه اكثر.
1: صحيح، في اسئله وتنشط، وهو مجرد التفاعل ان الناس تتصل فيك فانت ناجح.
0: صح،
1: يعني انت صحيح هو بيتصل عشان يفوز وعساس ان الجائزه وكذا، لكن انت كسبته في النهايه. انت يعني انت ثبت الذاعه في ذاكرته، يعني على طول بيقعد يسمع لك، بيحس ان في ربط بيني وبين اذاعه البحرين. اوكي انا فزت وجاوبت وفزت، اوكي، لكن لا بتواصل معه، اعرفهم، اللي بيرد عليه في التلفزيون يمكن يعرفه، يمكن اللي يسمع صوت المذيع يحس ان في شيء متقارب بينه وبين المذيع او بينه وبين المذيع، فيتصل يبي يبادر. معظم اللي يتصلون على طول المذيع او المذيع، او ام فلان وينك من زمان، اي ابو فلان ما بينت من صار فتره، فتصير في علاقه ود بين المستمع وبين الاذاعه، وهذا شيء بالعكس شيء طيب.
0: صح،
1: ويزيل الرهبه، يعني حتى اذا كان المذيع مثلا يحس برهبه اذا كان توه، يعني هذا يزيلها لان تتحاور مع الناس وتاخذ وتعطي معاهم. ف يعني في برامج جميله الصراحه في الاذاعه.
0: في فتره قراءتك لنشرات الاخبار في الاذاعه استاذ حسين، من تذكر من الأشخاص اللي كانوا في مهمة التنفيذ؟ خلينا نقول
1: أوه ما شاء الله، يعني كان الله يسلمك جمال قائد، كان خالد درويش، عيسى المطوع، عيسى إبراهيم عيسى، كان إبراهيم تلفت، فهد الجزار، خالد جميري كذلك كان موجود قبل أن ينتقل. من بعد والله تخوني الذاكرة الصراحة، أخاف أنسى اسم واحد. يعني
0: هاي في بحرين فم،
1: هذه في بحرين فم. البرنامج العام كان وهيب الجزاف، عدنان ملك، وحمد عتيج، أحمد الشريان كذلك، واستمر لي أخوه حمد، وهشام خليفة الله يذكرهم بالخير، يعني رجعتون وين الذاكرة. ايضا لنا علاقه طيبه فيهم كلهم حقيقه، وكلهم موضع تقدير وموضع احترام، وطبعا على راسهم عبد الناصر النعار المشاكس الاكبر، اللي يعني نفتقده اذا ما يكون موجود في الاذاعه في الليل. اليوم اللي انا اكون موجود وعبد الناصر مو موجود
0: ما في يعني
1: اي طبعا، يعني الله يذكره بالخير، كانت له مواقف حلوه مع الله يرحمه نبيل العلوي، مع ابراهيم بحر الله يرحمه ويغفر له، مع يوسف خيري، مع توفيق صالحي الله يرحمه.
0: أستاذ حسين سعيد، يمكن نختم معك المشوار الجميل اللي يعني عشنا في الذكريات والانتقالات والتحولات والخبرة التراكمية اللي سبحان الله صارت في فترة وجيزة، ولكن استطعت أن تكون من خلالها شخصية إعلامية لها كل الاحترام والتقدير.
1: الله يسلمك.
0: يعني لو بتصف خلينا نقول يعني الشكل اللي لابد أن يكون عليه الإعلامي حاليا، يعني خلينا نقول الإعلامي الجديد بوجود التقنيات الحديثة وبوجود وسائل التواصل اللي ما كانت متوفرة في ذاك الوقت، الآن لدى كل شخص هاتف وبإمكانه أنه يعني يلج إلى العديد من وسائل المعرفة المتعددة.
1: صحيح.
0: يعني لو بنصف خلينا نقول الإعلام أو العمل في الإذاعة للإعلام الجديد،
1: والله إذا تسمح لي أن أنا أقدم نصيحة حق الجيل الواعد أو الجيل القادم، أنا أول شيء أنصحهم أن يعني أنت عليك مسؤولية ضخمة، مجرد أن أنت تطلع في إذاعة البحرين اسم البحرين هذه مسؤولية، يجب أن تظهر بأبهى حلة وأفضل صورة، لأن أنت ما تمثل نفسك في النهاية، تمثل نفسك وتمثل البحرين، وإذا عريقة مثل إذاعة البحرين تستحق من يمثلها بالشكل الأمثل. هذه واحد. اثنين، أنت الآن أصبحت مثل ما تفضل توصل لكل بيت وكل مكان. في تطبيق أنا ممكن أكون في لندن أو في نيويورك وأسمع إذاعة البحرين، فأنت توصل في كل مكان ويسمعك العود والصغير. فيعني يجب أن تكون على قد المسؤولية. أحيانا بعض البرامج تكون مصورة، يعني تحافظ على شكلك، هذه واحد. اثنين، يعني عزز معلوماتك، خليك مثقف، اقرأ في كل مجال، لا تتعمق لكن خذ فكرة عن كل شيء.

0: مخارج حروفك حافظ عليها، تدرب اللغة. ما نبغيك تصير مثل سيبوي، لكن على الأقل الأساسيات تكون عارفها، يعني بحيث أن أنت تستحق أن أنت مثلا تقرأ نشرة في إذاعة البحرين، أو حتى مثلا قدمت برنامج، عندك ثقافة معينة، عندك أسلوب معين. أنت يعني في منظومة مجلس التعاون التطور شمل الجميع الآن، فأنت في موضع منافسة حميدة مع الكل، فحاول ترتقي اسم البحرين. يعني ترى الكل يحاول يتطور، يحاول يجتهد على أساس أنه يعني يبرز بلده بأفضل صورة، وإحنا دول الخليج كلنا دولة واحدة في النهاية، لكن أنت بعد ودك أن اسم بلدك يطلع في مقدمة الدول، هذا شيء محل فخر واعتزاز، مقابل في جوائز على بعض البرامج، وفي في جوائز على أمور ثانية يعني تقدم للإعلاميين. فمهم جدا أن أنت تتحمل مسؤولية نفسك ومسؤولية أن أنت ترى تمثل البحرين، هذا شيء جدا ضروري. يعني إن كان تطلع على الهواء فاهتم في شكلك، معلوماتك خلها موجودة، حسس الضيف أن أنت تحترم الضيف، أن أنت عندك معلومات تحاوره، لا تخلي الضيف حس أن أنت سطحي وهو يعني وايد أعلم منك، فممكن حتى ما يعطيك معلومات إذا حس أن أنت كذي، أو أنت مثلا ما قاعد تسأله بالطريقة الصحيحة، ما يعطيك معلومات كذي، أنا ما أبغى أتحاور معه، يعني أقل من مستوى. فالثقافة زينة، حتى الأسلوب مع الناس، الضحك، بالعكس الواحد يضحك ويفرفش ويمزح، لكن بعد يعني في أطر معينة حاول أن تحافظ عليها. برع طبعا كيفك خذ راحتك، لكن أنت ما دام أن مثلت البحرين يعني تمثلها بمسؤولية، صح التعبير صحيح. هذا يعني
1: الأستاذ حسين سعيد آل إسماعيل، جزيل الشكر لك على هذه الدقائق اللي يعني سمحت لنا فيها أن احنا نرجع معك إلى هذا التاريخ الجميل،
0: الله
1: وإلى ذيك الأيام الجميلة، ونرجو لك دائما التوفيق.
0: وأنا أشكركم وأشكر القائمين على هذه الفكرة، الصراحة هذه فكرة جدا ممتازة، وأوجه تحية لجميع منتسبي إذاعة البحرين اللي أنا أعرفهم، وأطلب من الله سبحانه وتعالى أن يرحم ويغفر الماضين زملائنا، الله يرحمهم ويغفر لهم. والشكر موصول لك أنت الأخ حسن، الأخ عبد الناصر نعار على هذا المجهود، وإن شاء الله نشوفكم دائما في أعلى المناصب وعلى المستويات، والله يكتب لنا أعمال مشتركة معكم إن شاء الله.
1: إن شاء الله إن شاء الله. شكرا جزيلا، وشكرا جزيلا لكم أنتم متابعين الكرام، حتى نلقاكم في حلقة أخرى، نستودعكم الله وفي أمان الله.
2: هنا البحرين،
3: هنا البحرين،
4: إذاعة البحرين،
5: هنا البحرين.
6: بسم الله الرحمن الرحيم، بإذنه تعالى وعلى بركات منه نفتتح دار إذاعة البحرين اللاسلكية، هذه الدار التي تتحمل كلمتنا إلى العالم العربي والإسلامي.
7: هنا البحرين،
8: إذاعة البحرين،
9: هنا البحرين،
10: هنا البحرين،
11: هنا البحرين،
12: هنا البحرين،
13: إذاعة البحرين تقدم.
14: لكل صوت من هذه الأصوات قصة وحكاية، وفي كل حكاية كانت الإذاعة فصلا مهما من فصولها، شخصيات صنعت الأثير، لقاءات نعيش فيها مع من كان الأثير حاضرا في سيرة حياتهم، شخصيات صنعت الأثير، فكرة وإعداد السيد حسين السيد حمزة، شخصيات صنعت الأثير، تقديم شيخ الشعلان وحسن الساعات، من المتابعة ليالي عاشير. شخصيات صنعت الأثير، إخراج عبد الناصر النعار.
15: هنا البحرين،
16: إذاعة مملكة البحرين،
17: إذاعة البحرين.

0: إذاعة مملكة البحرين.
1: هذه إذاعة مملكة البحرين.
2: الثقافة التشريعية معرفة تعزز الوعي بالممارسة البرلمانية.
3: يشترط في عضو مجلس الشورى أن يكون بحرينياً وأن يمضي على من اكتسب الجنسية البحرينية 10 سنوات على الأقل، وغير حامل لجنسية دولة أخرى، باستثناء من يحمل جنسية إحدى الدول الأعضاء بمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بشرط أن تكون جنسيته البحرينية بصفة أصلية ومتمتعاً بكافة حقوقه المدنية والسياسية، وأن يكون اسمه مدرجاً في أحد جداول الانتخاب، وألا تقل سنه يوم التعيين عن 35 سنة ميلادية كاملة، وأن يكون ممن تتوافر فيهم الخبرة أو الذين أدوا خدمات جليلة للوطن.

0: رؤيتنا
1: الريادة في إبراز هويتنا الوطنية الأصيلة.
0: رسالتنا
1: أن نكون صوت الوطن والمواطن.
0: قيمنا
1: المصداقية، المهنية، الإبداع والثقة.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: هنا البحرين.
2: هنا البحرين.

0: في هدوة الليل لين تعبت مشاوير النهار يبتدي صمت القلوب الحالم
1: يظهر على نبض الخواطر ويبتدي همس جديد
0: همس المشاعر.

0: همس المشاعر طائر مجنح في ليل القلوب الحالمة.
1: من إعداد راشد نجم،
0: تقديم عائشة عبد اللطيف وخليفة العريفي.

0: كسرت جدار الصمت وارسلت الافكار يم النجوم الساريات البعيده، ورد الصدى بعطر الندى وقت الاسحار، وجاني جواب من المحبه اكيد، وانتابني شوق الصحارى للامطار، يا بسمه اشواق الليالي السعيده.
1: هام القلم يوم ارتوى بمد الاحبار، يخاطب الجمله بلهجه جديده، وضحك زماني وارتمى بشوق الاوتار، يراقص الكلمه بنغمه فريده، لولا الاذى ما صار لولو بمحار، ولولا غرامك ما كتبنا القصيده.
0: اعزائي مساء الليل، مساء الليل اللي يطلب دقايق على بدايه نهار جديد، مساء يزيح التعب وينثر مكانه أشواق مرتاحة.

0: الناس قول لي صاير فيها شكاويها ما تنتهي، يعني تحس انه مو بعجبتها اوضاعها.
1: اوه ايش فيك الليله على غير العاده؟ يعني عادة أشوفك دائما تين هادئة ومبتسمة، الليلة أشوفك كلامك كذي حاد عسى ما شر.
0: يا أخي الناس ما أدري صاير فيهم، في تكالب غريب، في تسابق محموم إلى الوصول إلى أهدافهم بأي شكل بأي وسيلة، مع شكوى مزمنة تسمعها ما تنتهي.
1: هذه الناس لا الغني مرتاح ولا الفقير مرتاح، لا التاجر شبعان ومقتنع باللي كسبه، ولا الشاري متوقف عن حمى الاستهلاك،
0: ولا اللي واصل إلى مناصب عليا ترى مقتنع وراضي باللي وصل له، بل بالعكس تلاقي عنده رغبة طاغية لتدمير اللي أمامه علشان ياخذ مكانه. ليش؟ ما أدري ليش اختفت من حياة الناس القناعة والرضا بالرزق اللي الله قسمه لهم. ليش سافرت عنهم النظرة البعيدة للأمور اللي تنظر للنتائج على أنها هي تصب لمصلحة الجميع، ما تخدم مصلحة الفرد الواحد فقط؟
1: شهية مفتوحة ما تشبع، قد توصل الناس إلى حالة تحدث فيها قلوبهم وتخلو من العاطفة حتى بين بعضهم البعض، وبدال ما نصبح أحباب نصبح أغراب، مجتمع ذاتي بدل ما هو اجتماعي.
0: ناس يلومون الدهر ويقولون هو السبب في كل اللي جرى لنا.
1: والدهر ايش علاقته بالموضوع؟
0: شلون ايش علاقته بالموضوع؟ إذا كان أهو الشماعة اللي تعلق الناس عليها مشاكلها، وإذا شلنا هالشماعة ايش علي نعلق همومنا؟
1: الدهر ما يتغير، الدهر هو هو، احنا بس اللي نتغير ونتلون، وللأسف نحاول نلون الدهر معانا مع انه لونه الأصلي احنا ما نشوفه، ما نشوف غير الألوان اللي احنا نلونها بها.
0: ايش رايك نبتدع لون جديد للدهر؟ ايش فيك تضحك؟ قلت انا يعني شيء غلط من كلامي؟
1: ما قلت شيء غلط، بس انا عن زمان بدعت.
0: ايش بدعت؟
1: بدعت المعاني، ما دفعني لحيب الشوق ولا زفرة في القلب من زايد اشواقه، اصف القوافي في ذرى صاحب الطاروق، فصيح البيوت اللي لها النفس تواقة، أبكشف ثلوم في الحشا هايجة وحروق، على بعض أمور في المعاليق حراقة، ترى من عرف قدر الردي يسلم من العوق، ويبطي من العثرات ما خانته ساقة، نعرف الرخوم رخوم لو تحسن المنطوق، وعقب الردى وش عاد لو زان منطاقة، أبنهي نفسي عن مخاطب المطفوق، ولو طعتها ساويت نفسي مع أطفاق.
0: يبان الخلل والحق ضايع مع المحقوق، ورزين العقل عدوة في شرعهم عاقة، توهكت بصروف الليالي يا ابو مرزوق، وأنا ويش أسوي في ردى الحظ والغاقة، تطوقني الدنيا وتفرض علي الطوق، ولي نظرة عليا ولكن بلا طاقة، أسوق القلوب الميتة للمعالي سوق، ومن مات قلبه للترجى له شراقة، وترى شرهتي الكبرى على حظي المصفوق، ودهر لي قام البخت عدل طراقة، وذي عادة الدنيا وانا وسطها مسبوق، على مركب ومواجهة تحاول غراقة، ومذكر به كامل من الخلق لو مخلوق، فلا شك بعض الخلق يعجبك بخلاقه.

0: أن الشعر يعطينا فرصة التحليق بعيد بدون قيود ولا حدود، لا سماء تمنحنا ولا جدران وسدود. والحقيقة أن هذه المتعة اللي ما يتيح لنا إلا الفن، والفن المكتوب هو الأكثر على خلق هذا السفر البعيد.
1: بس ليش الشعر هو أكثر الفنون الأدبية قربا من ذاتنا ومشاعرنا؟ يعني نحس معاه أن إحنا نسافر من مكان إلى مكان.
0: يمكن لأن الشعر قائم على الأخيلة والصور والوزن، الموسيقى الموجودة في الكلام ونهاية المقاطع الشعرية. وطبعا الإنسان الشرقي بطبيعته يحب الكلمة المنغمة اللي فيها شيء من الموسيقى، لذلك الشعر يقوم بهذه الدور لأن الكلام فيه موزون وفيه موسيقى.
1: تصدق أنا حاولت عدة مرات أني أكتب الشعر متأثرة بالقصائد اللي أقراها باستمرار.
0: وش اكتشفتي؟ هل اكتشفتي داخلك مشروع شاعرة واعدة ما أتيحت لها الفرصة؟
1: أبدا. اكتشفت أن إحنا كلنا نكتب محاولات شعرية في مرحلة من مراحل حياتنا، لكن الشعر الموهوب فينا هو اللي يستمر.
0: وتوقفتي عن كتابة الشعر؟
1: أحياناً أكتب لما أحس برغبة عارمة للكتابة. وأنت ما كتبت الشعر؟
0: أنا كتبت الشعر من أجلك، وفيك أحلى مقالاتي، وغصت عمق الحبر وحدي عدا بحر العيون السود. أخاف أغرق ببحر العين وتصبح به نهاياتي، ويتكرر أسى عمري يصير عندي الأمل مفقود. أبي أوقف على الشاطئ، أبي أنهي رواياتي، أبي أكتب على أهدابك رواية طفلي المولود، وأكتب قصتي وياك وأشرح لك معاناتي، عساك تحس وتقدر وليا يا حياتي تعود.

ليش في حالة وصولنا إلى حالة من المشاعر المتضاربة داخل القلب والذات، ليش نلجأ إلى الشعر وكأنه منقذنا من هذا التأرجح؟

0: يقولون الرجال مواقف، صح ولا لا؟
1: أنا أقول الإنسان بشكل عام موقف، بصرف النظر عن جنسه، رجل كان ولا امرأة، وعلى ضوء الموقف يبين معدن الإنسان.
0: يعني أنت تحاولين تصححين الكلام اللي قلته؟
1: أبدا لا تعتبره تصحيح، هو بس أنا ما أحب صيغة التفرد بالنسبة للرجل والمرأة. إحنا في زمن يمكن الفوارق قاعدة تذوب بين الجنسين في مجالات كثيرة،
0: بس كل ذي ما يغير من حقيقة أن الرجل رجل والمرأة مرأة، وأن الكون قائم على هالنوعين. يعني ما راح يوم وتصير المرأة رجل والرجل امرأة، كل اللي مجاله اللي ربنا طبعا خلقه علشانه.
1: هذه صح، ما نختلف عليه ولا يختلف عليه اثنين، لكن بيظل لبعض الرجال مواقف، ومعذرة أقول رجال لأن الرجال هم الأكثر احتكاك بكثير من المسائل. المهم أنه لهم مواقف يسجلها الناس لهم حتى في أشعارهم.
0: التاريخ العربي مليء بمثل هذه النماذج.
1: أنا أتكلم عن التاريخ الحديث والمعاصر جدا، والنموذج جدامي.
0: يلا هلي تعز المستذير الضعيف، لا تذل العزيز ولا تهدم القوي، يعذر الناس في اليوم العظيم المخيف، يا ملاذ النفوس اللي عليك تهوي، يا ولد من خذوها بالحداد الرهيف، يا الوسيم الطويل الباسق المرتوي.
1: يوم أشوف الرجال اللي حجاهم عفيف، من هالدار ما بين حضري وبدوي، انت فيهم علي الله كريم شريف، تاخذ اللي تبي واللي اشتهيت تحوي، انت يا سعود بهاج الغني والضعيف، وانت ذيب تعشى والذياب تعوي.

0: أعزائنا المستمعين، وقتنا قرب على الانتهاء. نشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.
1: تصبحون على خير. همس المشاعر.

0: همس المشاعر طائر مجنح في ليل القلوب الحالمة.
1: من إعداد راشد نجم،
0: تقديم عائشة عبد اللطيف وخليفة العريف.

0: مستمعينا، جمهورنا العزيز،
1: نلتقي بكم ونسعد بتواصلكم. من صوت البحرين النابض، صوت الأصالة والتجديد، نقول
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية، هنا البحرين،
1: هنا البحرين،
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. مستمعين الأعزاء، نستمع الليلة إلى سهرة من الفن القديم مع الموسيقار فريد الأطرش. أوقات سعيدة نرجوها لكم.
2: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ، وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: ومضى.
1: تعرف إن حول 60% من استهلاك الكهرباء مرتبط بالتكييف، والتوفير أحياناً يبدأ من أشياء بسيطة. فلتر نظيف يعني كفاءة أفضل. غرفة غير مستخدمة، المكيف فيها مو ضروري يشتغل. نوافذ وبيبان مغلقة بأحكام تساعد على بقاء البرودة.

تتعدد أساليب الجرائم الإلكترونية من الاحتيال والابتزاز إلى سرقة الحسابات والبيانات الشخصية، وقد تبدأ برسالة أو رابط أو اتصال يبدو في ظاهره موثوقاً. لذلك احرص على عدم مشاركة بياناتك الشخصية أو المصرفية، ولا تتجاوب مع أي طلب مشبوه، وتأكد دائماً من مصدر الرسائل والروابط قبل التعامل معها. وفي حال تعرضك لجريمة إلكترونية، احتفظ بالأدلة ولا تتردد في الإبلاغ عنها عبر القنوات الرسمية. وللتعرف أكثر على أساليب الجرائم الإلكترونية وطرق الوقاية منها، ندعوكم لزيارة الجناح التوعوي للأمن.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: أبوك عيسى عسيرا في الملا مثله، الواهب الملك والآجال والمال، تتعب ملوك البسيطة ما ترى مثله منهم نظير ولا في عصرنا الحالي. لله دره ودر الباس والجودي، لا باس عمرو ولا حاتم بما نال.
0: من أشعار حسين بن علي آل مشرف. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: حول الخبر، تفاصيل، تقارير، لقاءات. تابعوا أخبارنا الإذاعية على التردد 102.3 FM. نشرة الأخبار.
1: جلالة الملك المعظم يهنئ الرئيس المصري بمناسبة ذكرى 6 أكتوبر، ويؤكد مواصلة العمل المشترك والتعاون الوثيق في ظل الشراكة الاستراتيجية التي تجمع البلدين.
2: مجلس الوزراء يهنئ جلالة الملك المعظم بمناسبة نجاح تنظيم سباق الفورمولا 1 في ماليزيا وبتصدر مملكة البحرين الدول العربية في دورة الألعاب الآسيوية.
1: وزير النفط والبيئة يؤكد أن قطاع البترول والطاقة في دول مجلس التعاون يمثل ركيزة أساسية في منظومة أمن الطاقة العالمي ودعامة لاستقرار أسواق الطاقة الدولية.
2: مملكة البحرين تستعد لاستضافة النسخة الأولى من منتدى ومعرض صنع في الخليج 2026 في تجمع صناعي خليجي يهدف إلى تعزيز التكامل الاقتصادي والصناعي.
1: وسال الستار على فعالية جائزة البحرين الكبرى للفورمولا 1 في ماليزيا، ومملكة البحرين تسطر قصة نجاح استثنائية في تنظيم الفعاليات الرياضية العالمية. بعث حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى أخيه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة بمناسبة ذكرى اليوم 6 أكتوبر المجيدة.
2: وأعرب جلالته في البرقية عن أطيب تهانيه وتمنياته لفخامته بموفور الصحة والسعادة ولشعب جمهورية مصر العربية الشقيق بالمزيد من التقدم والازدهار. وشد جلالته حفظه الله بمستوى عمق العلاقات الأخوية الوطيدة التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين، مؤكدا جلالته مواصلة العمل المشترك والتعاون.

0: التعاون الوثيق مع جمهورية مصر العربية في ظل الشراكة الاستراتيجية التي تجمعهما لما يحقق مصالح وأهداف البلدين الشقيقين.
1: بعث صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله برقية تهنئة إلى أخيه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية جمهورية مصر العربية الشقيقة بمناسبة ذكرى اليوم السادس من أكتوبر المجيدة. كما بعث صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء برقية تهنئة مماثلة إلى أخيه معالي الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بجمهورية مصر العربية الشقيقة بهذه المناسبة. ترأس صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء والذي عقد اليوم بقصر القضيبية.
0: في بداية الاجتماع رفع المجلس أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه بمناسبة نجاح تنظيم سباق جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج للفورمولا 1 2026 في نسخته 22 في ماليزيا، والذي جاء بمباركة من حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه وصاحب الجلالة السلطان إبراهيم ابن المرحوم السلطان اسكندر ملك ماليزيا، وحضره صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء معربا عن شكره وتقديره لصاحب الجلالة ملك ماليزيا على دعمه لإقامة السباق في ماليزيا، مشيدا بالتسهيلات التي قدمتها الحكومة الماليزية برئاسة معالي السيد أنور إبراهيم رئيس وزراء ماليزيا لإنجاح هذا الحدث الرياضي المهم. كما أعرب عن تقديره لجهود فريق البحرين من مختلف القطاعات والقائمين على بطولة العالم للفورمولا 1 والاتحاد الدولي للسيارات وحلبة البحرين الدولية وحلبة السيبانغ الدولية وكافة الفرق المشاركة وما بذلوه من جهود متفانية أسهمت في نجاح السباق. وفي هذا الصدد رحب المجلس بافتتاح مقر سفارة مملكة البحرين في العاصمة الماليزية كوالالمبور، والذي أقيم برعاية صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وبأهميته في دعم العلاقات الثنائية ومجالات التعاون بين البلدين. كما رفع المجلس التهاني والتبريكات إلى حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه بمناسبة الإنجاز الذي حققته مملكة البحرين في دورة الألعاب الآسيوية بحصد 22 ميدالية ملونة وتصدرها ترتيب الدول العربية وتتويج منتخب مملكة البحرين لكرة اليد بالميدالية الذهبية للمرة الأولى في تاريخه. وأشاد المجلس بالجهود التي يبذلها سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، وسمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية في دعم وتطوير القطاع الرياضي. ثم أشار المجلس إلى تفضل صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله بزيارة لوزارة الإعلام ومركز الاتصال الوطني، معربا عن تقديره للكوادر الوطنية العاملة في وزارة الإعلام ومركز الاتصال الوطني والصحافة المحلية لما أبدته من حرص على أداء واجبها الوطني والإعلامي بكفاءة ومسؤولية خلال فترة التصدي للاعتداءات الإيرانية الآثمة على مملكة البحرين. بعدها أدان المجلس استمرار الاعتداءات الإرهابية التي تشنها ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران على المملكة العربية السعودية الشقيقة، والتي كان آخرها استهداف محطة طيبة لتوزيع الكهرباء بالمدينة المنورة التي تزود المسجد النبوي الشريف بالطاقة الكهربائية، لافتا إلى أن هذا الاعتداء انتهاك صارخ لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وميثاقي الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي وخرق سافر للقيم الدينية والأعراف الأخلاقية وتصعيد خطير يأتي في سياق الاستهداف المتكرر للحرمين الشريفين والمقدسات الإسلامية واستفزاز لمشاعر المسلمين في أنحاء العالم كافة.
1: بعد ذلك استعرض المجلس المذكرات التالية: أولا، نتائج سباق جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج للفورمولا 1 2026 في نسخته 22 في ماليزيا. كما نظر المجلس في عدد من المذكرات المرفوعة له من اللجنة التنسيقية واللجان الوزارية ووافق على ما يلي: أولا، حزمة من مشاريع القوانين ذات الأولوية في إطار مواكبة متطلبات التنمية لصالح المواطن. ثانيا، مستجدات الإطار الموحد للبرامج الحكومية ذات الأولوية في نسخته

0: ثالثا الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص في مملكة البحرين للأعوام 2027-2029. رابعا مساهمات مملكة البحرين في المنظمات الإقليمية والدولية. خامسا مذكرتا تفاهم بين اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص ونظيرتها في المملكة العربية السعودية الشقيقة ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة. سادسا مذكرة تفاهم بين أكاديمية محمد بن مبارك الخليفة للدراسات الدبلوماسية بوزارة الخارجية وأكاديمية ديميتيرز الفرنسية. بعدها أخذ المجلس علما من خلال التقارير الوزارية بما يلي: أولا نتائج المشاركة في جلسة بصيغة أريا حول الأمن البحري التي عقدها مجلس الأمن بطلب من مملكة البحرين. ثانيا نتائج أعمال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. ثالثا نتائج الزيارة الرسمية لمعالي وزير المواصلات والاتصالات إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة. رابعا نتائج المشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة 15 لمنع الجريمة والعدالة الجنائية. خامسا نتائج جامعات مملكة البحرين ضمن تصنيف التايمز العالمي للجامعات لعام 2026. بعد 3 أيام حافلة بالإثارة والترفيه أزل الستار في حلبة سيبانغ الدولية بماليزيا على فعاليات النسخة 22 من جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج للفورمولا 1 2026 مسجلة قصة نجاح أخرى في تنظيم هذا المحفل في عالم السيارات.
1: يأتي ذلك بعد نجاح تنظيمي عكس جاهزية الكوادر الوطنية ورسخ حضور الخبرة البحرينية في إدارة واستضافة كبرى الفعاليات الرياضية العالمية.
2: بالمباركة السامية من حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه وأخيه صاحب الجلالة ملك ماليزيا، احتضنت حلبة سيبانغ الدولية فصلا جديدا من التميز البحريني في تنظيم سباق جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج للفورمولا 1 2026 بنسخته 22، جسدت فيه الكوادر الوطنية خبرتها وقدرتها على إنجاح هذا الحدث الرياضي العالمي. وفي تأكيد لما يعكسه هذا النجاح من كفاءة وطنية، أكد صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله أن نجاح فريق البحرين في إقامة وتنظيم السباق خارج مملكة البحرين وفي ظل ما فرضه ذلك من تحديات ومتطلبات استثنائية يجسد الخبرات المتراكمة والقدرات التنظيمية التي يمتلكها أبناء البحرين، ويؤكد قدرتهم على مواصلة العمل والعطاء وتحقيق النجاحات في مختلف الظروف.
3: قدرتوا تجيبون البحرين في ماليزيا ورفعتوا رايتنا في أصعب الظروف، وعلى هذه نشكركم، يعني شكر جزيل، ما قصرتم، يعني الكل يشكر، الحمد لله. واللي سويتوه مو بشيء عادي ولا بشيء طبيعي، الله يسلم. احنا يعني بغينا ناخذ يعني قصة شوي تعب إلى قصة نجاح.
2: وتجلت هذه الكفاءة في تكامل أدوار مراقب السباق المارشال والمنظمين والكوادر الإدارية والإعلامية والجهات الرسمية، جهود تضافرت لتقديم صورة مشرقة عن الجاهزية البحرينية والاحترافية في إدارة الأحداث الرياضية الكبرى. وامتد الحضور البحريني إلى ما وراء المضمار عبر قرية البحرين التي أتاحت للجماهير التعرف على أصالة الهوية البحرينية وتراث المملكة العريق وما تزخر به من مقومات سياحية واستثمارية. واكتملت هذه الصورة بحضور الإعلام الوطني الذي واكب تفاصيل الحدث وأبرز جهود الكوادر البحرينية، وهو دور حظي بتثمين سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله لما له من أهمية في إبراز مكتسبات مملكة البحرين وحضورها الفاعل في المحافل الدولية. ومن مملكة البحرين إلى ماليزيا حملت الكوادر الوطنية خبرة صنعتها سنوات من العمل، وأثبتت قدرتها

0: على تحويل التحديات إلى نجاح لتضيف إلى سجل المملكة إنجازا يعكس كفاءة أبنائها ويعكس مكانتها في تنظيم الفعاليات الرياضية العالمية.
1: هذا وشارك فريق من إدارات وزارة الداخلية في دعم الترتيبات الأمنية والتنظيمية لسباق جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج للفورمولا 1.
2: هذا السباق الذي أقيم على حلبة سبانجا الدولية في ماليزيا في تجربة تعكس تبادل الخبرات والتعاون في تنظيم وتأمين الفعاليات الرياضية الكبرى.
3: شارك فريق من إدارات وزارة الداخلية بخبراته الأمنية والتنظيمية ضمن الاستعدادات المصاحبة لإقامة سباق جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج للفورمولا 1 في حلبة سيبانغ الدولية بماليزيا. وضم الفريق عددا من منتسبي الإدارة العامة للدفاع المدني والإدارة العامة للمرور وقوة الأمن الخاصة وإدارة العمليات وإدارة الاتصالات بتخصصات أمنية وتنظيمية وفنية مرتبطة بإدارة الفعاليات الكبرى، إذ تأتي هذه المشاركة بالتعاون والتنسيق مع الشرطة الماليزية والجهات المختصة وإدارتي حلبتي البحرين وسيبانغ من خلال العمل الميداني ومراجعة الخطط ومتابعة الجاهزية والاستفادة من الخبرات البحرينية في تنظيم الفعاليات الرياضية الكبرى.
4: وجدت جناح وزارة الداخلية ممتع للغاية، وأنا الآن متشوق جدا لحضور سباق الفورمولا 1 في نسخته القادمة في مملكة البحرين.
5: لقد أعجبني جناح وزارة الداخلية لمملكة البحرين كثيرا، فهو منظم للغاية وبه الكثير من الفعاليات، حتى إن ابني شارك في الكثير منها وهو مستمتع جدا بها.
3: وتوزعت المهام الميدانية وفق اختصاصات الفريق لتشمل متابعة سير العمل والتنسيق بين الجهات ودعم الترتيبات الأمنية في مناطق الحلبة وتنظيم حركة الجمهور والمركبات، إلى جانب متابعة إجراءات السلامة والاستجابة للطوارئ وجاهزية شبكة الاتصال بين الفرق العاملة. وشكلت إجراءات السلامة والجاهزية للطوارئ جانبا من المشاركة من خلال متابعة متطلبات السلامة والتنسيق مع الجهات المعنية بما يدعم سلامة الجمهور والمشاركين والعاملين خلال السباق والفعاليات المصاحبة له.
6: لقد حضرت من سنغافورة لأرى مدى التنظيم والتعاون بين البحرينيين والماليزيين في هذا الحدث الكبير في حلبة سيبانغ، وبالفعل هو منظم للغاية وبشكل مبهر جدا. اكتسبت الكثير من المعلومات الرائعة عن مملكة البحرين في جناح وزارة الداخلية، وأيضا لفتني برنامج السجون المفتوحة وهو شيء جميل وإنساني للغاية.
3: وتسهم هذه المشاركة في تعزيز تبادل الخبرات والتجارب الميدانية بين الجانبين البحريني والماليزي، والعمل ضمن خطة مشتركة تدعم مختلف الجوانب الأمنية والتنظيمية المصاحبة للسباق. خبرات بحرينية حاضرة في حلبة سيبانغ الدولية بماليزيا ضمن تعاون يجمع الخبرات الأمنية والتنظيمية ويعزز تبادل التجارب في إدارة وتأمين الفعاليات الرياضية الكبرى.
2: في إطار رئاسة مملكة البحرين للدورة 46 لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ترأس سعادة الدكتور محمد بن مبارك بن دينا وزير النفط والبيئة المبعوث الخاص لشؤون المناخ الاجتماع 37 للجنة التعاون البترولي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي عقد في البحرين بمشاركة أصحاب السمو والمعالي والسعادة وزراء الطاقة بدول المجلس ومعالي السيد جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
1: في مستهل الاجتماع أكد سعادة وزير النفط والبيئة أن انعقاد هذا الاجتماع في مملكة البحرين يجسد ما يجمع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من روابط أخوية راسخة، وما تحظى به مسيرة العمل الخليجي المشترك من دعم واهتمام من أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس حفظهم الله ورعاهم، بما أسهم في ترسيخ أطر التنسيق والتشاور وتبادل الخبرات في مختلف المجالات لا سيما في قطاع البترول والطاقة. وأكد سعادة الوزير أن قطاع البترول والطاقة في دول مجلس التعاون يمثل ركيزة أساسية في منظومة أمن الطاقة العالمي ودعامة لاستقرار أسواق الطاقة الدولية، مشيرا إلى أن التحولات الاقتصادية والتقنية والجيوسياسية المتسارعة تستدعي مواصلة تعزيز التنسيق وتكامل الرؤى والسياسات بين دول المجلس،

0: بما يدعم قدرتها على التعامل مع المتغيرات والحفاظ على أمن إمدادات الطاقة واستقرار الأسواق. وأضاف سعادته أن دول مجلس التعاون تواصل جهودها لتطوير قطاع الطاقة وتعزيز جاهزيته لمواكبة المتغيرات العالمية من خلال دعم الابتكار وتوظيف التقنيات الحديثة والنظيفة وتحقيق التوازن بين متطلبات النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة والاعتبارات المناخية والبيئية، مستفيدة من خبراتها وإمكاناتها المتراكمة لتعزيز تنافسية القطاع ومرونته وترسيخ مكانتها في منظومة الطاقة العالمية. كما استعرض الاجتماع عددا من الموضوعات ذات الأولوية في إطار التعاون الخليجي في مجال البترول والطاقة، من بينها مستجدات استراتيجية الطاقة وأمن الطاقة والتحول العادل والمتوازن وخطة الطوارئ الإقليمية للمنتجات البترولية، إلى جانب التطورات المرتبطة بالتشريعات والتدابير الأوروبية العابرة للحدود ذات الصلة بقطاع الطاقة والقضايا التجارية والتجارة الخارجية. في إطار رئاسة مملكة البحرين للدورة 46 لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ترأس سعادة السيد ياسر بن إبراهيم حميدان وزير شؤون الكهرباء والماء الاجتماع 31 لأصحاب المعالي والسعادة الوزراء المعنيين بلجنة التعاون الكهربائي والمائي في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
1: وفي مستهل الاجتماع أكد سعادة وزير شؤون الكهرباء والماء أن مملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وتوجيهات صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، تولي أهمية كبيرة لمواصلة تعزيز العمل الخليجي المشترك في قطاعي الكهرباء والماء، بما يدعم أمن واستدامة الإمدادات ويواكب المتطلبات التنموية لدول المجلس. وأشار سعادته إلى أن ما تحقق من منجزات خليجية مشتركة في قطاعي الكهرباء والماء يعكس مستوى متقدم من التعاون والتكامل بين دول المجلس، مؤكدا أهمية مواصلة البناء على هذه المنجزات وتطوير الأطر التنظيمية والفنية والاقتصادية بما يعزز كفاءة المنظومات الكهربائية والمائية ويرفع جاهزيتها وقدرتها على مواكبة المتغيرات والتحديات المستقبلية. وبحث الوزراء عددا من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، في مقدمتها متابعة تنفيذ قرارات المجلس الأعلى المتعلقة بقطاعي الكهرباء والمياه ودراسة تعزيز الربط الكهربائي بين دول المجلس. كما ناقش الاجتماع تطوير إطار خليجي أكثر وضوحا وفاعلية لتنظيم تبادل الطاقة خلال الظروف الاستثنائية، ويرفع مستويات الجاهزية والتنسيق والاستجابة المشتركة بين الدول الأعضاء. وفي قطاع المياه، بحث الاجتماع مستجدات التعاون الخليجي المشترك، بما في ذلك دراسة إمكانية بناء مشاريع للربط المائي بين دول مجلس التعاون ومستجدات أعمال الربط المائي الثنائي. تستعد مملكة البحرين لاستضافة النسخة الأولى من منتدى ومعرض الصنع في الخليج 2026 غدا الثلاثاء في تجمع صناعي خليجي يهدف إلى تعزيز التكامل الاقتصادي والصناعي وفتح آفاق جديدة للشراكات والاستثمارات.
0: في هذا الشأن أكدت السيدة إيمان الدوسري وكيل وزارة الصناعة والتجارة خلال اتصال هاتفي ضمن نشرة سابقة أن المنتدى والمعرض يمثلان منصة استراتيجية لتبادل الخبرات وتعزيز الشراكات في القطاعين الصناعي والاستثماري.
2: نعتز بأن تقام هذه النسخة الأولى من منتدى ومعرض صنع في الخليج 2026 تحت الرعاية السامية لسيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وهو ما يعكس الأهمية توليها مملكة البحرين لدعم الصناعة الخليجية وتعزيز التكامل الصناعي بين دول مجلس التعاون. وقد شهد المنتدى والمعرض إقبالاً كبيراً من الجهات المشاركة، حيث تم تخصيص جميع المساحات المتاحة للعارضين بمشاركة أكثر من 120 جهة عارضة وسبعة أجنحة تمثل دول مجلس التعاون والأمانة العامة، وعلى مساحة تتجاوز 20,000 متر مربع. ونحن نتطلع إلى أن تشكل هذه النسخة الأولى انطلاقة مميزة تليق بمملكة البحرين وتعكس ما وصلت إليه الصناعة الخليجية من تطور وما تمتلكه من قدرات وفرص واعدة للنمو والتوسع، وتتيح مساحة للحوار حول مستقبل الصناعة الخليجية وفرص نموها وتوسعها. ويشارك في المنتدى أكثر من 30 متحدثا من خلال جلسات تتناول عددا من المحاور الاستراتيجية، من أبرزها التكامل الصناعي الخليجي وتعزيز القدرة التنافسية

0: والنفاذ إلى الأسواق العالمية ومرونة سلاسل الإمداد والتصنيع الأخضر، إلى جانب موضوعات مرتبطة بالاستثمار والتمويل والابتكار والمصانع الذكية وتنمية الكفاءات الخليجية ودور القطاع الخاص في تطوير المنظومة الصناعية.
1: في إطار الجهود الحكومية الرامية إلى مواصلة تطوير جودة الخدمات وإعادة هندستها، طورت وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف خدمة الاستعلام عن طلب إصدار وثيقة الزواج الرسمية إلكترونيا.
2: هذا وأكدت السيدة دانا خميس زياني وكيل المحاكم والتوثيق الأسري والنفقة بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف خلال اتصال هاتفي ضمن نشرة سابقة أن هذه الخدمة تأتي في إطار دعم الجهود للتحول الرقمي وتوفير خدمات حكومية أكثر سهولة وسرعة وفعالية.
3: طبعا يأتي تطوير هذه الخدمة ضمن الجهود الحكومية المستمرة لتطوير جودة الخدمات وإعادة هندستها، مما يجعلها أكثر سهولة وسرعة وكفاءة بالنسبة للمستفيد. ومن أبرز المزايا اللي تحققت أن إنجاز الطلب أصبح فوريا وتلقائيا، وأيضا شمل التطوير تبسيط الإجراءات وتحسين واجهة وتجربة المستخدم بعد الانتهاء من إبرام عقد الزواج من قبل مأذون الشرعي، متابعة حالة طلب إصدار وثيقة الزواج الرسمية إلكترونيا عبر موقع الوزارة دون الحاجة إلى حضورهم الشخصي. فبالتالي اختصرنا الوقت والجهد وتم تسريع إنجاز الطلب، وفي الوقت نفسه تم رفع كفاءة الإجراءات وجودة الخدمات المقدمة.
2: وفي إطار الجهود الحكومية المستمرة لتطوير الخدمات وإعادة هندستها، تم تطوير 168 خدمة في 22 جهة حكومية خلال الفترة بين 15 من يناير الماضي لغاية 1 من أكتوبر الجاري.
1: نعم، وذلك ضمن خطط مواصلة رفع مستوى جودة الخدمات الحكومية المقدمة وتعزيز كفاءة الأداء المؤسسي في مختلف الجهات. شارك وفد الشعب البرلمانية لمملكة البحرين برئاسة سعادة السيد جمال محمد فخرو النائب الأول لرئيس مجلس الشورى في الاجتماع التشاوري للمجموعة البرلمانية الإسلامية في الاتحاد البرلماني الدولي الذي عقد في مدينة أروشا بجمهورية تنزانيا المتحدة.
2: يأتي ذلك على هامش اجتماعات الجمعية العامة 53 بعد المئة للاتحاد البرلماني الدولي والاجتماعات المصاحبة. وخلال الاجتماع عرض النائب الأول لرئيس مجلس الشورى مقترح البند الطارئ المقدم من الشعبة البرلمانية في البحرين تحت عنوان ضمان حرية الملاحة والأمن البحري وتدفق التجارة الدولية عبر الممرات والمضائق البحرية وفقا للقانون الدولي، دعوة إلى تحرك برلماني عاجل. كما تم خلال الاجتماع استعراض مشروع جدول الأعمال. عقد وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين برئاسة سعادة السيد جمال محمد فخرو النائب الأول لرئيس مجلس الشورى لقاءات ثنائية بمجموعة من الوفود البرلمانية المشاركة في أعمال الجمعية 53 بعد المئة للاتحاد البرلماني الدولي المنعقدة في مدينة أروشا في تنزانيا.
1: واستعرض وفد الشعبة البرلمانية خلال اللقاء مقترح مشروع البند الطارئ الذي تعتزم الشعبة البرلمانية التقدم به خلال أعمال الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي والمتعلق بأمن الملاحة البحرية والمضائق الدولية باعتباره من القضايا الحيوية التي تمس الأمن والسلم الدوليين. وفي ذات السياق التقت سعادة السيدة هالة رمزي فايز عضو مجلس الشورى نائب رئيس وفد الشعبة البرلمانية، التقت بالوفد البرلماني لجمهورية فرنسا الاتحادية الصديقة وكذلك بالوفد البرلماني من جمهورية أوكرانيا الصديقة، حيث تم بحث سبل تعزيز التعاون الثنائي وبحث القضايا ذات الاهتمام المشترك ودعم مقترح مشروع البند الطارئ المتعلق بأمن الملاحة البحرية والمضائق الدولية. أكدت سعادة النائب زينب عبد الأمير خليل عضو وفد الشعبة البرلمانية أن تجربة مملكة البحرين في مجال تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتمكينهم تستند إلى رؤية قائمة على تكافؤ الفرص والإدماج وتعزيز المشاركة.
2: جاء ذلك خلال مشاركة وفد الشعبة البرلمانية في الجلسة الأولى لمنتدى النساء البرلمانيات حول التنمية الاجتماعية الشاملة للجميع استراتيجيات برلمانية لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتمكينهم، موضحة أن السلطة التشريعية في مملكة البحرين ترجمت هذا الاهتمام والتوجه من خلال الأطر التشريعية والمؤسسية ذات الصلة، في مقدمتها القانون بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل الأشخاص ذوي الهمم ومتابعة السياسات الوطنية، بما يعزز المشاركة الفاعلة للأشخاص ذوي الهمم ويهيئ لهم فرصا أوسع في التعليم والعمل والحياة العامة. شارك وفد الشعبة البرلمانية

0: العثمانية لمملكة البحرين برئاسة سعادة السيد جمال محمد فخرو النائب الأول لرئيس مجلس الشورى في الاجتماع التشاوري للمجموعة البرلمانية الآسيوية.
1: هذا وأكد سعادة النائب أحمد صباح السلوم ممثل دولة الرئاسة للجمعية البرلمانية الآسيوية أن مملكة البحرين تؤمن إيمانا راسخا بأن السلام والتعايش والحوار والانفتاح هو الخيار الاستراتيجي والسبيل الأفضل للمستقبل الآمن والمزدهر للجميع، مضيفا أن مملكة البحرين تدعم التعاون الآسيوي في كافة المسارات التنموية كنموذج حي ومباشر لهذا التعاون الآسيوي. قامت المملكة مؤخرا بتنظيم سباق جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج للفورميلا 1 في ماليزيا، وما شهده من تأثير متميز وفاعل في المجال الاقتصادي والاستثماري والرياضي والسياحي والتعاون المشترك بين البلدين الشقيقين.
2: اليوم مملكة البحرين اجتماع الجمعية البرلمانية الآسيوية على هامش اجتماعات البرلمان الدولي، اللي من خلاله أكدت مملكة البحرين على أهمية أن يكون هناك ترابط ما بين القارة الآسيوية، وأيضا تم من خلال الاجتماع ضرب مثال ما تم في سباق الفورمولا 1 اللي تم إقامته في ماليزيا، وهذا تأكيد على أن مملكة البحرين تؤمن بالمشاركة، تؤمن أن القارة الآسيوية كلها كتلة واحدة. أيضا من خلالها تم التطرق إلى جدول الأعمال اللي تم مناقشته وتم اعتماده، وأيضا يعني تم التأكيد على البند الطارئ المقدم مملكة البحرين، وأن يتم يعني دعمه من قبل الدول المشاركة.
0: ولقى المزيد من الأضواء حول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف من العاصمة التنزانية سعادة السيد علي صقر الدوسري عضو مجلس النواب عضو وفد الشعب البرلمانية المشارك. سعادة النائب، بداية نرحب بك، وهل لك أن تطلعنا بماذا يعكس التزام الشعب البرلماني في البحرين على المشاركة المستمرة في أعمال الجمعيات العامة للاتحاد البرلماني الدولي، وما هي تطلعاتكم كبرلمانيين من خلال هذه الاجتماعات المكثفة والمنعقدة على هامش أعمال هذه الجمعية؟
3: مساء الخير وشكرا لكم على هذا الاتصال. بداية أود أن أؤكد أن مشاركة وفد الشعب البرلماني في مثل هذه الاجتماعات تأتي ضمن اهتمام السلطة التشريعية في تعزيز دور الدبلوماسية البرلمانية في ظل المسيرة التنموية الشاملة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، ودعم واهتمام صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله. طبعا يشارك حاليا وفد الشعب البرلمانية لمملكة البحرين برئاسة سعادة السيد جمال محمد فخرو النائب الأول لرئيس مجلس الشورى في اجتماعات الجمعية العامة 153 للاتحاد البرلماني الدولي والاجتماعات المصاحبة في مدينة أروشا بجمهورية تنزانيا المتحدة. والموضوع العام هو تعزيز الحوكمة الرشيدة وتمكين المجتمعات المحلية من خلال الشمولية والثقة وإتاحة الفرص للجميع، والمرتبطة بالهدف رقم 16 من أهداف التنمية المستدامة. وتتضمن أعمال الجمعية العامة 153 للاتحاد البرلماني الدولي انتخابات رئيس ونواب رئيس الجمعية وانتخاب رئيس جديد للاتحاد البرلماني الدولي والنظر في عدد من القضايا الراهنة والموضوعات المهمة. وقد شارك وفد الشعب البرلمانية في الأيام الماضية في الاجتماعات التنسيقية للمجموعات الخليجية والمجموعة العربية والمجموعة الإسلامية والمجموعة الآسيوية بهدف تعزيز التعاون الثنائي والتنسيق المشترك وتحديد الرأى والمواقف. كما وشارك الوفد في حفل افتتاح مساء اليوم الاثنين، ومن المقرر أن تنطلق أعمال الدورة 218 للمجلس الحاكم للاتحاد والجمعية العامة 153 للاتحاد يوم غد الثلاثاء. ويشارك الوفد في اجتماعات منتدى النساء البرلمانيات ومكتب ومنتدى البرلمانيين الشباب واجتماعات اللجان الدائمة في الاتحاد البرلماني الدولي وورش العمل والاجتماعات المصاحبة. وأود أن أؤكد أن حرص وفد الشعب البرلمانية لمملكة البحرين في المشاركة في مختلف اجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي ولجانه الدائمة والفعاليات المصاحبة تمثل فرصة مهمة ومتجددة.

0: متعددة لتبادل الخبرات والممارسات البرلمانية وإبراز محققته مملكة البحرين من تقدم في المجالات التنموية والمؤسسية. كما أن الدبلوماسية البرلمانية تشكل رافداً مهماً للعمل الوطني ومسانداً حيوياً للدبلوماسية الرسمية من خلال بناء جسور التواصل والتعاون مع البرلمانات الشقيقة والصديقة وتعزيز حضور المملكة ومكانتها في المحافل البرلمانية الدولية بما يخدم مصالحها الوطنية ويعكس إسهاماتها في دعم الأمن والسلام والتنمية على المستويين الإقليمي والدولي.
1: إذن من العاصمة التنزانية دودوما سعادة السيد علي صقر الدوسري عضو مجلس النواب عضو وفد الشعب البرلمانية، شكرا جزيلا لك.
2: التقى سعادة النائب أحمد صباح السلوم ممثل دولة الرئاسة للجمعية البرلمانية الآسيوية مع رئيس الوفد البرلماني الإندونيسي،
1: وذلك من خلال اللقاء تم بحث سبل تطوير العمل البرلماني الآسيوي وتعزيز التعاون المشترك بين الجانبين ومقترح تحول الجمعية البرلمانية الآسيوية إلى الاتحاد البرلماني الآسيوي لتطوير منظومة ومنهجية العمل بما يواكب التطلعات البرلمانية والتوجهات الدولية. شاركت سعادة السيدة هالة رمزي عضو مجلس النواب نائب رئيس وفد الشعبة البرلمانية في حلقة نقاشية بعنوان الانتقال من الالتزام إلى العمل، دور المرأة القيادي في الدبلوماسية وبناء السلام.
2: وأكدت رمزي في كلمتها أن ما حققته مملكة البحرين في مجال تمكين المرأة يستند إلى الرؤية الملكية السامية والتي تجسده منظومة وطنية متكاملة تتقدمها إنشاء المجلس الأعلى للمرأة بوصفه المرجعية الوطنية لشؤون المرأة، إلى جانب تطوير السياسات والبرامج التي عززت حضور المرأة ومشاركتها في مختلف المجالات. وأوضحت عضو مجلس الشورى بأن نهج مملكة البحرين في دعم وتمكين المرأة انعكس في اتساع حضورها في مجالات العمل العام وصنع القرار وفي تنامي مشاركتها في المجالات الدبلوماسية والبرلمانية والدولية، مشيرة إلى أن انتخاب مملكة البحرين لعضوية المجلس التنفيذي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة جاء ليؤكد استمرار حضور المملكة الفاعل في الجهود الدولية المعنية بالنهوض بالمرأة. أكد وفد الشعب البرلمانية أن ما تشهده المملكة من تطور متواصل في مجالات العمل الشبابي والتطوعي والكشفي يأتي امتدادا للنهج الوطني الراسخ بقيادة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه ودعم ومتابعة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله.
1: جاء ذلك خلال مشاركة وفد الشعب البرلمانية في حفل افتتاح المؤتمر الكشفي الحركة الكشفية بين التطوع والنشاط الاقتصادي الذي تستضيفه دولة الكويت الشقيقة، حيث أكد الوفد أهمية انعقاد المؤتمر في بحث سبل تطوير منظومة العمل الكشفي وتعزيز قدرتها على مواكبة المستجدات في مجالات الشباب والتطوع. وأشار الوفد إلى أن توجيهات معالي رئيس مجلس النواب تؤكد أهمية الحضور الفاعل للشعبة في المحافل البرلمانية والكشفية العربية ومتابعة الموضوعات المرتبطة بالشباب والعمل التطوعي.
2: هذا وأكد سعادة السيد محمد العليوي عضو مجلس النواب رئيس الوفد المشارك في أعمال المؤتمر الكشفي الحركة الكشفية بين التطوع والنشاط الاقتصادي المنعقد في دولة الكويت، أكد أن مملكة البحرين تولي اهتماما كبيرا بتمكين الشباب وتنمية قدراتهم وتهيئة البيئة الداعمة لمبادراتهم وتعزيز إسهامهم في خدمة المجتمع ومسيرة التنمية الوطنية. وأشار العليوي خلال اتصال هاتفي ضمن نشرة سابقة إلى أن المؤتمر يشكل منصة استراتيجية تلتقي فيها الخبرات والرؤى لتبادل الأفكار حول مستقبل العمل الكشفي وقدرته على الابتكار وصناعة أثر مستدام.
3: هذا المؤتمر يضع أمام الحركة الكشفية ملفا يتجاوز حدود النشاط التقليدي ويفتح مساحة للحوار حول العلاقة بين التطوع والنشاط والاقتصاد وما يمكن أن تصنعه الحركة الكشفية من فرص وأفكار تعزز استدامة العمل وتدعم أدوارها المجتمعية. وجاء المؤتمر تحت شعار تطوع نشاط اقتصاد، ونربي لنبتكر وننمو، حيث تلتقي الخبرات والرؤى وتبدأ نقاشات تحمل كثير من الأسئلة حول مستقبل العمل الكشفي وقدرته على الابتكار وصناعة الأثر. ويشارك في هذا المؤتمر أكثر من 250

0: شخصية من القيادات الكشفية العربية تمثل 36 دولة، ومن هنا تكتسب مناقشة موضوع الحركة الكشفية بين التطوع والنمو والنشاط الاقتصادي أهمية خاصة لما يتيحه من فرص لتعزيز دور الحركة الكشفية كمدرسة للقيم والانضباط والعمل الجماعي وفضاء لتنمية المهارات وروح المبادرة والمشاركة في التنمية الاقتصادية.
1: نظم وقف عيسى بن سلمان التعليمي الخيري اللقاء التعريفي لمنتسبي الدفعة 13 للعام الأكاديمي 2026-2027، وذلك ضمن جهود لتهيئة الطلبة المستجدين لبداية رحلتهم الجامعية وتعريفهم برسالة الوقف وبرامجه وحقوقهم ومسؤولياتهم خلال مسيرتهم الأكاديمية.
2: ويأتي ذلك اللقاء في إطار الدعم والاهتمام الذي يوليه سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة وزير ديوان رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس أمناء الوقف لتمكين الطاقات الوطنية الشابة وتوفير الفرص التعليمية والتطويرية التي تعزز جاهزيتهم للمستقبل. وأكدت السيدة مشاعل القطامي القائم بأعمال يمين عام الوقف أهمية أن يدرك الطلبة أن البعثة لا تمثل فرصة تعليمية فحسب، بل مسؤولية وفرصة للنمو وتطوير المهارات وبناء مستقبل مهني واعد. وتضمن اللقاء ورشة تحفيزية وتفاعلية ركزت على تهيئة الطلبة للحياة الجامعية وتعزيز مفاهيم المسؤولية والاستقلالية وتنظيم الوقت وتحديد الأهداف، مما يسهم في تمكينهم من خوض تجربتهم الجامعية بثقة وطموح. تشارك مملكة البحرين المجتمع الدولي الاحتفاء باليوم العالمي للمعلم الذي يصادف 5 أكتوبر من كل عام في مناسبة تجسد الاعتزاز بعطاء المعلمين والمعلمات تقديرا لإخلاصهم وتفانيهم في بناء الأجيال.
1: وتواصل مملكة البحرين مسيرتها التعليمية بثبات واقتدار متجاوزة مختلف الظروف والتحديات الاستثنائية.
3: في 5 أكتوبر من كل عام يحتفل العالم بالمعلمين تقديراً لرسالتهم ودورهم المحوري في بناء الإنسان وصناعة المستقبل، ويكتسب الاحتفال هذا العام أهمية خاصة مع مرور 60 عاماً على اعتماد توصية اليونسكو ومنظمة العمل الدولية لعام 1966 بشأن أوضاع المدرسين تحت شعار دعم المعلمين 60 عاماً من حماية هذه المهنة وتحسين أوضاعها ورسم ملامح مستقبلنا. كاد المعلم أن يكون رسولا، عبارة تختصر عظم الرسالة التي يحملها المعلم ومكانته في بناء الأجيال وترسيخ قيم العلم والمعرفة. وفي مملكة البحرين يحظى المعلم بمكانة راسخة بوصفه شريكا أساسيا في مسيرة التنمية وعنصرا فاعلا في إعداد أجيال واعية ومؤهلة وقادرة على الإسهام في نهضة الوطن وتقدمه. وفي مختلف الظروف والتحديات أثبتت الكوادر التعليمية البحرينية قدرتها على مواصلة رسالتها والحفاظ على استدامة العملية التعليمية، فمن جائحة كورونا وما فرضته من تحول إلى التعليم عبر المنصات الرقمية إلى الظروف الاستثنائية التي شهدتها المملكة جراء الاعتداءات الإيرانية الآثمة، ظل التعليم مستمراً وواصل المعلمون أداء واجبهم بكفاءة ومسؤولية بما يعكس جاهزية المنظومة التعليمية وقدرتها على التكيف وتجاوز التحديات. وفي اليوم العالمي للمعلمين تجدد مملكة البحرين فخرها وتقديرها لكل معلم ومعلمة أسهموا بعلمهم وعطائهم في بناء أجيال المستقبل ومواصلة مسيرة الوطن التنموية. فالمعلم لا ينقل المعرفة فحسب، بل يغرس القيم ويصنع الطموح ويضع في كل جيل لبنة جديدة في بناء مستقبل مملكة البحرين.

0: من مركز الأخبار بقلم الحقيقة، نبث لكم أخبارنا المحلية والدولية من إذاعة مملكة البحرين على التردد 102.3 FM.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.

إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلام العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: إذاعة البحرين تقدم
1: أحلى ليالينا الليالي المقمرات، حيث النجوم الغارقات في الضوء كالأعراس في كهف مضاء.
0: محمل البحرين،
1: في البحر يرسم عالما نشوان من نور وماء، يجتثنا ويطير فينا في الفضاء.
0: محمل البحرين يبحر أسبوعيا في الجهات الأربع.
1: محمل البحرين.
0: الإعداد والتقديم عبد الله يوسف وأحلام محمد.
1: محمل البحرين، إخراج جمال القائد.

طاقم محمل البحرين يهدي أحبته أطيب التحيات وأجمل الأمنيات، ويدعوهم كصحبة تجوال في فضاءات بحرينية بين الناس ومحطات حياتهم.

0: هو طير الفرح بحق، فقد حلق صوته مصحوبا بإيقاعات الطار وتكسيراته أعواما عديدة في ليالي أفراح أهل البحرين وناس الخليج. وشهدت حيشان بيوت البحرين والبرايح والفرجان صولاته وجولاته هو ومجاميع فرقته.
1: هو طير الفرح بحق، لأنه غنى الفرح حين تقام الأعراس وحين يحتفل الوطن بأيامه وأعياده ومناسباته الوطنية، وكان صوته الغامر الأصيل يلهب الأكف بالتصفيق.

0: الحريق ويغري حناجر الجمع بالترديد، فينثال فرح غامر في الساحة أو حوش البيت أو في السكك والطرقات والأزقة.
1: هو نيشان الفرح في كل سكة، في كل زرنور، في كل براحة، في كل داعوس في البحرين.
0: هو هذا الصوت المنقوع في الزعفران بماء الورد في الطاسات والفناجيل.

أشوفك يا سمح الملامح في كل لحظة قدامي قمر وضاح، ولا تفارق قدر همسة هوى ولا حتى فخرطة المصباح. جبيني من حياتك بيارق تعتلي فوق، تضمني روحك الطيبة اتضمد بي أشد العوق. حزين الدمع من فرقاك يا حرقة مطر من نار، أنا وانت والهوى مسمرين سفينة معلي بتذكار.

التجربة التي ساهم بها الفنان المرحوم محمد بن حربان غنية بمعطياتها، حيث استطاع أن يجسد للوطن حباً زاخراً متميزاً بثقل المسؤولية المترتبة على الاستمرارية في الحفاظ على هذا الحب. وقلما تجد خلاقاً ومبدعاً يبذل الغالي والنفيس، بل يبذل حياته في سبيل تواصل هذا الحب بين أفراد مجتمعه، وما ننشده من هذا المجتمع قليل. ذكرى متواضعة تحفر على هذه الأرض لعزيز أراد الرقي لوطنه وناسه، فبات يطير بأغاني الفرح حيثما اشتعل الفرح.

يبا يا ريح الصلاة، أشوفك في ماية الثبر ميدفة تتعين، وأشوفك في ماية السقي ذاك الهوى اللي يحرك شراعي. يبا يا شوق حفر وشمن على ذراعي، ولا عدت سنين الغم ولا ماتت صواري الهم، تشيل الغفوة في صدرك وفكرك ساهر واعي. ألا يا سيفة محرق يا نجوى الطيف، نوارس في الحشة يصف الريش وتتباعد، حمامات الفرح تصدح مسامات الكدر تنضح، على عين النخل تسقي، غدر دنياك وتسامح. يبا لا عدت ولا عدنا ننطر هبة البارح، يبا يا روح الزهر في حب الوطن سابح، ولا عاقك من أمواج البحر دالوب، ولا في ميدان الفخر سيفك ظهر مغلوب.

إن المبدع والفنان يقاس أداؤه بالظروف المحيطة به وبالزمن الذي عاش فيه، وأن الفنان والمبدع الراحل محمد بن جاسم بن حربان من أولئك القلائل من مبدعين في مجال الفنون الشعبية الذي برز في وقت العطاء الفني مزدهراً في شتى فنون الغناء. وعندما أخط محمد بن حربان طريقه ورسم لفنه لوناً وطعماً خاصاً، فإنما هو يؤكد أن عطاءه رغم استفادته من الآخرين إلا أنه أراد أن يكون له مسار آخر متواصل وممتد بدءاً ممن سبقه وعاصره، إلا أنه بالإضافة إلى كونه مؤدياً فقد تصدى لتأسيس دار وفرقة باسمه تحيي الحفلات وتشارك في المناسبات، ولم ينقطع عطاؤه رغم وظيفته والتزامه، إلا أنه وجد في الفن طريقاً لإرساء الفن البحريني وتواصله وامتداده للأجيال المقبلة. كان محمد الحربان واعياً بفنه، مطلعاً على مفردات هذا الفن البحريني الأصيل، فأضاف إليه في إحساسه وممارسته الشيء الكثير. وندعو المختصين في الفنون الشعبية لدراسة الفن الأدائي للراحل محمد الحربان وإيصاله وتسجيله إلى الأجيال المقبلة.

تلملم شرعك الغادي يبا يا شمعة فادي، حزينة دارك العودة تتباكى نغم وإيقاع، ولو تسأل شظايا الروح عن الماضي ترد تقول قفال وهجر وقته أسبوع نسى سبته، ولا عادت ليالي القيض تتمايل غزالة شوقها فضاح، ولا عطرق هوى ويا الندى من شمها طاح. حبيبي يا مسى ساهر، يا بستان من الورد يكبر يوقظ في الحش طيفك يفيض بشواق مدفونة، ألا يا خزيها دنيا تفرح حزة الترحال، تتباهى بنت مزيونة سوات اللي ما طلع نجمة ولا بين شعاع الشمس في عيونه، ألا يا شينها تاخذ ولا ترجع صدق من قال ملع

أتم الابن البار جاسم محمد بن حربان القصيدة المرثية في والده الأشهر من نار على علم، فنان البحرين الشعبي الأصيل محمد بن جاسم بن حربان.

0: لم تكن مصادفة أن يعاد تأسيس الدور الشعبية بالبلاد وأن تفتح أبوابها من جديد في المحرق والرفاع والبديع عند بداية الأربعينيات، بعد أن أمر الميجر ديلي الوكيل السياسي للسلطة البريطانية الاستعمارية في البحرين بهدمها بعد أحداث عام 1923 للميلاد، لاعتبارها بؤر تجمع انطلقت منها حالات تمرد وعصيان على السلطة البريطانية ذلك الوقت.
1: كانت الدور الشعبية منتشرة في كافة أنحاء البحرين حتى بلغت في أوج ازدهارها عند نهاية القرن التاسع عشر لما يقارب من 60 داراً، منها 40 داراً في جزيرة المحرق وحدها.

0: كان العمل الجماعي هو روح مهنة الغوص على اللؤلؤ بصفة عامة، إذ الكل في السفينة يجمعهم قدر واحد، وعمل كل منهم مكمل ومساند لعمل الآخر. ووجدت الدار لتجسيد تلك الروح الجماعية لدى الأفراد على اليابسة، ولكون الرجال قد تشربوا الفنون الغنائية المصاحبة للعمل، فمن الطبيعي أن تكون الدار مكانا مناسبا للسمر بالاستعادة الأدائية لتلك الفنون والتلوين فيها خارج نطاق الجهد العضلي المرافق لها أصلا على السفينة.
1: وعلى الرغم من انتهاء فترة الغوص على اللؤلؤ، إلا أن الدار الشعبية تظلت حاجة ملحة لمن خلفتهم تلك الفترة، مشدودين إلى فنونها الغنائية. وقد تطور دورها منذ أن تأسست في وقت مبكر مجهول، واكتسبت أهمية خاصة مع تطور حاجات الغواصين، فأصبحت مكاناً للتداول والمناقشة ولحل مشكلات العمل والخلافات الشخصية والعامة التي كثيراً ما كانت تنشأ ما بين البحارة والممولين وما بين البحارة وبعضهم البعض، إلى جانب كون الدار مجلساً عاماً للقاء، إضافة إلى دورها كمستودع لحفظ الآلات والأدوات الموسيقية الخاصة بتأدية الفنون الغنائية وصيانتها. وقد برزت للدور في مرحلتها التالية مهام أخرى ليست بعيدة عن دورها السابق، كأن تكون مأوى لضيف أو أكثر ممن يزورون الجماعة من خارج البلاد.
0: وفي مرحلة إعادة تأسيس تلك الدور عند بداية الأربعينيات، تأسست دار بن حربان بوسط مدينة المحرق على يد مجموعة من الفنانين الشعبيين بقيادة الفنان المرحوم محمد بن جاسم بن حربان، والذين كانوا في الأساس مجرد فرقة غنائية شعبية. وعند الخمسينيات ازدهر نشاط الدار في إحياء الأفراح والمناسبات، وأصبحت مقراً مشهوراً يتوافد إليه عشاق الفنون الغنائية التقليدية والزوار الأجانب المهتمون.

من حسن حظ الفنون الشعبية في البحرين أن هيأ الله لها فنانين كرسوا جل حياتهم من أجل الحفاظ على أصولها والنهوض بمتطلباتها، وعملوا على توصيلها وإشاعتها.

0: بين قطاع عريض من الجمهور، وجاهدوا من أجل أن تكون لها مكانة ذات قيمة في مجتمع ما بعد الغوص على اللؤلؤ.
1: وشخصية أصيلة ذات جذور عريقة وهبها الله موهبة جمال الصوت، وتمكنت من الفنون الأدائية كشخصية محمد بن حربان، هي من الشخصيات المفصلية في تاريخ تطور الفنون الشعبية في البحرين، فقد عملت بجد عفوي لتعضيد عملية تواتر هذه الفنون، وأسهمت بتفان في تحقيق التواصل ما بين أجيالنا ومعطيات تلك الفنون الغنائية الشعبية، وبالذات منها ما له صلة بفنون الغوص على اللؤلؤ.
0: وفي الوقت الذي ركزت فيه أغلب الدور على فنون البحر فقط، كانت دار بن حربان تقدم فنونا غنائية شعبية شاملة. ولم يكن الحربان فنانا شاملا، لكنه بحسه التاريخي استطاع أن يستقطب إلى داره أمهر العازفين والمؤدين والمتمرسين في أغلب الألوان الغنائية الشعبية، وأعطى لكل لون من تلك الألوان المكانة التي يستحقها، جاهدا في ألا يهمل أيا منها أو يجعل منه فنا في المؤخرة.
1: جعل بن حربان من الدار التي تولى رئاستها لما يقارب من نصف قرن، جعلها بيته ومجلسه وحياته كلها، وجهد من أجل تطوير الأعراف والتقاليد الشعبية الصارمة التي كانت مرعية في مثل هذه المؤسسات الأهلية لتتناسب مع متطلبات العصر، ونقل الفنون الشعبية من داخل الدار كمبنى مغلق مقصور على عدد محدود من الرجال، نقله إلى فضاء الأحياء والساحات، ووصلها بالمناسبات الاجتماعية المفتوحة لكل فئات المجتمع من الجنسين، ومن ثم اعتلى بها خشبة المسرح بتحويرات بسيطة لم تفرط في أصولها الأدائية ولا أفقدتها روحها الأصلية.
0: كما أنه ليس من المصادفة أيضاً أن ينخرط أبناء الحربان كلهم في ممارسة هذه الفنون ليرثوا أصالة الأب في تعلقهم بها، فلقد كان لدى بن حربان منذ البداية ذلك الهاجس النبيل في الحفاظ على الفنون الشعبية وقلق توصيلها إلى الجيل التالي، فكرس النغم والإيقاع الشعبي عنصراً من عناصر تربية أبنائه وجعله واحداً من مكوناتهم الشخصية. ولم يشأ بن حربان أن يكون ذلك فقط بطريقته التقليدية الشخصية، وإنما أراد أن يتخطى ذلك إلى تعليم الأبناء العلوم الموسيقية بمستوى أكاديمي، فنجده يبعث الابن الأكبر جاسم إلى معهد الموسيقى العربية بالقاهرة، ويشرك كبار فناني الدار في تلقين بقية الأبناء أصول الفنون، ويفتح الطريق أمامهم لينخرطوا أعضاء يتشربون روح الأداء من الوجدان الجمعي.
1: وليس بغريب بعد ذلك أن يبارك بن حربان الوالد تأسيس أبنائه لفرقة البحرين للفنون الشعبية، وأن يوجههم لأن يجعلوا من الفنون الشعبية الغنائية من خلالها عنصراً مهماً في الأعمال الدرامية المحلية، وأن يقفز الابن الأكبر منهم بتلك الفرقة الوليدة لتكون بمثابة الفرقة الوطنية البحرينية المتمرسة في أداء هذه الفنون، وأن تسافر شرقاً وغرباً لتمثيل مملكة البحرين في المهرجانات والاحتفالات، استكمالاً لدور الوالد في تكريس مكانة تلك الفنون ونقلها من عصر إلى عصر دون أن تفقد روحها وزخم تأثيرها.
0: إن التأمل في تاريخ الفنون الشعبية

وربطه بسيرة الرجال المبدعين الذين اختارتهم أقدارهم أمثال بن حربان ليكونوا أداة حميمة من أدوات تواترها، وعلى علاقة وثقة بتلقفها وتكريسها ونقلها بأمانة من جيل إلى جيل، يجعلنا ندرك إلى أي مدى تصل قوة سريان هذه الفنون في الشخصية العربية البحرينية، بل ومدى رسوخها في التكوين الثقافي للمجتمع.

تحت عنوان جهود الفنان محمد بن حربان نقلة في تاريخ الفنون الشعبية، كنا نقرأ على مسامع أحبة المحمل ما كتبه الشاعر البحريني المعروف علي عبد الله خليفة ضمن مواد كتاب طير الفرح، الذي تناول فيه الفنان الباحث جاسم محمد بن حربان سيرة حياة والده الفنان الشعبي الكبير محمد بن جاسم بن حربان رحمة الله عليه. لكن شاعراً مجيداً وباحثاً متمكناً آخر ساهم بواجب الإنصاف والكتابة عن فنان الشعب المرحوم محمد بن حربان هو الأستاذ مبارك عمرو العماري، الذي تحت عنوان الشجرة المعطاء التي أثمرت فنوناً كتب السطور التالية:

عندما ننظر إلى الموروث الشعبي في البحرين عموماً وفي مجتمع مدينة المحرق خصوصاً، يبرز الدور المميز للدور الشعبية في ممارسة الفنون والحفاظ عليها طيلة القرن العشرين. إن مدينة المحرق ذات السمات والملامح العربية الأصيلة والعريقة كانت بحق مدينة الغوص الرئيسية في البحرين، حينما كانت سفن الغوص النائمة على أسيافها تحيط بها من كل النواحي، ولا تجد منزلا فيها ليس له علاقة بمهنة الغوص وخصوصا الرجال، إذ أنهم حينما يجهدهم الغناء في فترة الغوص يجدون في الدور الشعبية متنفسا لرغباتهم الفنية المكبوتة، وملتقا يأنسون فيه باجتماعاتهم شبه اليومية. وقد عرفت مدينة المحرق دورا شعبية عديدة أسماؤها معروفة عند أهلها، ومن أشهر تلك الدور دار بن حربان التي ظلت باقية حتى يومنا هذا. لقد ارتبط اسم الدار باسم صاحبها الذي أوجدها أصلا، فلم يرثها من أحد ولم تنتقل إليه المسؤولية من سابق له، بل دفعه حبه للفن إلى إيجاد هذا التجمع كي يشبع رغباته ورغبات أمثاله من عشاق الفنون الشعبية.

كان محمد بن جاسم بن حربان منذ صباه يعشق الفنون الرجالية والنسائية، ورغم انشغاله في صراع الحياة لكسب لقمة العيش وتقلبه في أعمال مختلفة، إلا أنه لم يفتأ يعشق فنه ويمارسه في كل يوم ويلازمه هاجساً في كل حين. كانت بداياته

0: في دكان صغير في فريج بن هندي، استأجره وبعض أصحابه ليمارسوا فيه الغناء والطرب يومياً. وكانت الناس تراهم وتعجب بهم وهم في هذا، ومنهم أسماء معروفة في مجالها وتخصصها.
1: عندما كتب النجاح لهذا التجمع في الدكان المذكور، نزعوا إلى تجسيد حلمهم، واقتضى رأيهم أن يستأجروا داراً أسوة بمن سبقهم من أهل الفن، لتكون متنفساً لهم ومكاناً أرحب لاحتضان الجمع الذي بدأ يتكاثر بعد نجاحهم في هدفهم.
0: وعندما كانوا في الدكان كانت فنونهم التي يمارسونها محدودة، ولكن بعد أن انتقلوا إلى الدار توافد عليهم الفنانون المتخصصون، فتنوع عطاء رواد الدار وأصبحت مجمعاً للفنون الشعبية البحرينية عامة، بينما يتخصص أكثر الدور في فن واحد أو فنون محدودة. غير أن دار بن حربان كانت شمولية العطاء، مما قيض لها الازدهار والاستمرار، فأصبحت وشيجة اتصال بالماضي العريق الذي أبدعه الأجداد إبداعاً فطرياً، وحددوا له أصول وقواعد لا يخل بها فنان ولا يحيد عنها حاذق. ومن تلك الفنون التي مارسها مريدو دار بن حربان الفجري بأنواعه، وأغاني العمل البحري والسمرة كغناء الأصوات والبستات والأغاني الخفيفة، وكذلك الأغاني الجماعية كالخماري واللعبوني والسامري والعاشوري، وأغاني المواسم والمناسبات كالعرضة والدزة والفريسة ودق الحب وغيرها من الفنون المحلية.
1: لقد اهتم رئيس الدار بالحضور النوعي، وكانت سياسة ديمقراطية سليمة جمعت حوله الأذواق والأهواء، مما كرس لدى الرواد حب العطاء وصدق الأداء وتمام الإجادة والانسجام.

0: في دار بن حربان نشاهد تلك الوجوه التي تحكي عن مجتمع المحرق القديم، فكلهم عشاق الفن، وكل واحد منهم يشارك الآخر في طربه وأدائه. ففي هذه الدار التقت العديد من الآلات الإيقاعية وآلات الطرب والموسيقية أحياناً، وفي جنباتها ترددت صرخات البحارة وهم يرفعون عقيرتهم بغناء الفجري، وتسمع صدى تصفيق الأكف يكاد يصم الآذان من قوة تلك الأيدي التي خشنها تعب الغوص فصارت قاسية قوية.
1: تلك الدار احتضنت أفراداً من شتى أرجاء البحرين، ونهم فيها العديد من النهامين المعروفين من الجيل الأخير، أمثال مسفر بن سعد وخميس بن نافل وسالم العلان وأحمد بطبنية وناصر بن فهد وغيرهم.
0: عندما يدخل المرء أول مرة إلى دار بن حربان يجد أول ما يجد الترحيب والتقدير من صاحبها محمد بن حربان، الذي يكون همه في تلك اللحظة تقديم ما يرضي ضيفه وضيف الدار. هذا الشخص المتواضع حتى في إدارته للدار يسارع إلى خدمة الضيف قبل غيره، ويسابق زملائه على خدمة رواد الدار مثل ما يسابقهم في صدق العطاء وحسن الأداء والغناء بصوته الجميل ذي السمات المميزة.

0: لقد أدخل هذا الإنسان على قلوب الناس البهجة والسعادة سنين طويلة، وخاصة في مدينة المحرق، إذ ما تحين مناسبة حولية أو عيد من الأعياد إلا ويتساءل الناس عن محمد بن حربان ورفاقه، وما هي الفعالية التي سيقدمونها في تلك المناسبة، فيهرع الناس إليهم ليشاركوهم تلك البهجة.
1: لقد كان محمد بن حربان محور ارتكاز فني في مدينة المحرق، حيث توجد العديد من دور الفن الشعبي، وكان التنافس الفني الشريف على أشده بين هذه الدور، كل يريد أن يبرز فنه. وعندما يخرج التنافس عن هدفه الشريف، كثيراً ما كان محمد بن حربان يؤدي دور رسول سلام لحل الخلافات التي تنشأ بين الدور الفنية، ويسعى جاهداً للم الشمل ورأب الصدع بين الفنانين الشعبيين.
0: ولم يقتصر دوره على مساحة البحرين، فقد وصل بفرقته إلى دول الخليج المختلفة، وحرص على التواصل مع الفنانين الآخرين في تلك الدول. لذلك نجد له تسجيلات تلفزيونية وإذاعية تقدم أحياناً في وسائل إعلام الكويت وقطر وغيرها.
1: لقد كانت دار بن حربان مضيفاً يستقبل الفرق الفنية التي تزور الدور الفنية في البحرين، ونرى محمد بن حربان وإخوانه رؤساء الدور الأخرى يسارعون ويبالغون في خدمة ضيوفهم رداً للجميل، وتمتزج الفنون حينما يشارك الجميع في وصلات فنية متألقة لا تزال تعيش في ذاكرة أبناء ذلك الجيل الذي عاصر تلك الحقبة.

0: بحلول يوم 24 من شهر فبراير لعام 2006 للميلاد، أي خلال هذا الشهر يكون قد مضى على رحيل الفنان الشعبي الأصيل محمد بن حربان 4 أعوام. لكن ذلك لا يعني أنه مات.
1: إن محمد بن حربان حي في وجداننا وفي وجدان الضمير الشعبي لهذا الوطن، وستبقى ذكراه تحدثنا عن فنان أصيل من أبناء البحرين قدم لوطنه ولأهله ما تميز به عن الآخرين. ولأن مساحة الزمن الفني التي نسجها محمد بن حربان بحب وصدق وصبر ومثابرة شاسعة ظليلة مترامية، فإننا سنمكث في ربوعها حتى موعد اللقاء القادم مع أحبة المحمل كي نتعلم

بنت البحر، طاقة الكهرمان، وردة الزمن وحب الرمان. تسكن البحر، تجدل الأمواج، تتوسد الشطآن. هي البحرين، لؤلؤة محارة فلقها بحار أصيل على محمل البحر. عبد الله يوسف، أحلام محمد، والمخرج جمال القائد.

0: إذاعة البحرين، صوت البحرين.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. مستمعين الأعزاء، نستمع الليلة إلى سهرة من الفن القديم مع الموسيقار فريد الأطرش. أوقات سعيدة نرجوها لكم.
2: الثقافة التشريعية معرفة تعزز الوعي بالممارسة البرلمانية. إعادة المداولة، المداولة الثانية.
1: يحق للحكومة أو رئيس اللجنة المختصة أو مقررها أو خمسة من أعضاء مجلس الشورى على الأقل تقديم طلب كتابي لرئيس المجلس لإجراء مداولة ثانية في بعض مواد مشروع القانون التي سبق أن وافق المجلس عليها، وذلك قبل أخذ الرأي النهائي على مشروع القانون.

مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها. وانتهى الأمر إلى ليث الشرى سيدي وهو أبي بل منجبي، أنا من عيسى وعيسى وحده بطل الروع وغيث المجدب. من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: أراك ساهمة على غير عادة.
1: هل صحيح ما يقال إن الشاعر أو الكاتب مجنون؟
0: ربما، لكن لماذا؟
1: لأن نظرات الناس إلي باتت تختلف عن نظراتهم إلى امرأة عادية أخرى.
0: وكيف ذلك؟
1: أحس أنهم أحيانا يهربون من خيالي المجنح ويتهمونني بالجنون.
0: ذلك أن الحياة والواقع لديهم يختلف عن طريقة تفكيرك وتصرفك.
1: لماذا لا يعيشون تجربة الحلم مثلي؟ إنهم متعبون، غريقون في بحور التخبط مع الحياة، لا يعرفون السعادة.
0: مهلا،
1: ما بك؟ ولماذا تقاطعني؟
0: شططت بحلمك كثيرا. دع الناس والواقعيين مع واقعهم، ولنحلق معا في سماء الليل والشعر والنجوم.

0: للناس، لليل، للنجوى، هاتي واسمعني الشعر.
1: لم أعد داريا إلى أين أذهب، كل يوم أحس أنك

كل يوم يصير وجهك جزءا من حياتي ويصبح العمر أخصب، وتصير الأشكال أجمل شكلا، وتصير الأشياء أحلى وأطيب. قد تسربت في مسامات جلدي مثلما قطرة الندى تتسرب. اعتيادي على غيابك صعب، واعتيادي على حضورك أصعب. كم أنا أحبك حتى أن نفسي من نفسها تتعجب. يسكن الشارع

منذ أحببتك الشموس استدارت، والسماوات صرنا أنقى وأرحب. منذ أحببتك البحار جميعا أصبحت من مياه عينيك تشرب.

حكاية المحبين تبقى أسطورة رائعة قبل أن تعبث بأوراقها الأيدي تماماً كالوردة الخجول على غصنها، فإن قطفت زال منها العبير وذبلت منها الأوراق. وحكاية الحب قبل أن تعبث بها الأيدي أسطورة، وبعد نشرها تصبح ضوعاً منثوراً.

عندما تدخل الثعالب الماكرة السوداء إلى الكرم تلتهم عناقيد المحبة الطيبة. يومها فقط تموت حكاية الكرم والمحبين لتبدأ حكاية العذال الفاشلين.

0: الدقيقة في عمر الحب ومضى وقد تصبح دهرا، والكرامة أن يكتفي المحبان وعرس الدنيا يزغرد في العيون ويعيش.
1: أمس حلمت أنك ترحلين على أجنحة بيضاء إلى دنيا لا أعرفه، وعندما استيقظت أدركت أنك رحلت من زمان، فطار قلبي مرتين.

0: أيها الشاعر الولهان، أنا لم أرحل، هل من عاقل يترك دنياه؟ اليوم سأعود من رحلة السريعة لأبحر من جديد في بحور شعرك وتفردك، لأقول لك بعد أسابيع ثلاثة سأضيء لك ثلاث شمعات، اثنان لعينيك وثالثة للمرفأ الأمين الذي استقريت فيه.
1: رفيقة الليل والهموم والطموح، هل نعود؟
0: إلى أين؟
1: إلى البداية.
0: هناك بدايات كثيرة.
1: سنعود إلى البداية الدائمة والنهاية التي لا تنتهي.
0: العودة إلى نقيض المحبة؟
1: إلى كروم الوفاء ولغة الحب التي لا تنتهي.
0: هي لغة مهما تحدثنا عنها وفيها فلا، لن تنتهي.
1: كلمة أخيرة، من أجل الحب

ما هو الحقيقة؟ لكن لولا الخيال جرنا، قصورنا شاهقات في عالم الوهم تبنى، لا نستطيب سواها مأوى وظلا وسكنا.

0: من كل شفة أخذنا همسة،
1: ومن كل لحن استعرنا نغمة،
0: ومن كل رفة جناح ومن وقع الأصداء
1: روينا حكايانا لتعبر النسيم وتدخل الأعماق،
0: ليحلو اللقاء ويهدأ الفراق،
1: ولتبقى حكايانا

الله يا هذا الوطن من قدي في حبه أرجع من أول أبتدي وأزيد في حبه وأهتف باسمك كل حين عاش الوطن غالي عاش الوطن عالي وعاشوا ناس الطيبين.

0: حول الخبر، تفاصيل، تقارير، لقاءات. تابعوا أخبارنا الإذاعية على التردد 102.3 FM. النشرة الموجزة.
1: بعث حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى أخيه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة بمناسبة ذكرى اليوم 6 أكتوبر المجيدة.
2: وأعرب جلالته في البرقية عن أطيب تهانيه وتمنياته لفخامته بموفور الصحة والسعادة ولشعب جمهورية مصر العربية الشقيق بالمزيد من التقدم والازدهار. وشد جلالته حفظه الله بمستوى عمق العلاقات الأخوية الوطيدة التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين، مؤكدا جلالته مواصلة العمل المشترك والتعاون الوثيق مع جمهورية مصر العربية في ظل الشراكة الاستراتيجية التي تجمعهما لما يحقق مصالح وأهداف البلدين الشقيقين.
1: بعث صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله برقية تهنئة إلى أخيه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة بمناسبة ذكرى اليوم 6 أكتوبر المجيدة. كما بعث صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء برقية تهنئة مماثلة إلى أخيه معالي الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بجمهورية مصر العربية الشقيقة بهذه المناسبة. ترأس صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء والذي عقد قصر القضيبية.
2: في بداية الاجتماع رفع المجلس أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه بمناسبة نجاح تنظيم سباق جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج للفورمولا 1 2026 في نسخته 22 في ماليزيا، والذي جاء بمباركة من حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه وصاحب الجلالة السلطان إبراهيم ابن المرحوم السلطان اسكندر ملك ماليزيا، وحضره صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، معربا عن شكره وتقديره لصاحب الجلالة ملك ماليزيا على دعمه لإقامة السباق في ماليزيا، مشيدا بالتسهيلات التي قدمتها الحكومة الماليزية برئاسة معالي السيد أنور إبراهيم رئيس وزراء ماليزيا لإنجاح هذا الحدث الرياضي المهم. كما أعرب عن تقديره لجهود فريق البحرين من مختلف القطاعات والقائمين على بطولة العالم للفورمولا 1 والاتحاد الدولي للسيارات وحلبة البحرين الدولية وحلبة السيبانغ الدولية وكافة الفرق المشاركة وما بذلوه من جهود متفانية أسهمت في نجاح السباق. وفي هذا الصدد رحب المجلس بافتتاح مقر سفارة مملكة البحرين في العاصمة الماليزية كوالالمبور، والذي أقيم برعاية صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وبأهميته في دعم العلاقات الثنائية ومجالات التعاون بين البلدين. كما رفع المجلس التهاني والتبريكات إلى حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه بمناسبة الإنجاز الذي حققته مملكة البحرين في دورة الألعاب الآسيوية بحصد 22 ميدالية ملونة وتصدرها ترتيب الدول العربية وتتويج منتخب مملكة البحرين لكرة اليد بالميدالية الذهبية للمرة الأولى في تاريخه. وأشاد المجلس بالجهود التي يبذلها سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى

0: على للشباب والرياضة. وسمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس الهيئة العامة للرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية في دعم وتطوير القطاع الرياضي. ثم أشار المجلس إلى تفضل صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله بزيارة لوزارة الإعلام ومركز الاتصال الوطني، معربا عن تقديره للكوادر الوطنية العاملة في وزارة الإعلام ومركز الاتصال الوطني والصحافة المحلية لما أبدته من حرص على أداء واجبها الوطني والإعلامي بكفاءة ومسؤولية خلال فترة التصدي للاعتداءات الإيرانية الآثمة على مملكة البحرين. بعدها أدان المجلس استمرار الاعتداءات الإرهابية التي تشنها ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران على المملكة العربية السعودية الشقيقة، والتي كان آخرها استهداف محطة طيبة لتوزيع الكهرباء بالمدينة المنورة التي تزود المسجد النبوي الشريف بالطاقة الكهربائية، لافتا إلى أن هذا الاعتداء انتهاك صارخ لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وميثاقي الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي، وخرق سافر للقيادة الدينية والأعراف الأخلاقية، وتصعيد خطير يأتي في سياق الاستهداف المتكرر للحرمين الشريفين والمقدسات الإسلامية واستفزاز لمشاعر المسلمين في أنحاء العالم كافة. هذا وشارك فريق من إدارات وزارة الداخلية في دعم الترتيبات الأمنية والتنظيمية لسباق جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج للفورمولا 1.
1: هذا السباق الذي أقيم على حلبة سبانجا الدولية في ماليزيا في تجربة تعكس تبادل الخبرات والتعاون في تنظيم وتأمين الفعاليات الرياضية الكبرى. في إطار رئاسة مملكة البحرين للدورة 46 لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ترأس سعادة الدكتور محمد بن مبارك بن دينا وزير النفط والبيئة المبعوث الخاص لشؤون المناخ الاجتماع 37 للجنة التعاون البترولي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي عقد في البحرين بمشاركة أصحاب السمو والمعالي والسعادة وزراء الطاقة بدول المجلس ومعالي السيد جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
0: في مستهل الاجتماع أكد سعادة وزير النفط والبيئة أن انعقاد هذا الاجتماع في مملكة البحرين يجسد ما يجمع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من روابط أخوية راسخة، وما تحظى به مسيرة العمل الخليجي المشترك من دعم واهتمام من أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس حفظهم الله ورعاهم، بما أسهم في ترسيخ أطر التنسيق والتشاور وتبادل الخبرات في مختلف المجالات لا سيما في قطاع البترول والطاقة. وأكد سعادة الوزير أن قطاع البترول والطاقة في دول مجلس التعاون يمثل ركيزة أساسية في منظومة أمن الطاقة العالمي ودعامة لاستقرار أسواق الطاقة الدولية. في إطار رئاسة مملكة البحرين للدورة 46 لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ترأس سعادة السيد ياسر بن إبراهيم حميدان وزير شؤون الكهرباء والماء الاجتماع 31 لأصحاب المعالي والسعادة الوزراء المعنيين بلجنة التعاون الكهربائي والمائي في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
1: وفي مستهل الاجتماع أكد سعادة وزير شؤون الكهرباء والماء أن مملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه وتوجيهات صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله تولي أهمية كبيرة لمواصلة تعزيز العمل الخليجي المشترك في قطاعي الكهرباء والماء، بما يدعم أمن واستدامة الإمدادات ويواكب المتطلبات التنموية لدول المجلس. وأشار سعادته إلى أن ما تحقق من منجزات خليجية مشتركة في قطاعي الكهرباء والماء يعكس مستوى متقدم من التعاون والتكامل بين دول المجلس، مؤكدا أهمية مواصلة البناء على هذه المنجزات وتطوير الأطر التنظيمية والفنية والاقتصادية بما يعزز كفاءة المنظومات الكهربائية والمائية ويرفع جاهزيتها وقدرتها على مواكبة المتغيرات والتحديات المستقبلية. وبحث الوزراء عددا من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال في مقدمتها متابعة تنفيذ قرارات المجلس الأعلى المتعلقة بقطاعي الكهرباء والمياه ودراسة تعزيز الربط الكهربائي بين دول المجلس. كما ناقش الاجتماع تطوير إطار خليجي أكثر وضوحا وفاعلية لتنظيم تبادل الطاقة خلال الظروف الاستثنائية، ويرفع مستويات الجاهزية والتنسيق والاستجابة المشتركة بين الدول الأعضاء. وفي قطاع المياه بحث الاجتماع مستجدات التعاون الخليجي المشترك بما في ذلك

0: ذلك دراسة إمكانية بناء مشاريع للربط المائي بين دول مجلس التعاون ومستجدات أعمال الربط المائي الثنائي. تستعد مملكة البحرين لاستضافة النسخة الأولى من منتدى ومعرض الصنع في الخليج 2026 في تجمع صناعي خليجي يهدف إلى تعزيز التكامل الاقتصادي والصناعي وفتح آفاق جديدة للشراكات والاستثمارات.
1: في إطار الجهود الحكومية الرامية إلى مواصلة تطوير جودة الخدمات وإعادة هندستها، طورت وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف خدمة الاستعلام عن طلب إصدار وثيقة الزواج الرسمية إلكترونيا.
0: وفي إطار الجهود الحكومية المستمرة لتطوير الخدمات وإعادة هندستها، تم تطوير 168 خدمة في 22 جهة حكومية خلال الفترة بين 15 من يناير الماضي لغاية 1 من أكتوبر الجاري.
1: نعم، وذلك ضمن خطط مواصلة رفع مستوى جودة الخدمات الحكومية المقدمة وتعزيز كفاءة الأداء المؤسسي في مختلف الجهات. شارك وفد الشعب البرلمانية لمملكة البحرين برئاسة سعادة السيد جمال محمد فخرو النائب الأول لرئيس مجلس الشورى في الاجتماع التشاوري للمجموعة البرلمانية الإسلامية في الاتحاد البرلماني الدولي الذي عقد في مدينة أروشا بجمهورية تنزانيا المتحدة.
0: يأتي ذلك على هامش اجتماعات الجمعية العامة 53 بعد المئة للاتحاد البرلماني الدولي والاجتماعات المصاحبة. وخلال الاجتماع عرض النائب الأول لرئيس مجلس الشورى مقترح البند الطارئ المقدم من الشعبة البرلمانية في البحرين تحت عنوان ضمان حرية الملاحة والأمن البحري وتدفق التجارة الدولية عبر الممرات والمضائق البحرية وفقا للقانون الدولي، دعوة إلى تحرك برلماني عاجل. كما تم خلال الاجتماع استعراض مشروع جدول الأعمال. عقد وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين برئاسة سعادة السيد جمال محمد فخرو النائب الأول لرئيس مجلس الشورى لقاءات ثنائية بمجموعة من الوفود البرلمانية المشاركة في أعمال الجمعية 53 بعد المئة للاتحاد البرلماني الدولي المنعقدة في مدينة أروشا في تنزانيا.
1: واستعرض وفد الشعبة البرلمانية خلال اللقاء مقترح مشروع البند الطارئ الذي تعتزم الشعبة البرلمانية التقدم به خلال أعمال الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي والمتعلق بأمن الملاحة البحرية والمضائق الدولية باعتباره من القضايا الحيوية التي تمس الأمن والسلم الدوليين. وفي ذات السياق التقت سعادة السيدة هالة رمزي فايز عضو مجلس الشورى نائب رئيس وفد الشعبة البرلمانية، التقت بالوفد البرلماني لجمهورية فرنسا الاتحادية الصديقة وكذلك بالوفد البرلماني من جمهورية أوكرانيا الصديقة، حيث تم بحث سبل تعزيز التعاون الثنائي وبحث القضايا ذات الاهتمام المشترك ودعم مقترح مشروع البند الطارئ المتعلق بأمن الملاحة البحرية والمضائق الدولية. أكدت سعادة النائب زينب عبد الأمير خليل عضو وفد الشعبة البرلمانية أن تجربة مملكة البحرين في مجال تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتمكينهم تستند إلى رؤية قائمة على تكافؤ الفرص والإدماج وتعزيز المشاركة.
0: جاء ذلك خلال مشاركة وفد الشعبة البرلمانية في الجلسة الأولى لمنتدى النساء البرلمانيات حول التنمية الاجتماعية الشاملة للجميع استراتيجيات برلمانية لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتمكينهم، موضحة أن السلطة التشريعية في مملكة البحرين ترجمت هذا الاهتمام والتوجه من خلال الأطر التشريعية والمؤسسية ذات الصلة، في مقدمتها القانون بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل الأشخاص ذوي الهمم ومتابعة السياسات الوطنية، بما يعزز المشاركة الفاعلة للأشخاص ذوي الهمم ويهيئ لهم فرصا أوسع في التعليم والعمل والحياة العامة. شارك وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين برئاسة سعادة السيد جمال محمد فخرو النائب الأول لرئيس مجلس الشورى في الاجتماع التشاوري للمجموعة البرلمانية الآسيوية.
1: هذا وأكد سعادة النائب أحمد صباح السلوم ممثل دولة الرئاسة للجمعية البرلمانية الآسيوية أن مملكة البحرين تؤمن إيمانا راسخا بأن السلام والتعايش والحوار والانفتاح هو الخيار الاستراتيجي والسبيل الأفضل للمستقبل الآمن والمزدهر للجميع، مضيفا أن مملكة البحرين تدعم التعاون الآسيوي في كافة المسارات التنموية كنموذج حي ومباشر لهذا التعاون الآسيوي. قامت المملكة مؤخرا بتنظيم سباق جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج للفورمولا 1 في ماليزيا، وما شهده من تأثير متميز وفاعل في المجال الاقتصادي والاستثماري والرياضي والسياحي والتعاون المشترك بين البلدين الشقيقين. التقى سعادة النائب أحمد صباح السلوم ممثل دولة الرئاسة للجمعية البرلمانية الآسيوية مع رئيس الوفد البرلماني الإندوني

0: التونسية،
1: وذلك من خلال اللقاء تم بحث سبل تطوير العمل البرلماني الآسيوي وتعزيز التعاون المشترك بين الجانبين ومقترح تحول الجمعية البرلمانية الآسيوية إلى الاتحاد البرلماني الآسيوي لتطوير منظومة ومنهجية العمل بما يواكب التطلعات البرلمانية والتوجهات الدولية. شاركت سعادة السيدة هالة رمزي عضو مجلس النواب نائب رئيس وفد الشعبة البرلمانية في حلقة نقاشية بعنوان الانتقال من الالتزام إلى العمل، دور المرأة القيادية في الدبلوماسية وبناء السلام.
0: وأكدت رمزي في كلمتها أن ما حققته مملكة البحرين في مجال تمكين المرأة يستند إلى الرؤية الملكية السامية والتي تجسده منظومة وطنية متكاملة تتقدمها إنشاء المجلس الأعلى للمرأة بوصفه المرجعية الوطنية لشؤون المرأة، إلى جانب تطوير السياسات والبرامج التي عززت حضور المرأة ومشاركتها في مختلف المجالات. وأوضحت عضو مجلس الشورى بأن نهج مملكة البحرين في دعم وتمكين المرأة انعكس في اتساع حضورها في مجالات العمل العام وصنع القرار وفي تنامي مشاركتها في المجالات الدبلوماسية والبرلمانية والدولية، مشيرة إلى أن انتخاب مملكة البحرين لعضوية المجلس التنفيذي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة جاء ليؤكد استمرار حضور المملكة الفاعل في الجهود الدولية المعنية بالنهوض بالمرأة. أكد وفد الشعبة البرلمانية أن ما تشهده المملكة من تطور متواصل في مجالات العمل الشبابي والتطوعي والكشفي يأتي امتدادا للنهج الوطني الراسخ بقيادة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه ودعم ومتابعة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله.
1: جاء ذلك خلال مشاركة وفد الشعبة البرلمانية في حفل افتتاح المؤتمر الكشفي الحركة الكشفية بين التطوع والنشاط الاقتصادي الذي تستضيفه دولة الكويت الشقيقة، حيث أكد الوفد أهمية انعقاد المؤتمر في بحث سبل تطوير منظومة العمل الكشفي وتعزيز قدرتها على مواكبة المستجدات في مجالات الشباب والتطوع. وأشار الوفد إلى أن توجيهات معالي رئيس مجلس النواب تؤكد أهمية الحضور الفاعل للشعبة في المحافل البرلمانية والكشفية العربية ومتابعة الموضوعات المرتبطة بالشباب والعمل التطوعي.
0: نظم وقف عيسى بن سلمان التعليمي الخيري اللقاء التعريفي لمنتسبي الدفعة 13 للعام الأكاديمي 2026-2027، وذلك ضمن جهود لتهيئة الطلبة المستجدين لبداية رحلتهم الجامعية وتعريفهم برسالة الوقف وبرامجه وحقوقهم ومسؤولياتهم خلال مسيرتهم الأكاديمية.
1: ويأتي ذلك اللقاء في إطار الدعم والاهتمام الذي يليه سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة وزير ديوان رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس أمناء الوقف لتمكين الطاقات الوطنية الشابة وتوفير الفرص التعليمية والتطويرية التي تعزز جاهزيتهم للمستقبل. وأكدت السيدة مشاعل الإقطامي القائم بأعمال يمين عام الوقف أهمية أن يدرك الطلبة أن البعثة لا تمثل فرصة تعليمية فحسب، بل مسؤولية وفرصة للنمو وتطوير المهارات وبناء مستقبل مهني واعد. تشارك مملكة البحرين المجتمع الدولي الاحتفاء باليوم العالمي للمعلم الذي يصادف 5 أكتوبر من كل عام في مناسبة تجسد الاعتزاز بعطاء المعلمين والمعلمات تقديرا لإخلاصهم وتفانيهم في بناء الأجيال.
0: وتواصل مملكة البحرين مسيرتها التعليمية بثبات واقتدار متجاوزة مختلف الظروف والتحديات الاستثنائية.
2: من مركز الأخبار بقلم الحقيقة نبث لكم أخبارنا المحلية والدولية من إذاعة مملكة البحرين على التردد 102.3 FM.
3: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية، تبدأ سهرتنا المعتادة مع الموسيقار فريد الأطرش.

بدر جبينك بدر تحت رموش وعيون فيهم سحر.

قلبك فاضي ما دام الحاضر ماضي لا تخلي قلبك فاضي يا حبيبي القاضي راضي والحب محلله والحب محلله يا ملا يا حلو يا حلو.

حلوة حلاوة ما شافتهاش العين على حد قاسية قساوة ولا ترحمش دموع على خد حلوة حلاوة ما شافتهاش العين على حد

ياكلوهم اكل حلو وطعم حلو وطعم حلو وطعم حلو وطعم حلوة بشكل

في البعد قاستها وكل آلام الشوق بقى فيها. يا اللي حياتي عشانكم حب.

0: استمعنا وإياكم إلى سهرة غنائية للموسيقار فريد الأطرش من إذاعة مملكة البحرين العربية. نلقاكم مع سهرة غنائية أخرى. أطيب الأوقات نتمناها لكم مع باقي فقراتنا.
1: أثيرنا يزهو باستماعكم ونحن معكم على مدار اليوم.
0: برامج، سهرات، فواصل وأغنيات.
1: إذاعة البحرين، إذاعتكم المتجددة دوماً ومنبركم الأول.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين. الثقافة التشريعية معرفة تعزز الوعي بالممارسة البرلمانية.
2: مجلس الشورى ومجلس النواب هما شعبة مملكة البحرين في المؤتمرات البرلمانية الدولية، حيث يكون للشعبة لجنة تنفيذية تشكل بداية كل دور انعقاد برئاسة رئيس مجلس النواب وعضوية 8 أعضاء، يختار كل مجلس 4 منهم بالانتخاب، وتتولى اللجنة التنفيذية وضع القواعد المنظمة لسير العمل في الشعبة.

0: الجميل في الحياة إن لكل مشكلة حل، هنالك دائما حلول وخيارات تجعلك تعيش الحياة بأعلى جودة. تعرف على إيجابية التفكير واستمع للصوت الإيجابي.
1: الارتقاء بالفكر، علشان ترتقي بفكرك نوع قراءاتك، تقبل المختلف عنك وتحاور بأدب، تأمل ما يدور حولك وافهم الأسباب والنتائج، انفتح على الشعوب والحضارات الأخرى، تعرف عليهم، تأمل ولا تخطئ أحد، تعلم لغة أخرى واقرأ ثقافتها، ولا ترفض الأفكار الجديدة قبل ما تفهمها، وأخيراً خالط الأخيار.
0: الصوت الإيجابي، فكرة وإعداد نورة أبو الشوك، وإخراج فاطمة قنبر.

0: قصص ونصائح طبية.
1: قصص ونصائح طبية
0: مع الدكتورة رابعة الهاجري.
2: اليوم جاتنا مريضة اسمها مريم. مريم عمرها 22 سنة، جات مع أمها، وكانت الشكوى أن مريم أصيدها هبوط متكرر، وهذا الهبوط المتكرر ما يزيد عليها إلا إذا يعني من بعد الوجبة. فيوم سألنا مريم، طبعا الأم مستغربة ومريم مستغربة، شلون أنا يصيدني هبوط وينزل السكر عندي؟ لأن أمها شيكت لها السكر يوم صادت لها أعراض الرجفة ودوخة، وصارت لها مرة حالات إقماع. فيوم شيكت أمها السكر، يظهر السكر عندها 2، سكر كان وايد نازل. فمريم وأمها مستغربين ليش يصيدها الهبوط وهي توها ماكلة، ليش السكر ينزل وهي توها ماكلة. طبعا هذه الأسئلة قلنا حق أم مريم وقلنا حق مريم أنه ممكن يصير الهبوط لما يكون أن هناك عامل وراثي في العيلة اللي هو لمرض السكري في المستقبل. طبعا مريم بالفحص ما عندها لا سمنة ولا عندها زيادة بالوزن، لكن مريم مو برياضية ولا هي قاعدة تاكل أكل صحي، فهذه العاملين وايد مهمين بالنسبة لمريم. مهم احنا خبرناهم ان احنا لازم نسوي فحص مهم عشان نتأكد هل هي عندها البنكرياس قاعد يفرز كميات كبيرة من الانسولين واللي قاعد يسبب لها حالات الهبوط المتكررة. فعملنا لها فحص السكر وهي صايمة، وفحص الانسولين وهي صايمة، وفحص ايضا السكر التراكمي. تبين لنا ان بالفعل مريم قاعد يصيدها هبوط، وبالذات الهبوط يصير وهي صايمة، اصلا كان عندها افراط في عملية افراز البنكرياس للانسولين. مجرد ما تاخذ شيء في شيرة او تاكل نشويات، يبدأ البنكرياس اللي قاعد يفرز كميات كبيرة من الانسولين راح تتضاعف، وبالتالي راح يصيدها هبوط متكرر. طبعا شنو العلاج ام مريم تسألنا هني؟ العلاج الأساسي أولاً تنظيم الأكل بالنسبة لمريم، تخفف من كمية الحلويات والسكريات، يكون أكلها أكل صحي، تلتزم بالوجبات الثلاث، وتاكل بين الوجبات اللي هي وجبات صغيرة تكون مثل الفروتس أو أي نوع من أنواع الفواكه. رقم 3، مهم لمريم أن هي تمارس الرياضة. الرياضة راح تريح البنكرياس، الرياضة راح تساعد على أن ما يصيد مريم السكر في المستقبل. ورقم 4، مهم لمريم أن هي تأخذ العلاج المهم اللي أنا كتبت لها، وهو علاج الجلوكوفاج، راح يساعد على تهدئة البنكرياس اللي قاعد الآن يشتغل بنشاط زايد. الجلوكوفاج راح يهدئ البنكرياس، راح يقلل من حالات الهبوط عند مريم، راح يحمي مريم من الإصابة بسكر الدم في المستقبل. والحمد لله بعد 2 من الزيارة الأولى جاتنا مريم، الحالات الهبوط طبعا راحت عنها، مريم راح الخوف عنها، صارت تقدر تسافر. قبل كانت خايفة حتى تسافر، كانت خايفة حتى تظهر، ولما تظهر وتروح أي مشوار لازم العصير معاها. والآن مريم يعني تمارس حياته بصورة طبيعية، والرياضة

0: طبعاً مهدتها ومواصلة على الرياضة ومنظمة أكلها، والحمد لله هي الآن بصحة جيدة، ونتمنى الصحة والسلامة للجميع إن شاء الله.
1: قصص ونصائح طبية،
2: قصص ونصائح طبية
1: مع الدكتورة رابع الهاجري.

0: رؤيتنا
1: الريادة في إبراز هويتنا الوطنية الأصيلة.
0: رسالتنا
1: أن نكون صوت الوطن والمواطن.
0: قيمنا
1: المصداقية، المهنية، الإبداع والثقة.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: هنا البحرين.
2: مدينة من حدائق التاريخ.
3: عبر صفحات التاريخ نسافر معكم إلى أواسط القارة الآسيوية، تحديداً إلى شمال شرق جمهورية أوزبكستان، حيث تزهر مدينة تعاقبت عليها الأمم والحضارات وسماها بعض الرحالة العرب الياقوتة الراقدة على نهر زرافشان، مدينة سمرقند. سمرقند هي إحدى أقدم المدن في التاريخ البشري، إذ يعود تأسيسها الأول إلى القرن السابع قبل الميلاد، عندما حملت اسم أفراسياب، وبلغت سمرقند قمة ازدهارها في العصر التيموري خلال القرنين الرابع عشر والخامس عشر، هذا العصر الذي بدأ عندما حكمها تيمور لنك واتخذها عاصمة له، ودعا إليها المعماريين والفنانين من كل أنحاء العالم ليشيدوا القصور والمدارس والمساجد. كانت سمرقند في حقبتها الإسلامية حاضنة للعلم وولادة للعلماء، فقد كانت موطناً للإمام البخاري الذي يعد من أهم علماء الحديث في التاريخ الإسلامي. وفيها نجد اليوم مرصد سمرقند الذي شيده أولوغ بيك، حفيد تيمور لنك المعروف بشغفه بالفلك والرياضيات، والذي يعتبر من أدق مراصد العالم آنذاك لمراقبة الشمس وتعيين مواعيدها على مدار السنة. إذا أحببت أن تطوف بأنحاء سمرقند فحتما ستقف دهشة عند جمال قصورها، ابتداء بقصر ديلكشا. هذا القصر الذي يمتاز بمدخله المرتفع وساحاته الفسيحة واللون الفيروزي الأخاذ الذي يهيمن على جدرانه، وليس انتهاء بقصر باغ جنران أو روضة الحور الذي تحيط به مساحات خضراء واسعة تزينها أشجار الحور ومئات الأنواع النادرة من النباتات والزهور تنثر عبيرها ورائحتها العطرة في أرجاء المكان. ولن يفوتك حتماً وأنت تتجول في سمرقند أن ترى مسجدها الكبير ذي القبة الفيروزية العالية، مسجد بيبي خانوم، الذي بناه تيمور لنك لزوجته بيبي خانوم بعد عودته منتصراً من غزو الهند. هذا المسجد الذي يضم اليوم ضريح تيمور لنك ويحتوي على صحن أخاذ مزين بملايين من قطع الفسيفساء.
2: مدينة من حدائق التاريخ مع مريم فقيه وفاطمة جنبر.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
0: الرفق بالحيوان مسؤولية. إذا شاهدت إساءة أو إهمالاً لحيوان لا تتردد في الإبلاغ. الخط الساخن لمخالفات الرفق بالحيوان 1798-7227. بلاغك يسهم في حماية الحيوانات.

0: الجميل في الحياة إن لكل مشكلة حل، هنالك دائما حلول وخيارات تجعلك تعيش الحياة بأعلى جودة. تعرف على إيجابية التفكير واستمع للصوت الإيجابي.
1: إلى كل امرأة
0: خطأي وتعلمي، ومن لا يقبل فيك مخطئة لن يقبلك أبداً. رح يتألم قلبك مرة ومرتين، المهم إنك تبقين قادرة على الحب. لا تتزوجين رجل ما يحب عقلك. لا يمكن إنك تتحررين وأنت غير مستقلة مادياً. اللي يصرف عليك يحكمك بقوانينه. الرضا جيد بكل شيء إلا بالمعرفة، وخاصة للمرأة إذا حبت أنها تكون مميزة. استقبلي المديح لجمالك بفرح، المديح لعقلك بفخر، واختاري اللي يقدر الاثنين مع بعض. الفراغ عدوك الأول، اكسيه بالحركة. العلم والثقافة لا يعني المدرسة ولا الجامعة فقط، دائماً في أمور يمكن نتعلمها من أبسط الأشياء. لا تحطي نفسك في إطار، كوني فقط أنتي مثل ما أنتي. لا تخافين الرفض، من يرفضك بصدق أفضل ممن يقبل فيك وهو كذاب. ساعدي الرجل ليكون رجل بأنك تحترمين ضعفه. الرجولة ثمينة مثلها مثل الأنوثة. تذكري أن أول صفات الرجولة هي الشهامة. الحياة ليست غابة إذا كنت مسلحة بقلب محب وعقل منفتح ويد منتجة. أنوثتك لا تعني أن تكوني ضعيفة. خلي عندك دائماً مشروع جديد تبدئين فيه. الحياة تبدأ بعد الزواج وتبدأ بعد الطلاق. ما دمت تتنفسين يعني هناك دائماً بداية لكل شيء. لا تقولين أنا انتهيت. صادق الصادقين وليس المميزين، فكل صادق مميز ولكن ليس كل مميز صادق. لا تسمعي للنميمة ولا تشاركين فيها. النميمة الصغيرة بداية قطيعة كبيرة. كوني منتجة الفكر، جذابة في الحضور، مفتقدة بالغياب، راقية الكلمة، كلها من سحر الأنوثة. في الحياة الزوجية يجب أن يكون شريك الحياة متساوي الخطوات معاك في نجاحاته وفي حياته وفي تطوره، وخلك دائماً مع من يبذل الجهد عشان يلحقك إذا تقدمتي عنه.

0: الثقافة التشريعية معرفة تعزز الوعي بالممارسة البرلمانية. إصدار القانون
1: تعتبر مرحلة إصدار القانون من المراحل التي يمر بها مشروع القانون بعد اعتماده والموافقة عليه من مجلسي الشورى والنواب، ويختص جلالة الملك المعظم بإصدار القوانين التي يقرها المجلسان خلال 6 أشهر على الأكثر من رفعها إلى جلالته إذا لم يعترض عليها، وإلا عد القانون.

دور البحرين في تقديم الرعاية الصحية. أولت البحرين الرعاية الصحية أولوية واهتماماً من بين كل المواضيع والملفات، ودخلت التاريخ من أوسع أبوابه في الرعاية الصحية ابتداءً من أواخر القرن التاسع عشر، لما افتتحت الإرسالية الأمريكية المستوصف الذي تطور وصار فيما بعد مستشفى، وتبعته خطوات حثيثة قادتها الحكومة في الأربعينيات من القرن العشرين، لما افتتحت مستشفى النعيم، وازدادت أعداد المستشفيات في القطاعين العام والخاص، وما زالت البحرين في اهتمامها الصحي بالفرد والمجتمع، ودائماً نعتز بها ونفتخر لأنها البحرين.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: ريفا إلى صارت سنين مما حيل، عيسى عسى حظه من الرب وافي، دوما دوام دام عزه ولا زيل، زبن المقل اللي من البعد لافي، ما ينحصي معروف خيره بتجميل، منه البشاشة بالسخاء وانعطافي.
0: من أشعار الأمير عبد الله بن أحمد السديري. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: أوف يا ربي، وايد زحمة الشوارع اليوم. أحسن شيء أبطل الإذاعة وأشوف شنو فيها.
1: عيش يا مك مستمعينا الكرام، وحياكم الله ويانا وين ما تكونون.
2: هذه المواقف تحتاج تفكير.
0: هذه البرامج اللي أحبها
2: أكثر وأكثر، لكن بعد ما نطلع الفاصل مستمعينا الكرام
0: وصلت الحين، يعني ما بقدر أكمل البرنامج اللي أحبه.
2: أفا، ومن قال ما تقدر تكمل البرنامج؟ تقدرين وتقدرين.
0: بسم الله الرحمن الرحيم، الإذاعة تكلمني؟ إنزين شلون أقدر؟
2: نازلي تطبيق تلفزيون وإذاعة البحرين وسمع البرنامج اللي تحبينه وين ما كنتي.
0: يعني أقدر أسمع الإذاعة حتى لو طلعت من السيارة؟
2: حتى لو طرتي من السيارة، حتى لو كنتي في كوكب آخر، أكيد على تطبيق تلفزيون وإذاعة البحرين تقدرين تتابعين قنوات الإذاعة، قناة مملكة البحرين العربية اللي هي البرنامج العام، بحرين FM، والإذاعة الشبابية، والإذاعة الشعبية، والإذاعة الطربية.
0: حلو، يعني إذاعة البحرين وياي في كل مكان، في السيارة وفي البيت وفي الدوام وين ما أروح.
2: حتى في أحلامك إحنا موجودين.
3: تطبيق BHTV and Radio، إذاعة البحرين دائما معاكم وين ما كنتوا.

0: تاريخ عريق من العطاء الإعلامي المشرف.
1: المتعة، القيمة، والتأثير. فضاء زاخر بالتنوع والتجدد.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.
1: هنا البحرين.
2: الخلق العظيم في القرآن الكريم. الخلق العظيم في القرآن الكريم برنامج يومي نتعرف فيه دستور الأخلاق في القرآن الكريم ودوره

في إصلاح البشرية وحمايتها من مفاسد التربية المادية. الخلق العظيم في القرآن الكريم من إعداد

من الخلق العظيم في القرآن الكريم العمل الجماعي الصالح والتربية الجماعية على الخير والاستقامة والبعد عن المعصية. ومن هنا جاءت خيرية الأمة الإسلامية، لأنها أمة لا تجتمع على ضلالة ولا توافق على منكر جماعي. وكلما ساد المنكر وجدت في الأمة من يقف ضده ويعمل على تغييره وإزالته ونشر المعروف بين الناس، وهذا سبب رئيس لنجاة هذه الأمة من الهلاك بسنة عامة أو بأيدي أعدائها، وهو سبب رئيس لخيرية الأمة الإسلامية. قال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. وقد لعن الله الذين كفروا من بني إسرائيل وطردهم من رحمته لتركهم العمل الجماعي في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فقال تعالى: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. وهذه من أولى أخطار ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال صلى الله عليه وسلم: إن أول ما دخل النقص على بني إسرائيل كان الرجل يلقى الرجل فيقول: يا هذا اتق الله ودع ما تصنع فإنه لا يحل لك، ثم يلقاه من الغد فلا يمنعه، ذلك أن يكون أكيله وشريبه وقعيده. فلما فعلوا ذلك ضرب الله قلوب بعضهم ببعض، ثم قال: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. إلى قوله فاسقون، رواه أبو داود. هذا عقاب من ترك أمر الله بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذا يكفي للكف عن السلبية وترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وهذا يترتب عليه عدم استجابة الدعاء ونزول العقاب. فعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر، أو لو يوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا منه فتدعون فلا يستجاب لكم. رواه الترمذي، وقال: هذا حديث حسن. فتصور معي أخي المسلم حال قوم خرجوا من رضا الله إلى غضبه فأنزل عليهم عقابه فدعوا الله فلم

0: يستجب لهم كل ذلك بسبب ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ومن أكبر المنكر الذي وقعنا فيه ترك الأخذ بنواميس الله في الكون وإعداد العدة لحماية الديار والأعراض من أعداء الأمة، والتعاون مع أعداء الأمة ضد مصلحتها. ومن الغريب أن نرفع أيدينا بالنصر فلا ينصرنا الله، وبالتمكين فلا يمكننا الله. وكيف يستجيب الله لقوم يدعون الله بالنصر وهم لم يأخذوا بأسباب هذا النصر؟ إذا أردنا النصر وقبول الدعاء علينا الطاعة وتسخير نواميس الله في الكون حتى ينزل الله علينا نصره. فالله سبحانه وتعالى خلقنا وجعل لنا وظيفة خلقية في هذه الحياة، فمن قام بوظيفته فهو كريم على الله، ومن تخاذل عن وظيفته ولم يقم بما أمره الله به فإنه يهون على الله، ومن ثم يدعوه فلا يستجيب له. قال صلى الله عليه وسلم: مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر قبل أن تدعوا فلا يستجاب لكم، رواه ابن ماجه. قال العلماء: أي قبل أن تدعو الناس إلى الهدى بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فلا يقبل ذلك منكم. كفانا الله وإياكم شر ذلك. هذا وللحديث بقية نستكملها في حلقة الغد بإذن الله، فكونوا معنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الخلق العظيم في القرآن الكريم. الخلق العظيم في القرآن الكريم برنامج يومي من إعداد الدكتور نظمي خليل أبو العطا، تقديم عبد الواحد إسماعيل.
2: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.